0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. فدوى تقال أم الشعر الفلسطيني، إحدى أهم الشاعرات العربيات في القرن العشرين وأبرز رموز القضية الفلسطينية، شاعرة مكبلة بالمآسي تأتي قصائدها نضالا وإيمانا بالقضية. مرحبا بكم جميعا في النهر الخالد، صحبة الشاعرة الفلسطينية أم الشعر الفلسطيني فدوى تقال.

هجم الموت وشرع فيهم من جله، في وجه الموت انتصبوا، أجمل من غابات النخل، وأجمل من غلات القمح، وأجمل من إشراق الصبح، أجمل من شجر غسلته في حضن الفجر الأمطار. انتفضوا وثبوا نفروا، انتشروا في الساحة حزمة نار، اشتعلوا سطعوا وأضاءوا في منتصف الدرب وغابوا.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهر البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي. راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجمة ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز. أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة.

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت، أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي يا أحمد العربي. لم يكثب علي الحب، لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي. لم أغسل دمي من خبز أعدائي، ولكن كلما مرت خطاي على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة. كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة، فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار. كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر، آه من حلمي ومن روما. جميل أنت في المنفى، قتيل أنت في روما.

قاعدا نحو التئام الحل تتخذ التفاصيل الرديئة شكلكم مثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينساني رجال الأمن يمرأة الجميلة تقطعين القلب والبصل الطري وتذهبين إلى البنفسج فاذكريني قبل أن

وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك، وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة، فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنفى وأغنيتي، سيجرفنا زحام الموت. فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنفى وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والمنازل والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتني، ورمت معاطفها الحقول وجمعتني. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

فتح وجهه. يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهيرة؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا واقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته الأخيرة على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء.

تسابيح وألحان فريدة، سوف نزجيها قرابين غناء في يديك. يا مطلا أملا عذب الورود، يا غنيا بالأماني والوعود، ما الذي تحمله من أجلنا؟ ماذا لديك؟ أعطنا حبا، فبالحب كنوز الخير فينا تتفجر، وأغانينا ستخضر على الحب وتزهر، وستنهل عطاء وسراء وخصومة.

أرض الأحلام لو تأتي تحضنك جفوني، أسدل فوقك أهدابي وأصونك من شر الأشرار، أرقيك بصورة يوسف وبأسماء الله الحسنى وأحيطك بالحب

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
0: والضفتان ترددان حريتي ومعابر الريح الغضوب والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي حريتي. سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل في الأرض، في الجدران، في الأبواب، في شرف المنازل، في هيكل العذراء، في المحراب، في طرق المزارع، في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع، في السجن، في زنزانة التعذيب، في عود المشان. رغم السلاسل، رغم نسف الدور، رغم لظى الحرائق، سأظل أحفر اسمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر ويظل يكبر حتى يغطي كل شبر في ثراه، حتى أرى الحرية الحمراء

والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب. حريتي. ويردد النهر المقدس والجسور حريتي، والضفتان ترددان حريتي. ومعابر الريح الغضوب والرعد والإعصار والأمطار في وطني ترددها معي حريتي.

بين الردم والشوك وقفت وقلت للعينين: يا عينين قفا نبكي على أطلال من رحلوا وفاتوها، تنادي من بناها الدار وتنعى من بناها الدار، وأن القلب منسحقا، وقال القلب:

يا دار؟ وأين القاطنون هنا؟ وهل جاءتك بعد النأي؟ هل جاءتك أخبار؟ هنا كان، هنا حلم، هنا رسم مشاريع الغد الآتي. فأين الحلم والآتي؟ وأين هم؟ وأين هم؟ ولم ينطق حطام الدار، ولم ينطق هناك سوى غيابهم وصمت الصمت والهجران. وكان هناك جمع البوم والأشباح غريب الوجه واليد واللسان، وكان يحوم في حواشيها يمد أصوله فيها، وكان الآمر الناهي، وكان وكان وكان وكان، وغص القلب بالأحزان. أحبائي، مسحت عن الجفون ضبابة الدمع الرمادية لألقاكم وفي عيني نور الحب والإيمان بكم، بالأرض، بالإنسان. فوا خجلي لو أني جئت ألقاكم وجفني راعش مبلول وقلبي يائس مخذول. وها أنا يا أحبائي هنا معكم لأقبس منكم جمرة، لأخذ يا مصابيح الدجى من زيتكم قطرة لمصباحي. وها أنا أحبائي إلى يدكم أمد يدي، وعند رؤوسكم ألقي هنا رأسي، وأرفع جبهتي معكم إلى الشمس. وها أنتم كصخر جبالنا قوة، كزهر بلادنا الحلوة. فكيف الجرح يسحقني، وكيف اليأس يسحقني، وكيف أمامكم أبكي؟ يمينا بعد هذا اليوم لن أبكي، يمينا بعد هذا اليوم لن أبكي. أحبائي، حصان الشعب جاوز كبوة الأمس، وهب الشهم منتفضا وراء النهر. أصيح ها حصان الشعب يسهل واثق النهم، ويفلت من حصار النحس والعتمة، ويعدو نحو مرفئه على الشمس، وتلك مواكب الفرسان ملتمة تباركه وتفديه. ومن ذوب العقيق ومن دم المرجان تسقيه، ومن أشلائها علفا وفير الفيض تعطيه، وتهتف وتهتف بالحصان الحر عدوا. يا حصان الشعب، فأنت الرمز والبيرق، ونحن وراءك الفيلق، ولن يرتد فينا المد والغليان والغضب، ولن يرتد فينا المد والغليان والغضب، ولن ينداح في الميدان فوق جباهنا التعب، ولن نرتاح، لن

صبيح الدجى يا إخوتي في الجرح، ويا سر الخميرة يا بذار القمح، يموت هنا ليعطينا، يموت هنا ليعطينا ويعطينا ويعطينا. على طرقاتكم أمضي وأزرع مثلكم قدمي في وطني وفي أرضي، وأزرع مثلكم عيني

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: لو بيدي، لو أني أقدر أن أقلبه هذا الكوكب، لو أني أملك أن أملأه هذا الكوكب ببذور الحب، فتعرش في كل الدنيا أشجار الحب، ويصير الحب هو الدنيا، ويصير الحب منار الدرب. لو بيدي أن أحميه هذا الكوكب من شر خيار صعب، لو أني أملك، لو بيدي أن أرفع عن هذا الكوكب كابوس الحرب، أن أفرغه من كل شرور الأرض، أن أقتلع جذور البغض، أن أقصيه إلى أبعد كوكب، أن أغسل بالماء الصافي إخوة يوسف. لو بيدي أن أمسح عن هذا الكوكب بصمات الفقر وأحرره من أسر القهر، لو بيدي أن أجتث شروش الظلم وأجفف في هذا الكوكب أنهار الدم، لو أني أملك، لو بيدي أن أرفع للإنسان المتعب في درب الحيرة والأحزان قنديل رخاء واطمئنان، أن أمنحه العيش الآمن، لكن ما بيدي شيء إلا

0: وتتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.

0: في تلك الأيام كانت مشاركة المرأة في الحياة العامة أمرا غير مقبول. ماذا ستفعل إذن فدوى طوقان المولودة في مدينة نابلس عام 1917 حين ينهض مارد الشعر في صدرها؟ رحلة جبلية، رحلة صعبة، والرحلة الأصعب، كتابان وضعتهما فدوى طوقان في السيرة الذاتية للإجابة على هذا التساؤل وغيره.
1: تحكي من واقع حياتها كطفلة، كيف كانت عايشة في بيت نابلسي، يعني مع إنه بيت علم وثقافة ولكن كان في قمع وتحديد لحرية المرأة أو الفتاة الطالبة الصغيرة، منعها من مواصلة الدراسة، ومع هذا قدرت تتغلب، يعني من خلال مساعدة أخوها قدرت تتغلب على هاي المسألة، وكان يجيب لها الكتب حتى تقرأهم، تدرس في البيت، تتعلم لحالها.
0: اضطرت فدوى إلى مغادرة مقاعد الدراسة في سن مبكر، لكنها استمرت بتعليم نفسها وراحت تنشر قصائدها الأولى موقعة بأسماء مستعارة مثل دنانير أو المطوقة، في إشارة ذكية إلى اسم عائلتها ووصفها في ذلك الوقت.
2: أول قصيدة كانت بدها تنشرها باسمها، هي كانت تنشر تحت اسم دنانير. لما بدها تنشر أول قصيدة باسمها فبتقول كيف إنه اهتميت بكتابة القصيدة، وكان خط يد طبعا، قيراط وكتابة اسمي 24 قيراط. كتبت اسمها بنهاية القصيدة فدوى طوقان.
0: لكن الحظ لم يكن جاحدا تجاه فدوى إلى حد بالغ القتامة، ففي العائلة ذاتها شاعر كبير اسمه إبراهيم طوقان، والذي سيعلمها وينمي مواهبها ويشجعها على النشر.
2: بسمع صوته وهي بهذا الانفعال وهي بتحكي عن شقيقها إبراهيم ورعايته إلها وكيف اهتمامه بكتاباتها، وهي تحكي عن الأشياء اللي كيف يصلح لها، ما اكتفى بأنه عم بيرعاها لكن أيضا عم بيرعى انتمائها للعائلة.
0: فجعت فدوى بموت شقيقها إبراهيم عام 41، وظلت تراوغ آلام أيامها طويلا مجردة من أي سند أو معين، ثم فجعت بسقوط فلسطين عام 48، وشهدت سقوط مدينتها نابلس عام 67، لكن كانت تنتصر دائما للحياة ولا تسمح لليأس أن يلج عقلها.
2: كان في صدمات وفاة حادة جدا بحياتها، وأنا لحد الآن بذكر وهي بتحكي عنهم كانت بتدمع عينيها، وخاصة وفاة شقيقين إبراهيم ووفاة شقيقها نمر، لكن بالنهاية هي بتعشق الحياة، والأهم أنها كانت بتعشق الحب.
0: من آثارها الشعرية وحدي مع الأيام، وجدتها أمام الباب المغلق، واللحن الأخير وغيرها، وقد تركت بالإضافة إلى سيرتها الذاتية كتابا نثريا آخر بعنوان أخي إبراهيم، وقد حصلت على العديد من الجوائز الأدبية الهامة وحملت الكثير من الألقاب، حيث أطلق عليها الشاعر الراحل محمود درويش اسم أم الشعر الفلسطيني، واعتبرها أحد أضلاع المثلث الشعري العربي إلى جانب نازك الملائكة وسلمى الجيوسي، وتلقفها الجيل اللاحق باحترام شديد.
3: فدوى طوقان كانت أمي يعني، وبدأت هذه العلاقة الحميمة حتى أنها عهدت لي ب17 قصيدة لم تنشرها في حياتها، قالت لي عندما تموت هي رحمها الله انشرها، فبالفعل أخذت بوصيتها ونشرت تلك القصائد ال17 في كتاب اسمه قراءة المحذوف.
4: فدوى حضورها بنعمتها، لما بدت تقرأ الشعر اللي عملته شعرت رأسا انه هذا لازم ألحن، وصارت الألحان في دماغي، فكتير كتير أثرت فيه، كتير أثرت فيه، قريت هذا الشعر وأشعار أخرى، إشي رائع قراءتها كانت. فمن بعدها لما لحنت لهيا أجت عنا وسمعنا هياها وصارت العلاقة بيننا حبيبة يعني صدقنا لمدة طويلة.
5: كنت أقف على هذا هنا في درج وأواجه الشجر وأقرأ شعر وأتخيل حالي عم بقرأ على جمهور، بحس إن عم بجني أثمر تعبي وجهدي. حلو كتير، وهذا يعني بعطيني شعور بالسعادة فعلا كثير حلو، لأني فعلا رحلتي كانت رحلتي مسيرتي في الحياة كثير كانت شاقة وصعبة.
0: عام 2003 رحلت المطوقة بعد أن تحررت من كل طوق وقدمت أساسا قويا للتجارب الأنثوية في الحب والثورة واحتجاج المرأة على المجتمع. بدأت مشوارها باسم مستعار ورحلت أما للشعر الفلسطيني.

حزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

اتركي أهلك وأرضك وملابسك القديمة واتبعين، انظرين أبني لموتنا الحامد الصغير بيتا صغيرا، وقولي هذا سيدي الصغير الذي ينبغي أن أتعرى له كل ليلة. قبلي يدي المضطربتين وراء آخر ثيابك، وقولي بصوتك المصقول بالعبادة والانكسار المغتبط: خذ جسدي العاري. يا امرأة الأفكار الكسيحة والجسد المتعاقب على الغزو، هذا أنا بعد الآهة المتقطعة الطالعة من بئر الصبر، حاضر دائما للنظر الطويل إلى عينيك. افتحيهما على مهل ومد جسور النوم الطويل، إنني أتصيد النوم.

واحد آخر الليل، خوفنا واحد آخر الليل، آخر الليل حين نلملم أشياءنا، آخر الليل حين يسد منافذه الليل، آخر الليل حين ينتظر الليل شيئا، آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء. إن همسا يعود إلى ألف عام مضى سيجعلك خبز قلبي، ويحشرني الوقت فلا تسأليني، سأنحل ضوءا على مهل ويكشفني الضوء، خوضي بعيني حتى دمي، أقيمي عمرات زهوك بين عظامي، كلي وجعي حبة حبة، اسأليني أتأخذني سيدي؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسار.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
2: عشرة دايما
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: جربتهم كهروني عشرتهم بالباهي خلوني عزيتهم برخص ثمن باعوني.
5: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
3: باهي الشعب علي بن غبير.
6: مين جاتهم القوة هذه؟ وكيفاه قاموا فرد مرة؟
3: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
7: تفضل. ايش بيكم؟ ايش فاهم يا عسكر؟
8: سيدة بشحام بس صادق البحري، ربي يبقيك.
7: احكيش عندك
8: سيدنا. موقف الشيخ محمد العيد لقيناه في منطقة خلات التابع لعملة برزق، ما هوش بعيد من هون.
7: أيوة.
8: قالودنا العنيب من قضيها مقاعدة مع الشيخ في حمايته وهو وجماعته الكل.
7: هاي شي يعمل كيف توا؟ لازمنا نمشيو لوين موجود الموكب ونطوقوا البقعة، ما نخليه حتى منفذ.
9: تهنى سيدنا، احنا نتوزعوا كل جق يطلع على طريق ونحاصروا الهدف في خلات.

0: من بعد ما تقلبوش برشا برشا ما يحس حتى حد اللي الموكب الشيخ محاصر. مفهوم؟
1: مفهوم سي.
0: انتما في حالة تأهب، سلاحاتكم جاهزة، انا باش نهبط نسلم على سيدنا الشيخ ونبلغوا سلام سيدنا صادق بي، وانتوما تتسحبوا بشوية بشوية لين تلقاو بنغذيهم وجماعته. فكلهم سلاحاتهم وجماعة منكم يكتفوهم، يظهر لي تدربتوا على الخطة في القشلة مش هكا؟
1: نعم سيد. نعم
0: واضح ها؟
1: نعم واضح سيد.

0: استغرب كيفاش شدوه، كيفاش حصلوا، كيفاش استطاعوا كمرتين هنا. يعرف كرب بالي لن يعرف أم تيقر. كيفاش يا ربي كيفاش؟
1: باعوه باعونا هذا. هذه غدرة وسط بيناتنا شيوخة ومدبية، وعهدونا ما يذون، عهدونا يسمعونا واش طالبين المظلومين، وعدونا كل شيء عليهم وفقين. تغدرنا ربي حني تغدرنا.
0: نهي من الأول قلت لكم ردوا بالكم أمام النوبي، قلت لكم أسوا على بن خذاه، قلت لكم أحمولي ظهر وقت الشدة رخيتوا بيه.
1: هكا ذابي هكا
2: جربتهم كهروني، عشرتهم بالله يا خانوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
1: هوينهم خارجين بسلسل. يا ربي قداش من نجمش نشوف هالمنظر.
3: ما تخافوش عرفكم السنطين الدوامي وقف لحدين. بي الشعب جاب لهم حقوقهم والموت مرة برك. بي الشعب لز السرا يترخ وخلى البي نخ وينصر المظلومين. هنا يا مية اليوم ولا غدوة.
4: سلم روحك
0: سلم روحك وما تخليهمش يمرسوا.
5: مش بسهم تهربوا، انا مش حامب محضر لكم هدية قمقومة تعجبكم برشا. جيبوا الاخرين، جيبوا فيسا، كتفوهم الكل وارميوهم في مدحة فاردو. اي يا اسماعية، يا عسكر سكروا المدحة، يلا حد ما يخرج.
3: اضرب، ما تخليوش حتى حد يرتاح، خليهم يتربيوا باش يقعدوا عبرة. يا مخاصني يخدموا خدمتكم، اضرب ما يقف حد.
6: ضربوني ولادي كككك، يا كراعي
3: اضرب ليهم.
0: سلم امرك الربيع علالة، متنا ولعينا، الظلم ترفعوا على مالينا، كيس عملنا وضحينا، وتو خليه يزرب بأمانته. عنا مخسرنا يا علالة.
3: اليوم تراو حاجة ما ريتوهاش قبل، حاجة تعجبكم برشا. اليوم في باردو أول مارس 1866 قدامكم الثاير علي بن غذاهم، اتفرجوا فيه وهو مكتف بعمر سيدنا.
1: الله يرحمك يا علالة.

0: حوش سيدنا يا خزندار، الظهر القال حل اللي بشي يرضي بيه الشيخ العيد بعد العملية الخايبة اللي صارت له. شكون يعرف اتيح فيه دعوة هكا ولا هكا؟
1: حتى انا خوفته. قلت له هذاك انا في شمومنا، اربح دعوته وكان لزم نافقه.
0: هاي هاوشي هاوشي.
2: يا باش حامبا.
0: نعم سيدنا نعم.
2: دوما ياخذت الشيخ العيد هزوه لدار المملكة في بطحة القصبة وكرموه وما تخليوه ناقص حتى شيء، مفهوم؟
0: مفهوم سيدنا مفهوم.
2: انا يا خزنة دار راني ما زلت حاشم منه. دوب ما يخلط انت تستقبله على راس الوفد الملكي، خذه بالسياسة وقل له اللي فما سودة فهم، وهذا ما هو الا اشكال صغير، اتوا سيدنا يقوم بالواجب. كان سألك على هاك اللي يقولوا له بن خذاهم زعيم العربان الهمش اللي حصل كيف الضبع، طمنوا قلوا لي هو يعتبر طليق ما دامك انت شفعت فيه.
1: حاضر سيدنا. واذا تلبي قبله سيدنا ولا تلبي خرجوا معاه؟
2: قلوا لي تسريحه في الوقت هذا بالذات يهيج علينا العربان، واحنا نستناه حتى تركح الامور ونخرجوه مكرم معزز. فهمت يا استوفا؟ نحبك ديما معايا.
1: ديما معاك ديما معاك يا سيدنا.

0: شنو خزندار؟ ياك لميت الخزنية والكروسة حاضرة والبيعة منظمة.
1: أمالة كي تخسر تروح تتقلق وكي تربح تروح تفرح. هذاك حال الدنيا يا خير الدين.
0: أنت يا صفوفة ديما رابح. قد ما عمل القنصل الفرنسيس باش يبعدك على الحكم سيدنا كبش فيك مقوال.
1: ظهر لي المخازنية حذروا رواحهم هاك يشيروا لي من بعيد خرجوا بالغذاء من حبس باركو
2: الله يبارك
1: وطلعوه في الكروسة هزوه لحبس الكراكة في حلق الواد كسروا من المخازنية على اليمين وعلى اليسار وردوا بالكم يصير هكا ولا هكا
0: يا باي شيختك يا ابو شنب مصطفى يموت على الشمايل
1: وردوا بالكم يقربكم شي جماعة العربان اي حزبة مشكوك فيها وضربوا عليها النار لازم ياخذ الكراكة وما ترجعوا كان ما تتهنوا عليه مفهوم يا مخازنية وهكا يا خير الدين في شهر أفريل 1866 تاريخ ترحيل علي بن غذاهم الكراكة أحفظوا هالتاريخ
3: صح عليك يا خزندار اللي حبيت عليه حصل

0: وش بيه سيدنا الشيخ؟ كيف ضيفه البيس يعني بين غذاهم؟ لا يمستغرب، كان يحفظ مقامه ويصلح الغلطة ويفرض على البي يرحل معاه من غذا. علش خليها في الكراك؟
1: حتى نايم متقلق من الكراك. الشيخ غدروه وطمعوه وقالوا ليه باش يسيبوا بين غذاهم وقابلين الشفاعة، وهو فارح وقصد ربي متهني.
0: ناوي يغدروا بيه، السرايا ماهيش ناوية خروجه، هذه فرصتهم يقلوا عروق الثورة من النبتت، هذه فرصتهم يسكتوا صوتها. صوتها مازال يلعلع في صدورنا، ما يعرفوهاش هذه.
1: الراح الراح الذهبي، نرجعوا لديارنا ونطلعوا على زعرة وفضة وشهلة.
0: واش يا المنوبي، ما تقوليش لا يستحشت شهلة.
1: لا يا فالح، انسيت روحك، في عينك يبرقوا برقان خلاص.
0: وبرك نبرقوا عيني، ما هم الغسرة اللي تعدت علينا
1: يا الرأي الراحة. انت يا الذهبي محسوبني غافل ولا غافل؟ هذاك من كثر ما استحشت فضة يا وحي. ترى احلف، قول له احلف ترى.
0: لا ما نحلفش ما نحلفش يا منوبي، خلاص.

0: واسي واسي واسي هالضرب واسي.
1: سمعتوا شو اللي صار؟
2: واش وصار صار؟ قولي تكلم.
1: كنت في بيوت ولاد الحاج، سمعتهم يحكوا على بن غذاهم.
2: يحكوا على بن غذاهم؟ واش بيه بن غذاهم؟
1: توفى في الكراكة. توفى وليدي، توفى.
2: الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: من هو اللي مات؟ واش بكم سكتوا؟ علي لي قولوا لي.
1: ما تقدام توفى فهم للا.
3: زغرتي يا ما تبكيش. بنغذاهم مات على الحق، بنغذاهم تحدث وصدق، بنغذاهم بصوت المظلوم انطق.
1: عاش بطل ومات بطل، بي الشعب وسيد الكل. على حقوقنا سجدنا جبال، على حقوقنا تحب النوال.
2: يا ريت الباقي ما عفاش علينا، يا ريتني مت قبل ما نسمع اخبار سيدنا برغذاب.
1: لا من وليدي، لا انت لازم تورط لصغارك، توريخ بلادك. لازم تقول ليك انت عندنا رجال ما تتقدر ببال، ديروهم عبره وتعذوا بالغدره وليدي.
4: توجد عليك انت علي بن غذاهم كان يتصور لسيدنا البي باش يوبخوا للوم على اليسار. يا اخي حصل.
5: يظل لي كان يتصور لي اخي بحاجه ممكن تصير، انه سيدنا الصادق باي يجبروا على طلبان العفو منه على خاطر شيوخ الطرق الصوفيه حطوا له في باله اللي الصرايا تحب توضع حد للتمرد وحق ندم الرعيه.
4: ما تنساش علي بن غذاهم يا خير الدين باش يبقى اسطوره تتارخ في البلاد.
5: ريتو كيفاش تفاجئ بالقدر الكبير نتاع الحقد اللي تكون له الصرايا وحتى عين الحاضرة.
4: اي بان بالكشف اللي هما قاصدين في الظلانو بعد اللي يقلب عليهم الدنيا وحربها من بابها المحربة.
5: ما تنساش اللي علي بن غذاهم كان يمثل رمز تمرد سكان عمق المملكة التونسية وخصوصي الأرياف، وهذا يسبب صلف وغرور سكان المدن من الأتراك والمماليك.

0: تفكر في بي حسون هشهله وش قال لي نيا متفكر كيما توي كينا المرحوم بي توي كينا صوته في وذني نسمع فيه يقول لي
1: نوصيك يا منوبي وليدي شد جرة سيدك علي من غذاهم واسمع كلامه وكي يحكي حلو وذنيك مليح اسمع منه الدروس وكان مات قبلك عرس وسمي على اسمه ورث لحفادك ورث
0: تهنى هبي المنوبي ولدك صيد ولد السيودة إن يا شاد جرة علي بن أخذاهم لازقة لازقة خلاص
1: ربي يحليك البيبان هوليدي ويبعد عليك العديان بجاه الرحمن
0: تهنى هبي ربي ينصرنا وينصر به الشعب والعربان
2: إيه الله يرحمه وينعمه
0: إيه كان كتب شهلة نجيبوا الذري اللولة نسموها حسونة
2: والثاني علال
0: والثالث بن خذاب
2: إيه بن خذاب باي الشعب وفطين وعالشعب ديما حني
3: حتى نايح جماعة كي رجعت ليا فضة بنت خالي ولت ليا الأهل والمال فضة نحطها في عيني وندلبها ثني
4: إيه على كل أيامات تتفكروا كي خرجنا مع بعضانا ليد في الليد رجال ونساوين ورا بنغذاهم
3: إيه
4: ونعيط بقلب ورب ونقولوا مع بعضانا بنغذاهم باي الشعب ما تذلوش بيه الشعب
5: كنتم مع باي الشعب علي بنغذاهم بطولة
6: حداد بوعلاق محمد السعيد عزيز أبو الأبيار زينب أمين زهير الرايس أميمة المحرزي شهاب شبيل جمال المداني لحبيب بالحارث خالد ناصف وسحر الورغي
5: ضيوف الشرف
6: فتحي المسلماني فاطمة الحسناوي حمدي حدة وعبد الرزاق جاب الله
5: تمثيل
6: كمال بن جيمة سونيا أبو عمراني يسرى ترابلسي منصف المعروفي منصف بالعربية وليد الغربي ومجدي المحجوبي
5: هندسة الصوت لسعد الدريدي توظيف إدريس الشريف ساعد في الإخراج توفيق البحري باي الشعب علي بن غذاهم تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي
7: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلونا، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة.

شفيق.

سدى بأن حبي لك كان وسط الطريق ما بين باب مصدد وباب

ولكن ما أن سمعت النداء إلا أن استجابت إليه. أتاها ليسألها عن موعد تجد بعينيها الربيع يمد لقلبها الغرير يده. وكان الصباح على وجهه.

استجابت إليه، وكيف همست له. أراك غدا، ووجدت نفسها تبادله الحب، وتعرف أنها قد تجاوزت كل قواعد الحب، ونسيت أو تناست كيف تهرب منه. لقد كان في فؤادها شعاع لم يزل موقتا، لم يزل

0: في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا السابق تناولنا بالتفسير الآية 14 من سورة آل عمران، ونواصل اليوم بإذن الله تعالى مع الآيات الموالية. فبعد أن بين سبحانه زخارف الدنيا وزينتها، وذكر ما عنده من حسن المآب إجمالا، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتفصيل ذلك المجمل للناس لمزيد الترغيب والحث على فعل الخيرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. إن نظرة الإنسان في الغالب آنية وقتية، لا ينظر إلى المستقبل البعيد، ولا يقارن بين الباقي الدائم والمنقطع المؤقت. لذا كان القرآن أكبر مساعد للعقل على التفكير السوي والاستقامة، فإن الخالد المستمر أفضل من الذي يزول بسرعة. قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لقومك وغيرهم: هل أخبركم بما هو خير من جميع الأصناف المذكورة للشهوات من النساء والبنين والأموال وغيرها؟ وجاء بالكلام على صورة الاستفهام لجلب الأنظار ولفت الانتباه وتشويق النفوس إلى الجواب، فالإنسان يحب أن يعرف ماذا عند الله خير من المتاع الدنيوي الذي تشتهيه كل نفس، وقد جاء الجواب ولم يتأخر. وقوله تعالى خير يشعر بأن تلك الشهوات خير في ذاتها، لكن يوجد ما هو خير منها، ولا شك في ذلك، إذ أن متع الدنيا من أجل النعم التي أنعم الله بها على الناس، وإنما يعرض الشر فيها كما يعرض في سائر نعم الله على عباده كالحواس والعقول وغيرها. فالمسرف في حب النساء إلى درجة أنه يعطي امرأته حق غيرها، أو يهمل لأجلها تربية ولده، مثله مثل من يستعمل عقله في استنباط الحيل ليظلم الناس حقوقهم ويؤذيهم. فسلوك الناس في الانتفاع بالنعم لا يدل على أنها هي في ذاتها شر ولا كون حبها شرا، إذا كان باعتدال مع الالتزام بحدود الدين والشريعة. ثم أجاب الله عن هذا الاستفهام فقال: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، أي إن الله تعالى أعد لعباده المتقين الذين كانوا في دنياهم يخشونه في السر والعلن ويطيعونه فيما أمر به، أعد لهم نوعين من الجزاء، أحدهما جسماني وهو الجنات وما فيها من النعيم والخيرات، جنات تجري من تحتها الأنهار لتسقيها على الدوام حتى تكون نظرة زاهية مثمرة وهي دائمة، فلا موت ولا مرض ولا هرم ولا عجز. وفي الجنة أزواج مبرأة من العيوب والنقائص التي في نساء الدنيا خلقا وخلقا، وهن الحور العين، لا يصيبهن كبر ولا عجز. النوع الثاني من الجزاء روحاني عقلي، وهو رضوان الله تعالى الذي لا يشوبه شيء ولا يعقبه سخط ولا غضب، فهو أعظم اللذات كلها في الآخرة عند المتقين، وهو أعظم وأكبر من كل نعمة ولذة مادية. مستمعي الكرام، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والجمع بين الجنات والرضوان الإلهي يشير إلى أن أهل الجنة درجات، كما أن أهل النار في دركات. فمن أهل الجنة من يرغب في لذات الدنيا الحسية، ومنهم من ارتقى إدراكه واشتد اهتمامه بقربه من ربه فيتمنى رضاه ويفضله على أي شيء سواه ويجعله الغاية القصوى والسعادة التي ليس وراءها سعادة. اشتملت الآية إذن على بيان نوعين من الجزاء: المادي وهو الجنة والأزواج، والروحي وهو رضوان الله تعالى. والآية تشبه قوله تعالى في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وتشبه أيضا قوله تعالى في سورة الحديد: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مستمعي الكرام، لقد بدأ سبحانه بذكر المقر وهو الجنات، ثم ذكر ما يحصل به الأنس التام من الأزواج المطهرة، ثم ذكر ما هو أعظم الأشياء وهو رضاء الله عنهم، فحصل بمجموع ذلك اللذة الجسمية والفرح الروحي حيث علم برضا الله عنه. ثم ختمت الآية بقوله تعالى: والله بصير بالعباد، أي إنه تعالى الخبير بأحوال عباده وبأسرارهم وبدخائل نفوسهم وبحقيقة تقواهم، فلا تخفى عليه خافية من أمرهم، فيجازي كل نفس بما كسبت من خير أو شر. وقد ختم سبحانه هذه الآية بتلك الجملة: والله بصير بالعباد، ليحاسب كل إنسان نفسه على التقوى، فليس كل من ادعاها لنفسه أو تحرك بها لسانه يعد متقيا. ليست التقوى بالمظاهر، وإنما المتقي من يعلم منه ربه التقوى. وهذه الجملة وعد ووعيد.

0: ثم ذكر الله شيئا من صفات المتقين الذين تتأثر قلوبهم بثمرات إيمانهم، فتفيض ألسنتهم بالاعتراف بهذا الإيمان حين الدعاء وحين الابتهال. فقال عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي إن الذين اتقوا معاصي الله وتضرعوا إليه خاشعين يقولون مبتهلين متبتلين: ربنا إننا آمنا بما أنزلته على رسلك إيمانا ثابتا راسخا في القلب مهيمنا على قلوبنا وعلى كل أعمالنا، إيمانا يؤدي إلى ترك المعاصي وفعل الصالحات. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإذا عصينا لا نلبث أن نلجأ إليك تائبين، وأنت القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فاستر اللهم ذنوبنا بعفوك عنها وترك العقوبة عليها وادفع عنا عذاب النار، إنك أنت الغفور الرحيم. وقد طلبوا الوقاية من عذاب النار بالذات بقولهم وقنا عذاب النار، لأن من زحزح يومئذ عن النار فقد فاز بالنجاة وحسن المآب. ثم صرحت الآية بصفات المتقين، وهي الإيمان والصبر والصدق والقنوت أي الخشوع والطاعة والإنفاق في سبيل الله والاستغفار بالأسحار. ذكر الله من أوصاف المتقين ما امتازوا به من غيرهم وبه استحقوا المثوبة عند ربهم، فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أي إن المتقين جمعوا هذه الصفات التي لكل منها درجة في الفضل وشرف ورفعة، وبها نالوا هذا الوعد، وهي أولا الصبر. هم الصابرون على مشاق أداء الطاعات وترك المعاصي، وهم الراضون بقضاء الله وقدره. ولا شك أن الصبر يقوي الإرادة ويعصم النفس عن الانزلاق في الأهواء والشهوات والمنكرات. ثانيا الصدق، هم الصادقون في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم، يترجمون عن صدقهم بكل شيء حميد وخلق عال وطاعة تامة وعبادة صادقة، لا ينافقون ولا يخدعون ولا يكذبون ولا يغشون. قال تعالى في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ثالثا القنوت، هم القانتون المداومون على الطاعة والضراعة إلى الله وحسن أداء العبادة مع الخشوع والخضوع، وذلك لب العبادة وروحها، وبدونه تكون العبادة بلا روح وشجرة بلا ثمرة. الصفة الرابعة من صفات المتقين الإنفاق للمال في جميع السبل التي حث عليها الدين. هم المنفقون أموالهم فيما يرضي الله، سواء أكانت النفقة واجبة أم مستحبة. فالإنفاق في أعمال البر جميعا مما حث عليه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصفة الخامسة الاستغفار بالأسحار، هم المستغفرون بالأسحار بالتهجد والدعاء بالمغفرة والرضا في آخر الليل. والسحر هو الوقت الذي يطيب فيه النوم ويشق القيام، وتكون النفس فيه أصفى والقلب أفرغ من الشواغل. يقول تعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والاستغفار المطلوب هو الذي يقرن بالتوبة النصوح والعمل بأحكام الدين. ولا يكفي الاستغفار باللسان مع مواصلة المعصية وفعل المنكر، فإن المستغفر من الذنب وهو مصر على معصيته كالمستهزئ بربه. وأفضل صيغة للاستغفار ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وخص السحر بالاستغفار وذكر الله تعالى لأنه وقت قبول وإجابة للدعاء، ووقت تخلو فيه مظاهر الرياء أو النفاق. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: أي الليل أسمع؟ قال: لا أدري، غير أن العرش يهتز عند السحر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. رواه مسلم. وروى ابن أبي حاتم أن عبد الله بن عمر كان يصلي من الليل ثم يقول: هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. والاستغفار هو طلب المغفرة باللسان مع حضور القلب، لأن الله عز وجل لا يستجيب دعاء غافل لاهٍ معرض قلبه عن الله تعالى. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدق.
1: إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم. إلهي،

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موبل سواك، ما لي موئل سواك.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر،

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر.

بالغة فما تغني النذر. فتول عنه.

يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت

فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟

تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

وقر. فكيف كان عذابي ونذر.

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد

النذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.

احسن النفس واحملها على ما يزيدها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

يا حلوي لكات كتير تشردنا بهيك مشاوير، كبرت وحبيت بكير.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: تونس تحتفل اليوم بعيد الأمهات، اليوم إجراء قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس. مجمع الأسواق سوق ليبيا بصفاقس يستأنف اليوم نشاطه بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. وفي أخبار العالم: الرئيس الأمريكي يشدد شروط الاتفاق مع طهران ويربط إنهاء الحرب برفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. وتصعيد عسكري على الجبهة اللبنانية ومقتل جندي صهيوني وجرح 4 آخرين في معارك جنوبي البلاد. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6:30 بإذن الله. الزميلة سرور الهدار تواصل معكم المشوار. متابعة طيبة.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: أحلى صباح،
1: أحلى صباح من إذاعة سوق صباح النور. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في شرقة نهار جديد. نهار إن شاء الله يكون مبارك عليكم الناس الكل. طقس سخون، طقس ما ينجم يشجع كان على ممارسة الأنشطة البحرية، طقس ما نجم نقوله كان عيادي وسنين دايما كهوة. اليوم برشا منكم كان في إجازة، برشا منكم في أجواء عيدية. مازلنا نقوله كل عام أنتم حيين بألف خير. اليوم رافقكم كيف ما كل يوم في منوعة أحلى صباح، تتواصل معكم حتى للتسعة مع الفقرات مع الأجواء اللي استنستوا بها. اليوم ختام الشهر، اليوم 31 مائي. اليوم العادة يقولوا على مارس أطول شهر، المرة هذية مارس وكجينا فيه رمضان، والمرة هذية ما يجينا فيه العيد، فينتهي الشهر غدوة الحي غرة جوان. إن شاء الله يا ربي الأشهر هذية اللي تتسارع إيقاحها ويتسارع بشكل كبير إن شاء الله تكون خير وبركة عليكم الناس الكل. يوم 14 ذي الحجة، اليوم ثاني نهار في فصل الصيف، ها بالسخانة بالطقس بالأجواء هذيك الكل. وأكثر تفاصيل على طقس ليمة الجاي كيفاش باش يكون بعد شوية، بعد ساعة من تويكم شوية، بعد ساعة من تويك. اليوم إشراقة الشمس على بكري اليوم في 5:08. اليوم شميسة طالت محليها، ومحليها الصيف ومحليها انطلاقة الصيف. اليوم بالنسبة للصلوات، صلاة الظهر باش يكون في نص النهار 22 دقيقة، صلاة العصر في 4 دقيقة، صلاة المغرب في 7:27 دقيقة، صلاة العشاء في 9:09 دقائق. بالنسبة لبرامجنا اللي استنستوا بها ومزلنا معاكم كيف ما احنا حتى ان شاء الله لاخر جوان، كما استنستوا منوعة احلى صباح كما كل يوم تكمل معاكم في 9، تفسح المجال لحديقة البيت، ثم نفسح المجال لويكاند الناس، المنوعة اللي تكون مع ايقاع الناس في الويكاند. تتواصل حتى للثلاثة، موعد متجدد مع قسم الأخبار، ثم موعد السبيسيال سبور، الموعد هذا يتواصل حتى للستة، موعد مع نشرة الأخبار، ثم لمة الأحباب في 6:30. بعد نفسح المجال كالعادة لأسبوع من زمان مع اللوحات الشعبية والفن الشعبي تحت عنوان أبرز، واللي تقعدوا حقيقة تستنيوا فيه اسمه المحفل بالحق، يحفلها عبر الأغنيات من التراث في الجهات، ثم السهرية كما العادة مع المسارات الإبداعية وكيكا. نبدأ معكم مستمعينا 24/24، دمتم لنا أحلى مستمعين ودمتم لنا سند لصوت إذاعة صفاق. شكرا على تفاعلكم على الصفحة الرسمية لإذاعتنا، شكرا لمتابعتكم على www.radiosfax.com. شكرا زيدا لوفاكم ولاستماعكم على فريكونس متاعنا، وين ما يصلكم صوتنا من داخل الولاية من خارجها، من معتمديات ولاية صفاقس. أحلى صباح لكم الناس الكل،

اليوم فريق المنوعة متكون من سفيان خديم الله، مراد الحش قاسم، أحمد الحش طيب كالعادة في المتابعات الصباحية كما كل صبحية أحد. اليوم نزهة الويتي وفاطمة الزلوزي وخالد بوشيبة على التوالي هكا في الأخبار ثم الأخبار الرياضية، ومعكم سرور الهدار من قدام الميكرو. ديما نرجع بالروتروفيزور، نحب أنا الحكاية كي الواحد يرجع بالتوالي يرى شنو فما خاصة في خزينة الغاني. نحكي نرجع شوية بتويلي خطر الصوت هذي النقشة بندي ديما يحين على الشهر الكريم شهر رمضان، وإن كان الحال هو العكس، هو في كل لحظة وحين نتضرع إلى ربي سبحانه وتعالى ونقوله ونغنيه والناس الكل مولاي إني ببابك، إن شاء الله ربي يستجيب لدعائنا في هالأيام المباركة.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صوت المشهد أحمد جلمام من عرش هكا سرح بيل بعيد وخليني في جو آخر, جو الروحانيات وجو رمضان وجو سير الأيام وجو الأيام المباركة هذه أيام ذي الحجة. وإحنا الحقيقة باتصال مباشر مع حجاجنا الميامين, وخليني زادة نقرأ ونزيد نقرأ ونجيب لكم الأخبار هذية على أنه تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم الجائزة البرونزية للتميز في خدمة الحجيج, خدمة كبيرة برشا الحقيقة, حتى الناس اللي سبق لها وأن حجت وإن شاء الله عقبة الجميع المستمعين تقول لك فما فرق مثلا ما بين حج 2010 و2011 و12 و13 وحتى في أواخر التسعينات, وفرق بين توا معني حتى في مستوى الإقامة ومستوى الخدمات ومستوى المرافقين. حقيقة خدمة كبيرة برشا من وزارة الشؤون الدينية, تخدم برشا على راحة الحجيج التوانسة. فإن شاء الله حج مبرور لكل من يسمع فينا هو عنده شكون في الحج, وأكيد باتصال به. أول حاجة وصيه ما ينساش دعواته لنا, وثانيا إن شاء الله ربي يجيبهم غانمين بالأجر الكبير. نرجع شوية على الأخبار هذية اللي تقول فيه وزارة الشؤون الدينية أنه تونس تحصلت على جائزة لبيتم, جائزة البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم. برشا مشاركين في المسابقة هذية, وخلال حفل ختام ومسك اللي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية, يعني نهار هو نهار الجمعة ولكن النتائج تم الإعلان عليها البارح في الليل. فألف مبروك للتوانسة, ألف مبروك لكل من كان في خدمة ولازال كان ولازال في خدمة الحجاج الميامين. والحقيقة فما فرحة كبيرة كانت عشتها كل الوفود اللي كانت حاضرة في الحفل هذايا كما قلت في مقر وزارة الحج والعمرة السعودية. حضرها وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي, وأيضا مجموعة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية. وتسلم الوزير بالمناسبة الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل لسنة 1448 للهجرة النبوية الشريفة. إن شاء الله ألف مبروك للتوانسة, توانسة الحقيقة في كل المجالات حتى في إزداء الخدمات وفي إدارتها. ما عادش نحكي وكيف ما حكينا مدة 3 ولا 4 سنين على سوء التنظيم, وقتها متسببين فيها إحنا برشا ناس مشيت بتأشير على أساس إقامة ومن بعد تلقى روحها في الحج, وتعرفوا شنو اللي صار من غير ما نرجع عليه, وخسرنا برشا حجاج جراء الازدحام الكبير اللي كان صاير وفقدناهم. هذيك كتبة ربي, ولكن لعبت فيها سبب زادة مفروض جدا أنه نحترمه. ووقت ما ينادي المنادي ديما في الحج هذيك شنو نقوله, ناس ربي يصطفيهم يختارهم باش يقوموا بمناسك الحج. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكم الناس الكل ولحجاجنا الميامين. ونرجع من جديد لأجواء أحلى أصباح من خلال وجود أحمد. كيجي أحمد معناها نعرف أكهو كيف اللي واحد حل الشباك في الدار, كيجي أحمد اعتبارا الشباك تحل في الدار معناها نوافذ على العالم على الأخبار على المحطات والأجواء هذيك الكل. اليوم طقس سخون يا أحمد هكا ولا أي سيدي شد عندك؟ توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي يقولوا صيف 2026 سيمورات. أنا نقرأ الأخبار هذه بركة تجيني الشعالة كيف ما يقولوها. قالك السنة باش يكون أسخن عام على الإطلاق, درجات حرارة باش تفوق معدلات العادية والمعدلات اللي سجلناها في سنين اللي اتعدات. ووقتاش في جوان كيف كيف في جويليا وفي أوت فما أيامات باش نشهدوا فيهم ارتفاع كبير لدرجات الحرارة, وفما يقولوا في نفس الإطار هذية فما نماذج تقول في الفترة هذية اللي تكون فيها طقس سخون نهار سخون فيه مطر كبيرة وطول كميات كبيرة من الأمطار باش تفوق زادة كيف كيف المعدلات العادية. وفي أغلب المناطق دون معناها ما نقولوش منطقة شمال دون الجنوب, لا معناها فما
عوامل جوية غير معتادة باش نشهدوها السنة، وأكيد المعطيات من مصدرها، أكيد المعطيات من مصدرها، ما نهولوش برشا ومن ما نقولوش، ولكن مستنسين احنا بسخانة مستنسين، ولكن يقولوا أنه بالعلم أنه باش تكون برشا تقلبات جوية خلال معناها شهر جوان وجويليا وأوت، وشهر جوان بالذات باش يكون صيفي بامتياز، معناها جوان لي عادة هو صيف، لكن نقولوا احنا مش العباد تقول هيك الصيف صيف، مازال بكري، ديما في جوان نحسوا مازال بكري، لا سنا جوان سخانة، جوان باش تفوق المعادلات العادية، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا، والصناعية والمهنيين واللي ملزوم عليهم أنهم يكونوا معرضين لأشعة الشمس، ربي يخفف منزل، وإن شاء الله ربي يعين الناس كلها، أكيد تاخذوا الاحتياطات، أكيد الخدمة بكري برشا وألم ما آخر برشا، وما نتعرضوش للشمس لفترات طويلة، والخلاق رزاق، مش لازم الواحد على خط في جرة خبزته باش يخسر حياته، نخافوا من ضربات الشمس، نخافوا من مما لا يحمد عقبه، إن شاء الله سلامتكم الناس الكل. أي سيدي نقول لكم نهاركم زينة، تعرف نخدم في مراعاة أحلى صباح يا أحمد، عندي قديش قديش قديش ما سمعتش الغناء دي، ما تقسمتش حلاوتها معاكم في الصبحية، قلنا علاش لا ما نسمعوش علي ريحي، نودكم به حتى موجز الأخبار 6:30، دمتم أنفيا لصوت إذا عصبت الصوت، هذه هدية من قلب القلب لك أنت فاتن داوت غربال، إن شاء الله نهارك زين أنت وكل المستمعين.

حاصل بلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش

أسعد الله صباحكم بكل خير. يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام، ويعتبر الاحتفال بعيد الأم تكريما للأمهات وللأمومة عموما، حيث يعبر البعض عن حبهم لأمهاتهم بشراء بعض الهدايا الرمزية. تنظم اليوم الإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس، وذلك بالمركب الثقافي محمد الجاموسية. يستأنف اليوم مجمع الأسواق سوق ليبيا بصفاقس النشاط بصفة طبيعية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. على خلفية غلق مركز الصحة الأساسية بالغيب بمعتمدية الحنشة، تقرر نقل العيادات الطبية والفحوصات والتلقيح إلى مركز الصحة الأساسية ببير الشعبة، والدعوة موجهة للمواطنين للتوجه إلى مركز الصحة الأساسية ببير الشعبة بداية من يوم الغد لإجراء العيادات والفحوصات والتلقيح. تحصلت تونس على جائزة لبيتما البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية يوم الجمعة الماضية. في أخبار العالم، نقل موقع ولا عن مصدر مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين من لواء عفغاتي بنيران مسيرة لحزب الله جنوبي لبنان، ليرتفع عدد القتلى الصهاينة إلى 13 منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز النفاذ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. إلى ذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع طهران، وأرسل التعديلات المقترحة للنظر فيها مشترطا إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: يسعد صباحكم كل خير. شهرزاد هلال ودتكم بهالكوكتيل هذايا لمحمد عبد الوهاب ومن اغنياته ومن الحانه. تحيه لكل مستمعينا وكل اوفيانا اللي يسمعوا فينا من ولايه فاقس من معتمديتها كما معتمديه تعقارب بالتحديد بولافيه بصديقتنا منجيه رقيعي، صديقتنا فاتن داود غربال، صديقتنا هند عبيد، سعيمات جدارة، صديقتنا إيمان كريشان، مدام سعاد القلسي، مدام نجوى السيالة، دكتورتنا المزيانة نور الحلواني. نهارك زين، نهارك سعد ليانسي، عمران من فرنسا، وسونيا الكراي كانت تحكينا على رئيسة جمعية أطفال تونس لطيف التوحد، كانت تحكينا عن النشاط اللي خاص اليوم بعيد الأمهات. نرجع على تفاصيله شوي آخر بعد ما نحيي كل من يسمع فينا ويتبع فينا ويسمع في صوت إذاعة صفاقس. إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل تقول لك الليلة شقول يا شهرزاد، يا ربي تبارك وتزيد في القمح وفي المخزون متاعنا. وهذه دعوة من وزارة الفلاحة أنه للفلاحة ينتبهوا مليح مليح، خاصة في موسم الحصاد وفي شهر جوان بالذات، لأنه فما تقلبات جوية قد نشهد هطول كميات هامة من الأمطار من شمال تونس إلى جنوبها في فترات مختلفة في عز الصيف. هيك هو الطقس متقلب كي أحمد، مرة يجيني فرحان ومرة يجيني زعلان. اليوم زعلان ولا فرحان يا أحمد؟
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بك،
0: نهارك سعيد مبارك. أوكي، لابس بالرمادي؟ لا أبيض ولا أسود؟
1: مين الرمادي تشوفيه؟
0: تهوك الجري وبالأبيض هذا مش رمادي؟
1: يعطي على الأزرق
0: هذا ولا رمي؟ يا مراد يا مراد نستنجد، هذا شنو لونه هذايا؟ هذا اللون مع الأبيض قال لك أزرق، شلونه؟
1: بلو بترول
0: لونه؟ في بالي جري حتى أنك سمعتوها مراد قال لي في بالي جري قال لك أزرق أه؟ والله ما نعرف، قال لك أزرق إيش علينا فيه؟ مش مشكل، الواحد مثال شي بشي يعمل اختبار العينيه هذا أزرق ترى فيها؟ نرى فيها أزرق. عملت كيف ما نحكي لك نكتة.
1: تفضل.
0: عصباحة ما تسالش قبل درسنا سيدي. سيدي أنا راك ندخل للدرس نحب النكت. فما عام ذات رمضان جاني دهين للدار، عاد قلت له أنا نحب قري. منظره هو ما عرفش يخلط للوين ولا نعرفش ما نعرفش الحكاية. المهم مش كي توا للوين تخرج لك اوتوماتيكي، معناها توا بالأورديناتور يخرج لك اللون اللي تحب عليه. الحاصل يا سيدي خلط لك اللون، دهن البيب، خرجت قلت له يا اخي مش قلت لك في القري الفاتحة؟ قال لي اي هذا قري فاتح. قلت في بالي اكحل ولا يستخيلي. اي سيدي شعلينا فيه؟ يقول هو ما عرفش. نكتة ثانية، جاء زوجي وتشتعرفوا انتم رجال ما يحبش يتعارض مع مرته، قال لك ازرق ازرق اكحل اكحل فكني منها برك. قلت شنو لونه هذا؟ قال لي اكحل. معناها قلت به الاخر قال لي قري غامق وراجلي قال لي اكحل، اي نشوف يلزمني استنجد بصديق. شفت جارة متعديه قلت لها مدام اسمع بالمناسبه الحياه يا اسمع شوف لي اللون هذا، قالت لي لا هذا ابيض. قلت لها لا لا، قلت له ما هي هذه مش وقتها مش فار، واحنا عملنا وحديثنا قياس حصيل كل واحد ما حبش يغششني خاطر انا كنت كياسر نحب اللون وما لقيتش اللون اللي حاجتي بيه، كل واحد عطاني نسخه كيما عمل لي احمد اليوم. اي المهم هذا اللون عليك يجنن، المهم ما نتعنتش معاك انا، المهم اللون هذايا لايق عليك ومحليك بكل الالوان يا سي احمد. سيدي احمد عندي توا مازلنا نقراو حتى في جوان، مازلنا نراجعوا
1: في كل وقت القرايه
0: في كل وقت
1: هي فرصه لتناويش الذاكره، خصوصا وانه هالمعطيات هذيا والمعلومات نودوها لمستمعينا الاوفياء في احلى صباح.
0: باه عيشدوا عندكم
1: اليوم من وحي الحدث اللي نعيشوه اليوم في تونس اللي هو عيد الامهات، حبينا نستقيو بعض المعلومات عن الامهات. وقت نقولوا امي يا يما مماتي ماما يميمتي، هو أول واحد تناديله وقت اللي تدخل من باب الدار. ونسبكري قالوا من بين الأمثال الشعبية: مهما الناس حبوك وعزوك ما تلقى كيف أمك وبوك. ويقولوا كيف كيف يتيم البو يتوسد الركبة ويتيم الأم يتوسد العتبة، والبو يربي والأم تخبي، في إشارة لأنه الأم ديما هذيك السر اللي تحفظ أسرار صغارها. في نفس الوقت سعد من عنده ميمة حية مرتاح ديما وحاجته مقضية. لكن في اللغة العربية فما عديد الكلمات اللي تبدأ بكلمة أم، كما أم البشر هي حواء، أم الكتاب هي الفاتحة، أم الفضائل هي العلم، أم الندامة هي العجلة، أم الشؤون هو الدماغ، أم العجب هي الدنيا، أم العذاب هي الريح، أم القرى مكة المكرمة. ونزيدكم زيادة، تعرف شنية أمهات الكتب؟ ديما نسمع بها. هي في الحقيقة مصطلح يطلق على عيون التراث الإسلامي والعربي، وهي المراجع الأساسية والأصول الأولى اللي تفرعت منها العلوم. نجم نذكر مثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتاب الموطأ للإمام مالك ابن أنس، كيف كيف السنن الأربعة، أيضا لسان العرب، العقد الفريد، البيان والتبيين للجاحظ، وغيرها من الأسماء المعروفة في مجال الأدب، في مجال السيرة النبوية، وفي غيرها من الكتب، كتب التاريخ الإسلامية. ونختم بقول محمود درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
0: يعني يعني أعطيك صحة يا أحمد، إن شاء الله ربي يفرج على الوالدة، وربي إن شاء الله يحيلكم أمهاتكم الكل، وفرصة في عيد الأمهات كل واحدة عنده سجل من ذكريات مع أمه، إن شاء الله ربي يرحم كل أم توفية ويطول في عمر كل أم حية تسمع فينا. إن شاء الله يا ربي عيد ميلادك أجمل الأعياد. أي سيدي، 31 مايو اليوم، كيف ما اليوم شنو صار في العالم وفي تونس وغيره من الأحداث
2: في مثل هذا اليوم.
1: اليوم 31 مايو أو 31 أيار أو 31 مايس أو 31 نوار. من أحداث هذا اليوم سنة 1910 استقلال جمهورية جنوب إفريقيا. في 1934 الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة. في 1976 مصر تطلب من جامعة الدول العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كاملا في الجامعة. في 1977 مبايعة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليا للعهد في قطر. في 2002 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 17 والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية. في 2009 تزكية جاسم الخرافي رئيسا لمجلس الأمة الكويتي ليتولى رئاسة المجلس للمرة الخامسة على التوالي بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد 13. ووفاة سيلفينا دين آخر الناجين من كارثة تايتانيك. في 2010 سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم سفن أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة بقوة كوموندوس وباستخدام الرصاص الحي والغاز، وأدى الهجوم إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين كانوا على متن سفن الأسطول، وتنديد دولي كبير على الهجوم. في 2018 زين الدين زيدان يعلن استقالته من تدريب نادي ريال مدريد بشكل مفاجئ بعد بضعة أيام من تحقيقه لقبه الثالث بدوري أبطال أوروبا. وفي 2025 باريس سان جيرمان الفرنسي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على أنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0. من بين مناسبات هذا اليوم، اليوم العالمي للكف عن التدخين، ويصادف اليوم 31 مايو من سنة 1966 تاريخ انطلاق مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية التي تعتبر المرفق العمومية في تونس، واللي بدأت مشوارها بتسمية الإذاعة والتلفزة التونسية، وكانت تحمل شعارها التالي إيتاتا باختصار الكنية. كي بطبيعة الحال التلفزة التونسية اللي بدأت في 31 ماي، ولكن سبقها ربما التفكير في انطلاقة كما انطلاقتها اللي يعود التفكير فيها إلى شهر أكتوبر من عام 1962، وبدأت في معدل بث 3 ساعات، ولكن بدأ يمتد للبث، وتم إدماج خدمة أو ميزة الألوان بداية من عام 1976 مع رحلة إنتاج البرامج.
0: البرامج تحية لكل من عنده علاقة وصلة بالإذاعة والتلفزة التونسية، تحية لكل زملاء العاملين في المؤسستين. شكرا لك يا أحمد، يعطيك الصحة على الجولة هذه مدرس الحدث في مثل هذا اليوم. إن شاء الله نهارك فل يا فل أنت يا أحمد يا التوانسة الكل، إن شاء الله نهاركم زين. تحية كبيرة لكم، تحية لصديقتنا تركيا اللي حاليا موجودة، تركيا رجعي موجودة من روما، موجودة توا في بولافييف. تحية كبيرة ليك وللعائلة الكل. حب يا قلبي قولي الكل، لما الحب علينا يهل شنو هيصير؟ اسمع معايا هني شاكر.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تونس تحتفل اليوم بعيد الأمهات. اليوم إجراء قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس. مجمع الأسواق سوق ليبيا بصفاقس يستأنف اليوم نشاطه بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. في العالم الرئيس الأمريكي يشدد شروط الاتفاق مع طهران ويربط إنهاء الحرب برفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. تصعيد عسكري على الجبهة اللبنانية ومقتل جندي صهيوني وجرح 4 آخرين في معارك جنوبية البلاد. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: لكل أحبائنا وأوفيانا مستمعينا الكل، تحية كبيرة لكم. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم زين. 37 في استوديوهات إذاعة صفاقس، مع صوت ميادة بسليس. نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي، وين الغالي على قلوبنا مهندسنا الغالي سليم بن ميلاد يعطينا أكثر تفاصيل على طقس اليوم، ولو أنه طقس اليوم مش محتاج التفاصيل. أعطيني الليمات الجاية سخانة تبارك الله من اللي حلينا عينينا، فما ارتفاع في درجة الحرارة. صديقي سليم، إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير، إن شاء الله نهارك طيب. مرحبا بيك معنا في منوعة أحلى صباح.
1: سرور وصباح خير، كيف تسمعين إذاعة صفاقس؟ وإن شاء الله كل عام وانتم حيين خير.
0: إيه عايشك، إن شاء الله نهارك زين. الطقس سخون عندنا في صفاقس، كيف وكيف الولايات ولا فما استثناءات؟
1: صحيح، هو بداية من البارح شدنا خلايا رعدية العشية، شملت ولاية الغربية ثم تنقلت تدريجيا لولاية الشرقية. سجلنا أعلى كمية في سيدي بوزيد أولاد حفوس 36 ملمتر، القيروان الشرار 25 ملمتر، سيليانة 26 ملمتر في عين مساعدية، قفصة 16 ملمتر، ولاية الكير في دهماني 15 ملمتر. حتى في ولاية قفصة البارح العشية شدنا خلايا رعدية وأمطار متفرقة خاصة بالمعتمديات الغربية لولاية صفاقس. بالنسبة اليوم بدأ يتواصل الطقس كيف نفس الحالة الجوية الوضعية الكلاسيكية الفترة الانتقالية هذية، تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية وتتنقل تدريجيا للمناطق الشرقية. اليوم باش تكون أقل فعالية من البارح، البارح كانت قوية شوية الخلايا الرعدية، اليوم باش تكون أقل فعالية، حتى الأمطار ماهيش باش نهسوها بكمية كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على البلاد. بالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، والحرارة اليوم في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة صفاقس سجلوا 25 درجة كحرارة قصوى، جاب 27 درجة، سيدي بوزيد 28 درجة، وهي في حدود المعادلات العادية لأواخر شهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف زاد توصل الطقس مغيم جزئيا، والعشية تظهر خلايا رعدية خاصة بالمناطق الغربية الوسط، ماهيش بتشمل برشا المناطق الشرقية، بينما الحرارة تقعد في ارتفاع نسبي، وإن شاء الله نهار الثلاث نحسوا بارتفاع في درجات الحرارة، تولي ارتفاع طفيف وتدريجي، من نهار الثلاث نحسوا بالارتفاع في درجات الحرارة.
0: إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدره. وقبيلة شوية قريت اللي فما معادلات غير عادية باش نسجلوها في مستوى معناها ارتفاع درجة الحرارة في شهر جوان، في جويليا، في أوت، فما أيمات باش نسجلوا فيها معادلات على غير العادة؟
1: هو بالنسبة للتوقعات الموسمية لذيك الفترة جوان جويليا أوت، نتوقع حرارة تكون أعلى معادلات العادية على كامل البلاد، علما أنه المعادلات هذه الموسمية الثلاثة شهور دوما تكون بين 22 و24 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 25-30 درجة بقية المناطق.
0: ده في الأحلام.
1: ملفت الانتباه زادة بالنسبة للأمطار، النبذج العددية للتوقعات الموسمية تظهر تعطينا احتمال هطول أمطار أكثر من المعادلات العادية في الثلاثة شهور دوما. إن شاء الله نحن دي التوقعات الموسمية اللي أزلناها، وإن شاء الله بتبيع كل شهر ونزيد ونشوف
0: نأكدوا المعطيات هذية ولا ننفيوا البعض منها. احنا نشكر مجهودكم الكبير صديقي سليم بن ميلاد، نشكرك برشا، نشكر كل عاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله نهاركم طيب. شكرا على وجودك معنا في هذا الصباح.
1: شكرا
0: إن شاء الله نهارك طيب. سبعة إلى اللقاء. 7:13 دقيقة في استوديوهاتنا، منها نحييكم مستمعينا الكرام. طقس متاع شفار بصراحة، متاع تبحبيحة، متاع تبحيرة، متاع أثنية المهدية، حسيلو الكوت هذيك المزيان، السمح بلادي محلاها ومحلى شواطئها ومحلينا احنا كي نحافظوا عليها. تحية لكل من قاعد يسمع فينا ويتواصل معانا. سي ميلود عبد الله، صباح النور يا سي ميلود، أنسنا برشا، دائما الوافدين الجدد في منوعة أحلى صباح. سي وجدي بوعزيز، سي الحبيب العثماني قال وين محمد الجاموسي؟ اي على الراس والعين، نبرمجوا له اغنيه محمد الجاموسي توا، تحب نعملوا خطوه ثنيه حلوه؟ ايه حلوه يا احمد، نبدلوا. تحيه لساره الفقي، الامال الخرات، صديقنا مرشد خريفش، محمد الواتي، احلام المعالج، كيف نحيي صديقتنا هند عبيد، ان شاء الله نهارك زين. سندس بن عمر، صباح بن أحمد، كيف هند أبو عزيز، عبد الناظر، ابتسام الشريف، عبد المولى، تحية كبيرة ليك وربي فضلك الوالدة، وشكرا على تهنيكم جميلة المزيانة لكما قلوبكم وكما تواصلكم وتفاعلكم معنا. تحية الأحلى أم في الدنيا سهام وفاطمة، شكون على نفس المرتبة سهام وفاطمة بن عمر، تحية ليكم، إن شاء الله نهاركم زين وأحلى استفاقة، الأحلى اثنين في الدنيا وأحلى أخوات، وربي يفضلكم لبعثكم إن شاء الله وفضلكم إسلام. وياسمينة الطريقي عايد تواصل معنا، عيد ميلاد سعيد القدومة السمح المزيان، محلك الجاتوة وما بن هيك الجاتوة ما بن ولدي، وإن شاء الله تنبرمجولو أغنية عيد ميلاد في صبحية اليوم. شكرا ليك سيدة نجوى الفريخة، إن شاء الله نهارك زين وكل عام وانتي حي بألف خير، وكل ميمة ليك انتي لفاطمة لسيهام بن عمر، لكل من يسمع فينا ويتواصل معنا، إن شاء الله يا ربي يطول في عمركم ويخليكم لينا، وإن شاء الله ربي يرحمكم كل ميمة خليت بلاصتها في العيد هذية. تحية كبيرة ليك يا كوثر، وإن شاء الله ربي يرحم ميمتك كوثر الغربي. وتحية تقول لي لخالتي اللي هي في مقام أمي، ولا في مقام عز إنسان عندي، رجاء بن خليفة، ونهنيها بعيد زواجها الأولاني إن شاء الله كل عام وهي حي بألف خير. خطوة خطوة وين نمشي، وخطوة خطوة أي برمجو برمجو. صراحة اليوم مش النهار متاع دار، اليوم متاع برميجة بحبيحة فريدة مع الأصحاب الأحباب. عاي سيدي أنا عطيتكم هكا راس الخبر، وانتم تفاصيل عندكم، إن شاء الله ناركم زين. مرحبا بكم في الاستماع لصوت إذاعة صفاقس.

0: يسعد صباحكم بكل خير، رجعنا لكم جديد. اهلا وسهلا مرحبا بكم في منوعة احلى صباح. وقبل ما نمشيو نتصفحوا الصحف نتاع اليوم والالكترونيه، الصحف الالكترونيه، فما تحيه من سيناجح بوعزيز، كيف وكيف برشا مستمعين الحقيقه يسمعونا ويقول لك ما فماش نهار يصبح ما غير ما نسمع صوت الراديو. حسيلو شكرا لكم، والله لا يقطع لكم حسم الدنيا ومحليكم ومحلى كلامكم. وهيك هي اذاعه الحب، اذاعه العشق، نقول اذاعه صفاقس هكا ولا هكا ولا يا نجوى. اليوم قالت لك نعمل 65 سنه، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، وان شاء الله بطول عمرك يا لله. سي ناجح، لشكون حبي يوصل سلامو؟ يا احمد شبيك، وين خليت مخه؟ كاي رجع لمراد، رجع له مخه، رجع له.
1: انت ما تعرف نهار لحد يعني ما كيفو حد
0: الحقيقة
1: سحري بحري يعني.
0: سحري بحري والله، نهار لحد البارابول يخدم، معناتها نجدوا الاخبار الكل وما نخليو حتى حد، ونجدوا من القديم ومن جديد، حاصيلو محلى جونا كيما كيف كيفكم انتوما نهار لحد. بالضبط.
1: سي ناجح يحب يحيي صديقه عادل، سي عادل، وكيف كيف مرته سناء الرقيق، اللي يتمنى النجاح لولده محمد بوحاجب وابنائه فرح ويوسف، ان شاء الله ان شاء الله بنجاح والتوفيق في امتحان البكالوريا بالنسبه لصديقنا محمد،
0: وبالنسبه للتلامذه الكل ان شاء الله ربي يفتح عليهم وربي ينجحهم. وكهو توا باش نبداو نحصدوا سنين نتاع الخدمه، مش كان التحضير لامتحان البكالوريا. تحيا ليك والنافع والحفيدك والمدام ليلى وكل العائله سي ناجح، وأنسنا برشا. أي سي ناجح كيف أنت ولا لا؟ نبدأ قوم الصباح ذبيه نقرأ الأخبار، نبدأ نشرب القهوة ونلوم على الصغار ونقول لك كيفاش ياكلوا قدامهم سلسلة تشوف لي حل. أي وليت أنا كيفهم، نشرب في القهوة ونبدأ نترشف زعما الأخبار، هذا زعما هذا خير، زعما هذا زعما نجيب ضيف، زعما هكا كيفاش نصبحوا راهو اللي يخدموا في مجال الإعلام هكا بالضبط، هكا ولا يا أحمد؟
1: بالفعل.
0: زعما معناتها جهد يومي، تعال نجيب الضيف هذا، لا لا هذا بلكشي جيبوش زميلي، لا لا هذا بلكشي ناخذ من الزاوية هذه خير، لا لا لا بلكشي عملي ولا حكيت هكا، لا لا سنا أكيد شو ناخذ من منحة آخر. حسيلو هذيك خبزنا اليومي، ربي عيننا عليه وربي عيننا على كسب أكثر في قدكم مستمعينا الكرام. أيا نبدأ جولتنا صحافة اليوم، نتوكلوا على ربي يا مرادة، يلا
2: صحافة اليوم.
3: صحافة اليوم. صحافة اليوم.
1: ننطلق بجريدة الشروق الورقية، وفي الصفحة 3 نقرأ بداية من غرة جويليا حملة لمراقبة استعمال لكاس أونجستروز في المقاهي والمطاعم لكل عملية بيع وشراء بالنسبة للخدمات اللي تقدمها المطاعم وكذلك المقاهي. في الشأن الدولي، إسرائيل في العاصفة صورتها انهارت وسقوطها وشيك. أيضا نقرأ من الشأن الدولي في عناوين جريدة الشروق، العدوان على جنوب لبنان، مقاومة صامدة وعدو مرتبك. وأيضا في شأن المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، اتهمت ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا طهران، تنفي رفع الحصار الأمريكي. ونقرأ أيضا من عناويننا هذا الصباح في إطار بطبيعة الحال الشأن الرياضي، واليوم الأنظار تتجه إلى ملعب حمد العقربي برادس ضمن نهائي الإمتاع، هكذا عنونت الشروق في افتتاحيتها. جرجيس يطارد المجد والترجي لاستعادة الكبرياء، في عنوان أحمر بالخط العريض، الجماهير أيضا كل واحد من جهته يقدم بطبيعة الحال الأمل متاعه بخصوص بطبيعة الحال النجاح. مثلا جماهير الترجي الجرجيسي نريد تكرار ملحمة 2005 رغم سوء التنظيم، وجماهير الترجي الرياضي الكأس لإنقاذ الموسم. إن شاء الله تكون الفرجة كروية ممتعة عشية اليوم بملعب رادس. إلى العنوان الأبرز ضمن الصباح نيوز العناوين الإلكترونية، ومنها: ومع اكتمال مناسك الحج الحجاج يؤدون طواف الوداع، وتونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. كذلك الرز الجوي ينبئ بصيف 2026 إذ يشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية. وفي أرخبيل جزر قوريا بالمنستير انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس. إلى شأن آخر، تونس تستضيف المؤتمر الدولي للقمح سنة 2028. هذا هو المؤتمر الدولي الخامس في تونس إن شاء الله في سنة 2028. والتصريح بالضريبة على الثروة يتصدر أبرز مواعيد الأجندة الجبائية لجوان من سنة 2026، حيث يكون آخر أجل لإداء هذا التصريح بالضريبة على الثروة، وهذا يهمك سرور، يوم 30 جوان. كل الثروات متاعك لابد أنك تصرح بهم للدولة.
0: عندي شوية ديون كان يخلصوهم لي، تفضلوا مرحبا.
1: والثروة
0: الثروة كان في إن شاء الله ثراء فكري وكهو أخلاف وثراء مهني أكثر منه الحمد لله.
1: وفي العالم الكونغو الديمقراطية، مخاوف إيبولا تتزايد في ظل نقص التمويل والهروب من مراكز العزل. إن شاء الله ربي يلطف بالجميع.
0: إن شاء الله يا ربي يعطيك صحة يا أحمد. أي أنتم مش نخليكم توا تسمعوا الغناية، وأنا مش نستوضح ونستفسر هالقانون هذايا متاع التصريح، مش قانوني تصريح على الثروات.
1: هو عنده مديدة لما
0: عنده مدة. تتخيل انت واحد بعقله كي صرح عنده ثروة في تونس؟
1: لا، فما شكون اللي قاعد يصرح، لانه فما خطايا تنجر من عدم التصريح بالثروه، خصوصا الاملاك العقاريه اللي تشملها ربما الثروه اللي تكون تفوق زوز مليارات.
0: نفهم فيك. التعليق في الكواليس مش في المباشر. عسيدي ربي يكمل عليكم باللي عندكم ان شاء الله. صباح الثروات، ويظل أكبر ثروة في الحياة وجود الأم.
1: أكيد
0: هذيك نعمة أكبر ثروة. ربي فضل لكم أمهاتكم، وربي يرحم كل أميمة متوفية. هذا صباحنا اليوم في جزئيه الأول والثاني. نرجع نكمل معكم جزء الثالث مع المتابعات والمحطات من 8 إلى 9. فريق أحلى صباح اليوم، سوفيا نخدم الله، مراد الحش قاسم، أحمد الحش طيب. بعد شوية نزهة وفاطمة في الأخبار، ثم خالد في أخبار رياضة. تحياتي سرور الهدار. هكا اخترنا نغم قبل الأخبار أمي الحبيبة بصوت منير محمد.

0: الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي من اخر الدنيا امشيلي زي الطيور التايهة.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. تونس تحتفل اليوم بعيد الأمهات. اليوم قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس. مجمع الأسواق سوق ليبيا بصفاقس يستأنف اليوم نشاطه بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. في العالم، الرئيس الأمريكي يشدد شروط الاتفاق مع طهران ويربط إنهاء الحرب برفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. تصعيد عسكري على الجبهة اللبنانية ومقتل جندي صهيوني وجرح 4 آخرين في معارك جنوبية البلاد. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، فاطمة زلوزي
3: صباح الخير
2: ونزلويتي. إلى تفاصيل وفكرة في البداية عن حالة الطقس الذي يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية.
3: درجات والحرارة تتراوح القصوى بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة.
2: وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتكدس نفايات عيد الأضحى في عدد من الطرقات والأنهج في صفاقس، توسع انتشار البعوض ما أزعج المتساكنين الذين شددوا على ضرورة تكثيف عملية التبخير والمداوات.
4: بدات الدنيا تسخن وبدات الوشوشه تجي
5: المقر نتاعها تدي مصور لصطني
6: توا خويا. زاد لازم الواحد يحترم شويه، يعمل ساشي يلم زبدته في ساشي ويخرجها،
7: المداوات والمياه الراكده والنظافه،
8: حتى كعبه تعمل ما تعمل
9: بالتلوث هذا اللي عندنا
7: لازمها تداوسها يداويوها ونحيو المياه الراكده.
6: الوشوشه منين تتكون؟ تتكون من الوسخ.
10: هكا دار المواطن عادي ولا
11: لازم نستحفظ شويه نتبل شويه،
12: لازم يداو على بكري،
7: نحيو المياه الراكده والنظافه زاد الاكثريه نظافه لو شيخ برشا.
13: ان شاء الله لفته هكا من البلد يوصل صوتنا وبخ على الوشواش وعلى الذبان على كل شيء. سرتو الجمعة هذه كي يجيو يبخونا
14: الأيامات هذه هشت على الاخر. ندعونا البلدية تشوف لنا حل، تعمل دي بلاك الالتهابات الجلدية اللي ماشية وتزيد تكبر، معناها مش عادية تحس انها سامة،
15: لازم يداوي العادة والله يقبل ساعات يداوي ومعناها تتنح.
16: وشواشة حالة كي الريف كي المدينة، صغار وكبار احنا في الريف كلتنا الوشواش.
2: في شأن محلي، تجرى اليوم بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس، وذلك بترتيب من الإدارة الفرعية للانتخابات بالجهة.
3: عملية قرعة التناوب والتداول تجرى دوريا كل 3 أشهر لتجديد تركيبة المجلس الجهوي والتداول على رئاسته ورئاسة المجالس المحلية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الأعضاء.
2: من أخبار صفاقس أيضا، يستأنف اليوم مجمع الأسواق سوق ليبيا بصفاقس النشاط بصفة طبيعية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.
3: إلى معتمدية الحنشة وبعد قرار غلق مركز الصحة الأساسية بالغيب إلى حين إعادة بنائه، يجري بداية من الغد المواطنون الفحوصات الطبية والتلقيح بمركز الصحة الأساسية ببير الشعبة.
2: وتحت شعار 26 سنة من النجاح والأمل، تحتفي اليوم قرية الأطفال سواس المحرس بالذكرى 26 لتأسيسها، وذلك انطلاقا من الساعة 5 مساء بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية لبلدية صفاقس.
3: وبالمناسبة تنطلق اليوم فعالية الملتقى الوطني 4 لنوادي الطلبة سفراء قرى الأطفال سواس، بهدف تعزيز انخراط الطلبة والشباب في العمل المجتمعي والإنساني بما يساهم في دعم قضايا الطفولة الفاقدة للسند والرعاية الأسرية كقضية إنسانية ومجتمعية. وسيكون هذا الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف جهات الجمهورية مناسبة لتقييم مسار نوادي الطلبة السفراء منذ تأسيسها واستعراض أبرز الإنجازات والمبادرات المنجزة وقصص النجاح الملهمة، إلى جانب الإعلان عن المشاريع الوطنية والأنشطة الصيفية للسنة الحالية، كما سيتم تكريم عدد من النوادي التي تميزت بأنشطتها خلال الموسم الماضي أو توجت بجوائز في مشاركات سابقة في إنتاجات متنوعة.
2: مع تواصل مناسك الحج بالبقاع المقدسة، تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية يوم الجمعة الماضية.
3: هذا ومن المنتظر أن تصل أول رحلة عودة للحجاج التونسيين إلى مطار صفاق سيناء الدولي يوم الغد على الساعة 6:30 صباحا وعلى متنها حجيج ولاية صفاقس.
2: يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام. عيد الأمهات مناسبة اجتماعية مهمة وتكريما للأمهات وللأمومة عموما، حيث يحرص الأبناء على التعبير عن امتنانهم وحبهم لأمهاتهم من خلال تقديم الهدايا الرمزية. فكيف يحتفل التونسي بهذه المناسبة؟ نتابع الروبورتاج التالي.
8: محلاك يا عم نورت للدار يا عم نورت للدار.
9: أمي ثم أمي ثم أمي، ما غير ما نستنى عيد الأمهات. أصلها هو وجودها كل كادو تنانو فيها بعمري كامل، خاطر اللي جابتني هي أمي قبل أولادي وقبل مرتي وقبل الدنيا. ديما أنا في حياتي أغلى حاجة نتخيل في حياتي وفي مقدوري نخوة نخوة لأم.
11: أمي في الدنيا كلها هي
17: حاجة غالية،
11: يعطاها عيوني يعطاها عمري كلها لأمي.
9: قبل ما ناكل انا حاجه لازم امي وصلت.
18: اغلى كادو ان شاء الله نهدي لها عمره ان شاء الله باذن الله البريود هذه، ان شاء الله كل عام وهي حي بخير، ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزقها الجنه.
19: احنا في العائله معنيش تقاليد تهدي، احنا نحبوا بعض كل يوم نهديوا لبعضنا الابتسامه والضحكه، وحتى نقضي ولا مثال طلعوا لها دبو سامي كذا تفرح. انا واحد من الناس معنيش مستنسين بيه، والام والام هي بتبيع الام لولدتك.
20: بلص الام يعوضها حتى واحد لا تعوضها مره ولا يعوضها حد شيء، والام ديما تبقى ام. انا بالنسبه لعيد الامهات الصغار هم اللي يهدولها، مش أنا النهي نعطيهم بيسير. أغلى كادو خذيته للوالدة فردة ذهب، وإن شاء الله الأمهات متاع الأمة الإسلامية الكل بخير، وإن شاء الله ربي يهديهم وإن شاء الله يخرجون جيل. إذا أعددت الأم أعددت شعب طيب الأعراق ومدرسة، إذا صلحت الأم صلح الشعب كامل وصلحت الأمة كاملة.
3: أطال الله عمر الأمهات وبارك لهن في أعمالهن ورحم الله المتوفيات منهن.
2: أخبار العالم نستهلها من جنوب لبنان الذي يشهد تصعيدا عسكريا أدى إلى ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود الصهاينة بعد أعلان جيش العدو هذا الصباح مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بنيران مسيرة لحزب الله.
3: جيش العدو الصهيوني عبر عن القلق من احتمال انسحابه من لبنان تحت نيران المقاومة، وقال إنه يعيش حالة إحباط من الحكومة بسبب عدم وضع الجيش في صورة المفاوضات بين واشنطن وطهران، فيما تستعد وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان والكيان المحتل بعد غد عقب جولة المحادثات التي جرت يوم الجمعة الماضية.
2: وفي تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية لوقف الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الجانبين قريبون من اتفاق جيد للغاية، ما يفتح الباب أمام إعادة فتح مضيق هرمز أمام الفلاحة فورا من دون أي رسوم عبور، مع منع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي، مشيرا إلى أن الإيرانيين وافقوا بالفعل على عدم تطوير سلاح نووي أو شرائه.
3: وفي السياق ذاته كشف مسؤول أمريكي أن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، وأكد أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم.
2: وفي المقابل شن مستشار المرشد الأعلى الإيراني هجوما على الإدارة الأمريكية، وقال إن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات.
3: وفيما يستمر التوتر والتصريحات المتضاربة بشأن حركة الملاحة في الممر المائي والملف النووي الإيراني، نشر التلفزيون الرسمي الإيراني وثيقة غير رسمية تتضمن ملامح مذكرة تفاهم من 14 بندا جرى إعدادها بين الجانبين عبر وساطة باكستانية تلتزم فيها الولايات المتحدة بمنح إيران حق الوصول الكامل إلى 12 مليار دولار من أصولها في غضون 60 يوما، كما تشكل إعادة تنظيم قواعد الملاحة في مضيق هرمز أحد أبرز بنود التفاهم المقترحة، وتمتلك طهران السلطة الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة في المضيق.
2: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحتفل اليوم بعيد الأمهات، اليوم قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس. مجمع الأسواق سوق ليبيا بصفاقس يستأنف اليوم نشاطه بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمة الحجيج. في العالم، الرئيس الأمريكي يشدد شروط الاتفاق مع طهران ويربط إنهاء الحرب برفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. تصعيد عسكري على الجبهة اللبنانية ومقتل جندي صهيوني وجرح 4 آخرين في معارك جنوبية البلاد.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: نشرة بصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحية فاطمة زلوزي ونزهة الواتي. الكلمة الآن لخالد بوشيبة والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
17: إذاعة صفاقس،
21: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
17: عشرة ديمة
22: ديمة
1: سبور نيوز.

0: 43 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. حدث منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم يشد الرحال اليوم أو يوم أمس إلى فيينا لمواجهة النمسا وديا. طبعا رحلة انطلقت مساء أمس من مطار طبرقة مباشرة إلى فيينا، والمنتخب التونسي يخوض مباراة ودية من منتخب النمسا يوم غد على الساعة 8:15 في إطار تحضيرات لكأس العالم 2026، قبل ما يلاقي منتخب بلجيكا يوم السبت 6 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 2 بعد ظهر. من المفروض أن المباراة يعني يتم نقلها على الشبكة الأرضية للوطنية الأولى التلفزية طبعا بالنسبة لزوز مباريات. الحدث اليوم أيضا نهائي كأس تونس لكرة القدم في ملعب حماد العقر برادس انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. طاقم تحكيم مباراة نضال طيف حكم رئيسي خليل حسيني مساعد أول، أحمد ضوي مساعد ثاني، سيف الدين الورتاني حكم رابع، أمين الحجري حكم احتياطي في غرفة الفار، مجدي بلغة حكم الفار، مساعد الفار الأول حسني نيلي، وعمر بريدع كمساعد الفار الثاني. مباراة منقولة على الوطن الأولى وقناة الكأس القطري. إلى آخر الأخبار الخاصة بالأندية التونسية والنادي الرياضي الصفاقسي، واجتماع الهيئة العليا للدعم مساء أمس ولأسفر عن تعيين السيد منصف السلامي رئيسا للهيئة، كما تم الاتفاق على توفير التمويلات اللازمة لخلاص عدد من الديون المستعجلة، إلى جانب تكوين لجان مختصة لجمع التبرعات ومتابعة الملفات المالية ذات الأولوية. هيكل سوسيوس تعهد بخلاص الديون، منع الانتداب الخاص بكرة السلة والكرة الطائرة، كما أعلن الفريق أن الهيئة التسييرية ستواصل مهامها إلى غاية 3 جويلية المقبل. في كرة القدم دائما، وحسم نادي الرياضي لحمام الأنف بطاقة الصعود إلى رابطة المحترفة الأولى بعد فوزه يوم أمس على الملعب الجيبسي بثلاثية نظيفة في نهائي براج الصعود. أهداف اللقاء بإمضاء بيرم النويصر في دقيقة 17 قبل ما يضيف محمد بن طيبة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و52. بهذا الانتصار ضمن نادي حمام الأنف عودته إلى رابطة الأولى ليلتحق بكل من تقدم سقتدير وأمل حمام سوسة. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي يتوج بكأس تونس لكرة اليد بعد فوزه في القاعة متعددة الاختصاصات في النهائي على نادي سقط الزيت بنتيجة 32-25، في ليحرز بذلك الثنائية المحلية هذا الموسم ويرفع الترجي رصيده 32 لقب في مسابقة الكأس، رغم ربما الظروف اللي احاطت بلقاء النهائي والاداء المهزوز لثنائي التحكيم في هذه المباراه. فريق التقدم الذي بسقط الدير قدم مباراه طيبه وكان متقدم في النتيجه في الشوط الاول. في السيدات، النادي الرياضي النسائي بالمقنين توج بلقب كاس تونس لكره اليد للسيدات بعد فوزه في مباراه نهائيه على النادي الافريقي 26-25 في اللقاء اللي احتضنته القاعة متعددة الاختصاصات برادس. هذا تتويج حقق فريق المكنين الثنائي هذا الموسم بعد ما سبق له الظفر بلقب البطولة على حساب النادي الافريقي. نختم اخبار الرياضة بالحداثة الشامبيونز ليغ الاوروبية، وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على أرسنال بركلات ترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. ومباراة النهائي اللي احتضنها ملعب بوشكاش أرينا بالمجر، افتتح كاي هافرتس الترجي لأرسنال في دقيقة 6 قبل أن ما يدرك عثمان ديمبيلي التعادل لباريس سان جيرمان في دقيقة 64 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح اللي ابتسمت للنادي الفرنسي منيحة إياها الكأس الأوروبية الأخر. أكيد نصل نهاية أخبارية، تحية مراد على مستوى تأمين فني سرور، ترجع تواصل معكم المشوار الإذاعي الصباح المباشر، تحية قسم رياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق سلم الجميع إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

أحلى مغنى سلطانة رب جورج وسوف روحي نسمع إن شاء الله. وصلت لكم نسيم الفرحة ونسيم الصباحية المميزة من إذاعة صفاقس اللي نحيوكم بها مستمعينا الكرام. شكرا على اختياركم صوتنا, شكرا على محبتكم, شكرا على ثقتكم. مرحبا بكم معنا في جزء ثالث من منوعة أحلى صباح. بديناها من 6 نتواصلوا حتى للتسعة كما تعرفون بعد 8. برشا برشا متابعات وبرشا مواكبات, وخاصة اليوم 31 ماي ختام الشهر الخامس من السنة, يتزامن مع احتفالنا بعيد الأمهات. إن شاء الله كل عام وكل أم تسمع فينا, إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير ويمتحها ربي إن شاء الله بالصحة والعافية. أغنية من القلب للقلب لصديقنا عاطف دربال اللي حب ياسر صوت جورج وسوف. تحية منا ليكم. لوريدة من المحرس إن شاء الله نهارك زين. أختي عايشة من الجم زيدا نهارك زين. مرحبا بكم الكل في الاستماع والمتابعة. أختي رفيقة زيدا حويشين إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. فضلك رنيم وعزيز والعائلة الكل. اليوم في سلسلة متابعاتنا عديدة وعديدة هي هل الأجواء اليوم باش نحتفيه مع أولادنا في قرية الأطفال SOS المحرس بالذكرى 26 لتأسيسها اليوم في 5 متاع العشية في قاعة الأفراح ببلدية صفاقس. نرجع على تفاصيل هذية مع السي علي قاسم ضيفنا في منوعة أحلى صباح اليوم. زادة كيف كيف باش تكون لنا متابعة لبرنامج اليوم التنشيطي في طار الاحتفال كما قلت بعيد الأمهات واختتام الحملة الوطنية لصحة الأم. أحب أمي أحب أسرتي بفضاء جمعية أطفال تونس لذوي الحاجات الخصوصية والتوحد. باش يكون ضيفنا سي وليد العموري, تحية المدام سونيا الكراي, ولكن سي وليد العموري المندوب الجهوي للأسرة والمرأة هو باش يكون ضيفنا في المنوعة. وباش نزيد ونحكي على البرنامج هذايا اليوم التنشيطي, وإن شاء الله تكونوا حاضرين وتحتفلوا مع أمهاتكم كيف ما يلزم. برشا تظاهرات في الإطار هذايا, وزادة الرياضة لها نصيب كالعادة مع جروب سي بارتي كالعادة لخطفة مع حاجة جديدة. أحمد الحشتايب يكون حاضر بعد شوية في شاطئ الكازينو وبرشا متابعات أخرى. مرحبا بكم الناس الكل. هذا سفيان خديم الله, مراد الحش قاسم, أحمد الحشتايب وسرور الهدر معكم قدام الميكرو. هذا فريق أحلى صباح بعد الثمانية وبعد ومضاتنا القارة. وزميلتي شادية بن عيد كالعادة صوتها في الرنين هكا في الـ في الـ في الوذن. فرصة باش نقولها إن شاء الله كل عام وانت حايب ألف خير. يفضلك غسان ورؤى ويفضل لكم العزيز عليكم الكل. باش نسمعوا غنية ما تسمعوها كان مش كان مع سرور, أما الأكثر الأكثر الأكثر كما يقول لي زميلي فوزي الكراي. فرصة باش نتمنى له إن شاء الله طول الصحة والعمر. يقول لي وقت نسمع شريفة فاضل أغنية دور ولف الدنيا بحالها نعرف اللي فما سرور في الحكاية إن شاء الله.

0: ضمن برنامج حديث المفاجآت. بعد ما يقارب 20 سنة أعاد المؤلف صياغة لقاءات مع الأساتذة توفيق بكار والمنجي الشملي وعبد السلام المسدي ومصطفى الفارسي وجودة الكساب الشاعر والقاص والناقد الفلسطيني. أعاد المؤلف صياغة هذه اللقاءات وأصدر إنتاجه في كتاب يحمل عنوان من وحي الذاكرة قامات فكرية مرت من صفاقس، وهي أسماء لامعة زارت صفاقس في سياق ندوات مهرجان صفاقس الدولي وجمعيات الأدب والاجتماع والفلسفة وفعاليات جامعة صفاقس ومهرجان جابس الدولي.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: لم يذكر المؤلف محمد القبي في كتابه من وحي الذاكرة قامات فكرية مرت من صفاقس، لم يذكر سبب اختيار هذه الباقة من الشخصيات الأدبية والفكرية في اختصاصات متعددة، مع أن البقية لا تقل أهمية في الإبداع والمعرفة والإشعاع. نذكر عبد القادر المهيري، فتح التريكي، علي الزواري، مصطفى المصمودي، يوسف الصديق، والهادي بوراوي، وحاتم المكي، وعبد الوهاب البياتي، وحنا مينا، وفدوى طقان، ومحمد شكري، وسهيل دريس، وغيرهم. ونقول قد يكون حجم الكتاب هو الذي حدد هذه الاختيارات.
1: قصة كتاب.
0: من وحي الذاكرة قامات فكرية مرت من صفاقس هو كتاب لمحمد القبي، خريج مدرسة ترشيح المعلمين منذ جوان 1968، اشتغل بالتدريس وامتهن الصحافة، وفي رصيده كتاب أجراس الليلة صدر سنة 2015. الكتابان موجودان بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: عشرة ديمة
1: عشرتنا بكم ديمة أحلى مستمعين. 8:06 نرجع لكم جديد. نمشي والبلاصة الأحب إلى قلبي الحقيقة نحبها ياسر ونستمتع، وخاصة كي نقعد على الشط مش وين العباد قاعدين هكا على بنيك ومرتاحين. نحب على الشط، نحبك واحد يبدأ متصل مباشرة بالرملة بالتراب قدامه البحر، ما يسمع كان صوت البحر والأجواء ذيك الكل. حقيقة أغبيتك يا أحمد على البلاصة اللي أنت فيها، وإن كان فما شوية اعتبارات ماذا بينا نتلاو بيها في مستوى الإنارة، وصحيح في النهار ما نجموش نحكيو عليها ولكن في الليل مهم جدا. أنا نتمنى تكون بكل مهيئة، نتمنى أنها تكون فما ما نهزش عيني للعالي نقول وتلة وهكا معناتها منتجع يولي بالكلمة الكبيرة، ولكن على الأقل فما بلايس محلاهم هكا بي دون لو تحس فما فما فما جو. البلاصة عندك والأجواء عندك أنت والتفاصيل عندك، وعلى شنو نحكيو عندك أنت زادة كيف يا أحمد. صباح الخير.

0: جديد.
1: أهلا وسهلا بك سرور مشددا، وهذه نسمات بحرية منعشة توصلكم في ثاني أيام فصل الصيف مباشرة من شاطئ الكازينو اللي يحفل اليوم على غير العادة، باعتبار أنه برشا أنشطة في شاطئ الكازينو ومنها نشاط رياضي تؤسسه الجمعية الرياضية سي بارتي، اللي باش نقول لكم سي بارتي بعد شوية من خلال فعاليات وتمارين رياضية على شاطئ البحر، فرصة باش نحكيو على هذه الأنشطة الرياضية وأهمية ربما تعاطي الرياضة في هذه وخصوصا على شاطئ البحر. معنا الكوتش رضوان اللي حبينا نوجه له التحية بالمناسبة، هو وكل الفريق متاعه اللي بعد شوية مش يكونوا في موعد مع نشاط رياضي مميز. أهلا وسهلا بك كوتش.
2: صباح خير لكم الناس كل، صباح خير لكل المستمعين لإذاعة صفاقس.
1: مرحبا
2: ومرحبا بك سيدي أحمد، شرفتنا برشا بحضورك بشاطئ كازينو لتوثيق وتصوير كل الأنشطة الرياضية الخاصة بالجمعية الرياضية سي بارتي بصفاقس، الجمعية الناشطة برشا. سي بارتي كما تسمع في العياط، مجهودات كبيرة لكل المشاركين، رائعة جدا، حريصين كل الحرص على النجاح. حصة تمارين باستعمال الاستاد باش تكون فيها الابديمينو، محافظين برشا على شاطئ كازينو، محليه شاطئنا محليه جيت صفاقس. بارك الله،
1: وحتى المنظر ياسر مزيان، وانه تستمتع بمنظر البحر وانت تمارس في الرياضه، وتزيد هكا موجات ايجابيه تتعطى لممارسه الرياضه على شاطئ البحر. يعني
2: صدقني سيدي احمد، احنا فضلنا ناخذ الصوره والاعمال الرياضيه اللي مش يقوموا بها اليوم كلها تكون على شط الرمال مش على الحجاره لوطبلوكو. الفائده من هذيك حبينا ناخذوا مشهد حلو برشا على الرمل نتاع شاطئ كازينو، وتكون الارير بلون نتاعنا البحر، صوره هايله بحذا علم تونس، محلاها جهه صفاقس، محلاها شاطئ كازينو. ما نجم نقول لكم كل شيء اللي تبعوا في اذاعه صفاقس وكل المستمعين، حقيقه صوره مزيانه برشا صباحيه في طقس فيه نسمه بحر، طقس معناتها نقول احنا شبه ممطر كانه من ثم مطر، نسمه بارده محلاها، وان شاء الله تتعدى حصه تمارين متميزه جدا.
1: هذه اعلان على انتهاء ربما التمارين الشتويه في انطلاق يعني تمارين صيفيه باش تكون ان شاء الله في المسلك الصحي بالحديقه العموميه توتا كوتش.
2: دونك احنا الحصه التمارين هذه اليوم الاحد هي اخر حصه للتوقيت الشتوي، مش ننطلقوا للتوقيت الصيفي اللي هو مش يكون 2/4 جمعة في المسلك الصحي الحديقة العمومية بتوتة. ومن خلال الحديقة العمومية بتوتة نتوجه بالتحية إلى بلدية صفاقس، إلى ولاية صفاقس، على المجهودات الجبارة في المسلك الصحي. حقيقة متعطشين برشا للفضاءات الرياضية، متعطشين برشا للرياضة. جمعيتنا جمعية مزيانة عمرها 4 سنوات، من النجاحات من العطاء، والقادم أفضل. وتجور سي بارتي كما تسمعوا، سي بارتي تصفيق، تسمعوا العياط.
1: ما شاء الله على هالموجات الإيجابية، فهلي مهمة جدا يعني ممارسة الرياضة خصوصا للكهول كما للصغيرات كوتش رضوان.
2: دونك جمعيتنا
1: تستقطب الأعمار الكل،
2: تستقطب كل الفئات وكل الأعمار، صغار كبار، عائلية بامتياز، هدفها الوحيد الترفيه على المواطنين، على الأطفال، على الشباب، الحفاظ على صحتهم، تأطيرهم من أستاذ التربية البدنية مختص كما تشوفوا، حتى رئيس الجمعية حاضر معناتها في الموقع، كل الأعضاء حاضرين. جمعيتنا تحتل الصدارة في جهة صفاقس، وعندنا جمعية ضيوف بحثينا، جمعية دار شباب صفاقس ضيوف بحث الجمعية الرياضية سي بارتي. ما نجم كلش يقولوا لهم شكرا على الحضور معنا. جمعية رياضية سي بارتي بصفاقس لحظات.
1: شو التمارين اللي تخدموها؟ يعني عندكم أبار الحركات الإحمائية اللي تتمثل في المشي، عندكم حركات أخرى؟
2: دونك احنا جمعيتنا صحيح مش مختصة في المشي، احنا يقوموا بحركات مشي لمدة 4 ساعة أو 20 دقيقة، وبعد ناخذوهم نأطروهم بتمارين رياضية تساعدهم على تخفيف الوزن، على حرق الدهون، على إزالة دهون البطن، على تقوية العضلات. دونك احنا نخدموا بمعدات رياضية متطورة جدا، بالستيب نستعملوا في الليباتون، نستعملوا في الليتابي، معناتها اون بلانير في الهواء الطلق. قليل انه تلقى جمعية عندها معدات وليزالتير، معدات رفع الأثقال، كل شيء اون بلانير في الهواء الطلق، جمعية مختصة
1: وتساعد حتى الرياضيين اللي يحبوا يمكن يطوروا من مؤهلاتهم وقدراتهم البدنية باش ينضموا ليكم كيف كيف في النشاط هذايا.
2: بالنسبة للمعدات صحيح ساعدنا في العمل الرياضي بالجمعية الرياضية سي بارتي، حققنا نتائج طيبة في تخفيف الوزن، في حرق الدهون، في تقوية العضلات. جمعية قاعدة ماشية في درجات تصاعدية إلى الأمام، ما نجم نقول لهم كان برافو لكل المشاركين والمشاركات، أعضاء الجمعية، إذاعة صفاقس، الجميع نشكرهم، والنجاح ما هو إلا جماعي لفائدة جهة الصياقس وللجمعية الرياضية سي بارتي بالصياقس. نشكرك سيدي أحمد لحظات تنطلق الحصة
1: سي بارتي
2: سي بارتي من الناس الكل سي بارتي بالعياط بالتصفيق
1: يعطيكم الصحة وميرسي بيان ميرسي كوتش رضوان اللي يوجه كيف كيف الاجواء هذه. اهو معنا كيف كيف رئيس الجمعيه، مرحبا بك
0: سي مصطفى نعليمه.
1: مرحبا سي مصطفى، هي اجواء مميزه للغايه، يعني انكم تخرجوا من فضاء اللي هو حديقه التوته الى فضاء الشط الكازينو.
0: ديما نبدلوا النشاط من مكان الى مكان، ديما نعملوا هكا تظاهرات هكا في نعملوا هكا فطور نعملوا هكا قيوات وديما نبدلوا النشاط من مره في
1: هو باهي لازاله الضغط النفسي غيرها
0: تبديل نقولوا احنا البلايص ديما يبدل النشاط جديد فهمتني وهكذا فهمتني. والحمد لله من فضل الله معنا كل شيء لاباس صحة لاباس.
1: لا الكازينو يلزم برشا لهوة لبيه.
0: لا الكازينو هذاك هو بارك الله فيهم هما اللي لاهين بهم بارك الله فيها بيدا في بلدية الساقس، لكن ان شاء الله المزيد من اللهو.
1: المزيد
0: من اللهو ان شاء الله ربي يوفقهم.
1: امين.
0: وان شاء الله من احسن الى احسن.
1: شكرا يا سي مصطفى.
0: وربي يبقى علينا الستر ان شاء الله وعلى تونسنا ان شاء الله.
1: امين شكرا لك يعيشك الله يخليك. اليوم تكون فما أجواء تنشيطية مميزة يا سرور في هذه النشاط الرياضي، وهي يعني متابعة لنا وأنه نحكيه عن شط الكازينو. صحيح الإنارة يعني فما الأعمدة ولكن من دون إنارة، وهذه يمكن نداء نوجهوه من أجل يعني بتركيز الإنارة خصوصا في الليل. ونحن نعرف أنه رواد شاطئ الكازينو وخصوصا ضمن السهرات العائلية تكثر يعني في الليل، وزوار كما ذكرنا يعني سابقا يعني حتى في صيف عامي ولا ما شاء الله يعني شاطئ الكازينو كان مزدحم يعني بالعائلات. نفس النداء نوجهه إلى السلطة المعنية من أجل تركيز الإنارة على مدخل شاطئ الكازينو، إلى جانب بطبيعة الحال الإسهام في النظافة، وهذا يمكن يكون مجهود يومي مش فقط من طرف البلدية ولكن حتى المتطوعين هنية، حتى الجمعيات اللي تنشط مذهبية حتى هي تساهم في نظافة المكان، وحتى المواطنين اللي يجيوا يصطافوا لأن نشوف حتى في كيف كيف في مصطفين وفما شكون اللي يسبح يعني في الشط في الوقايه هذايا، النسمه مزيانه الطقس مزيان فما نسمات فريشكا. انا كنت قبيليك شويه يعني في وسط المدينه ولكن راهو تختلف ربما النسمات من وسط المدينه الى شط الكازينو، فما النسمه البحريه اللي تفرشك وهذا هو المهم يعني في هذه الاجواء الممتعه. بداية فصل الصيف إن شاء الله يكون صيف آمن، صيف كله يعني كله أجواء تنشيطية مميزة للغاية.
3: صحة صحة يا أحمد.
1: ونشوف حتى في ذخيرة اللود وهي التي تنطلق من ميناء صفاقس في اتجاه ميناء سيدي يوسف. اللود اللي انطلقت منذ قليل وهي تمخر عباب البحر ما زالت كي خرجت اللود في اتجاه جزر قرقنة ويحلو الاصطياف يعني حتى في الجزيرة يعني في الرحلة البحرية الممتعة للجزيرة. وإحنا نعرفوا يعني ويكاند يعني نقولوا يعني برشا رحلات يعني ما بين صفاقس وقرقنة وبر
3: يعطيك صحة يا أحمد. الحقيقة شهيتنا باش نعيشوا هالأجواء هذية. مازال عندكم الإمكانية أنتم اللي تسمعوا فينا في الدار ولا هكا موجودين في البلايس القريبة من الكازينو، أحسن فرصة باش تشوفوا الناس وتشوفوا نهار جديد هكايا بالطاقة هذية سمحة الكل اللي كان يحكي فيها أحمد وغيره. شكرا لك يا أحمد، لنا متابعات أخرى أكيد معاك في احتفالنا بعيد الأمهات هيك ونهار لحد احتفالات عيد ميلاد سبور الجو هذيك الكل. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لاختياركم إذاعة صفاقس. هذا صوت شريفة فاضل ورجعين لكم من جديد.

0: هكا هو الناس الكل تدور تدور وترجع القلب الرحا كيف ما يقولوها. انا ندور ندور ونرجع للاستوديو، انتم تدور تدور وترجعوا للدار، واحد يدور يدور يرجع للخدمه هكا هو. ما لا مفر معناها، لازم فما اصل. واحنا ندور ندور ندور وما نلقاوش مخير من عائله اسمها عائله قريه اسواس المحرس. لو كان تدور تلفوا الدنيا بحالها معناها كما كان تحكي شريفه فاضل وتغني وتقول، ما نلقاوش كيف ما حنان الامهات والخالات والعائله كامله والناس والشركاء الداعمين لقريه اسواس. ما نلقاوش ما احن من قلبهم وما ارفعش من اخلاقهم محلاهم ومحلى طاقتهم، وخاصه كيف اليوم هالمحبه هذيا تجمعهم في الخمسه متاع العشيه في قاعه الافراح ببلديه صفاقس. اللي نجم يستدعانا وقلنا شنو عندنا في البرنامج اليوم هو الاستاذ علي قاسم مدير قريه. صباح النور سي علي، نهارك طيب، مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتنا في ذاعة صفاقس.
1: بارك الله فيك، صباح النور مدام، نهارك مبروك.
0: نهارك زين. شنو حوالي الاولاد؟ مازلنا نعيدوا، مازلنا نقولوا كل عام وانتم بخير.
1: كل عام وانتم حيين بالف خير.
0: يعيشك سيدي. اليوم نعملوا 26 سنة من العشرة من المحبة الصادقة لأولادنا للأمهات للخالات لكل العمل في قرية اسواس المحرس.
1: أكيد مدام، اليوم نحتفل بمرور 26 سنة على تأسيس جمعية تونسية لقراءة فيل اسواس المحرس. اليوم باش يكون الاحتفال تحت شعار من النجاح إلى الأمل، النجاح اللي احنا حققناه وخدمنا عليه وثابرنا انه يتحقق في السنين هذوما الكل. والامل انه احنا معناها الامل في المستقبل لصغيراتنا وللجمعيه
0: ان شاء الله. ان شاء الله موفقين.
1: يعيش اليوم دونك باش تكون لما لما لما لما المحبه لما كبيره باش تجمع اولادنا شبابنا اطاراتنا امهاتنا قدماء الجمعيه موظفين اللي كانوا خدموا كل في الجمعيه داعمين انت داعمين وشركاء اسواس المحرس وشركاء الجمعيه في رعايه الاطفال والاستاذ مش يكونوا كلهم موجودين في الاحتفال بمرور 26 سنه على التاسيس. 26
0: تفضل انت، تفضل انت، المجال عندك انت وهذه فرصتكم الحقيقه باش تورينا زيدا حاجات جديده على خطر معناها طرق انه نوصلوا لقلوب الصغيرات الموجودين في قرى اسواس، طرق كبيره وسبل كبيره وكل مره فما تقنيات جديده وفما اجوا بركه مدونا ايديكم بركه حبونا بركه، فبرشا الحقيقه محبه قاعدين نراو فيها من الناس العاديين مواطنين لاطفالنا في قريه اسواس المحرس.
1: شكرا مدام، الفضل الفضل للداعمين، الفضل للناس اللي امنت بالصغيرات اللي رات انه الرؤيه والمستقبل ليهم في الاخر هم وليدي تونس، واحنا مسؤوليتنا المجتمعيه انه نقفوا معاهم وانه نستشرفوا مستقبل جميل ليهم ويكونوا هم عندهم عنا امانه انه نوصلوها الى مستقبل معناها مستقر ومستقل افضل للاطفال والشباب هذوما
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: نحكيو فيهم على برشا نجاحات مدام، برشا نجاحات وبريق كبير للاطفال اسواس المحرس في جميع المجالات. اليوم عندنا وليدات في كل المجالات ما شاء الله عليهم، عندنا وليدات في الخارج، عندنا وليدات في كامل المجالات. وين نجم تلقى اي مجال في اسواس؟ عندنا شكون في اسواس المحرس معناها انسان معناها طفل او شاب يخدم وعنده مستقبل وعنده معناها مسؤولية مجتمعية يحملها على كتافه. 26 سنة من عطاء لا محدود لكل إطارات وأمهات الجمعية اللي خدموا بكل محبة بكل معزة وخدموا على أنه تكون ثم عائلة لمت الصغيرات هذوما وكانوا شريك في حماية الأطفال هذوما وأنه يروا فيهم تغيير واقع وبناء أفضل للأطفال والشباب.
0: إن شاء الله موفقين وإن شاء الله ما نسمع عليهم كان الخير. سي علي قاسم بالحق محلها المحبة ومحلها اللمة اليوم في الخمسة متاع العشية في قاعة الأفراح ببلدية صفاقس. دعوة موجهة للجميع.
1: أكيد أكيد أكيد، دعوة موجهة للجميع، الأبواب مفتوحة، أصدقاء الجمعية وشركاء الجمعية التونسية لقراءة أطفال اسواس. بدينا بالنجاحات وحبيت نقول لك على الامل الامل احنا توا في اسواس المحرس. دونك العمل نتاعنا بفضل ثقه التوانسه وبفضل الشراكه الاستراتيجيه مع الدوله التونسيه. دونك احنا اليوم نغطيو ولايه القصرين في منطقه حاسي الفريد، ونغطيو عندنا مكتب لرعايه الاطفال في سيدي بوزيد، وعندنا صفاقس مدنين وجربه، وان شاء الله بقدره ربي من هنا حتى الاخر 2026 مش يكون عندنا مكتب اخر في ولايه جابس ان شاء الله بقدره ربي
0: ان شاء الله.
1: هذوما الكل حوالي 2300 مستفيد من منتفعي من برامج قريه الاطفال اسواس المحرس.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. فرحانين برشا لهال المحبه والعشره اللي وصلتوا لها. ان شاء الله موافقين سي علي، واكيد لينا عوده على الحدث هذا اللي باش يصير والاحتفاليه الخاصه اليوم العشيه في بلديه صفاقس، قاعه الافراح ببلديه صفاقس. شكرا جزيلا ليك، تحيه من خلالك انت لكل الامهات والخالات وكل صغيراتنا في قرى اسواس، وكل من قاعد يساهم في انه صغيراتنا يتلقاو في قرايتهم وفي علاجهم في الرعايه اللازمه واللي تليق بهم في القريه هذه. شكرا، ان شاء الله نهارك طيب. تحيه للمحرسيه الكل وكل من يسمع في صوت اذاعه صفاقس. شكرا، ان شاء الله نهارك طيب سي علي. في الأمان وبسلامة. شكرا، تحية كبيرة لكم مستمعين الكرام. صديقتي سليف الصحراوي، نهارك زين، نهارك طيب. نادية العيادي زادة كيف كيف، إن شاء الله نهاركم زين. سيدة نجاح الجموسي كيف كيف، نهارك زين وعيد أمهات سعيد عليكم الناس الكل. وقالت لي سيدة روضة السلامي، أنا قاعدين نعملوا في جولة صباحية، وتقول لي فرصة زادة باش نقول اللي زدتنا قطعة سكر في عائلتنا اسمها عايشة، إن شاء الله ربي يفضلها والدها عبد الرحمن بوجلبان وأمها إيه بوشعالة، ومبروك من زدلكم، وإن شاء الله ربي يفضلكم لينا مستمعين أوفياء، وإن شاء الله أفرحكم هي أفرحنا راهو بالضبط. شكرا درصاف حمزة، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. رفيقة زادة كيف كيف، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. جيهان سي مجدي معلا يقول لي نحب تحية خاصة لأمي، وإن شاء الله نهاركم زين، ربي فضل هيلك سي مجدي، وربي يفضلكم العزيز عليكم الكل، وخاصة الأم اللي معز منها حد في الدنيا هذه الكل. نسمعوا يا أغلى، مغلى منكم حد ومغلى من لميمة حتى واحد. نسمعوا صابر بيه ونرجع لكم من جديد.

0: للغوالي الكل على قلوبنا مستمعي ذات فيقس. أحلى صباح لكم الناس الكل. هذايا صوت صابر باي. وصلنا دقيقة 35 بعد 8. وقيت باش ناخذوا فكرة. وقيت انتم زادة باش تعملوا تبرميجة. فما ناس تقولك والله ما سمعت بالخبر الفلاني، وش بيني ما نمشيش، وش بيني ما نتبعش، وش بيني ما نسمعش، وش بيني ما نواكبش وما ما نكونش حاضرة، خاصة كي تبدأ فما تظاهرات جادة أيام تنشيطية، وخاصة في نهار كيف ما هكا اليوم احتفال باليوم تنشيطي فطار احتفالنا بعيد الأمهات واختتام الحملة الوطنية لصحة الأم تحت شعار أحب أمتي أمي أحب أسرتي. وينضم لنا في المباشر سيد وليد العموري المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة. مرحبا بك سي وليد، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. نورتنا في منوعة أحلى صباح. عدا ما تغيروش منا رجال اليوم، أمي أمي أمي ما تغيروش منا. قولك ديما عيد الأمهات ياخذ حظه أكثر من عيد الآباء، مش صحيح. راهو احنا على حد السواء نحبوهم الاثنين، ولكن ديما الأم هكا ديما حاضرة، ديما في حاجة أنه نذكروها بعطائها الكثيرة، في حاجة اللي نقولوا لها في وجودك نعمة كبيرة. سي وليد صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام سرور، صباح النور سادة المستمعين، إن شاء الله عيدكم مبروك، وبطبيعة عيد إن شاء الله عيد أمهات مبارك على جميع أمهاتنا في تونس وفي العالم الكل. معناتها هذه فرصة معناتها باش على الأقل نذكروا بأهمية الأم ودورها في الأسرة ودورها في الحياة. وبطبيعة الأم هي أساس متاع كل أسرة، هذا ما يشكش فيه حتى واحد. وكيف كيف معناتها الأب عنده دور أساسي معناتها في الأسرة، هو العمود الفقري متاع الأسرة، وفي ترابط وتشارك بين الأم والأب تتواصل الحياة، تواصل المسيرة متاع أبنائنا وأطفالنا.
0: بالضبط كيف ما يقولوا في هكا في الدنيا، نقولوا الوزير الداخلية والخارجية، معناتها كل ما عنده علاقة بالخارج يبدأ الراجل حاضر فيه العمود الفقري كما قلت. وكيف ما نقولوا إذا كان نحبوا نعدوا بالحق أسرة متماسكة مترابطة فيها برشا قيم، نعدوا الأم نخليوا راحتها النفسية أولوية، راحتها النفسية أولوية باش نجم تربي، باش نجم تقري، باش نجم توري، باش نجم تخلي الصغار، على خاطر مهما يتلقاو دروس تقعد ديما الأم والأب والمدرسة الأولى هي العائلة وخاصة الأم. هكا ولا سي وليد؟
1: بالضبط، الأسرة هي بالطبيعة هي نواة المجتمع، ومن خلالها تنطلق معناتها التنشئة الاجتماعية لجميع أبنائنا وجميع أطفالنا، وإن شاء الله ربي يحفظهم ووفقهم الناس الكل
0: إن شاء الله. اليوم فما برشا حراك، اليوم برشا خدمة سي وليد كيف ما كل يوم.
1: أكيد اليوم فما بمناسبة الاحتفال بالعيد الأمهات، فما نشاط على مستوى ولايات الجمهورية الكل فيما يتعلق باختتام الحملة الوطنية لصحة الأم، وكما تفضلت سيدك وقلت تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. وفي إطار عيد الأمهات فما أنشطة متنوعة بمختلف ولايات الجمهورية. نشاطنا احنا اليوم الساقس باش يكون بالطبيعة بالتعاون مع جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد، وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة، مندوبي الجهوي للشؤون الثقافية، المندوبي الجهوي للأسرة والعمران البشري بساقس، وجمعية الخير لحاتب المريض. دونك باش يكون فما نشاط معناتها تشارك فيه مختلف تقريبا الشرائح العمرية، ينطلق ب في فضاء بتبيع جمعية أطفال تونس لذوي الحاجات الخصوصية والتوحد، انطلاق قافلة صحية لكبار السن مثلة من منتفعين ببرامج الوزارة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كسواء من برنامج الإيداع العائلي للأسر وإلا البرنامج الإيداع العائلي لكبار السن، وإلا المنتفعين بخدمات الفريق المتنقل الراجع بالنظر لجمعية الخير لحتى بالمريض. دونك فما قافلة صحية تشارك في الإدارة الجهوية للصحة والمندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري، باش تكون مفتوحة معناتها لكبار السن أبائنا وأمهاتنا. وفما نشاط زادة وورشات معناتها متنوعة، تكريم العديد معناتها من الأمهات الأطفال اللي عندهم معناتها طيف توحد. فما ورشة حية في فراسن في صنع الحلويات، وصلات موسيقية. دونك يكون جو احتفالي بالأساس في إطار كما قلت لك معناتها الاحتفال بالعيد الأمهات واختتام الحملة الوطنية لصحة الأم والطفل. هذا الكل باش يكون معناتها في فضاء جمعية أطفال تونس ذوي الحاجات الخصوصية والتوحد بطريق العين كيلومتر 12.
0: تحية للسيدة سونيا الكراي اللي تبع فينا، ونصل لها سلامنا، وكيد تحذيرات كبيرة وخدمة كبيرة اليوم. ربي يوفقكم سي وليد، نشكرك برشا، وربي يفضلك العزيز عليك، يفضلك ميمتك ويفضل لكم أمهاتكم الكل.
1: أكيد هو لنا بالحق تحية شكر لجمعية أطفال تونس على رأس المدام سونيا الكراي، مجهودات كبيرة الحق الأمانة معناتها في نجاح التظاهر هذه، وخاصة في مرافقة وتأثير أطفال وأمهات من ذوي الاحتياجات الخصوصية، خاصة نحكي لنا على طائفة واحد الناس كل معناتها مع بعض، الناس كل عائلة واحدة، وإن شاء الله أمهات تونس كل عام هم حيين بخير.
0: بالضبط، وهذه فرصة باش نزيدوا نأكدوا فيها على أهمية الأم، وخاصة لصغيرة حامل لإعاقة، وألا نحكي على طائفة واحد ولا أي نوع من الإعاقة، ساعات الأم وبرشة نسمع وتسمع التشكيات وتسمع تضحيات، ولكن ما تظهيش تضحيات أم قاعدة ترافق في صغيرها اللي عنده مشكل صحي مشكل نفسي. فهذم الأمهات اللي يتكرموا كل يوم، مش كان في عيد الأمهات، يتكرموا كل يوم. تحية من خلال وجودك أنت ليهم الكل، وإن شاء الله ربي معاهم، وأكيد مهمة كبيرة برشة على عاتقهم. حتى نهار اللي تتعب ما عنديش الحق ترتاح، نهار اللي تتعب يلزمها تقوم بولدها، ويلزمها تشرف على كل معناتها واجبات وكل ما يلزم أنه يتعمل كيف ما كل يوم. فتحية مجددا، وإن شاء الله ربي يبارك لهم في صحتهم وفي أعمارهم، لأنه تقولك ولدي من غيري أنا في الوضعية ذي اللي شكوبش نخليه، ومن غيري أنا وما نفهمه كان أنا. فتحية لكل أمهات اللي عندهم صغيرات معاقين، يعني عندهم مشاكل بالجملة نفسية كانت كما قلت وألا جسدية.
1: هذا هو إن شاء الله معناتها هي رسالة مشتركة ما بين الناس الكل، معناتها أسرة كاملة، مش كان الأم فقط، الأمانة الأم والأب والأخوة حتى العائلة الموسعة في بعض الوضعيات. دونك هذوم أطفال عندهم احتياجات خصوصية، يلزم يتم معناتها السهر على تلبيتها ومرافقتهم وتأثيرهم باش يعيشوا حياتهم على الأقل بصفة معناتها طبيعية. وصحيح برشا تعب برشا جهد برشا مرافقة برشا تضحيات، هذه هي هذه رسالة العائلات الكل، وإن شاء الله ربي يحمي أطفالنا ويحمي عائلات
0: إن شاء الله. شكرا لك سي وليد العموري المندوب الجهوي لشؤون المرأة والطفولة، شكرا على حضورك معنا في منوعة أحلى صباح، وإن شاء الله نهارك طيب.
1: شكرا.
0: نعمة تغني وتقول يا سي وليد، اسمع معي اسمع معنا مستمعين الكرام.

0: احمد حاج عمر يقول لي محلاها كلمه في فمي، ربي فضل لي ميمتي نعيمه العقربي وكا في العقربه قاعدين نحوس. وتحيه كل مستمعينا الكرام في العقربه الطريق المهديه، ربي فضلك الوالده وربي فرج على الوالد صديقتي نعيمه. سندس بن عمر فكريه الغرياني، ان شاء الله ربي يرحم الوالده ويفضلكم لينا مستمعينا الكرام الكل وما بعضنا. هاي سندس بن عمر ربي فضلك الوالده وربي يخليها لك ان شاء الله. خلينا نمشي وما نغيروش الاهتمام، نقعدوا في نفس الاطار هذا. قبيله شوي كنا نحكيو على احتفاليه قرى اس واس بذكرى 26 تاسيسها، اليوم الاحتفاليه في الخمسه بتاع العشيه في قاعه الافراح ببلديه صفاقس. خلينا نمشيو مع نوادي سفراء قرى اس واس، كانت وقتها البادره من بعض الطلبه أنهم يبعثوا هالنوادي هذية في مختلف المؤسسات الجامعية. فكرة حلوة برشا، تزيد تنمي ونرتقيه بالوعي الجماعي بأهمية أنه نكونوا مترابطين وأقراب ومتصلين بقرى إسواس في تونس الكل، وخاصة نحكيه على قرية إسواس صفاقس. لا شك أنه النوادي هذية فكرة هيلة وخدمتهم جادة وأهدافهم سامية. واليوم شو عم يعملوا تفاصيل عندك انت يا احمد من جديد. يا احمد مش قلت لي حاضره
1: الحقيقه؟
0: وين هزوك؟
2: مش قلت لي حاضره وين هزوك؟
1: سرور
0: معاك يا احمد،
1: سرور
0: معاك على طول.
1: اهلا وسهلا بيك مجددا، وانا ديما حاضر معاك كيف كيف من شط الكازينو الى قاعه الافراح البلديه اللي تحتضن بعد قليل الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبه لسفراء قرى اطفال اس او اس. بطبيعه الحال تظاهره مميزه للغايه في دوره رابعه، شعارها هو نلهم نطور ونؤثر، وهي التي تهتم بطلبه سفراء قرى أطفال إس أو إس. جاونا من مختلف ولايات الجمهورية باش يحضروا فعاليات هذا الملتقى اللي في الحقيقة يعتبر يعني بادرة قامت بها الجمعية التونسية لقرى أطفال إس أو إس منذ سنة 2021 ببعث هذه النوادي اللي تهتم بإيصال وانخراط الشباب والأطفال في العمق المجتمعي والإنساني، وكيف كيف تعزيز السند لقرى أطفال إس أو إس. معنا صديق قتنا زينب الغريبي، هي عميدة عن نوادي سفراء طلبة أو قرى أطفال إس أو إس، هي باش تحكي لنا على فعاليات الملتقى اللي ينتظم في دورته الرابعة. أهلا وسهلا بيك مدام زينب.
3: عسلامة، مرحبا بكم. احنا اليوم موجودين في إطار الملتقى الوطني الرابع لنوادي سفراء قرى الأطفال إس أو إس. التظاهرة هذه تضم أكثر من 1000 طالب، بعد ما كانت قبل كنا في 2021 2022 2023 وصلنا 2026 من 10 نوادي لليوم وصلنا ل 105 نادي في كامل تراب الجمهورية اللي ضمننا أكثر من 4000 طالب. الاحتفال اليوم مش يضمن تكريم للأعمال اللي قامت بها النوادي طوال السنة الفارطة، وفيها أعلان على المشاريع والتظاهرات اللي مش نقوم بها السنة القادمة إن شاء الله.
1: هذه النوادي اللي هي في صلب المؤسسات الجامعية، ولكن أيضا حتى في صلب المؤسسة التربوية وكذلك حتى المدارس الابتدائية يشملها نوادي سفراء قرى أطفال إس أو إس.
3: أي نعم، احنا اليوم وصلنا 105 نادي في مختلف، يعني ثم نوادي موجودة في المعاهد الجامعية، ثم نوادي موجودة في المعاهد الثانوية في المدارس، وإن شاء الله علاش لا مش نكونوا زادة أكثر في الروضات وفي أكثر من ذلك إن شاء الله.
1: هذه أكثر تمثيلية خاصة بنوادي قرى أطفال إس أو إس، والأكيد وأنه أكيد عندكم مشاريع اليوم باش تقدموها لفائدة كل الطلبة والحضور اللي شرفكم بالحضور، وفي نفس الوقت الإعلان على مشاريع مستقبلية ومنها مشروع مهم جدا تقريبا يصير لأول مرة.
3: اليوم باش يتم الإعلان على المشروع الوطني بتاعنا اللي باش يصير في 22 نوفمبر إن شاء الله، هو ماراثون قرى أطفال إس أو إس اللي باش يصير في سوسة. إن شاء الله مش تكون المبادرة هذه تخدم أكثر الرسالة متاع جمعية تونسية لقرى أطفال إس أو إس، واحنا كطلبة ان شاء الله نفيد بها اكثر.
1: نعم، وقت اللي نحكيه على نوادي طلبة قرى اطفال سويس شو نقص تقصدوا به؟ يعني علاش تم بعث النوادي هذه في المؤسسه الجامعيه ومن بعد في المعهد الثانوي والمؤسسه التربويه يعني المدرسه؟
3: نوادي الطلبه السفراء بدات من الاول كما قلنا في الجامعات. الهدف منها انه احنا ننشر الوعي اكثر بجمعيات تونسيه لقرى اطفال اس او اس، نعاونوها في نشر الرساله اللي هي تخدم عليها، ننشر الوعي اكثر زاده في الاطار اللي احنا موجودين فيه، كل حد من الجهه اللي هو موجود فيها مش يكون مساهم في النشر هذا.
1: يعطيكم الصحه هسيلو، وان شاء الله موافقين حتى في فعاليه الملتقى الوطني الرابع اللي ينتظم تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. شعاره هو نلهم نتطور ونؤثر، والاكيد هو تاثير ايجابي في الحقيقه من خلال الموجات الايجابيه اللي يبعثوها مختلف الشباب اللي يعتقد حيويه ونشاط، واللي اليوم اكيد باش يعرض مختلف المشاريع نتاعو الى جانب عرض لمشاريع مستقبليه، والفكره هي التي تتولد عن انجاز، ان شاء الله يكون الانجاز هذايا لصالح يخدم البشريه ويخدم المجتمع ويكون سند لاطفال من فاقدي السند. هذا هو المهم.
3: هذا هو المهم بتاعنا، ان شاء الله كل شيء نعملوه يكون في هدف خدمه الطفوله المهدده والفاقده للسند، وان شاء الله الناس الكل تكون معنا، معناها نهار اي واحد باش يدخل الجامعه والا في المدرسه والا في الكوليج ولا الليسي ان شاء الله يدخلوا معنا في نوادي السفراء، وعليش لا من 4000 طالب نكونوا عام الجاي في الملتقى الوطني الخامس نكونوا اكثر من هكا برشا.
1: برافو، يعطيك الصحة زينب بغريبي عميدة عن سفراء قرى الأطفال، نوادي قرى أطفال السويس، وإن شاء الله أكيد لنا متابعة أكثر لهذا الحدث المهم في جهة صفاقس سرور.
0: يعطيك الصحة يا أحمد على المواكبات هذه وعلى المحطات من شاطئ الكازينو، واني قاعدة نتبع في الصور الحقيقة، حتى جمعية نسائية بالعين قاعدين يعملوا في نشاط في الكازينو، رياضة وسبور وطقس مزيان وعيد أمهات وحصيلوا محليك يا 31 ماي، محليك يا 31 ماي، ومحلى الطاقة اللي فيك ومحليكم مستمعينا الكرام، محلى تفاعلكم معنا اللي قاعد يوصلنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وين تلقاو أكثر أخبار. إن شاء الله نهاركم زين، نكملوا في نفس الطاقة السمحة في 31 ماي. الكينج الملك العود فريد الأطرش يغني ويقول يا أبو ضحكة جنان وإحنا جنان من الحب، وأكثر جنة في الدنيا هذية هي الأم، وجودها نعمة، ربي فضل كل أميمة يرحم كل أميمة متوفية، نترحم على روح أم صديقتنا إيمان كمال بن مراد مستمعتنا الوفية.

المحبة الفريدة الأطرش نتورثوها جيل بعد آخر. عم إبراهيم داود الله يرحمه كان يسمعها ويحب يسمعها. توا بنته فات إن شاء الله ربي يطول في عمرك، تحب تسمعها وتقول لي ديما وين نسمع فريد، نتذكر الوالد كيفاش عشقه لإذاعة صفاقس ويحب صوت فريد منها. إن شاء الله ربي يفضلك. لفات إن شاء الله عيد أم هيت سعيد، فضلك سعيد وياسين، ويفضل لكم العزيز عليكم الكل. الحقيقة طاقة مزيانة وصلتني نجلة الغرياني، إن شاء الله نهارك طيب وعيد أم هيت سعيد. زادة كيف كيف سي سامي السيالة يقول لي نسيبتي اللي راضية الترجمان حرم القبي تأدي في مناسك الحج، إن شاء الله ربي يرجعها سالمة غانمة هي وكل الناس اللي موجودين في البقاع المقدسة. إن شاء الله حج مبرور ليهم الناس الكل. دنيا الكسيبي إن شاء الله عيد أمهات سعيد. شكرا صديقتي دورساف، وشكرا لكل الأصدقاء. أيا توا قاويولي في صوت الراديو، خاطر اليوم في دار الجدة جو اليوم ومبيل والناس الكل ملمومة وخبزة الجاتو وجو كبير. سي عبد الكريم الفخفاخ ماذا بينا في الحديقة يا حنان؟ هو الجو ما يحفل الحقيقة، كان في مش في بلايس مسكرة، في بلايس مفتوحة هيك الانطلاقة هيك اللي لوجوا عليها هكا هكا ولا؟ أي حالة ترك زيد حللنا الأجواء.

دي إن شاء الله كل عام وكل أم حية بألف خير. تحية لكم مستمعين الكرام، شكرا لكم، شكرا لسميرة الغرياني ربي يرحم الوالدة، شكرا لكم مستمعين الكرام. تحية أخيرة الأدوم السمح المزيان آدم الطريقي اللي أمس عمل عيد ميلاده، إن شاء الله كل عام وحي بألف خير. شكرا فاطمة الجربي، شكرا ماجدة الفارسي، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. سيهام وفاطمة بن عمر وياسمين الطريقي وكل الأصدقاء منا ليكم، هكا برشا قلوب، هكا عملت لكم قلب تشوفوها كان في الكاميرا. تحية ليكم. أي أم ياسين تفضلي بالبرغندي اليوم، أم ياسين مش عاملة لها ياسين خبزة جاتو واحتفالية خاصة. ونشوف في الجمع الكريم وفي بخليف اللي سميته محنان سي عبد الكريم ومراد، شوف في أمير، شوف في أنور، شوف في عاطف زملائنا من قسم التقنية، يوم عندنا حفلة حتى احنا في الإذاعة. شكرا لكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم طيب، يتمنيه لكم سفيان خديم الله، مراد الحش قاسم، أحمد الحش طيب وسرور الهدار، وعايشة باير باش توثق لكم كل الأجواء هذية متاع أحلى صباح وشنو صاير في ذاعتنا بالضبط بالضبط. وبقيت الأخبار جيكم توتشيت مع فاطمة الزلوزي. نهاركم زين، في الأمان وبسلامة.

0: تخصص فاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام، ويعتبر الاحتفال بعيد الأم تكريما للأمهات وللأمومة عموما، حيث يعبر البعض عن حبهم لأمهاتهم بشراء بعض الهدايا الرمزية. تجرى اليوم بالمراقب الثقافي محمد الجاموسي قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي وتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس، وذلك بترتيب من الإدارة الفرعية للانتخابات بالجهة. يستأنف اليوم مجمع الأسواق سوق ليبيا بصفاقس النشاط بصفة طبيعية بعد

الأطفال سواس بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف جهات الجمهورية بهدف تعزيز انخراط الطلبة والشباب في العمل المجتمعي والإنساني. في أخبار العالم، وجه جيش العدو الصهيوني انذارا عاجلا بالإخلاء لسكان الجنوب اللبناني، خصوصا السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني، مع أعلان القوات الإسرائيلية السيطرة على قلعة شقيفة الاستراتيجية واستمرار القصف على عدة بلدات. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تواجه وضعا حساسا للغاية وتحديات عدة، وأكد على ضرورة أن لا تنحصر إدارة البلد في دائرة محدودة من صانعي القرار. تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية غدا إلى الصين في بداية جولة آسيوية ستركز على قضايا عالمية، بدءا من مضيق هرمز والحرب بين روسيا وأوكرانيا وأحدث موجة لتفشي فيروس إيبولا. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: حديقة البيت حديقة البيت

يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. نهاركم زين مليان بالخير، ديما نصبحكم بالخير وبرضاية الوالدين، ونقول لكم مرحبا بكم في عدد جديد من حديقة البيت. الحديقة تفتح أبوابها، تقول لكم مرحبا بكم الناس الكل في الوقت هذية حتى حدود 10 صباحا كالعادة، مع مشاغلكم مشاوركم اهتماماتكم داخل الحديقة، خاطر ديما نقولوا مع ارتفاع درجة الحرارة تولي اللهو أكثر، تولي الاعتناء أكثر بالحديقة، لازم ديما عيننا على الحديقة لأنه ثم إصابات اللي تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة، وفما إصابات أخرى اللي نتخلص منها بمفعول الحرارة. هذا اللي تعلمناه من المختصين والخبراء اللي ديما يودونا بالمعلومات الشافية والضافية ويدللونا ويقولونا شنو لازمنا نعمله داخل الحديقة. اليوم بحكم أنه عيد الأمهات، حبينا نقول كل عام وكل الأمهات بألف خير، وذلك علش مش نمشي ونسمعه في بداية اللقاء عادل سلطان هو يقول: أمي يا أمي يا أحلى نغمة في فمي. وكلام ياسر مزيان يقولوا عادل سلطان من القلب. احنا اليوم مش نحكي لكم على الورود لأنه نحب نقدموا باقة ورود لكل الأمهات، نحب كل أم تبدأ في جنينتها عند الورود وتستمتع كما يجب بالورود. نهاركم زين مليان بالخير، التحية توصلكم من كامل الفريق. سي مراد الحش قاسم اليوم على مستوى الإخراج الفني، مخرجنا اليوم هو اللي أنسنا، كذلك زميلنا سفيان خديم الله في المكالمات الهاتفية، كالعادة سي عبد الكريم ودكتورة أميل هما المختصين اللي يودونا بالمعلومات الشافية والضافية، وهذه حنم بنجمع تتمنى لكم أحلى لوقات وأمتحة. العايشة السرور هنا في الأستوديو، الكل أم تسمع فينا، هذه تحيتنا للأمهات.

ما بعدها عليك، كل واحد منكم في جهة، انت الامان وهي من عملش عليها، امي بستان والدنيا الغلة تجمع فيها، امي يا امي يا نغمة حلوة في فمك.

0: يا مرحبا بكم الناس الكل، موعدنا يتجدد معكم كالعادة في الحديقة من أجل تقديم المعلومة والإفادة هذه حبيناها. تحية لكل الأمهات، نقول كل عام وكل أم بخير. كل رأي لميمة ينديمة، نقول رأي لميمة مش فقط اللي تولد وتجيب وتكبر، رأي لميمة في بعض الأحيان زيادة اللي تكبر، واللي هيك العمة وهيك الخالة اللي تكبر زيادة صغيرات في بعض الأحيان، في تلقى ما عنديش صغيرات لكن صغيرات خوها صغيرات أختها، هذوكم الكل صغيرات. فتحية لكل مرة تسمع فينا فيها الصبحية. أكيد نقولوا الأمهات اللي توفيه والله يرحمه وينعمه، وإن شاء الله في الفردوس الأعلى، وربي يجزيهم كل خير على التعب اللي تعبوه في تربية وتنشئة الأجيال. ربي يفضل، ربي يرحمهم، واللي حيير ربي يشدهم بالصحة والعافية، واللي يمروا بتوعك صحي إن شاء الله باللطف عليهم، وربي يقيمهم سالمين ويرجعهم سالمين للدار وقبلة على كل جبين. كل أم تسمع فينا في الوقيت هذي. وش هكا سي عبد الكريم؟
1: هكا
0: هكا
1: الواحد لحمه يرف يسمع بعيد الأمهات. عندي مقطع قلبي وشوية نعطيك، يا أم يا أغلى الناس، في عيد عمرك نهدي عمري نهديه، يا أم يا أغلى الناس. هذه الأغنية متاع في الثمانينات متاع حسن البجاوي.
0: حسن البجاوي، حسن البجاوي ما عملتش معناتها كارير كبير برشا، لكن الأغنية اللي غنيت أخت مونيا، لكن الأغنية اللي غنيتهم كلهم جميلين.
1: قلبي وشوية نعطيك يا أمي يا أغلى الناس،
0: الله.
1: في عيدك عمري نهدي يا أم يا أم. متأثر بيها الغنية يعني،
0: يا عيني هالغنية دي تحبها برشا،
1: محبها ياسر.
0: إذا كنت الولدة تحبها يا عبد الكريم،
1: أمي نجيب أحدها ونبدأ نغنيها لها، وهي على فراش المرض الله يرحمها،
0: الله يرحمها،
1: والله ينعمها بالجنة هي
0: يا رب.
1: وأم زوجتي كذلك الله يرحمها، مرأة طيبة وعزيزة وغالية. وبالمناسبة عندي كما قولوا جدة حفيداتي، فهمتي؟ عملت مرضت ليلة العيد، نهدي لها
0: إن شاء الله باللطف عليها
1: أغنية من هالأغاني بتاع الباء، ونقول لها يا هادي يا ربي فرج عليك.
0: أمين أمين، يا هادي يا ربي قيمك سيلما إن شاء الله يا ربي. نقول لكل أم مريضة ربي يشفيها وربي قيمها سيلما إن شاء الله
1: يا ربي. تفضل.
0: إيه عايشك، الله يفضلك. هو مش أنا اللي مش نتفضل، هو أنت هو اللي مش تتفضل، خاطر أنت قلت أنا بحكم أنه عيد الأمهات. أنا اليوم مش نحكي على الورد أربع فصول وما أدراك ما الورد أربع فصول، ونهدي ولهم الورد. حب كل امرأة تونسية، كل أم تستمتع بالورد في جنينة متاحة، مش هكا؟
1: نعم. نعرف الفترات هذه هي فترات إزهار وفترات ورود وفترات إنتاج غلال وفترات عناية بالغلال. وما ننساوش عنا راهو برشا مواضيع اللي يزمنا نحكيو عليهم، خاصة في خزن خزن الخضروات في المنزل، لأنه احنا مش نمروا بفجوة،
0: أي مش نمروا بفجوة كبيرة متاع وقت اللي ما عندناش بعض الغلال ولا بعض الخضر. كما قلتلنا المرة الفارطة، قلتلنا على الفول هاوك الفول الخص خبيه الفول.
1: احنا توا خاصة اللي عندهم البطاطا
0: اللي كلم فيه سعب الكريم، توا سعب الكريم معنا في المباشر
1: متكلموش
0: راه وقت الحديقة توا.
1: اللي عنده شو اسمه البطاطا ينجم ينتج البطاطا ويخزنها في الصيف، تو نحكيو عليها، فهمتي؟ البطاطا هذه فهمت. مش نحكيو زاد على الخضروات اللي يلزمها الخضروات اللي يلزمها الطازة اللي يلزمها تتخزن، كذلك مش نحكيو على تحضير الموسم الجديد.
0: وما أدرك ما الموسم الجديد به. هذه بالنسبة للموسم هذية وبرشة خضروات اللي نجمو نتخلصوا منها في الوقيت هذية، أو يمكن نخزنوها، يعني ما نقولش نتخلصوا منها. فلكن حبيت سي عبد الكريم تحكي لنا على الورود. الورود اللي نحبوا الناس الكل يكون عندهم ورود جميلة.
1: بالنسبة للورود احنا الورد القص نقولوا له ورد القص يجبنا نعتني به نقوم بالعناية به خاصة في الفترة هذه فترة الصيف. والعناية لازمة تتمثل في الري المنتظم. نعرف الورد ما يحبذش برشا ما علق ما أقلش ما أكثرش من 15 يوم
0: أي؟
1: كل 15 يوم مرة خاصة كثول الماء ممكن يقع تعطن في الجذور نتاعو. هذه حاجة الأولى.
0: وهذا اللي قلت لنا زيادة بالنسبة للجازون العشب الأخضر قلت لنا زيادة راهو مش في الصيف احنا ماشي في بيننا. إيش أقول لك راهو ما هو السي عبد الكريم احنا شي يصير لنا احنا ماشي في بيننا ما ديمش الصيف راهو مش ترتفع درجة الحرارة وتولي الشجرة تحب السقي أكثر هو مش صحيح.
1: هو بالعكس هو القص بالنسبة للعشب الأخضر قد ما تقص له
0: على قد ما يقدم نعنع
1: لبس
0: واضح.
1: وكذلك الورد إذا خرج الأعراف متاع الورد نعرفوا أن الوردة تخرج عرف وهيك العرف تلقى فيه كعيبتين الثلاثة على جنب وكعبة في الوسط يلزم قوموا بعملية صغيرة نحيوا هيك الكعيبات اللي تحت الوردة الكبيرة الفوقانية باش هي تخشان والعود
0: البرعم
1: يطوي. هذه حاجة أخرى يلزموا الغذاء يلزموا مواد اللي هي تنشطوا تحفزوا ومواد اللي هي تعطيه لان بيكا كما هذا الفان فان بلوس فهمشي. وكل قصة قصوه على 70 سنتيم ثم عفوا
0: رحمك
1: الله حمنا وعنكم الله ثم الورد هذاك كي قلته النصف وسط الوردة وبعد ما النصف وسط الوردة نخليه نعطيه الغذاء ونخليه بعد نصف شهر تولي تعطينا غلال أخرين وردوا بالنا من أمراض الصدى وأمراض الصدى تلقى الورقة جنبها الكل تحمار وبالنسبة للجيارة
0: كين فوق نحاس يبدأ
1: أيوة
0: راو كي تغزر لها النوار تلقى كاين فوقها حاجه برتقاليه
1: هيك على لازمنا نعملوا مواد
0: نحاسيه هيك مرض الصدا
1: هاي
0: وهيك عليه لازمنا نعملوا له مواد نحاسيه باش نتخلصوا
1: ماده كيبريك ماده نحاسيه ونعملوا ماده اللي هي الاساس نتاعها البقره المائيه البقره معروفه هي
0: ضد الملديو
1: ضد الجياره
0: جياره سامحني
1: اما لي برودوي كيبريك ضد الصدى
0: الصدى معناتها زوز علاجات لازمنا نعملوها للنوارة اللي هي البخارة والمادة النحاسية
1: المادة النحاسية
0: أيوة ضد مرض الصدى
1: نجم بالنسبة للمادة النحاسية خلطوا إذا كان رينا قفل ورقة متاع الورد تم المن نجم خلطوا بمواد حشرية وندوي فرد المرة
0: ولا الفلفل الأحمر
1: ولا هيك الفلفل الاحمر
0: اللي تعودنا به وعرفوها الناس اما ديما انا نقول
1: مغربتين ماكله في اترما
0: في اترما اما يكون حر
1: وغدو النص
0: اي والغدوه حتى سويعات وبعد نصفيها ونرشوا مثلا نجم في النهار نعملها والعشيه نرش باش ما تكونش هكاك الورقه معرضه لاشعه الشمس باش نقعدوا مطمئنين عليها اما هنا خاصه ديما نقولوا الاصابه في بدايتها ما نخليوش الحديقه
1: لا حتى علينا يلزم قبل ما تبدا الاصابه
0: أي.
1: يلزم توا
0: انت البخارة المائية دي ما تقولنا وقائية
1: وكي امام طا استاذنو نقولوا وقت المرض يلا غالب اذا كان جاء مرض وانا مفقت به اما هي راي وقائية
0: بهي وقائية وقتاش وقت تهبط ندوة في الليل وقتاش وقت يبدا الطقس سخون ياسر يمات
1: صحيح
0: وقتاش بالضبط انا نداويها نحب نستحفظ عليها
1: هي الورد انا يلزمني دائما وابدا نتفقدوا بالبخاره نتفقدوا لان ما تعرفش عليها وقت جديد خاصه الرطوبه تجعها على الظهور كيف كما القرعيات حتى القرعيات في الفتره هذه
0: نفس الشيء انت ديما تقول لنا
1: معناتها الرد بيننا من العنب كذلك توا هالفتره هذه يظهر في الورد يظهر في العنب يظهر في القرعيات ولذا الردوا بالنا راهو اذا ضرب بالجياره بقوه راهو فرع نتاعه صعيب ياسر وكذلك انواع التعفن سواء كان في في العنب او التعفن في اسمه في نقولوا احنا القريات التعفن في العروق يولي امراض نقولوا احنا فيروس
0: فيروسية
1: امراض في ولذا نتفاوداو هالامراض وخاصه في الزهور جميع انواع ما سماش نوارة راي ما تمرضش في الفترة هذه فترة حساسة فترة انتقالية من الطقس المعتدل إلى السخانة
0: من ربيع للصيف.
1: أيوة صحيح هذا شو نقول الري بانتظام الكثرة لا راو وسط ما أقولكم بالنسبة لازور راو الكثرة متاع الري والعشب الأخضر راي ما تصلحش وماذا بينا العشب الأخضر يشرب في الليل وحتى الغراسات اللي عنده في حديقته
0: ما يسقيش في وسط النهار يسقي في الليل
1: في البرود
0: باش يمشي للنبتة ولا للشجرة اللي مش تسقيها ما يتبخرش بالشمس ونخسروه
1: وبخلاف إذا كان أنا نسقي العشب الأخضر ثم نوعي ثم اللي عامل نقوله احنا التجهيز تحته كامل خيوط ثم يغرس الواحد وثم اللي عامل البخاخات يعيشكم ماذا بيكم في المغرب ولا في الليل ولا بعد السهرية مع ماضي ساعة تمشي الواحد يمشي يرقد ويخلي البروغراماتور يخدم مع روحه
0: ولا في السهرية انا في السهرية ومستمتع بالسهرية متاعي في البرود
1: والما قدامي بخ
0: ما أحلاه وراي حتى المتعة متاع هيك الإحساس متاع الانتعاش اللي تحسه جميل جدا وقت
1: وفي الصيف راهو نحب القصان جيد ديما فرطاس
0: عرفني
1: فرطاس
0: إيه عرفني ما تقول أنت عرفني
1: باش ما تقاشك الخميرة ما تجيناش أمراض فطرية
0: خطر يبدأ طويل يعرق ويجينا الأمراض الفطرية ويصفر
1: والأمراض الدود يدود
0: ويبس ونخسروه نحبوش نخسروه نحبوه لبس عليه لا أفراط في الري
1: لا أفراط ولا تفريط
0: والورود زوز أمراض يفتكوا بها الصدى شو اسمه
1: الصدى والجيارة والتعفن كثرة الماء
0: زيادة نفس الشيء
1: ما لا
0: باعتدال
1: شوية بكل شيء باعتدال يوم طريف
0: واضح وهكا نجمو نستمتعوا بهيك الورود الجميلة وانتم على ذوقكم تحبوا تخليوها في مزهرية
1: نهديو لهم الورود
0: يا ناعما تحبوا تخليوها في الحديقة اما بعد ما تذبل النوارة اذا بقات في الشجرة متاحة في النبتة متاحة تقصوها بعدين قصوها ما تخليوهاش
1: راهو ما احسنش الورد القص اسمه على زيسو كبرت الوردة قصة وحط في البازل داخل توا عندكم زادة الأصوص متاعكم أغرسوا فيها أنواع من الزهور العطرية اللي تبعد عليكم الوشواشة أغرسوا العطرشية أغرسوا الحبق أغرسوا الشيح أغرسوا الزعتر حتى في الأصوص في الشرفة توا فترة باش تبعد علينا هالبعوض هذا لأنه في فصل الصيف يكثر البعوض واللي راحته الرائحة متاعه فوحة راهو يبعد عليها البعوض
0: واضح أنا وضحنا للناس الكل شكرا لكم القلب برشا تفاعلات قاعدة توصلنا إن عجبتني سيدة من السعودية قالت تحية لكم تهنينا بعيد الأمهات وقالت لك يا يرحم الوالدة يا سي عبد الكريم الله يرحمها وينعمها سي موسف الزيني قال أسعد الله صباحكم بكل خير مبارك سعيد تحية لأمي سكينة يعني منيش غلطة سكينة اللي هي عندها علاقة بالحديقة بما أنها جنينتنا ووردت حياتنا ومن خلالها تحية ليك أختي حنان بما أنك أم زيادة والكل الأمهات في العالم الكل سي موسف سمحني كمان جمتش أيوة أمهات تونس والعالم الإسلامي الكل قال إن شاء الله كل عام هما حيين بخير قال الأم هي الشعوب الطيبة في المجتمع يعيني عليك فاطمة معزون زادة صباح الناس كل تقول نهاية أسبوع مريحة محلام اليوم صبحوا في المعايدات مستمعين بعد شوية مش نروا تساؤلاتكم عن طريق المكالمة الهاتفية عن طريق زادة التدوينة الخاصة بإذاعة فيقس قاوة تصويرها نتاع البرنامج حديقة البيت، هذيك هي اللي تبعثوا لنا عليها الأسئلة باش نجاوبكم بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله كل عام كل أمهات بألف خير. وأنا بدوري لجنب أمهات تونس نقولوا تحية إجلال وأكبر لأمهات غزة، ثلاث سنين من الألم، من الوجع، من المعاناة، من المعاناة والويلات، معناتها
1: والحزن.
0: ما ثماش أصعب على الأم من أنها تشوف صغيرها متألم أو جريح أو مصاب بمرض، خطرنا في الأمراض السيدة الجلدية اللي
1: أو قتل في الحرب
0: أو قتل في معناتها الفقد، وما أدرك ما الفقد، رغم أنها تزف بالزغاريت لأنه شهيد، لكن رغم ذلك الفقد وما أدرك ما الفقد، معناتها فماش عائلة فلسطينية ما سلمت من الحرب ومن الطغاة. فيا ربي فرج كربتهم إن شاء الله، وربي جزيهم كل خير إن شاء الله على تحملهم، وربي فرج كربتهم، هذا هو اللي ديما نقولوا الله يفرج كربتهم. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار، مش نمشيو المكالمات اللي تفيه، نبداو في استقبال المكالمات اللي تفيه. صباح النور، صباح الخير، نهارك زين ومليان بالخير.
2: صباح الخير،
0: نهارك اسعد لي. مشكون معنا لله؟
2: صالحة طرابلسي.
0: صالحة طرابلسي، يا صالحة كل عام انت حية بخير يا لله.
2: نهنيكم بالعيد الأضحى، ونزيد نهني الأمهات بما أن أنا أم منهم، ويرحم المتوفي
0: آمين،
2: ويطول في أعمار الأمهات
0: آمين يا رب العالمين.
2: تحفظوا على أمهاتكم، راي ثروة، راي الأم ما تتعوضش،
1: ما تتعوضش
2: بالكل، ما سميش ما سميش
0: صح،
2: لا صغار ولا شيء شيء.
0: هو يقول لك كل شيء يجب يتعوض إلا الولدي،
2: أم الوالدين بالأخص الأم يا يخدي، بالأخص الأم، وربي إن شاء الله يرحم المتوفيين ويطول في أعمار المرزوقين.
0: أمين يا رب العالمين، أمين أمين. أي صالحة اليوم سؤالك في الحديقة شنو؟
2: أنا عندي ليما شامي، هي ما شاء الله عليها والدة بالكعب متاعها قاعدة، نحس فيها قاعدة تموت، ورقة صارت ومش تطيح، وريقة ما عجبتنيش.
0: وريقة شنو اللي صار فيهم؟
2: كلها بدات تصفر، تحسها كاينه مش تموت.
0: اي وريقتها ما فيهاش حاجه، وراها كي تقلب الورقه ما فيها حتى شيء.
2: ما انتبهتش، ما نعرف فيها كلها مزيله يعني، فهمت.
0: باهي يسمع عيسى عبد الكريم، مش يجاوب. اوكي
1: عسلامه.
2: عسلامه، كل عام وانت بخير يا
1: سيدي. دير ان شاء الله. اي لا قداش تسقي في الجمعه؟ مره؟
2: لا والله لا مش مره. كل مره وكيفاش؟ بعد نصف شهر؟
1: لا لا لا، هذا هو الخلل اللي ما نحبوش احنا. يلزم كل أسبوع شوية ماء، لازم تطلين كل أسبوع. شو هتخليهم بعد تعطيها صدمة تموت؟ تأمل شو هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، لاحظت وأنه في عرافة من لود من جزع من لوطاني تمسك العسل الأحمر خارج،
2: ما انتبهتش تو نشوف، ما نعرفش.
1: ولذا هذا كله من قلة التوازن في الري، ما لازم تو البرجين مني مش تعيش إذا ما تعطيهاش ما تاخد نصف.
0: هي كلها ما هي الغرسة هذيك
1: تاخد كل 20 يوم بس تسقيها، والماء منين عندك؟ سبالة ولا صنداج؟
2: لا سبالة.
1: اي ما يزيدش سبالة، ونزيد وخليها نصف شهر 20 يوم بعد نعطي. لا لا، البرجان من النباتات، هو نبات الوطن القبلي، حب الماء. علاش هو مشهور بالوطن؟ لأنه هي وسطها كله ماء، ما يجي كعبلوز بعليا ولا هي راي برتقال اللي مقارص عندك.
2: اي
1: هي تسقي فيها ولا
2: نسقي فيها؟
1: ريما قالت تسقيها والاخرين لا. شفت
0: يا صالحة؟ عبد الفري متاعك يا صالحة.
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله. عندك سؤال اخر صالحة ولا
2: لا؟ هيك هو
0: يا لالا، ان شاء الله كل عام انت حيه بخير. اي استحفظنا عليك كعيبه الشامي باش نلقاو غلتها بنينه ومزينه،
2: نعملها
0: باش ما تموتش. اي على البالي حسبي.
1: اسا خذ لها شويه 20 بلس 20 بلس
2: 20.
1: اي اعطيها كل 15 يوم 100 غرام تحت منها وسقيه.
0: باهي إيه تو تتناوش وترجع لبس عليها
1: ان شاء الله. نقولوا لانك انت
0: وترتها. راو سبحان الله يا صالحة، كيما الانسان كائن حي، شجرة زيد نفس الشيء راهي تتنفس وتحس وغيره. فما حتى في بعض البلدان يقول لك هيك، معناتها عندما انك يعنقوا جذع الشجرة وكانه ياخذوا منها الطاقة الإيجابية وغيره. أما إحنا ديما نقولوا هذيك الشجرة تسبح، إحنا في احنا ديما نقولوا تسبح للمولى سبحانه عز وجل، فالراعي وهراهي لانها كائن حي وربي يثبت اجرك يا صالحه. الله يفضلك ويخليك يا لله ونورتنا، وان شاء الله كل عام انت حيه بخير. بعد صالحه شكون معنا؟
2: السلامه،
0: نهارك زين. يا مرحبا.
3: السلامه.
0: السلامه، شكون معنا؟
3: توفيق بن حسن.
0: مرحبا بك يا توفيق. اي تفضلي.
3: بالعيد الاضحى
0: يعيشك وانت زيدا، ان شاء الله عيد مبارك علينا وعليك، وان شاء الله كل عام انت حيه بخير وربي يفضل لك كل الامهات اللي امك
3: وخلاتك. شكرا.
0: امين يا ربي وكل النساء في حياتك. اي سيدي.
3: سؤال عندي. زيتون ملاحي.
0: اي
3: الكعبه تخشين تولي قد كعبه الحمص، حتى ساعه اكبر شويه. لكن الكعبه هذيك تولي تبدا تموت تيبس بشويه بشويه وتحت القاع.
1: تبدا كعبه تطيح بشويه تجواد وتطيح.
3: بعد تجواد وتطيح الشحمه هذيك تيبس تولي على واحد وتطيح في القاع.
1: نيرون هذي. هذا عندك مرض ها نتاع حشري تحت وكانك تجبد الكعبه اللي يابسه هي كي تقعد تجواد وتيبس ها نحي شوف تحت العرف نتاعها تلقى بقاك احلى. متهمينه؟
0: ايه شنو الحل؟
1: داويها، خذ دواء ضد النيرون.
0: يمشي للبيعه يقول له معطيني دواء ضد النيرون، اصابه النيرون في الزيتون.
1: اي نعم.
0: واضح هي. واضح. وتو ربي على القليله نحميه واللي مازال.
1: هي
0: داوي اليوم قبل الغدوه داوي باش نحميه والبقيه.
1: لاباس عليها. يبداو كعيبات كل مره يطلع.
0: كل مره كعيبات يطيحوا. اي استوفيق داوي هنا الزيتونه وربي يثبت ان شاء الله.
3: شكرا بارك
0: الله. الله يفضلك ويخليك، نهارك اسعد الايام. شكرا لك استوفيق. بعد سي توفيق شكون معنا؟ نهارك اسعد الايام يا استوفيق. بعد سي توفيق شكون معنا؟ بعد صالحه.
4: بخير يا مدام حنان.
0: نهارك زين مليان بالخير.
4: عايشك. نهارك طيب. فضيل غزية من طريق المطار.
0: يا مرحبا بكل مستمعينا في طريق المطار، نورتنا يا سيدي.
4: يا مدام حناني يبارك لك عيشكم مبروك.
0: يعيشك علينا وعليك.
4: والدكتورة مات.
0: يعيشك الله يبارك في عمرك.
4: يا مدام حنان.
0: اي
4: عبد الكريم مثلا نقول له عندي كرم في قرقنا.
0: اي
4: معناها ركبوا المن فهمني وكل بابوش الجويد. فهمني هو المطلوب
1: الكرم ماذا بغلية.
4: اي بغلي مخلط خضري وبغلي ومهدوي.
1: فضلت عبد الكريم. اي هذه الرطوبة جابت لك مال الامراض هذه. اي داويو
4: السقيان خاطر هو جاي في غابة بعيد معناها نسقيوها معناها مرة بعد مدة معناها شهر ونص.
1: لا شوف هو عليه ما تتلهوش بيه في الفترة هذه في الري نظموله شهر ونص شوية عليه راه.
4: ايوه
1: ماذا بيكم تعاونوه يخلي هو هيك العطش هذاك يخلي عرضة لجميع الأمراض.
4: على قداش نولي وكل 15 يوم
1: هي 15 يوم راوية واكل من واكل واحد قضيون عليه وفات حكاية ما نكثروش تجم تقضي عليه بمواد بيولوجية
0: بالفلفل الأحمر.
1: فلفل الأحمر
0: والببوش.
4: البابوش
0: تو المنج نتخلصوا منه. ما الببوش هو اللي صعوبية فيه.
1: ما هوش بابوش نوع من الحشرات.
0: اي مع علبنا بها اللي هي إصابة.
1: اي يجم يعمل له أدوية. نقولوا احنا يا ربي ضد كيما مرض الكوشني او ثم أدوية مخصصة وكي يمشي.
0: وكان نوع من القردية
1: صحي كل قردية يتعدى للباعة
0: يقول اعطيني دواء ضد الببوش.
1: ايوه معروف. ببوش
0: جويد يبدا
1: ولا قراد ولا وداوي في الارض اكثر حاجه. داوي في الارض اكثر من فوق.
4: بالنسبه للفلفل الاحمر قداش الكميه صعب الكريم؟
1: زوز مغارب في ترى ما بيت ليله وغدوه تصفيه وداوي به.
4: مغارب نتاع ماكله
0: نتاع ماكله. اما فلفل حار
1: في لتر ماء إذا تعمل 5 لتر 10 مغارف.
4: أيوة 5 لتر 10 مغارف.
0: أيوة
4: واضح
0: يا سيدي.
4: الله يخليك
0: يعيشك وربي ثبت إن شاء الله يا ربي. يعيشك الله يفضلك ويخليك. بعد سي التوفيق زعما شكون معنا في المكالمة الرابعة. أهلا وسهلا صباح النور صباح الخير.
5: السلام.
0: نهارك زين يا لله، شكون معنا؟
5: نهنيكم بالعيد، عيدكم ان شاء الله مبروك.
0: يعيشك وانت زيد كل عام وانت حيه بخير. يعيشك الله يفضلك ويخليك.
5: الله انت وجميع امهات تونس الكل.
0: يعيشك يا لله، الله يبارك في عمرك ان شاء الله يا رب.
5: يعيشك.
0: شكون معنا؟
5: انا نجيت من المهديه.
0: نجيت من المهديه، مرحبا بك يا نجيت.
1: مرحبا بك ومرحبا بخيالنا واهلنا في المهديه.
0: في المهديه.
5: يرحم والديك، يعيشك ربي يبارك.
0: اي نجيت تفضلي.
5: بلاي عندي سؤالات، بلاي يقول له سي عبد الكريم مرحبا تأميمتك توسع بالك ما عندي
0: موسعين بيننا معك. هات يا نجيت وطرح السؤال اللي تحب عليه. اي
5: عندي مشماش ورمان نبتوا وحدهم، انا في حوض في الدار، حوض صغير.
1: نبتوا وحدهم
5: اي نبتوا وحدهم، انا حاط الرمان وحدهم وحولتهم معناها ما عرفش ندرار لقبهم ولا يجيبهم.
1: ايوا يعطيك الصحة. وقتاش حولتهم في الشتاء؟
5: حولتهم في اي في الليالي السوداء.
1: ايوه باه وثابتين وما توا
5: ثابت الرمانه كبيره باه
0: الحمد لله.
1: اسا الرمانه طلعت وحدها؟
5: طلعت وحدها
1: بحول الرمانه ما تعمل لها شيء.
5: اي
1: تو تطلع وتولي رمان.
5: اي
1: اما بالنسبه للمشمشة تو حاليا نمشي لقمها الفتره هذه.
5: الفتره هذه
1: يدك نص شهر اخر
0: طعمها بالنوع نتاع المشمش اللي تحب عليه
1: انت.
0: واضح هذا سؤالك الاولي.
1: بالنسبه للرمان اذا كان هي قبس تحب الطعم الرمان طعم النوع اللي تحب عليه انت، ولا خليها ما تعرفش عليها لا قبسيه لا دستوريه
0: اللي مش تطلع لك تطلع لك
1: انت، ولا طعمها كيف تحب انت.
0: عندك القم باهي من عند جارك ولا غيره وتحب تبدل النوعيه تجيك كيما هذيك توكل على الله.
1: صحيح صحيح.
0: توا زيد الرومان اذا طعموها ولا
1: طعم توا طعم كل خرج تبل وطعم.
0: واضح.
5: بي عندي كرمات فيهم ياسر نمال صرح فيهم شنو نجم نعمل؟
1: النمال يزمو اساسا. شو شو احنا النمال ها الطريقه نتاع المداوات نتاعو نجمو نعملو باش نبعدوه.
5: اي بعده حتى ما نحبش نقتلوه.
0: ما نحبوش نقتلوه كلنا ما نحبوش نقتلوه.
1: النماله من بعدوها
0: ايه
1: نجم نقوموا بعمليه معناتها الدوائر اللي على الكرمه ولا من بعيد شويه هو يشم الريحه يهرب.
0: ايش نعملوا له؟
1: سم نعملوا ادويه حشريه غبره على الدوائر
0: اللي تنفروا برا وما تقتلوش
1: يهرب.
0: نجيو بحذا لا نقولوا احنا بحذا الجذع نتاع الشجره. أيوة. العتقه نتاع الشجره نبعدوا شويه عليها ونعملوا هيك شويه
1: يشم يهرب.
0: معناتها نجم نجي حتى هكا بعصا نعمل كل غط هكا غرقه صغيره دوب ليش بالعصايه ونعمل فيها وننثر فيها
1: ولا اذا مقابل اساس ولا حاجه
0: بحذا
1: الساس. المهم ما تصبش عليها
5: ان شاء الله. سي عبد الكريم بالله عندي نوع نتاع لوز ديما نرجع على الشتله نتاعو ما لقيتوش. يقولوا الزحاف كلي نوع نتاع لوز
1: لوز
5: الزحاف. اي لوز
0: اي الزحاف
1: سباقتي
5: كلي يبدا عنده منقار هذاك. اني زرعت قلب ينجم يطلع لي ذاك نفس الشتله ولا لا؟
1: لا يلزمك تجيب القم زحاف من سباقس.
0: وعندنا زوز زحاف.
1: عندنا
0: زحاف ابيض واحمر.
5: وين نلقاه في السنه القاره؟
1: لا موجود في سباقس اللي عندك حبيبات يعطيوك الزحاف.
0: هو ما ونقص نقصه شويه
1: نقصه ما موجود. هو العشاق والقسمطيني هذا من لوكال ويلي. وعندك شوف عندنا الانواع نتاع شيره الصفاقس القسمطيني والعشاق والزحاف
0: والفخفاخ
1: والفخفاخ اربع انواع اسمح ياسر. ثم تجينا نوع اخر ساحلي اللي هو محسونه. ثم نوع بورتو فارينا نتاع غير الملح هذو من توانسة.
5: هاي فهمت كذا
1: ونعرفهم
5: عندي
1: مهمل بورتو ثم ثم ثم الانواع اللي مستوردة عندك المازاتو وعندك البرليز وعندك الفيرانياز هذو مستوردي.
0: واضح. هي تحب المحلي هي تحب هي قالت لك انا عندي الفخفيخ وعندي كذا نحب الزحف. انا كنت باش ننصحها ونقول عليك وعلى الفخفيخ راهو يمشي لكل الاوقات يمشي لحلو يمشي للماكلة مع تيم نعنع يمشي بقلبين زلوز الفواكه الفاكهة نتاع قبل نتاع العيلة التوا مازالت
1: رايدي كان فخفاخ.
0: صحيح صحيح صحيح.
5: اخر سؤال في عبد الكريم وقتاش نذكر الكرم وكاو
1: كرم تو يلا ذكر يلا يلا يلا يلا ذكر تو
5: عايشك سي عبد الكريم، مرحبا مين كنت اخت حنان ربي
0: يعيشك الله يبارك في عمرك وانت زيد يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله يا ربي، ربي يفضلك ويخليك يا لاله نورتنا شكرا لك سي عبد الكريم. قبل ما نرجع للمكالمات مش نمشيو للاستراحه موسيقيه قصيره، حبيت فقط بما ان ذكرنا الكرم وتذكير الكرم توا نتوكلوا على الله،
1: توا نتوكلوا على الله والكرم راهو الخص الذكار
0: قبل
1: 3000 ونص. علاش علاش نقولوا عليه؟ لانه النوعيه الجديده اللي بلاد ذكار بدات تطيح، معناتها شويه شويه والكرم اللي يتذكر ما عادش الذكار.
0: واضح
1: كان ما شاء الله مساحات كبيره في تونس تغرس تزيدي اللي هو تونسي. عندنا نوع انواع اخرين مستورده لكن بايه كيما البراون
0: براون.
1: كيما الغداي اكحل زاده كيما شو اسمه هذا عده انواع
0: عده انواع تبارك الله ما شاء الله. وانتم خيروا اختاروا، فما ناس تقول لك نحب هيك النوع المحلي هيك الغله اللي نخذيتها من على الشدي نحبها. زيت الطول بيفر عاد موجود
1: بدا مو نهار 7 بالصيف يبدا بالجمعه الجايه ما شاء الله
0: ما شاء الله تو مازال حتى كي تحل هكا بعد ساعات البيت تلقى ورديه شويه ورديه شويه
1: يلا حضروا الزميط وبداوا
0: وتوكلوا على الله
1: بيثر الزميطه
0: وصح. وحنا كي نقولوا البيثر
1: المخذور
0: اي كي نقولوا البيثر ونقولوا الكرم ونقولوا الجو هذا الكل شو نقولوا؟ قولوا تونسنا الكل اما عندنا منطقه في صفاقس معروفه
1: عين فلات
0: عين فلات والا قرق
1: قرقنا عندكم البغلي
0: ايوه ما ادري
1: عندكم المهدوي
0: برشا انواع
1: عندكم الخلوط
0: الخلوط ما شاء
1: وعندكم
0: الله
1: عندكم التشيش وعسل
0: اي ما بقاش موجود برشا التشيش وعسل نعرفه ما بقاش واضح منه
1: قرقنا.
0: يلا تحيه لكل اهلينا في قرقنا ورده وياسمينه في جنينه هكا تقول الاغنيه يلا نسمعوها من التراث القرقني وهنا راجعين.

0: رجعنا لكم بعد ما سمعنا وردة وياسمينة موصلين معاكم المشوار. خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد، مازلنا نستقبل المكالمات اللي تفيه ونراو تساؤلاتكم واستفساراتكم. يلا المكالمة الخامسة في حصتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكون معنا لله؟
1: أم زيد من صفاقس.
0: مرحبا بيك يا أم زيد، نورتنا.
1: عيشك عيشك يا حنان، عيشك.
0: يعيشك وربي يفضلك يا لله، وكل عام وانت حي بخير، وربي يفضلك زيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله أم هات الكل في الجنة إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، وربي يبارك في أعمارهم إن شاء الله يا رب.
1: أنا فقدت أمي أخيرا.
2: الله يرحمها
0: وينعمها إن شاء الله.
1: الله يرحمها إن شاء الله،
0: إن شاء الله في الفردوس الأعلى إن شاء الله.
1: وماتت عندي، وماتت عندي وعلى يدي.
0: الحمد لله، يرضى الله والوالدي، ربي يرضيهم علينا دنيا واخره ان شاء الله.
1: كيما ابويا كيما امي ان شاء الله، الله يرحمهم وينعمهم،
0: الله يرحمهم وينعمهم، وربي يرضيهم علينا ان شاء الله.
1: والأمات تونس الكل.
0: امين يا رب العالمين. امين امين. اي باهي ما تعرفنيش على اسمك.
1: ليلى.
0: ام زياد، انت قلت لي ام زياد. باهي حاضر، عندك الحق يا عبد الكريم، انا هي المقيت. انا تلهيت نهني فيها نسيت. اي ام زياد تفضل سؤالك. اي
1: بالله يا سي عبد الكريم، نحويلك يا سي عبد الكريم وعيدك مبروك.
2: كل عام وانت بخير، يرحم الوالدة.
1: عيشك يا سي عبد الكريم، وانت يرحم اميمتك زادة.
2: عيشك
1: يا سي عبد الكريم. بالله انا توا نحب نغرس زيتون في الساشيت، يندرى ينجح ولا لا؟
2: ينجح على ما ينجحش.
1: ونغرس الكرم زادة معاه وكل شيء.
2: اي لا لا، شوف نعم. بالنسبة للزيتون اذا تتبع القواعد اللي يقول لك عليها.
1: اي
2: عندك مساحة كبيرة؟
1: باهية
2: باهية،
1: يجي زوز مراجع.
2: باهي، اعمل اشتل ما تغرسه الا في شهر مارس اذا تحب تاخذ اللي في الساشيات.
1: اي
2: ما تسمعش كلام حتى حد، الغراسة متاعه شهر مارس والتحضير متاعه قبل شهرين ولا ثلاثة، تحضر الحفر.
1: اي
2: وترمي فيه من السماد.
1: ايه
2: وترمي فيهم اذا كان هذا شويه مغرفه قهوه، ادويه متاع دود واحد في الحفره مع الغبار.
1: ايه
2: ها، وتخليها على الاقل شهر ثم تردم، وخلي 20 سنتيم ما تردمهمش.
1: ايه
2: وسقيهم بالماء وخليهم تبش عليه ممطر حتى يجي شهر مارس، وبالمسحة سهل.
1: معناها ما نغرس توا؟
2: لا لا لا، كان في مارس، ردوا بالك من الزيتون في مارس.
1: ايوه
2: لا شتاء ولا صيف، اسمع كلامي. مارس
0: هي ايش اقول لك، هي توا سي عبد الكريم وايش اقول لك، يقول لك الزيتون تجم تغرسها في كل وقت، اما افضل وقت احسن وقت باش تمشي لك كيما الليم، الليم والليم والزيتون والبصع. مارس افضل اوقات لي،
2: مش تغرسها توا يا لالا،
0: مش تتعب الشمس،
2: تتعب لك في القويل، وهي افاي بيرسيستون،
0: ولازمك تسقي.
2: هي افاي بيرسيستون، ثاني مش فاهمه، من النباتات اللي ما تسلخش روحها كي التفاحه وكي الخوخه، فهمتني ولا؟ معناتها هي ما تطيحش ورق كامل عندك، هي والبرتقال والبصع والرند، ماذا بيك في مارس؟
0: أنا زدناكم الرندة معها، واضح يا ليلى؟
1: يعيشك يا حنان، بربي يا سي عبد الكريم، عندي سؤال آخر، يا سي عبد الكريم، الورد العربي نحب نغرس ورد عربي برشا، معناها كمية.
2: أي.
1: يندرى معناها نجم نغرسه في الساشيت توا ولا لا؟
2: لا، كان في الليالي.
1: نعم؟
2: الورد في الليالي البيض. في الليالي البيض، في ديسمبر، من 25 ديسمبر لفوق، أغرس الورد.
1: معناها توا لا.
2: تجم تغرسوا مغي ساشيات، عندك شي حبيبات يعطيوك بالعروق، خذ وغرس
1: في جانفي، معناها
0: دي اي من 25 ديسمبر الجانفي، اي في الليل البيض، وقت الليل البيض، الليل البيض ما تدخل نهار 25 ديسمبر، اوكا عندك صحيح. فتره الليل البيض الكل اغرس فيها الورد العربي، واضح يا لله؟ ربي يفضلك ونهارك اسعد ليا يا ام زياد، شكرا لك.
1: يعيشك
0: يخليك يخليك، الله يفضلك
1: يا عبد الكريم والدكتوره.
0: يعيشك
1: واللي
0: يعيشك، يوصل تحيه ليها من القلب، وان شاء الله كل عام وهي حيه بخير دكتوره اميل شطي. وليد مروه يا سي عبد الكريم قال لك رمينا في هالوقت شنو نعمل لها، مع العلم عامين التالي الكعبه ما شاء الله، لكن تجيها الذبانه وتفسد.
2: هيك علاش قلت لكم من توا، يلا شهر جوان قلنا اعملوا القطن وغطي
0: احنا على بكري قلنا لكم
2: اي توا اعملوا الاسطل نتاع ماء فيه غطاء دبوزه نتاع ادويه حشريه وحطوا فيها باك وقطن.
0: اما قبلها البسوا القفازات ما تعملوش بيديكم طول مباشره
2: ورميوا
0: باك وقطن
2: وبداوا يتنفخ وبداوا نحوا بالطريف ورميوا في فم اللالوشه
0: والا لفوهم نجموا نلفوا بهيك القماش المسلم.
2: لا هذه افضل الطريقه لكن بعد 20 يوم تعود تبخ النبته بنفس الدواء هذاك تبخها كامله تولي القطنه اللاصقه تعود تتبل من جديد
0: من اول وجديد
2: وتولي تحميها وتحفظها
0: واضح.
2: والماء في الفتره هذه يعيشكم 10 ايام ولا نص شهر بانتظام لا جمعة وبعد عشر
0: كان خذيت 10 أيام تشدي مع 10 أيام كان خذيت كل نص شهر تسقيها كل نص شهر واضح؟
2: صحيح مع توا جوان قبل ما فهمتي في شهر آخر شهر جوان أعطيه شوية نقولوا احنا مادة النيترات باش تخشان الكعبة وراهو تنقصوا المادة تضيع اللي كيليب راي ترشق
0: تتشقق نوليو في مشكلة هذا تنخصصوا له حصة خاصة باش نجمونا نطمينوا على الغلة هذه في فصل الصيف وما ذاك ما فصل الصيف. بن حمود النزار قال صباح الخير عندي كرمة طلعت لي ورقتين صغار وذبلوا بالرغم اني اعطيتها من الخريف الفان فان فان والغبار ونسقي فيها
2: شو زبلو
0: عنده كريمة
2: صغيرة ما زالت
0: كريمة صغيرة
2: ممكن
0: كريمة صغيرة
2: قديت تسقي فيها ممكن وخرت عليها الماء مرة هذه
0: الكريمة تحب زيد
2: الكريمة الكريمة
0: كل قديش الكريمة نسقيها
2: على الأقل كل أسبوع لأن هي إذا ورقت الكريمة
0: أي قال عملت ورقتين صغار ما ذبلولي
2: لا خطر خلاها ما سقاهاش لا الماء
0: يعني إذا رسقيها كل أسبوع الكريمة راهي تحب
2: الكريمة تحب الماء مدام جديدة
0: أي جديدة وعمل لها الغبر وعمل لها الفان فان في الخريف
2: أي
0: لا ما لا. السقي طول انتظام في السقي وربي ثبت يا نزار به هذه نمشي المكالمة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا مرحبا. أهلا وسهلا شكون معنا؟
3: ناصر الحديري.
0: مرحبا بيك نورتنا.
2: شكون معنا؟
3: ناصر الحديري من مهدية.
2: مازال البركة مرحبا بيك وبالمهدية.
0: أي سي الحديري تفضلي.
3: لا إله إلا محمد رسول الله. أنا قاعد نذكر توك الكرمود. لا إله إلا محمد رسول الله. أنا إشكالية في الدكار. أوصلني الدكار من صفاق جاب لي صاحبي من صفاق. لأن في شريتنا الدكار بتاعنا من والد ما مش وارد.
2: في الناموس ولا؟
3: لا الكونتيتي الكونتيتي بتاعنا مش شوية.
2: جيب من صفاقس
0: اي هو جيب
3: اي لا نتوي قاعد نجيب من صفاقس
0: جيب من صفاقس اما حب يفهم علاش حبيت تعرف علاش الناموس سنا شويه في
2: المهديه غادي
0: المهديه
3: صفاقس بركله اثر صفاقس بركله بالباهي بالباهي هذا
2: فيه الناموس
3: بركله ما تحكيش ناموس كونتيتي
2: غير تعرفش علاش
3: في الكهرباء تعب بالناموس
2: تعرفش علاش
3: ايه.
2: على خاطر في المهديه يسقيو برشا الكعبه تجي خشينه وما فيهاش ناموس صحيح ولا
3: صحيح الكعبة خشينة أما نحكي لك أني تو مثلا
2: هي الكعبة قد ما تلقاها متوسطة
0: على قد مخير
2: فيها الناموس أكثر وتلقاها كاسحة وتلقاها كاسحة ما هيش رطبة
3: لا أسعب الكريم راهو أني تو ثم دكارة صوفاج ما هيش نصية جاية في حد أصل في أما تشتي موجود فيها معناها
0: الناموس أما مش بكثرة
3: لا ما في أي لا والدة ما ثماش كثير التعطيل
2: مي كي بعتلك كتابه ما عادش فيها طيح الكل شو
3: كتابه يحضر مثلا بتين شي
0: يجي يحضر باش يوفى منه الناموس
3: باش وقت الذكار ما قدش فيها
0: ما قاش فيها
2: بدريه
0: هذه بدريه هذه لازم نبدلو احنا ناخذ من بيع ذكارك للصفاقسيه وخذ من عند صفاقس الذكر
2: هي انا بدريه هذه
0: خاطر هذه بدريه واحنا عندنا انواع اللي بدريين بالحق وقت الناس يقول لك ما قيتش في السوق وذكر سير اجمعها على بكري
2: في شهر مية
3: لا في اي في مية سيح تحت في مية عند قبل العيد انا حليت وقيتها
2: اي في مية
3: انا نحكي لك على الكونتيتي علاش الكونتيتي شويه
2: شو
0: تسقي فيها قال لك يا
3: شويه
2: هي انت تسقي تسقيه
3: لا قلت لك في حد جاي معناها جاي في بلاصه ما يوصلهاش ماء ولا
0: ما يوصلهاش ماء في حد
2: والله
3: انا في حماله.
2: اي يا حماده اي هو حلي اما ما فيها ما تشربش اما شايحه ولذا شوف انت تبعها في شهر نقولوا احنا شهر فيفري مارس واعطيها شويه مقويات اعطيها شويه محفز امشي خوذه فان فان بليس خوذه شويه ادويه اللي هي الباز نتاع حضريه
0: هي الحميدة بطبيعتها أرض فقيرة راهي
2: فقيرة ياسر
0: بالضبط
2: فقيرة ياسر
0: بالضبط
2: والتراب تراب واد
0: أي سند نقولوا احنا بلغتنا في في صفاقس
2: أي
0: واضح هذيك علاش عينها شوية بالمخصبات تو تتقوى ولاباس بحول الله به قالت لك فوزية تريكي إخ عندنا ما نختموا معذرة للمكالمات وللتساؤلات عن طريق الفيسبوك أسئلة الفيسبوك إن شاء الله طول نأخذها بعين الاعتبار وجمعة جاية نبدأ بها الحصة هكا ما بقى لي كان نتمنى لكم لو قطة طيبة ورايقة على مواجهة إذاعة صفاقس معذرة المكلمات ما جاوبنهاش معذرة للناس اللي طلبت منا المعلومة وما جاوبنهاش ولا بعثت بتحية للأمهات إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير هكا نكون وصلنا لختام لقنا جمال تحية مرات الحاج قاسم سفيان خديم الله سي عبد الكريم حنان بن جماعة دكتورة أميل تحية ليها من القلب وكل عام وهي حية بخير نلقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم بعد شوية دكتور نور الشعر مش يكون معاكم خليكم معنا ما تبعتوش لبعيد.

أينما كنتم أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. تميز الطقس خلال 24 ساعة الماضية بتساقط كميات من البرد بولاية القصرين الجنوبية وفوسانة من ولاية القصرين والدهماني من ولاية الكاف، بالإضافة إلى منطقة الشراردة تابعة لولاية القيروان. ونشر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم قائمة كميات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد، حيث سجلت منطقة ولد حفوز التابعة لولاية سيدي بوزيد أعلى الكميات ب 36 ملم، تليها شراردة ب 30 ملم، ثم منطقة عين بوسعدية في سليانة 26 ملم. تجرى اليوم بالمركب الثقافي محمد الجاموسي قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس، وذلك بترتيب من الإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس. يستأنف اليوم مجمع الأسواق سوق ليبيا بصفاقس النشاط بصفة طبيعية بعد انتهاء عطلة العيد. في العالم، أعلنت السلطات السورية حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيضانات

0: أو شراءه. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: سبيسيال سبورت.
1: أحب كرة القدم، على موعد اليوم مع الدور النهائي في كرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026. ملعب حمادي العقربي برادس في الأربعة متاع العشية يحتضن النهائي اللي بيش يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي. هيكل بحلوس يعلق على المقابلة. كونوا في الموعد سبيسيال سبور مع فتح الصامت اليوم العشية من 3:30 حتى للستة.
2: إذاعة صفاقس، عشرة دائمة.

0: بيخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

يا صباح العواطف النبيلة والمشاعر الراقية، أهلا وسهلا، صباح النور ليكم الناس الكل. كيف لا، والليلة واليوم مش يكون يوم مميز في العائلة في الأسرة لتحتفي بأجمل المشاعر النبيلة الراقية السامية اللي الله لي يحرم منها شخص. الله يجعل كل إنسان يعيش هذه المشاعر من خلال احتفالاتنا بعيد الأمهات. هلا كل عام والأم بخير، كل عام والأسرة تنعم بدفء العائلة في كنف حضور الأم والأب. سنين دايمة للأسرة التونسية، للعائلة التونسية، للأم اللي قد ما تتكلم فيها وقد ما تقول لها وقد ما تعمل من أجل رضاها. وباقي شوية ربي فضلنا والدينا، ربي فضلنا أمهاتنا، الله يرحم المتوفيات منهن. ومؤكد أن اليوم إذاعة صفاقس مش تعيش معاكم أجواء مميزة على وقع احتفالاتنا بعيد الأمهات. وشكون منا ما يلوش على كلمة باهية وعلى فعل حسن وعلى هدية مزيانة وعلى ما يمكن أن يكون رمزية في هذه الاحتفالات. أنا نتصور اللي انتم تلوجوا على مثل هكذا ملاحظة، هكذا لحظات باش تكون الأوقات فيها تعبير عن هذه المشاعر. المصدح اليوم لكم انتم، الميكروفون لكم انتم، والمكالمات الهاتفية عن طريق الرقم 70-164-280 70-164-280. ما هوش مجرد تكريم، هو لأنه مش مجرد نهار زي ده باش يقولوا لأمهاتنا كل عام وانتم بخير وتتمر الحكاية وتمشي. لا، هو كل واحد راه كيفاش يعبر عن طريقته. فما البعض راه ما يحبش يتكلم برشا باش يقول راني نحبك لأمه. بالفعل، بالعمل، بالسلوك، ساعات بلغة العيون، ساعات بلغة أخرى اللي

كثير عن مشاعرك للوالدين وخاصة للأمهات. أنا نتصور أن أنتم مش تحجموا مشاعركم باش تعبروا بها عن هذه العلاقة المزيانة. كل عام والأمهات بخير، كل عام وأنتم ديما مع أمهاتكم إن شاء الله تعيشوا أجواء الفرح والأمل. احترنا شنهدي وإحنا نهدي لكم الأغنية.

0: أمير الشعري في ويكند الناس.
1: يا صباح الورد والخير والنور والسعادة والأغاني المزيانة للأمهات الكل، وتحايا قاعدة تخلط بشكل مكثف جدا، وهذا مش غريب بطبيعة الحال، منتظرين وأن تكون الأعداد بشكل قياسي. وهك علاش اليوم ومشكورة إذاعة صفاقس على امتدادها، وتقريبا الشر كل أسبوع يزيدونا ساعة في عمر البرنامج نظرا لكثافة المكالمات الهاتفية ولوفرة التدخلات استجابة لحضوركم المميز ضمن منوعة ويكند الناس. يسعدنا أن تكون فما ساعة إضافية، وهذايا مزيدنا الثقة باش نكونوا موجودين معاكم على امتداد ويكند الناس، باش تعبروا على رأيكم، نبلغ صوتكم ونعيش معاكم أجواء مميزة جدا في هكذا مناسبات. اليوم عيد الأمهات، عيدكم أنتم، والتليفون على ذمتكم باش تكونوا موجودين معنا. الرقم هو 70164280، ولا عن طريق الفيسبوك. برشة تحايا مش تخلت وبرشة تحايا وصلت بعد بمناسبة عيد الأمهات، ونحب نبدأ بتحية مميزة جدا لإيناس عبد القادر الغنوشي اللي تحتفي بعيد الميلاد مع عيد الأمهات. نقول لها إن شاء الله كل عام وانت بخير يا إيناس، ديما منورة العائلة وديما ما شاء الله بمحاطة بالعائلة الكريمة وبمختلف أفراد أسرتها. إيناس توصلك التحية من عند زوجك العزيز محمد علي بلهول، الأبناء وائل وولاء، وكل التهاني من كل أفراد الأسرة. يقولوا لك ربي فضلك، ربي خليك لينا. وأحلى إيناس بن عبد القادر الغنوشي، نقولوا لها كل عام وانت بخير، ونزيد نهديه لك عادة، نزيد نهديه لك غنية سمير لصيف. وش نقولوا لك مع غنية سمير؟

0: اجمل الاغاني مش تكون اليوم هديه ليكم انتم الناس الكل باجواء عيد الامهات. سنين ديما لكل ام معانا وربي يرحم امهاتنا اللي توفاو. واليوم مش يكون يوم زاهي بهذا الاحتفال ومش تكون حركية كبيرة مع رمزية الهدية حتى اللي مازال مخذي كادو ما فيها باس امشي شوف اي حاجة اللي تليق بمقام الوالدة وهزلها الكادو متاعها ومن بين ما يمكن انه تهديه وتعبر به عن المشاعر بشكل رمزي هي الوردة هي الزهرة المزينة الفواحة الباهية اللي منظرها يعمل الكيف كيف تهديها الاحلى وردة في حياتك اللي هي الام. هكا ولا يا احمد وانت توا في محل بيع الورود والزهور مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك اصبحك ورد نوار اهلا وسهلا بيك يا نوري وتحيه لكل مستمعينا الاوفياء تحيه للامهات الكل اللي يسمعوا فينا في هذا الوقت بالذات من ويكند الناس واحنا حابين نحييهم على طريقتنا الخاصه باش نقول لهم امي يا بركه الديار يا ريحه الفيح والنوار تعبتي وقاسيتي المرار باش تربي وتكبر الصغار ضحتك تزهي القلب يلي حنانتك ما تنحسب تدعي لي في كل درب رضايتك تملى القلب يا شمعة تضوي الظلام يا نبع مايا ويا سلام بوسة يدك تمسح للام وحضنك هو دوالك سام طلبي من الله ربي ليك يديم العز والفرحة ليك أمي يا غالية مليكة تشبك أنت الروح والله نحبك تحية لكل الأمهات بمناسبة عيد الأمهات
0: والله طولت أحمد طولت ركب الكلام هذاك طولت شوية ما قول نحبك يومي وكاو يا خي معناها تزين فيه علاش نحبك يومي وكاو
1: أما المعنى دائما يوصل إلى قلب كل أم وإحنا أكيد نحبوها على الدوام ونزيد نحبوها أكثر لما تكون الهدية وردة تتعطى من القلب إلى القلب واليوم أكيد الهدايا بشكون مليئة بالورود وبباقات الزهور اللي منمقة ومنضدة بطريقة أنامل كما بيعة الورد اللي حابين نحييهم ونصبحوهم بالمناسبة ونحكيه على أنواع الورود اللي تتهدى في مثل هذه المناسبات مع صديقنا مرشد اللي حابين نوجه له التحية والترحاب. أهلا وسهلا بك سي مرشد.
2: بيك يا عيشك السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سي مرشد مرحبا شنحوالك
2: السلام
0: سلك كل عام وانت بخير
2: الحمد لله كل عام وانت بخير عايشك بارك الله فيك.
0: الوردة وما أدرك ما رمزية الوردة
2: هاي الوردة علامة الرقية علامة المحبة من
1: أجمل الهدايا اللي تتعطى سي مرشد يعني
2: من أجمل الهدايا اللي تتعطى هي الوردة
1: اي بصير الوان اللي هكا اللي نجموا نهديوها اليوم وانتم تنصحوا بيها يعني كل اللي يجيوكم باش يهديوا الورد لامهاتهم يعني
2: هو تختلف الواحد اما الورد الاحمر عليه قبال ياسر الاحمر والابيض ديما والروز كيف هذا ما ازيد
1: الاحمر باعتباره رمز للحب والابيض هو رمز الصفاء
2: والحمد لله معناها وقت الانسان يرى الشباب ويحب الورد ويرى الثقافه قاعده
1: مازال دائما الاقبال على الورد مازال سي مرشد يعني
2: من احسن الواحد يفرح الانسان انه بلاده الشباب نتاعها أعطى قيمة للورد وهذا من أروع ما من أحسن الورد يعتبر من
1: أجمل الهدايا
0: يا سي مرشد التونسي يا سي مرشد إذا كان مترسمين على التونسي يهتم برشا بأنه يشري الورد عنده غرام في أنه في المناسبات يهز معه الورد وقتاش المناسبات الكبيرة اللي تكثر فيها أنه التونسي يقبل على الورد هذا ولا ماذا بيه حتى نسل فيها حتى منظمة الدفاع عن المستهلك يقولون ترى التونسي يستهلك ورد برشا ولا لا يشري ورد ويلقى الفلوس باش يشري ورد في خضم ميزانية العائلة والبيت أم لا سي مرشد؟
2: الورد عنده إقبال ازدهر الإقبال نتاعو وعمال القدام في المناسبات كما مناسبة عيد الأم كما المناسبة نتاع عيد الحب كما الأعراس تو ما عادش إنسان يعمل أي خطوبة وما يدخلش ورد معاه، معنى هذاك ضروري ولا معنى؟ وتبين اللي أن الشباب متاعنا
0: يهتم
2: ثقافة الورد، يهتم بثقافة الورد ويحب الورد، والورد من علامة الرقي.
1: هو في الحقيقة يا نوري تونس تنتج حوالي 540 طن من الورد سنويا، وتمثل القيروان الصدارة متاع الانتاج. هو صحيح القيروان تعتبر مدينة للورد كما مدينة أريانا في تونس الكبرى اللي تعتبر حتى هي أخرى مدينة للورد، ولكن أنتم سي مرشد الورد هذا منين يجي؟ من المنابت بالضبط منين؟
2: احنا يجي من المنابت من الخليدية وما الساحل
1: خليدية في تونس العاصمة.
2: تونس هاي. والاكتفاء الذاتي ما عادش يحرر بر تونس، نستورده فيه من كينيا. نجيبوا الورد في المناسبات وفي الواحد، ولينا ندخلوا الورد من كينيا.
1: فما نوعية خاصة من الورد اللي تستوردوها من كينيا يعني؟
2: اي فما برشا انواع، كما الجوكسيفيل، كما الورد، كما الاستروميليا، كما برشا انواع متاع ورد، ولينا ندخلوا فيها من
0: اي. اما برشا انواع متاع ورد سي مرشد راي زينة اكثر من هي رايحة، خاطر بصراحة معناها المنظر المزيان من برا ما فيهش رايحة. جملة وينك الورد العربي؟ وينك الورد الفواح متاعنا؟ حتى الورد عين فليت مثلا في صفاقس، فما برشا انواع متاع ورود اللي بالرسمي كيف تشريها تتمتع بمنظرها وفي نفس الوقت تستمتع بالرايحة الذكية متاعها. هكا ولا سي مرشد؟
2: هو الريحة بالنسبة للإنتاج متاع الورد متاعنا متاع الهدايا هذا ما فيش ريحة، خاطر بيوت شوفي ويتطلب إنتاج واحد، ما فيش ريحة.
1: مش كيما الورد العربي اللي تغرس يعني في الجنين متاعنا واللي يستعمل للتقطير بالأساس يعني.
2: لا مش كيف يختلف هذا.
1: احنا يمكن نلقاو الريحة في القرنفل أكثر نوعا ما
2: شوية، اما الاكثر فلور كوبيل الاكثر ما فيش ريحه.
1: زينة
0: وكاوا يا مزين من برا، احنا نحبوه فواح من داخل زيدك. المهم يعطيكم الصحة، فيه شوية روح اما مش برشا الحقيقة. يعطيك الصحة سي مرشد، مؤكد راه اليوم مش يكون فما اقبال كبير من العائلات انهم يقتنيوا الورود، حتى وردة راه عندها رمزيتها، كل وردة البيضة، كل وردة الحمراء، كل اللي تحب انت مثالش. المهم وردة فيها معاني سامية وفيها معاني راقية، فيها تعبير عن اسمى المشاعر اللي ممكن الانسان يكونها لولدته. كل التحية ليك سي مرشد، وان شاء الله ديما ايامك ورود، ان شاء الله ديما ايامك زاهية سي مرشد بالورود وانت محاط ديما بها.
1: مثل ايضا نحييو ايضا سي محمد كيف اللي نوجه له التحيه، واللي فرصه انه نحيي تلك الانامل اللي الذهبيه اللي ترصف الباقه بطريقه جميله، طريقه تجلب الناظرين وتسر الناظرين بهذه الالوان المتناغمه. هاي بتلك الالوان المتناغمه للورد ما بين الابيض والاحمر وحتى بعض الحشائش اللي تعطي يمكن جماليه اخرى لباقه الورد. هديه لكل الامهات،
0: صلى كل عام والامهات بخير. شكرا ليك سي محمد، شكرا ليك سي مرشد، شلا ديما الورود مزيانه نصافحوا بها الناس، نعبروا بها عن مشاعرنا الراقيه والساميه. كل التقدير ليك، تحيه بالورود باجمل باقات الورود لكل الاصدقاء المستمعين اللي يبعثوا بتحيه هم في عيد الأمهات. نحب أجمل تحية على نغمات كوكتيل الورد لأحلى حاتم الزريبي. سي حاتم الزريبي دمت مبدعا متميزا مهنيا وعمليا وحياتيا، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. سي حاتم الزريبي اللي حب يهدي أجمل أغاني الحصة لكل أمهات المؤسسة اللي يشتغل فيها مع أسرة مليئة بالحماس والنشاط والحيوية. لكل أمهات المؤسسة يقولهم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتن تنعمنا بالراحة والطمأنينة والسكينة والنجاح والتألق. ويحب يخص التحية، تحية الأمهات لولدته العزيزة الغالية الحاجة دلندا، يقولها راك تيش فوق الراس الحاجة دليندا، راك انت الكل في الكل، انت الدنيا وما فيها، انت الحياة الزاهية. ويقول زيدا كيف كيف لزوجته أم أولاده الأم أبنائه، شلك كل عام وأنت بخير وكل عام والسعادة تغمر.

شكرا سمير تقطق على أجمل النغمات اللي تهديهانا في هذه المناسبة الجميلة على إيقاعات النغمات عيد الأمهات. نقول لكم شاء الله كل عام وأنتن بخير، ونهدي أجمل الكوكتيل من عند مروة لكسيبي الأحلى أم تقول في حياتي، اللي هي هيبة من عند ربي، ربي طول في عمرها وربي شدها بالصحة والعافية. تحية كبيرة للأم العزيزة الغالية ولكل أفراد الأسرة من عند بنتها مروة، بنتها صفاء، وبنتها خلود، والأحفاد يوسف وشهين يقولوا الأحلى. وهيبة شلديمة، هيبة من عند ربي مزيانة، كل عام وأنت بخير.

اليوم سي سمير بالنغمات هذية مش تتحفنا كأبها ما يكون أنه نستمع إلى أجمل النغمات ونحن نحتفي بعيد الأمهات كل عام وهن بخير, وإن شاء الله اللي يتوفوا منهن صلى في جنات النعيم وجنة الخلد بإذن الله. ومرحبا بكم وبأصواتكم وبتحياكم عن طريق التليفون 70164280, وعلى هالنغمة المزيانة مشي أستقبل دفعة من تليفوناتكم. مرحبا بكم, وألا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكس اختار أجمل باقة باش تهديها للوالدة العزيزة ومحلاها هذه الهدايا كيف توصل بالمعاني السامية الراقية من كل ابن من كل بنت الأم, ويقولوا لها كل عام وانتم بخير. هبنج أجمل أغاني الحصة نهديها صديقنا العزيز الوفي دائما نجيب الفخفاخ, أحلى نجوبة وشالة ديما منور, راك نجوبة ديما في القلب ما شاء الله, وديما من الناس اللي وفائك للإذاعة يبقى رصيد وافر من الثقة نعتز به. إن شاء الله كل عام وأنت بخير ليك أنت ولزوجتك أم الأولاد فطومة, ربي يحفظها لك, إن شاء الله كل عام يا بخير يا أحلى فطومة, ولنسيبك اللي جاي عايد معاك هو في باريس والعائلتك الكل وبناتك وأبنائك والخونة طاهر حمزة, نقول له إن شاء الله كل عام وأنت بخير ومرحبا. ونواصل مع النغمات المزيانة ذي زيد غرسة محلها محلها الغناء, واصل فيها واصل سمير قبل ما ناخذ المكالمة.

0: عرفه، يا طيب من الجنة، يا خيمة من حب وهنا جمعتنا بالحب كنا، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة، تعرف تحمل هموم وما تعرف المنة. سلامة وخير أمي قلبها البحر أمي، كبرت يا يمه والأيام تمشي، شفت ما يعادل الأم ثمن كل شي، يا يمه الشمس من تمشين تمشي، يا تربة طاهرة ودار ربينا بحضنك صغار، المحبة تنحني وتبوس إيدك ويصلي الوطن لعيونك يا جنة. بين الناس أسهر يا شمعتي، تصيرين الحديث الحلو انتي، وسولف لاصدقائي شلون كنتي تناديني حبيبي، وذخر الايام شيبش ما وفينا ما نقدر نجازي، انتي النهر واحنا فروع منا تعلمت الصبر.
1: بلي اكثر من هالكليب اللي يقولوه على الام الزيل، ساعات الانسان نراه قد ما يتكلم وبيقي شويه، الام هي الحكايه اللي نورها يقعد ديما متواصل، الدعاء اللي يسبق كل خير، الملاذ اللي تهدأ عنده الارواح كل عام، وانت النعمه اللي لا تقدر باي عطاء اخر كل عام، وانت الرحمه اللي اودعها الله في قلوبنا كل عام، وانت الوطن اللي نلتجئ له كل عام، وانت الجمال كل عام، وانت الحنان كل عام، وانت البركة. ربي لا يحرم اي انسان من والديه، ربي يحفظهم ويصلى ديما في قلوبنا عامرين بالسكينة والطمأنينة والأمان. ونواصل معاكم التليفون عن طريق الرقم، برشة برشة تليفونات. مرحبا باللي معانا، عسلامة. ألو، يا صباح النور يلي معانا، يا صباح النور.
2: صباح النور، صباح
1: أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، شكون معايا؟
2: حمدي اللواتي.
1: مرحبا أحلى حمدي يا أخويا، شنو أحوالك؟
2: عايشك عايشك الحمد لله.
1: لاباس عليك يا حمدي؟
2: لاباس الحمد لله.
1: راه شفت الواحد ساعات يلقى روحه ويجري مع التليفون، يكلم التليفون، يا ما يكلم الأم ولا يكلم الإذاعة باش يعبر عن مشاعره للأم، ما غير ما يحسبها برشا، ما غير ما يحسبها.
2: لا ما ما ما, ما فما حتى غنية توصف قيمة الأم ومشاعر الأم، ما زلت ما حبيت نهدي لها نقول لها كل عام وانت حي بخير،
1: ربي يحفظها،
2: وكل عام وانت تاج على روسنا،
1: ربي يحفظها،
2: وربي يخليك لينا يا سبوحه.
1: احلى سبوحه، ما شاء الله عليك، منوره يا سبوحه. صباح شكون اللقب؟
2: صباح الشعري.
1: صباح الشعري، يا مرحبا يا صباح، ان شاء الله كل عام وانت بخير، ان شاء الله سنين دايمه، مرحبا بها،
2: ان شاء الله سنين دايمه، وربي يخليها لينا، وان شاء الله ان شاء الله حجه نقولها.
1: يمين يا ربي ان شاء الله حجه. اسمع، خذيت الهديه ولا مزلت ولا كيفية؟
2: خذيت الهديه وعطيتها لها من لحد اللي فات، انا ماشي في بالي
1: تحسب في عيد الاميات لحد اللي فات في بالك تحسبي زيد كادو اخر شي المشكل، مش
2: زيدها كادو اخر، نزيد انا اعطيها عيني وشويه
1: والله. بليش اش اكثر من هكا يا خويا، اش خليت اكثر من هكا؟ ربي يحفظك، وربي ان شاء الله يجعلها ديما الوالده منورت لك العائله وقلبك، ان شاء الله كل عام وانت بخير،
2: وان شاء الله يرحم كل ام.
1: امين يا ربي، شكرا ليك، تعيش. شكرا ليك حمدي، والنغمه المزيانه لوالدتك العزيزه الغاليه ولكل

0: جدد لك الشكر سمير على أجمل النغمات، هدية لكل الأمهات، سر البهجة في الأفراح، بلسم لكل جراح، وهي منبع الصبر، وهي رمز الكفاح، في القلب ديما أصدق وفاء، وفي الدعاء أخلص رجاء. كل عام وانت تاج الراس ونور الدروب لكل الأمهات. نواصل معاكم متاع مشاعر ذي اليوم، حصة مشاعر. مرحبا بكم وبتليفوناتكم، أهلا وسهلا باللي معانا. عسلامة يا اللي تسمع فينا، نسمع فيك نقص من المذيع واسمعنا احنا برك. مرحبا بك. مرحبا.
1: صباح النور.
0: يا صباح النور، مرحبا بك. عايشك. شكون معايا؟ شكون؟ مرحبا بك، منورتنا، اهلا وسهلا بك.
1: عايشك. عايش خويا.
0: سالك كل عام وانت بخير اولا.
1: اي انا ام صحيح، اما بالحق امي نحب نقولها راك يا راك انت احلى حاجه في الدنيا هذه الكل، وما تتعوضش بالحق. انت هلال، انت نجمه، انت كل شيء، انت انت منوره دارنا ومنوره لنا حياتنا. احنا خمسه صغار
0: ما شاء الله.
1: امي بالحق معناها ما تتعوش ما تتعوش، ربي يطول في عمرها يا ربي ويخليها لنا تجم فوق روسنا.
0: اسمها يا
1: صباح.
0: صباح. اليوم الصبوحة ما شاء الله عندها حظ وافر من الأسماء. صبوحة شكون؟
1: صبوحة بن عمر.
0: صباح بن عمر، شاء الله كل عام وانت بخير وسنين دايمة، وربي يحفظها لك، وشاء الله ديما انتوما كي منورين العائلة، وترجعوا شوية من برشة اللي اعطاته هي.
1: رجعوا ما شاء الله يا ربي بالحق، باللي نقضوا معاه نرجعوا السيدة هي تقعد معانا حية يا ربي يطول لنا في عمرها. ما
0: نحبش
1: ننسى بابا زيادة، حتى بابا به معانا وحنين، وبالحق معناها حتى هو بالحق ما بالحياة بلاديهم ما تسويش هكاش نجم نقول دارنا بالحق معناها ياسر عندهم معنا كبير في حياتي أنا وأخواتي. ربي يطول في عمرهم ويطول في عمر كل أم يا ربي، وينور كل دار بميمتهم وبيهم. وأنت يا ربي يرحم أميمتك،
0: تعيش
1: كل أم متوفية يا ربي ويصبر.
0: آمين آمين آمين. شكرا
1: يا ربي، محلاك يمي منورة الدار
0: إن شاء الله بإذن الله. نهديوها لكم اليوم كأجمل هدية، عيد الأمهات من عند روضة السلامي، تترحم على روح والدتها وتقول إن شاء الله في الجنة ويرحمك، وإن شاء الله ديما الولد والبنت يجيبوا الرحمة لوالديهم ويقولوا لهم راكم أنتم موجودين في قلوبنا حتى وإن غادرتم جسدا. نواصل مع التليفون. مرحبا. عسلامة. يا صباح النور يا تليفون. يبدو أن كثافة المكالمات الهاتفية خليت الوضعية بتاع التليفونات ساعات هكا يحصر فيها حركة مرور غير عادية، ولكن ديما تليفوناتكم تحظى بالأولوية عن طريق الرقم 70-164-280. أهلا وسهلا بالجميع، مع الشكر لزميلنا سوفيان اللي يعدينا في التليفونات، ونقول لكل الأمهات محل

0: ترى بك حنا شالا ديما لهم معطرة كل العائلات والبيوت التونسية وكل أمهات العالم كل عام وهن بخير باعتبار عيد الأمهات فرصة باش نجدد فيها مشاعرنا للتعبير عن أصدق المعاني السامية لأمهاتنا. صباح النور نقولوها الأحلى سامي العيادي اللي حب يهدي أجمل أغاني الحصة للأم الغالية العزيزة اللطيفة لطيفة وكذلك لزوجته كاميليا ولكل الأمهات. يقول للوالدة العزيزة لطيفة وللزوجة كاميليا كل عام وانتم منورين حياتي. نواصل معاكم التليفون. مرحبا باللي معانا على السلامة. يا مرحبا نسمع في التليفون موجود معانا لكن مش الصوت قاعد يخرج ما فهمتش علاش. مرحبا باللي معانا. مرحبا بين نمشيو اللي بعده سي سمير. مرحبا بك على السلامة.
1: الو
0: مرحبا بك
1: وبيك. صباح الخير يا سي
0: نوري. صباح النور. مرحبا شكون معايا؟
1: تسمع فيا؟
0: نسمع.
1: معك هاجر من تونس بنعرف هي اصل الاصيل الساقسية.
0: نتشرف بيك وين منتي موجودة تونسية ونعتز بيك.
1: بيك يعيشك
0: ان شاء الله كل عام وانت منورة
1: وبخير. كل عام وانت حي بخير. يعيشك عيدك مبروك
0: ان شاء الله ديما منورة وكل عام وانت بخير. هو العيد عيدين ما زلنا نعيدوا على الناس الكل ونقول لهم ان شاء الله كل عيدكم افراح وديما ديما نتلقاو في الخير
1: ان شاء الله. ديما فرحانين.
0: الاحلى والده تحب تهدي لها الاغاني اليوم وكل المشاعر النبيله.
1: اي ماما انا العاده نعيد في الساقسه ما السنه خاطر عندي ولدي باك قعدت في تونس.
0: نعم ربي نجح.
1: انت ريفيزيون بريود هذيك
0: عليك. ربي نجح.
1: يعيشك عيدت دونك قعدت لي عرفت قعدت لي بقعه كبيره بقعه يعني دارنا واخواتي وماما بالاخص ان شاء الله ربي يفضلها ويطول في عمرها. السيدة عثيمن اسمها.
0: السيدة
1: عثيمن.
0: عثيمن مرحبا بالسيدة عثيمن. هذه سيدة القلب والأسرة والعائلة الكل.
1: القلب وكل شيء هذه كتاش فوق الراس ماما كي نورت الدار هنا كي ندخل نحبها نقاها في الدار ربي يفضلها هي وبابا إن شاء الله.
0: إن شاء الله ديما منورين وكل عام وانت وهي بخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله ونحب نقدم تحية إن شاء الله ربي نجح ولدي ياسين في الباك وبنت خويا شيماء زيين وبنت اختي لينا الجلولي ثلاثة عنا يا سي نوري
0: ما شاء الله. ربي ان شاء الله ينجحهم وان شاء الله فرحتكم فرحة مضاعفة ونلقاو الاجواء ديما احتفالات في عائلتكم ويعطيك الصحة. شكرا ليك. نواصل مع التليفون. مرحبا باللي معايا على السلامة. الو
2: عسلامة.
0: يصبح النور.
2: صباح الفل.
0: شكون معايا؟
2: مونيا قطاطا.
0: مرحبا يا مونيا. شنو احوالك مونيا؟
2: عايشك. شنو احوالك خويا نوري؟ لاباسك
0: الحمد لله بخير. كل عام وانت بخير وسنين دايما.
2: عايشك. انا امي الله يرحمها.
0: الله يرحمها
2: يا ماما ان شاء الله في الجنه يا ربي ان شاء الله نتقابلوا في جنه النعيم. امي قمر كسوده ان شاء الله يا ربي ربي يرحمها ونعمها وان شاء الله يا ربي يرزقني صبر على فريقها. بالحق إن امي عندها سنين ملكنا ديما موجوده في قلبي ديما في عقلي ديما في كل بلاصه. امي الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها وان شاء الله اللي يخلف ما ماتش ان شاء الله. الامهات ديما في قلوبنا والانسان يجيب الرحمه لوالديه بالفعل الحسن بالكلمه الطيبه بالدعاء وربي ان شاء الله يرضيهم علينا دنيا واخره.
2: وانا ام نحب نهني ولدي نهار 28 مايو يعمل عيد ميلاده
0: كل عام وعمره
2: انيس يا ربي.
0: كل عام
2: أنيس بن عائشة وإن شاء الله يا ربي يردوا على خير من الغربة وإن شاء الله يا ربي نفرح به يا ربي.
0: وعطم
2: يتمنى هو وخياته هو محمد أمين ومرته جوانا وبنتي وصغارها يا ربي إن شاء الله يعطيهم على قد قلبهم إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. شكرا ليك. شاء الله عام مبروك وعيد سعيد.
2: تعيش
0: بارك الله فيك. شكرا. وإحنا زادة كيف ديما معاكم في كل المناسبات المزيانة نهديو الأغاني المزيانة اللي تقعدين تختاروا فيها وفي نفس الوقت تحييكم بمناسبة عيد الأمهات. كفيفة كبيرة جدا جدا من المكالمات قد دخلتنا اليوم ونحب نجدد شكري لإدارة إذاعة صفاقس اللي منحتنا ساعة أخرى اليوم وعلى امتداد ويكند الناس في الفترة هذه قد تمنحنا في ساعة إضافية. هذا نعتز به بالثقة الكبيرة من مستمعينا وسعيد بهذه الـ الـ الـ الـ الأرصدة من المشاعر النبيلة. مرحبا باللي معايا على السلامة.
2: أيوة
0: يصبح النور. مرحبا بك.
2: يعيشك يا ربي.
0: أشكون معايا؟
2: حيات
0: عبد الكافي. مرحبا يا حيات. شنو احوالك؟
2: الله يخليك. عايشك.
0: لاباس عليك حيات؟
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: شنو الأجواء؟
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله. نقدم تحية لأمي حبيبة عبد الكافي.
0: حبيبة عبد الكافي، ربي يفضلها لك شاء الله،
2: ربي يطولها لعمرها يا ربي، ربي يخليها لنا يا ربي.
0: بحذيك تسمع فيك تطل عليها كيفاش؟
2: طول أمس كنا بحذاها أنا وأختي.
0: أمس كنت بحذاها أنت وأختك. عيطتوا عليها ولا مشيت في العيد قبل ولا كيفاش؟
2: عيدين بعيدين.
0: عيد عيدين، منه عيد الأضحى منه عيد الأمهات. ولا برشا كادوات أمس ها؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. هي والله راهو ساعات الواحد يقول يا اخي تو حنا نستحقوا كادويت، هي كبيره والهديه باهره، الهديه مزيانه كيف تعبر عن مشاعر الصدق، الهديه تزيد تعزز اواصر الصله ما بينك وما بين الطرف الاخر، الهديه تخلي الشخص الاخر يشعر بالالفه اللي انت ربما تمنحها له، ورمزيتها راهو ساعات اعمق من قيمتها الماديه، ونتصور اللي الرمزيه هي الاكبر من اي قيمه ماديه، هكا ولا؟
2: أكيد. الحمد لله الحمد لله يا ربي.
0: يا حييت سال ربي فضلك الوالدة، وانتي سال ديما بخير،
2: ويرحم أميتك ويرحم كل أم، وربي يحيي الأمهات الكل يا ربي.
0: يا عيشك يا عيشك
2: الأمهات.
0: أمين تعيش. شكرا ليك على المشاعر النبيلة، بارك الله فيك.
2: تحية الأمهات الكل.
0: أشو شوف اخترنا لك أنا وخوك سمير تقتك، اخترنا لك غنية مزيانة. أيوة هذا غنية سمير قلس عندها، الغنية قديمة برشة، هذية قديمة برشة لفنانة راقية واللي هي اسمها الشمالي دلال. يعني على دلال الشمالي، أنا أول مرة نسمع بالاسم ذي، شفت ما هو هذه.

ما احلاها نغمه مزيانه برشا من عند دليل الشمليلي هكا يقول لي الشمالي باهي والله اسمع قول لي انت مغروم بالزيتون يا نوري باهي اسمع هذه من عند دليل الشمالي هذه دليل الشمالي قالت لكم ليش ترد الهديه الهديه ما تترد وبالحق احنا نهديه لكم اجمل ما يمكن نقدموه لمستمعينا في عيد الامهات ونهدي اجمل اغاني الحصه من عند خونا العزيز لطفي ناجي راك منور لطفي بمشاعرك النبيلة وكيف كيف بالأحاسيس الصادقة تجاه أحلى نسيبة يقول اللي هي حبيبة بن سالم وربي فضلك لنا يا حبوبة يا باهية وللمدام مونيا الفندري ولكل أخوتها يهديوا أجمل أغاني الحصة للأم حبيبة بن سالم يقولوا لك كل عام وانت بخير.

0: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée. الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: من جديد أهلنا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت قبل قليل بالمركب الثقافي محمد الجاموسي قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي لولاية صفاقس، وذلك بترتيب من الإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس. وتنضم إلينا مباشرة زهور الحبيب لتطلعنا على النتائج الأولية المبدئية. مرحبا بك زهور. زهور إن كنت حاضرة مرحبا بك لتطلعنا عن النتائج المبدئية لهذه الانتخابات. سنعود بعد قليل إن كانت المكالمة جاهزة ونكمل في هذا الموعد الإخباري. يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام، والاحتفال بعيد الأم يعتبر تكريما للأمهات وللأمومة عموما، حيث يعبر البعض عن حبهم لأمهاتهم بشراء بعض الهدايا الرمزية. تنطلق يوم الأربعاء المقبل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية في امتحان البكالوريا لتتواصل إلى غاية 10 جوان، في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها وزارة التربية لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. ينعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل للنظر في ملف الانخراطات والهيكلة، كما تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية يوم الخميس 4 جوان بمقر الاتحاد لمواصلة النظر في الوضع المالي للمنظمة وتنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي، متابعة لمخرجات المؤتمر 26 للاتحاد وفق ما نقله موقع الشعب نيوز تابع للمنظمة الشغيلة. نعود إلى زهور لتطلعنا عن النتائج الأولى.

المكالمة ليست جاهزة. ونكمل في العالم، كثفت إسرائيل اليوم غاراتها على عدد من بلدات جنوب لبنان في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ ربع قرن، بينما أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجمات على مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية. ختاما، دعت المقررة الأممية السلطات الموريتانية للإفراج الفوري عن النائبتين البرلمانيتين المتعلقتين بل المعتقلتين مريم جينغ وقامو سالم وعن جميع المعتقلين لممارسة حريتهم الأساسية. نقطة نهاية هذه المواد الإخبارية، وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديما.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه المغفور له أشرف معلا ابن محمد ابن الطاهر معلا شقيق أحمد وإيمان. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الأمان مركز معلا طريق منزل شاكر. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سعيدة شهرت سعاد بنت محمد العود زوجة عبد العزيز البهلول والدة الأزهر وعماد وسونيا ونادرة وسميرة. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع المنار طريق السلطنية كيلومتر 3. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها زينب بنت الشريف كريشان أرملة المرحوم عبد السلام المسدي والدة محمد خليل سليم هند عواطف وشقيقة محمد فايزة نجوى والمرحومين الصادق وسميرة ونادرة. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير سقيت الدير. تغمد الله الجميع بواسع رحمته. إن لله وإن إليه راجعون.

يا أم الوفا، يا طيب من الجنة، يا خيمة من حب وهنا جمعتنا بالحب كنا، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة، تعرف تحمل هموم وما تعرف المنة. سلامة وخير أمي، قلبها البحر أمي، كبرت يا يمة والأيام تمشي، شفت ما يعادل الأم ثمن كل شيء، يا يمة الشمس من تمشين تمشي، يا تربة طاهرة ودار ربينا بحضنك صغار، المحبة تنحني وتبوس إيدك ويصلي الوطن لعيونك يا جنة. بين الناس أسهر يا شمعتي، تصيرين الحديث الحلو انتي، وسولف لاصدقائي شلون كنتي تناديني حبيبي، وذخر لي شيبي ما وفينا ما نقدر نجازي، انتي النهر واحنا فروع منا تعلم.

0: النور الشعري في ويكند الناس.
1: اهلا وسهلا بكم. واش نقولكم يا جماعه؟ راهو اكثر من اللي نتصوروا في المكالمات الهاتفيه، وده طبيعي وعادي، معناه ما نتفاجئوش، لانه كيف تحب تكون انت اقرب الى قلب الوالده كي تفاجئها بكلمه طيبه عبر قنوات التواصل، من بينها الاذاعه. به برشا اللي انت تعبر على المشاعر هذه، منها صديقتنا الاستاذه العزيزه المتميزه دائما عايدة كمون، تهدي أجمل أغاني الحصة للوالدة العزيزة سميرة كمون. مدام سميرة كمون، إيش نحويلك؟ راك منورة يا مدام سميرة، ربي فضلك. أجمل أغاني الحصة وليك أنت، مهما خدتني المدن، بصوت عماد عبد الحليم نهدي لك هذا المقطع المزيل لك أنت راي مدام سميرة.

0: من أجمل ما يمكن أن نستمع لي في أغاني الأمهات عميد عبد الحليم. شكرا على هذه الهدية سمير طقطق المزيانة، وأنا نهديها للوفية خديجة زياني اللي تقول راه بالله استحفظوا استحفظوا أكثر ما يمكن أكثر ما يمكن على أمهاتكم وحماواتكم، وربي يصلي يفضل كل حمات وكل والدة. هي خديجة تحب تسلم على حماتها على روحها حماتها منيرة الزياني، تقول الله يرحمها وينعمها، وروح والدتها البي العموس تقول الله يرحمها وينعمها. كيف كيف أجمل أغاني الحصة الخونة العزيز المتميز دائما لطفي بن يونس، من الأسماء المميزة في دنيا الرياضة، وهو من الأسماء المميزة في دنيا المشاعر الراقية، اللي حب يهدي أجمل أغاني الحصة لروح والدته العزيزة الغالية آسيا الجريدي، ويهدي أزيدة كيف كيف الأحلى زوجة سلمة، يقول لها راك ديما منورة وربي يحفظك لينا يا سلمة ساسي، وديما بخير وصحة وسلامة وعافية. كيف كيف أجمل أغاني الحصة نهديوها للأستاذة الراقية المميزة دائما بمهنيتها واحترافيتها وصدقها في التعبير عن أجمل ما يمكن أنه يهديه أستاذ ولا أستاذة الأبناء والتلاميذ. نحب نخص التحية ذي للأستاذة هدى بقرة، نقول إن شاء الله بطول العمر والسعادة والصحة والعافية الأستاذة العزيزة هدى بقرة. أجمل التحايا ليك لمسيرة حافلة بالنجاحات ومسيرة حافلة بالعطاء وبالتضحية وبصدق لا ينضب يتواصل حتى بعد أنه الإنسان يؤدي رسالته كأبهى ما يكون تأدية هذه الأمانة، يواصل في هذا الصدق في التعامل مع الناس. كل عام وأنت بخير مدام هدى بقرة. نواصل معاكم ونواصل في لقاءاتنا المتواصلة مع مستمعينا ومع لقاءاتنا المباشرة، وأنا مش نخص الآن تحية للأمهات الحاضنات، الأمهات اللي أولئك اللاتي جعلنا من الحنان موطنا ومن العطاء سبيلا ومن الرحمة رسالة نبيلة، نرفع أسماء آيات التقدير والإجلال إليهن، فتحية إكبار وتقدير لهن الأمهات الحاضنات. مش نمشي إلى قرية لسويس، مش نمشي إلى أمهات لسويس، ومش نمشي إلى سفراء لسويس اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم ويحتفلوا برسالة نبيلة قوامها القيم السامية. أحمد موجود على عين المكان، نتجول معاه في هذه الفسحة الإذاعية الصباحية. صباح النور أحمد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك مجددا يا نوري، وبالورد نستقبل
0: ولا ما شفت شيء يا جماعة، يقولوا لي بالورد مريض حتى وردة من عند أحمد راو حتى وردة صدقني، معناها مصبيح سمير ويحكي لنا على الورد، الورد شفنا حتى وردة واعطيناها غني الورد واعطيناها الورد الكلها، هو يحكي بالكليب وبرا الورد كهو الفعل. أحمد الفايدة في الفعل
1: والفايدة في المعنى، كيف كيف لما توصلك الوردة افتراضيا فما فيها باس،
0: يعني المعنى باهي والفعل باهي يا أحمد راهو
1: احنا الورد نودعو به كل الأمهات في عيد الأمهات، وبالأخص كما قلت انت الأمهات الحاضنات، واحنا نعرف انه الأمهات اللي توفر سند لأطفال فاقدي للسند كما للبية اللي حبينا اليوم نكرموها ونصافحوها بالمناسبة، وهي تحتفي مع صغيراتها وكل العائلة بعيد الأمهات. مشكل للبية، نهارك زين،
2: نهارك سعيد،
0: صباح النور،
2: لاباس؟
1: جيتنا من المحرس.
2: اي جيتك من المحرس باش نحتفل اليوم مع صغيرات بعيد الأمهات وبمناسبة 26 سنة على مرور على عيد ميلاد قرية أطفال أسواس المحرس.
1: إن شاء الله ألف مبروك.
2: بارك فيك.
1: ومبروك لك أنت زيادة، أنت المرأة المناضلة اللي قدمت الوفاء والتضحية لصغيرات فاقد السند، ولكن تم حبك يعني
2: متبيعة من غير حب تضمش حتى علاقة تنجح. الصغيرات فاقدي السند يستحقوا الحب والعطف والرعاية والحنان، ونحن بما أننا نحن نعطفهم الحنان حتى هم يعطونا الحنان وعطونا برشة أشياء جميلة ما كناش مش نتحسوا عليها.
1: معدل الأعمار متاع الصغيرات اللي عندك أنت مدام بيا قديش تقريبا يعني؟
2: تتراوح ما بين 3.5 سنين واربع سنين وستة سنين واثناش سنة.
1: هذوما موجودين معاك في المنزل يعني؟
2: هذوما موجودين معايا في المنزل، وفي إطار عودة الشباب أو الأم تبقى حاضنة صغيرات حتى اللي يكبر شوي في المنزل، معناها والصغار اللي عمرهم اكثر من 14 سنه يقعدوا في الدار خاطر ثم
1: يعيطولك
0: امي شنو يعيطولك ما ينجموا يعيطولك كان يا امي لانه اجمل ما يمكن انه يهديوه
2: امي وماما
0: اي بالطبيعه وانتم كل التحيه والتقدير لكنا لانه الامهات الحاضنات احمد احطنا الاطفال بدفء القلوب غمرناهم بصادق المحبة منحناهم الأمان والطمأنينة فكنا لهم نعم الأمهات وأجمل الملاذ
1: يعطيكم الصحة للبية وإن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح أكيد تحب صغيراتك الكل يطلعوا ناجحين متألقين على الدوام
2: هذا ما تتمناه كل أم الصغار هيكونوا ناجحين يكونوا فاعلين يكونوا قادرين على مجابهة يخرجوا لبرا للمجتمع وفاعلين وإيجابيين وصغاري
1: توصيهم انت شي دعوة الخير اللي ديما هكا ديما تمهدلهم بها الطريق
2: ينجحهم ويفرحهم
0: وينجحك
1: انت
0: في هذه الرسالة والقبول ومحبة الرسول يا ربي كل التحية والعرفان لكنا في هذه المناسبة الغالية وكل الإكبار لما تقدمنه من تضحيات وبذل ورعاية ونسأل الله أن يديم عليكن نعمة الصحة والسعادة وأن يجزي كنا خير الجزاء على ما تغرسنه من حب وخير ورحمة كل عام وأنتن بخير وكل عام وأنتن منبع الحنان وعنوان العطاء يعطيك صحة أحمد على هذه الجولة المميزة مع الأمهات الحاضنات في قرية لسويس وهن والأسرة كاملة في هذه القرية يحتفلوا بعيد ميلادهم إن شاء الله كل عام وهم بخير والرسالة اليوم رسالة تواصل ما بين الأمهات الحاضنات والسفراء سفراء هذه القرية اللي يحضروا بعد دوافر اليوم في هذه الأجواء أحمد
1: بالفعل هم سفراء من الشباب الحاضر هنية في هذا السياق في إطار الملتقى الوطني الرابع الخاص بسفراء طلبة قرى الأطفال ومعنا صديقتنا صبرين شعبان اللي تمثل نوادي السفراء هي اللي باش تعطينا فكرة عن هذه النوادي المختلفة اللي اليوم ينظموا المؤتمر متاعهم تحت شعار نطور ونؤثر مرحبا بيك صابرين
3: هلوي عسلامه
1: مرحبا بيك
3: وبيك عايشك
1: انت تمثل نوادي السفراء ناخذ فكره عن النوادي هذه اللي موجوده تقريبا في كل المؤسسات التربويه الجامعيه وحتى المؤسسات التابعه لوزاره التربيه يعني
3: باهي نعرف بروحي صابرين بريزيدونت في كلوب امباسادور ابساس نحن ككلوب نورمالمون بدا اول الخطوه نتاعو من صفاقس ويمشي وينتشر في تونس كامل نورمالمون توا نمشيو في 24 ولايه في تونس لوبجيكتيف نتاعنا نحن قضية الطفولة اللي كيفاش أي صغير أي الجيل هذا هو جيل كما نقولوا متطور جيل جديد يحب يطور من روحه يحب يعاون يحب ما يقدرش أنه يعاون حتى إسباس يقول بالأنشطة يقول بتعريف الجمعية نحن الأوبجيكتيف نتاعنا الأهم أنه نطحوا كما نقولوا مفهوم الجمعية الغلطة اللي عند المجتمع اللي كانت معناتها مش صحيحة وكل شيء هذاك أول أوبجيكتيف نتاعنا ثاني أوبجيكتيف أنه نعاونوا حتى لو ماكس بالإيفينمونات الكبار بالتعريف السويسري حاجة باش نجموا نعاونوا لو ماكس جمعية الناس كل تعرفها على سبل الدعم للجمعية والحاجات هذاكم
1: يعني تعملوا في مخيمات تعملوا في ملتقيات كما الملتقى هذي الرابع اللي من خلاله فما عرض لمشاريعكم على امتداد عام كامل وايضا عرض لمشاريع مستقبليه
3: اي والله نحن عملناه نورمال مو اول معناتها برنامج جديد صار هو مخيم الامل اللي صارت فيه نسبه كبيره نتاع نجاح انه استنفعت فيه نورمال مو اكثر من 530 عائله من دعم الاسره وسنه ان شاء الله بقدره باش يصير مخيم ثاني نتاع الامل باش يصير فيه برشا حاجات جدد معناتها اضافات جديده باش يصير فما زاده بروجرام كبير نتاع الماراثون اللي باش يصير في نوفمبر ان شاء الله نورمالمون
1: في
3: سوسه بقدره ربي ان شاء الله وماذا بينا الناس كل تشاركوا بحذانا وتتعرفوا علينا اكثر
1: يعطيكم الصحه انتم مش فقط في لي فاكولتي ولكن حتى في المدارس في المعاهد الثانويه وبروشينمون ان شاء الله في الروضات حسب ما سمعت كيف
3: اي نورمالمون احنا تو مش كيما نقولوا مش كيما الانشطه اللي تعملها الفاكولتي مش كيما النسيت مش كيما المدارس جيش باش نعرفوا على قضية الطفولة دي فاقد السند العائلي نعرفوا واش معناتها راهم الصغيرات هذوكم نفسهم كلهم كيف ندخلوا اكثر انه ندمجوا الصغيرات نتاع السويس مع الصغار العاديين في المدرسة كل شيء هذاك اكثر نخدموا في الكوتي هذاكم في الليسيات يخدموا مش كيما اللي فاكولتي نجموا يخرجوا يصوروا كل شيء ديما هذاكم اقل من يعمل فما عمر معين اقل من نجمش يصور وكل شيء. اما في كايفينمون كي يندمج كي يتعرف حتى كيما نقولوا يتعلم الكوميونيكاسيون يخرج قدام المجتمع يفرض رايه هذيك كل شيء يتعلمه لو باش يوصل للفاكولتي يولي يكون ما تحاضر وينجم يعمل بروجي
1: عنده يعمل دور القياده يعني.
0: نعم
1: يعطيك الصحه صابرين. هذو هما السفراء وهذا الملتقى ينوري ينتظم تحت شعار نلهم نطور ونؤثر وذلك بهدف تعزيز انخراط الطلبة والشباب في العمل المجتمعي والإنساني حتى ينمي لهم قدراتهم القيادية وأيضا التطوعية ويدعم قضايا الطفولة المهددة. ونعرف أنه قرى الأطفال إسويس عندها تجاوب كبير من تقريبا 4000 طالب منخرط في نوادي سفراء قرى الأطفال الإسويس اللي العدد هذا إن شاء الله يرتفع في قادم السنوات اللي يحضر هنية تقريبا في حدود 1000 وينتظم هذا الملتقى تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: شكرا لك أحمد يعطيك الصحة. تحية كبيرة لكل الأسرة في قرية لسويس وفي الجمعية التونسية لقرى لسويس لأنه ما من جيل متماسك في بنيان وراسخ في قيم إلا وكانت الأم هي أصل التكوين تغرس فيه المحبة تغرس فيه الانتماء لذلك يظل مرتبط بها وفي لعطائها ممتد به العمر. فالأم تصنع الجيل المتماسك المرتبط بجذور المعتز بقيمه الوفي لأسرته وخاصة الوفي لوطن. وإحنا ما نجم نجيبه كان بالنغمة المزيانة الأنيقة اللي اختارها لنا سمير بهذه الأجواء.

0: الحديث ونص على راديو صفيق. سهلا وسهلا بكم، منورين الناس الكل. شكرا لأنكم بالأعداد الكبيرة متاع التليفونات تعبروا عن برشا مشاعر ورسالة. نعتقد اللي هي ما يشي رسالة مفاجئة منكم انتوما لأمهاتكم، لأنه كيف نلقى كثافة من المكالمات الهاتفية تفوق حتى بعض المناسبات العيدية الأخرى. اليوم في رقم قياسي من المكالمات اللي تخلط المنوعة تأكد أنه احتفالاتنا بعيد الأمهات ما هيش احتفالات عابرة بقدر ما هي احتفالات بقيم نبيلة سامية راقية تبقى متواصلة في حياتنا. وكل شخص فينا ما ينجمش يراتي الفرصة هذه، ما ينجمش يخلي الفرصة هذه تمر من دون من أنه يعبر عن أصدق المشاعر وأنبلها تجاه الأمهات، ويقول الأحلى أم في حياته إن شاء الله كل عام وانت بخير، ويقول الأحلى أم لأنه ربيت وتعبت وضحات وسهرت. ومش هذه برك لأنها هي عنوان الانتماء، لأنه هي عنوان الصدق، لأنه هي الملاذم تاعنا في كل فرصة نحب نهرب فيها من برشا زحمة ومن برشا نسق متصعد نمشي للأم، لأنه هي أحلى صديق، هي أروع رفيق، هي خير ما ممكن أنه نلتجئ له باش نعبروا ليها عن أسمى مشاعرنا. فكل عام وأول أم بخير. والتليفون مازال مفتوح على ذمتكم. يقولوا لي الزملاء علاش تذكر بالارقام الهاتفيه، راهو عندنا التليفونات ما يخلينا نوصلوا الغدوه واحنا نتكلموا. نقول لهم ليه راني نذكر بالتليفونات باش نعطي فرصه للناس اللي ربما هي نفسها خلطه توا باش تشارك، وناخذوا من الاوائل وناخذوا زياده من اخر الارقام في توازي ما بين فرصه المتاحة للتعبير عن مشاعركم لكل التليفونات. أما توا قبل ما نواصل مع تليفوناتكم، يسعدني أني مش نستقبل ثنائي معايا في الاستوديو. شنو هو ثنائي؟ عامل عميل مميز جدا في السوشيال ميديا. علاش؟ لأنه النجاحات اللي حقق فيها الثنائي هذية مع أسماء أخرى نجاحات تدل على أنه الخدمة اللي يخدموا فيها ما هيش مجرد تعبير عن مواقف درامية وألا تعبير عن مواقف تمثيلية وتتعدى، لا، هي رسالة يبلغوا فيها بصدق المشاعر وبصدق الدم، خارجة من القلب، خارجة من الجويش، يخدموا فيها لأنه هما يراوا أن الحياة لابد أن تنبع من مشاعر نبيلة سامية صادقة تبث في رسالة مزيانة للناس، وتبعد عن أشكال المضامين المهترئة اللي ساعات البعض منا يشوفها صحيح مش لأنه يحبها، لأنه تمر عليها كيكة، لكن هي تمر مرور الكرام. أما اللي يبقى هو الأثر الباهي، اللي يبقى هو العمل الطيب، اللي يبقى هو الموقف اللي يعبر عن مضمون سامي وراقي، اللي يبقى هو الصدق في التعبير عن هذه المعاني. الثنائي اللي معايا هو ثنائي ما ينجم يكون كان عنوان هذا الصدق، وما ينجم يكون كان عنوان هذا الاعتبار الراقي للقيم السامية اللي نعيشوها في حياتنا. اليوم أنا مش نبدأ بالأمهات، أنا الحقيقة كي كلمت وقلت إجابة حذية مش نحكيه على المضمون الخاص بالأم، قال لي ما نجمش نكون أنا موجود ما غير ما تكون رمز العطاء والمحبة معايا في السوديو. أنا رحبت رحاب كبير. علاش؟ لأنه أمه قاعدة تحقق في نجاحات كبيرة معه، وليت نجمة ما كانتش تتخيف في يوم الأيام اللي مش تولي نجمة مع ابنها في السوشيال ميديا، اللي هي نعنوعة ما كم تعرفوها نعيمة طريقي في مواقف مميزة وعبر وتأمل وحكم مميزة من خلال مواقف اجتماعية درامية تقوم بها في السوشيال ميديا مع ابنها الدكتور سالم عبد الكافي. لين نكون سعيد جدا بأني نصافحهم ونسلم عليهم، وخاصة في مناسبة عزيزة في عيد الأمهات. كل عام وأنتن بخير، كل عام ونعنوعة نعيمة طريقي بخير. أهلا وسهلا بيك، شنحوالك
1: وبيك يا سنوري،
0: شنحوال صحتك؟
1: أنا بس نسلم،
0: كل عام وانت بخير،
1: يعيشك عايش ولدي،
0: ما شاء الله منورة انت
1: وجودك يا سنوري،
0: تعرف الدنيا أحلى من اللي في التصوير انت،
1: يعيشك يا سنوري، يعيشك. لا عادي والله لا
0: طبعا شنو أقول لي تبدأ الحشم فيها من الأول؟
1: لا ما نحشمش، لا أمانة جيت اللي ذا نحب ننصح بنات تو
0: الساعة شنا حويلك انت؟
1: انا لبس عليا في نعمة الحمد لله يا ربي.
0: تو نعيمة طريقي قبل المواقف التمثيلية شيء وبعد المواقف اللي تعمل فيها في السوشيال ميديا شيء اخر في بالي ولا
1: والله
0: لا؟
1: والله العظيم نتكلم كل شيء من قلبي
0: باللي عدته كيما انا كيما انا
1: هنا هي هي ما نتبدل في حد شيء ما نحبش تكبر ويكلم لا
0: الصحة
1: لا انسانة عادية
0: الحمد لله. اما وليت الناس يوقفوك في الشارع الناس ولاو يسألوا عليك الناس ولا يقول لك يا وينك
1: حتى اللي توقفني روحت البلاد يا تتا بالله نصور معك بنتي عادي ايجا بنتي ما ايجا
0: ومرحبا
1: بي عادي عادي الحمد لله يا ربي
0: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير
1: يعيشك ان شاء الله صغيراتنا يستفهموا ويوليوا يعرفوا الامهات ويعرفوا ديننا ويعرفوا كل شيء
0: يعطيك الصحه
1: ويمشيوش ما يضيعوش في حوايج اخرين
0: الحمد لله.
1: والله غالب الولدين يلزمهم يقفوا لصغارهم
0: الولدين هم الأساس
1: هم الأساس
0: الحياة تتبنى عليهم هم
1: أنا ولدي مكسبني طفل برك والله عبنات
0: ما شاء الله المدلل عندك في
1: لا والله لا والله لا
0: سيلم مش مدلل عندك
1: عينيا نعطي ولدي عينيا ما تعبنيش هو للتو في العمر هذا اللي نقوله يقول لي الله يبارك يا
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله
1: يهديه
0: الله مسلم
1: وبعد البلالي
0: أمين إن شاء الله يا رب
2: ادي على سنوري
1: لا سنوري الله يشده بصحة لبدنه وذول بصر يرحم مينته ألف رحمة ورحمة زيدة يرحم ولديك
0: الله تعيش تعيش
1: يا سنوري شمش نقول لكم ربي يهدي
0: يهدي بلدتو
1: يهديهم
0: وولدتو
1: وولدتو خاطر كثرة الطلاق برشا ويلزم من اللي عنده صغير يبرك على صغيره ويلزم كيما حماتك كيما أمك
0: كيما أمك به
1: أنا عندي بناتي حماواتي من كلهم أمي
0: أي نعم أي نعم
1: ونسابي والله لهم منسب أولادي
0: أي نعم
1: لا
0: شوت محلية سيلم تعبر بتلقائية ومغير لحسابات ومغير لحتى مقدمات تعبر عن كل اللي في قلبها مغير حسابات
2: أخبر كل شيء
0: كل عام وانت بخير
2: كل عام وانت بخير سنوري إن شاء الله ربي يحفظك وربي يبارك لك إن شاء الله ميمتك في الجنة هي أمة سيدنا محمد نسأل الله عز وجل إن شاء الله ينجمعنا في الأعلى العليين يا ربي مع النبيين والتابعين والراشدين اللهم يا ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني الله يفقه قولي. قبل كل شيء نشكرك يا ربي سنوري على هذه الاستضافة وخاصة فيها رونق كبير بتبدأ معي الوالدة والله ما تبش نحكي بصراحة وتعرف أنا احنا كنجول لذاعة صفاقس لذاعة الأم لذاعة اللي حلت لي الباب الباب اللي هو نوعا ما من النجاح بالنسبة لي أنا ما زلنا في الطريق فهمت إن شاء الله نسأل الله الثبات أنا بالنسبة لي أنا من سنوري وقتها جيت انا وقتها نعمل في السلام والايامات وقتها محمد سالم عبد الكافي مش معروف للسوشيال ميديا وهذو هم الناس اللي نمشي لهم واتهم هم يكلمني سنوري انا بالنسبه لي انا عندي شرف كبير كيف ينادي لي الدكتور نوري شعري
0: يعيشك وانا سعيد جدا باني التقيك وانت في ابهى الصور وخاصة في نجاحات تحقق فيها اليوم
2: نسأل الله الإخلاص
0: شوف أنا كيف نلقاه ثنائي يحقق في النجاحات بمشاهدات مميزة جدا توصل لتفوق عشرات الملايين معناها ما نجم يكون كان فما تفاعل من
2: الحمد
0: الناس
2: الحمد
0: والناس قبلتكم لأنه حست بصدقكم وسالم عبد الكافي ونعنوعة والناس الأخرين اللي معاكم ما نجموا كان نحيوكم ونقول لكم شكرا لأنكم أنتم خدمتوا خدمة تعبروا فيها عن مشاعر سامية ونبيلة وراقية ووصلت للناس بسهولة
2: الحمد لله الحمد لله
0: بالملايين انتم وصلتوا اليوم
2: بالملايين علاش خطر النية في العمل والاخلاص احنا انا ما نفش نزكي لك نفسي هي احنا العمل الذي عملناه تطوعا للرب سبحانه وتعالى لمرضات الله ربك سبحانه وتعالى سخر لك جنود الارض والسماء باش خدمتنا باش الانتشار هذايا كان انتشار احنا بيدنا ما كناش نتوقعوه باش نعرج سنوري على كلمه صغيره على نعنوع نعنوع راهي ترتجل ما شاء الله صحيح نكتب السيناريو والاخراج والتعب والمونتاج زاد بمساعده حتى الاطراف اللي معايا حتى كفكره ككل شيء حب نشكر بالحق سي فتحي العباسي الرجل اللي معايا رجل كبير هذاك سيدنا في مقام الوالد نتاعي زاد نحبو ياسر للامانه نحب نشكر هاجر الخضراوي نحب نشكر سيرين القريعه خويا ايمن العزيز الغالي حاتم العيادي سباركي الاولاد الكل
1: ألفة
2: اختي ان شاء الله يا ربي يفرج على وليدها زاد بالمناسبه هذه خاطر ياسر نوري صارت لي مشاكل كيما نشكرهم
0: عندك حق يا خويا
2: دونك ماذا بينا بالحق كل كل انسان ان شاء الله يا ربي. نحب زيدا من منبرين هنا نحب نقول لهم كاني غلط في حقكم في الكواليس, خاطر يمكن نوعا ما في الكواليس
0: راني الخدمه
2: الله غالب يعني. انا حتى الوالده هي تحكي لك نعلوها
0: صايم شويه تعرف في الخدمه يتبدل
1: يتبدل يتبدل والله
0: طيب
1: لا يتبدل خدمه
0: الكلام المزيان هذا ولا حاجه اخرى
1: بالعكس انا يعجبني
0: أيوة.
1: خدمه لا
2: نعم يا سنوري
1: انا نقول لولدي مسامحتك في الدنيا في الاخره
2: بعد البوسه هاي بعد البوسه هاي
0: هاي الخدمه اللعب لا
1: الخدمه وانا نشكر الفريق اللي يمثلوا معانا الكل
0: ايواش
1: ما غير ما نذكرهم واحد واحد معروفين,
0: معروفين.
1: ونشكر راجلي كثر خيره ويرحم ميمته وبيه
0: سيموتيا
1: سيموتيا
2: على خاطرك
1: إيه؟
2: على خاطر
1: ما قلقنيش وكي جي
2: شوف سينوري للامانه يمكن ناوش نقول
0: انت عاد كل شيء حاضر في الدار
1: لا,
0: لا ما تخرج انت باش تعمل موقف كان يبدا الدنيا مرتبه
1: والله كان
2: بالله معلم سينوري هو ضحى هو سيموتي نحب نقول له ان شاء الله ربي يبارك لك يا بابا الغالي ان شاء الله ربي يشدك بالصحه والعافيه حتوه مجهد ومثابر عليا في العمر هذايا نشكر حاجه برك اللي هو مسيك شجان حتى بالكلمه الطيبه
0: كيفاش والله نحب نتذكر البو انا في عيد الامي زاد
1: بابا
0: بابا زاد نتذكره
1: يا سنوري انا نحب نشكر صغار صغاري الكلهم من كبيرهم لصغيرهم
0: كبيرهم لصغيرهم
1: الله ينجحهم ووفقهم
0: امين
1: راهم نحبهم شيء كبير يحبوني وعيطوا لي كاني انا راهم
0: يعيطوا لك انا زاد
2: انت اشتدي سنوري تو دعاء سنوري خالص
1: انا ندعي سنوري من قلبي يراه وين يقبل يربح
0: أمين.
1: وين يمشي يفرح
0: أمين.
1: يراه كالنخلة عروقه في الماء وراسه في السماء
2: أمين يا رب
1: يحنن عليه قلوب الكافرين بركة رب العالمين يعطي قسمنا يعلم به لا يدري لا شقى فيه ولا تب فيه
0: أمين. أمين يا ربي ربي يحفظك يبارك لك بصحة بدنك أنا شفت تو كيف نسمع فيها تدعي لي كنتي كيما تدعي الغير كيف كيف قلبها به راه للناس
2: الكل هيك علاش حبتها
0: ماهيش مسألة أنه ولدها شيء ولا
2: لا حقية يا سنوري
0: كيف كيف
2: حقية
0: ما شاء الله عليها صادقة ربي يحفظها ويبارك لها
1: كيف كيف إن شاء الله يا ربي ماما صغير يقرا ربي وفقه
0: اما لاحظت عليها ان الدفع عليك في البي وفي في غير البي معناها كي يبدا صعيب قالتك ايش بي بي يعطي الصحه معناها في الخدمه لازم يكون صعيب وسالم حتى خرج الخدمه هيك عاد ممتاز
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: ما لقيت الصعوبه انك تقوم بمواقف تمثيليه معاه في
1: لا لا لا ما لقيت الصعوبه بالكل انا يقل في دعاء الخير
0: الحمد لله
1: لا
0: يشاورك يشاورك في المواضيع اللي تقوموا بها
1: لا يشاورني هو اللي يعمل ونقول له مبروك
0: السيناريو اللي يقوم به وتقول له تفضل وانت تزيد عليه
1: زيد
0: معناها تولي تلقائيه تعبر
2: صحيح عندك ترتجل
1: نقول له الله يبارك
0: معناها تزيد كلام تنقص كلام ساعات فما حاجات ترتجلها وقتها في وقتها هذه من الحاجات اللي تخلي الموقف يوصل للناس
1: صحيح
0: لانه تعيش انت الموقف كما يجب ان يكون شنو هي من الشخصيات اللي انت ديما تمثل الام في الشخصيات
2: نتاعك
0: الاغلبيه
2: أي ولا الاخت ولا الاخت صعب
0: في الغالب هي
2: في الغالب
0: الام, الغالب هي الأم. شنو هي المواقف اللي حسيت بانه الموقف هذيك وصل برشا للناس حقق صدق برشا او اكثر موقف اكثر موقف خلي الناس يتفاعلوا معاك فيه
1: اي هيك وقت اللي متاع الطلاق والمراه كلمت ولدي قالت له وك رجعت خاطر ولدي اقوى حاجه
2: هاي صلحنا شوف يا سنوري
1: ياسر عندنا طلاق برشا والصغار يذيعوا
2: متاع الحميد وكنا
1: من الجمش والله ساعات نقعد نبكي ما نحبش
0: معناها حاجه عايشتها في الدنيا ماذا بك توصلها للاخر معناها مش بالضروره على عائلتك وعلى اسرتك الحمد لله لاباس ولكن انت تحب توصل مواقف تشوفها في الدنيا وتحب الحاجات ببعض منها تنحى والبعض الاخر تحب تشبث به
1: صحيح
0: يلزمني نصلح
1: انا ما تعبتش
0: ترى ان الام هي دورها الاصلاح
1: الام هي انسان تبرك على صغارها
0: الام والبو عاد مش الام
1: أكثر
0: والله
1: لم يلزمها تبرك على صغيراتها على قد ما تقدر
2: والحاجة
1: عندها أجر عند الله وكي توصلهم سلامات
0: هي المسؤولية مسؤولية مشتركة
1: يا سنوري عادش بي
0: هي يلزم الزوج يتحملوا المسؤولية
1: سمحني
0: اللم كل شيء عليها
1: هي الله يبارك البو ديما مش كيما اللم
0: صح عليك سيموتي صح عليك سيموتي عم دبرة
2: الحاجة
0: هي هز الحمل أكبر
2: لا هي هز الحمل أكبر هو حتى يتصنط فيها فهمت هي اسمعني عرفتك اللم اللي شبثت بصغيراتها وقعدت هكا عرفت حتى ديجا يا سنوري النعنوعة بعد نحب قبل ما نتجوز
0: هي ربما ثم اقتداء بسنة الرسول تقول لك
2: صحيح
0: يزم الأم هي تكون في مراتب عليا وفضلة لأنها أقرب في الوقت أقرب في المشاعر أحيانا لأن
2: الإحساس في الزمسيون تحا
0: هو الإحساس راه موجود عند الزوج ولكن البو ساعات ما يعبرش كما تعبر الأم ما يظهرش برش
2: يظهرش أي.
0: أما الأم ما تحب تكون صادقة تحب تكون قريبة
2: هي
0: نحوينيتها الدمع توا هي
2: نحن راهي بالفطرة كيفاش حتى التمثيل حتى الدور راهي تعيشه انا ديجا داير الفيديو تيلاني ابني يعلي ومشي وخلي مشي نعملنا في المقبره نقا تبكي
0: تو هكا خليتها تبكي لنا
2: لا تبكي انا هي عرفتك الاحساس نتاعها تخرجوا كيما هو
0: تو شفتك باش نبداو فرحانين وشي
2: لا لا لا لا لبس عليها لبس عليها انا نحبك ديما ان شاء الله ميمتي انا نحب نقول اي انا نحب نقول لكل انسان عنده ميمته بالحق
0: بالله استحفظ عليها
2: استحفظ عليها لماكسيموم رانا بالحق رانا ما نعرفوا قيمتهم
0: بالله استحفظ عليها بالله استحفظ عليها راهو
1: راهو الكليب نوري نقول لك كلمه بالله الانسان كي يجيب صغير باش خرج بالدنيا وباش ربي يكفيه ازمك صغيرك في تحطه في عينيك تقيمه هي القطوسه تقيم صغيره بفمها
0: خلي من بنادم
1: حتى رجلك مشو معين انا ما نقولوش الرجال مشو معين ولكن هيك صغير شنو موقفه شنو مصيره شنو حياته ما يجيش مش عمرها ما صارت يلزمك تبرك كسر ياسر ياسر اتلاق اتلاق اتلاق
0: ربي يحن القلوب ان شاء الله
1: امين يا رب العالمين يا ربي مهما امراه يبارك لها في صحتها في نظرها كي تبدا هي عندها صغار تكل عليهم حتى الضرب عادي تبرك على خيرها
2: واللي احنا ضد الضرب للراجل اللي يضرب
1: ما يضربش احنا نقولوها
2: هي لازمها مولا بيتها سامحني انا نقصد كلامك لازمها مولا بيتها ترعيه على ظرف الحياه ما يمنع زاد ما هوش
0: الدنيا احترام
2: احترام مقدر صحيح
0: تبادل
2: هي عاشت هي ورجلها يا سنوري نقصد بخير ان شاء الله ميتك في الجنه طيب. عاشت هي والولد نتاعي حوالي 50 سنة مع بعض
0: ربي يدوم العشره
2: 50 سنه وهي القدر انا كيف نشوفهم نبدا بالحق نمتثل في برشا حاجات وناخذ منهم احنا صحيح وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صحيح نقتدي بسنة حبيبي رسول الله لحظه انا نوع اما بالحق الاحترام والمشاعر هي اللي خلى تخرج النشأة الباهيه والصغير كيف يتربى في بيئه مزيانه ويلقى الوالدين اللي هم اعطوهم الحنان والاحتواء تسمع فيها حتى ربك سبحانه وتعالى تكون في معية الله تسمع فيها وإن شاء الله اليوم أنا نوع على شتبكي تودي شبتك لهودي مش تفرح مع سنوري على فكرة رأي تحب قيسر يا سنوري ودي تعرف
1: اللي إيش نو زنب الصغار ما عندهم زنب
0: ربي إن شاء الله يحفظ كل عائلة وكل أسرة لأن الأم هي الحاضنة الكبيرة للعائلة
1: يرحم ميمتك
0: هي اللي تخلي العماد الأسرة متماسك
1: أيوة.
0: لا لا أنا موافقك على طول أنه راه الدور الأم دور كبير في أنها تخلي التماسك هذية كبير ما بين أفراد الأسرة كان صلحة الأم صلح المجتمع إذا كل الأم ما تكونش في مستوى نتاع القيم هذيك راه المجتمع مش باش يكون متماسك وبالتالي أنا نوافقك موافقة تامة في أنه دور الأم دور عظيم وكبير دور هو اللي يخلي التوازن يتحقق في الحياة وفي الدنيا ربي يفضلكم ربي يحفظكم
1: أنا نحب نعمل دي معناتها
0: تحية كبيرة
1: تحية لبناتي ولرجالها
0: سميهم بناتك أي
1: يلا يبارك
0: بارك الله ما شاء الله عنا ريم
1: وشيماء
0: وشيماء
1: مناء
0: مروة وصغارهم
1: وصغارهم
0: ورجالهم
2: ربي ربي ربي
0: ربي لك الانساب
1: لا ولادي الانساب
0: والله
1: لا والله ولادي
2: تجي مع انساب وما تجيش مع
1: بنتك كون كنا نسمع بها متغشى على رجلها نمشي نعمل فيها لا
2: اي ما فهمش لا ما فهمش ما فهمش اما زاده هي علاش راهي تاثرت انا يمكن فما كلام مش باش تقولوا نعنوع راهي مجاهد علينا وقلت
0: انا هذه جهاد على صغيره
2: لا اسنوري هي
0: على صغار
2: هي هي يمكن فما جهاد من جهاد في المراه فما نساء زاد تقول لك انا سبحان الله زاد كبرت وعلى غلب هي قاعده تتبع في صغيراتها بصغر صغار
1: والله حتى معرسين
2: حتى معرسين او كريت شي باش مع تبكيت وتاثرت انا عرفتها شنو هو من داخل
0: ربي يفضلهم لك شاله ربي يعيشهم لك
1: وحماتي الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: الله يرحمها عملت معها ما غير مزيتي اما دعاها تلعب فيها وفي ولدي
2: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي
1: اللي يجعل ويقعد لك على باب العرش
0: إن شاء الله
2: الحمد لله
1: أنا ما فرحتني الحمد لله
0: هو يحقق في محبة متاع ناس تاوى الحمد لله
1: الحمد لله ربي يعطي قبول محبة الرسول
0: أمين إن شاء الله ربي
2: نشكر ربي يحفظك يا سنوري.
0: كنت يتذكرني
2: والله انا لا
0: لحقني في الدعاء
2: لا لحقك في الدعاء
1: علاش
2: علاش انا بالنسبه لي انا مش من عودي العاده انا نحب نحكي ما دامني توك محمي بالوالده ما يحبش راه سنوري لماذا اما نقول لك علاش انا علاش سنوري هو الانسان راهو العمل هي قطعه من ابن ادم الا من ثلاث عملا صالحا او علما ينفع به غيره او ولدا صالحا يدعو له هو سنوري احنا الطيبه احنا ديجا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول تبسمك في وجه اخيك المؤمن صدقه الكلمه الطيبه صدقه سنوري الكبير الصغير كيفاش المبادره مع الناس كيفاش الكومينيكاسيون هذا هو اللي خلي لك اكيد مش تلقى ناس باش تقول لك انا لا فما اما ما يصيرش خليني انا مع ربي سبحانه وتعالى صادق وانت قول فيا اللي تحب
0: الحمد لله ربي يحفظكم ان شاء الله
1: ما نخاف من حتى حد كان من ربي
0: الحمد لله ربي يبارك لك ان شاء الله
1: ربي هو الكل
0: المهم انا سعيد باني شفتك اليوم وفرحان باني التقيتك وانت ما شاء الله متنوره عايشك عايشك وفرحان باني انتم قاعدين الحقيقه تحصدوا في تفاعل كبير من عند الناس توصل للملايين المشاهده قديش تقريبا مشاهدات وصلتوا في الاعمال بتاعكم
2: انا 5 ملايين انا 6 ملايين في عمل واحد في ال 24 ساعه
0: في 24 ساعة
2: في 24 ساعة وصلنا 3 ملايين 4 ملايين
0: معناها العدد كبير بتاع المشاهدات ساعات يفوق بعض الأعمال الدرامية في التلفزيون
2: فيق فيق
0: احنا نكونوا صادقين مع رواحنا مش سهل راه
2: صحيح
0: وساعات تبدا ب معناها تجهيزات
2: بسيطة
0: احنا هي احنا ولكن في الأخر احنا بإمكانيات بسيطة تجهيزات احنا احترافية
2: اي احنا سينوري سامحني احنا بإمكانيات بسيطة الفرق اللي ما بيننا وبين مثل اي اعمال ولا بالعكس ربي نجعهم وربي يوفقهم واللي يكون في في في مرضاة الله ربي ان شاء الله يعينه ويقول اللهم استخدمنا يا ربي ولا تستبدلنا
0: أمين.
2: اما انا نقول أمين. اللي هو صدق العمل والاخلاص في العمل هذيك هي كيفاش احنا خرجناها بال بال بال بالتلقائيه بالبساطه علاش نعناع مثال ما حبتش هي مثال يا ربي يا ربي نورك انت وربي يخليك بالعكس احنا
0: يستحق ذي راه سالم انسان طيب وسالم
2: الحمد لله الحمد لله وصدقني يا سنوري حتى اللي يذينا ولا حتى ما نعرفش انا حتى فما شكون كانوا يخدموا معنا في العمل هذايا ما نحبش نحكي انا الموضوع وخرج بالعكس احنا قعدنا ديما هيك العلاقه الطيبه من الناس الكل حبايبي نرى بعضنا
0: شوف شفت ما حلال الولد
2: لا ما تقول لي ما تكفيش
0: لا انا بالعكس ما تكفيش اللي يضرك بالمضره
1: والله نكلمه بالتليفون ونقبل عليه وكل عام انت حي بخير
2: لا لا بحبوحه بحبوحه بحبوحه
0: الله معاني التسامح ومعاني القلب الكبير والاخلاص
1: حتى مع اخواتي
0: والعفو عند المقدره
1: لا لا لا
0: ما
1: لوش حتى ما تكلمنيش انت نكلمك انا راه عادي كل شيء عندي
0: انا قد استنى حتى يكلمني مسير جنبيدر انا مش مشكله
1: الدنيا
0: نصلح القلوب نصلح حتى كان ساعات فما شويه هكا سوء تفاهم عادي ذيك يقع
1: مرحي مريتوش
0: مرحي بيناش ولا يعطيها الصحة انا الولدة دي ماشي بيننا معاك راه بصراحة قاش نقب لك انا ما غير الولدة
2: انا ولدت محبوبة الجماهير بالعكس حتى العباد كيبعثولي يقولوا لي يسلم هذيك راهي ماهيش كان امك راهي امنا راهي دخلت لقلوبنا دخلت لبيوتنا الناس ولات تستنى حتى في الباساج نتاعها هي في الوحدة فما شكون وقفني قال لي بكل احتراماتي ليكم نحبكم وما شاء الله ليكم وهكا سيرتو انت الموعظة نتاعك السي فتحي عنده طابع كل واحد فينا عنده طابع هاجر هيك يسيري كل واحد عنده طابع فينا اما هما عرفت كي نعنوع هيك اللي مستهم من الداخل نعنوع اللي خليت لهم اللي خليت لهم العبره في الفيديوهات التوعوية الدينية دي الرسالة الهاتفة اللي وصلت لطول التوانسة الكل وحتى خرج حدود الوطن عنا من الجزائر عنا من المغرب عنا بارشة جاليات عنا من ليبيا
0: شو نقول لك سويل انا يعني ترى نختم بيها انتم من النجاحات هذه الكل اللي حققوا فيها بالارقام الممتازة ومع ذلك ما دخلتش استشهار البعض يسأل يقول لك شبيك يا سالم ما دخلتش الاستشهار خاصة اللي انت قادر باش تحصد ما يمكن انه يعوضك اللي تخسر فيه
2: ممتاز جدا السؤال سنوري الفتره بتاع سنوري السؤال هذا نحبوه
0: في الاخر باش نختم هكا بحويجه فيها شويه خربشه
2: سنوري سنوري الغالي باش تكون معك واضح وصريح وتعرف انك
0: الجيل انا بحبك باش تعيش انت باش نجم تعيش
2: بالحق قالوا
0: عندك ممثلين عندك تجهيزات عندك مصروف عندك
2: ياسر شركات تحركوا
0: ونمشوا كيفاش نجم تعيش هذا
2: سنوري احنا تو الفيسبوك ولا مونيتيزي اخر معطف في الشهور في شهرين هذوما طويل لا
0: ايه
2: ما هيش حاجه كبيره حاجه رمزيه
0: رمزيه
2: تعتبر هكا كتشجيع نوعا ما نقولوا بمسامه اللي احنا كيف ندخلوا الاشهارات في المواضيع نتاعنا. فما اول نقد باش يكون هيك ماهوش هيك نقدك البناء لكن نقدك اللي عرفتك اللي يبدا يمسك من الداخل على الاخر
0: الاخر نكمل لك يفهموا الناس خاطر باش الانسان تعيش راهو ما تجمش تكون معمل دائما على مواردك الذاتيه
2: وهيك اللي صار
0: من الموارد الذاتيه
2: وهيك اللي صار وهيك اللي
0: خاطر راهو اجبد اجبد اجبد من عندك ومن بعد ما زاد عندك انت شارج والشارج هذا لازم يكون موجود فيه التوازن المادي والموازنه تحققها في اعمالك ما بين المضامين وما بين ايضا ربما تزيد تقوي انت زاد من البرودوي نتاعك
2: ممتاز جدا احنا داير احنا حتى التجهيزات اللي قاعدين دو نعملوا فيها في الايام الجايه الكاميرا الحاجه المزيانه الاوبجيكتيف الحاجه المزيانه على كاتيجوري برفورمانس كبيره اخرى. امانة نحب نكمل لك لحظه برك سنوري
0: ايه.
2: راهو كيفاش تدخل في الفيديوهات فيها الاشهار اول ما يقول لك انت قاعده تجري بالدين هذه الكلمه الاولى لحظه نكمل لك الثانيه هذه تو دابور سيكوندو انت وليت خساره بلي خليك في خليك يزك من الاشهارات هذوما اش بتصور
0: من دخل معناه يولي يتدخل
2: عرفت احنا احنا احنا والله المتابعين نتاعي نحب نقول لهم نحب نختم انا بالمتابعين نحب نقول لهم
0: سلم لي عليهم المتابعين
2: المتابعين نحب نقول لهم بالحق نقول لهم انتم راهو سر النجاح الحقيقي باش انا نجحت وبالحق الفيديوهات هذوما هما رساله والرساله هذه وليت صوت والصوت الصوت اللي احنا اللي وصلناه ولا اثر مزيان بكم انتم احنا ناجحين بكم انتم ما شاء الله الدعم نحب الحق من التعليق البوزيتيف هذوكم يزيدونا كان اصرار وخدمه وباش احنا نزيدو نقدموا
0: حتى التعليق الاخرى تزيدك زاده حتى هي قوه
2: تزيدنا قوه لا الحمد لله بالعكس انا داير حتى يجينا حتى يجينا والحمد لله سبحان الله ربك سبحانه وتعالى صفيها
0: الحمد لله
2: وعملنا كنا متابعين الفولوز المزيانين اما ساعات يبداك كومنتير هكا ولا هكا ولا
0: سلم ميتين. عليهم الكل بالله
2: هاي سي نوري سي دكتور سي دكتور الغالي العزيز على قلبي نوري شاري يبلغ لكم السلام الحار بالحق هذاك الانسان هذاك هو اللي خلى محمد سالم باش يظهر وتشجع اكثر واكثر خاطر انسان كيف يامن بيك وانت في بدايتك خير ما تكون انت ناجح ودايرا نحب نقولها في الراديو وعلنا للناس كل يوم وغدوه وبعد غدوه راني انا مستعد للناس كل كيف تستضيفني نمشي بقلب قوي اما زيد انا راهو نحب نقول لهم العين عمرها ما تعلى على الحاجب وهذاك الانسان هذاك بالنسبه لينا اخ كبير نحب نوجه زيد تحيه سي زياد سي زياد خبير
0: تحية كبيرة
2: سي زياد زاد خلق واخلاق ربي ان شاء الله يبارك
0: وربي يجازيك كل التحية والتقدير
2: للمديرة وكامل
0: السيدة ندى الشعري
2: السيدة ندى الشعري
0: والدتها
2: ربي يفرج على ميمتها انا عايمة شو حابة تقول لها
1: الله يفرج على ميمتها ونشكر نشكر نشكر نشكر قد ما نشكر وولدي نوري الشعري
2: ربي يحفظك
0: محليك
1: ونشكر اللي دعا كاملة
2: هي والفريق التقني الله يبارك لهم الكل ان شاء الله وربي يحفظكم ومحلى
1: الانتخاب
2: امين هو من سيدة محمد
0: طيب شكرا لك يا سالم
2: يبارك لك
0: يبارك يحفظك دائما نجاحك شكرا لك نعنوع الباهية نعيمة طريقي وان شاء الله كل عام وانت بخير وصحة وسلامة
1: عايشني ولدي لا يخطاك نشدك بصحة تبدأ

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر مايو من كل عام. وبالمناسبة تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة تنشيطية وتوعوية تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي كل يوم والأمهات بألف خير. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. تنطلق يوم الأربعاء المقبل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية في امتحان البكالوريا للتواصل إلى غاية 10 جوان في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها وزارة التربية لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. ينعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل للنظر في ملف الانخراطات والهيكلة. في الشرق الأوسط أكد مدير مستشفى شهداء الأقصى رائد حسين بأن أزمة المولدات الكهربائية دخلت مرحلة غاية في الخطورة بعد توقف المولد الرئيسي والمولدات الاحتياطية متهالكة جراء عملها المتواصل منذ أكثر من عام ولا تلبي الاحتياج اليومي للأقسام الحيوية. دبلوماسيا، تجري حركة حماس اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي في غزة وضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: معكم النوري الشعري في ويكند الناس.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا مستمعينا وين ما انتم موجودين. نحب نسلم عليكم تحيه كبيره ونقول لكم شلا ديما منورين ومازين برشا ضيوف مش يكونوا موجودين معانا على راديو صفاقس. مرحبا بالجميع، ناخذ دفعه من مكالماتكم الهاتفيه ومره اخرى راه مش نبقاو مع بعضنا حتى الثلاثه نتاع العشيه. مرحبا بالجميع وشكرا لاداره اذاعه صفاقس لانه تخصنا ساعه اخرى اضافيه في عمر البرنامج باش نصابحوا اكثر ما يمكن من مستمعينا في ويكاند الناس. نواصل مع التليفون ونقول له عسلامة. مرحبا.
1: الو عسلامة اخويا نوري،
0: اهلا وسهلا بيك.
1: وبيك يعيشك. كل عام وانتم بخير الناس كل.
0: كل عام وانت بخير مدام نجاح، اهلا وسهلا بيك.
1: وبيك يعيشك. دونك تحية لكل الامهات المناضلات في فلسطين وغزة وكل الأمهات اللي فقدت أطفالها
0: وإحنا خصيناهم بصوت مرسال خليفة هذه التحية، لأنه من غير شك كيف نذكر الأم نذكر التضحيات الجسام اللي يقوموا بها في الكفاح والنضال، لا من أجل أسرة وعائلة بل من أجل وطن، من أجل كرامة وطن وعزة وطن، ومن أجل استرداد الحق في العيش الكريم، ومن أجل الصمود لكل أشكال الظلم والقهر، الصمود أمام كل من يستبد ويظلم لأنه راه ما ضاع حق وراءه طالب. إن شاء الله
1: قلهم ديما الأم والدادة، والأم هي الكون، معناها مش الأم راهي اللي ولد، تحية لكل
0: أم ولدت ولكل أم ربيت،
1: أم تحتضن، معناها تحية لكل الأمهات اللي يرعاو في الأطفال دون السند، لكل أم معناها تضحي، معناها هي وراء تجم تقول واجب وتضحية، يعني الأم راهي كيف تجيب صغار مش تقوم بواجبها إذا هم دونك احنا نسمنوا هذوكم الأشياء ونحتفلوا بهذا. الأم أنها يوميا نتذكروها، يوميا نحبوا نسعدوها، يوميا نحبوا ننظروا لها معناها بنظرة. لكن
0: به يبدو خرجت من الخط مدام نجاح، شكرا لي. كل عام وانت بخير. نواصل مع تليفون اخر. مرحبا بيه. عسلامة.
2: وي عسلامة.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. صباح النور. كل عام وانت بخير.
2: يعيشك ان شاء الله بالصحة، ينعاد عليك يا ربي ويرحم مينتك.
0: تعيش تعيش بارك الله فيك. الحمد لله. معنا
2: معك ريم الجربوعي.
0: ريم الجربوعي، مرحبا يا ريم. مش نحويل كريم
2: يعيشك.
0: اليوم يوم راحة ولا يوم عمل؟
2: والله نخدم والله.
0: ولا ربي ربي قويك سالة، ولا ربي معك. قول يوم فماش راحة معنا، ديما عمل في الدار، خارج الدار عمل. ربي معك. العمل شنو ريم؟ شنو العمل؟
2: نخدم في صيدلية.
0: صيدلية، يا ربي معك سالة، ربي وفقك. تبيعوا كدويت انتم؟ ما تذكرنيش الصيدلية مالا بالكل. ربي معك سلام، موفقين وربي يجيب القسم. ومؤكد راهو الكدويت بمناسبة عيد الأمهات مش يكثر النسق أكثر فأكثر. الحمد لله
2: تلوج على كدو
0: للوالدين، وانت زيد ربي فضلك كأم. انت أم؟
2: أنا أم من زوج صغار
0: ما شاء الله عليهم. شو أسمائهم؟
2: ياسمين ومحمد أمين
0: ترابلسي. ياسمين ومحمد أمين الترابلسي التوأم. ربي عايشهم لك، ربي يحفظهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله غدوا الحيز ده ستنوس نتيحهم.
0: يتبرك الله، الله مصلى على النبي. أنا نحسب شو يقول لي كمارة مصغيرات معناها ما شاء الله.
2: لا لا لا
0: ما شاء الله. غدوا ستنوس في شنو مش يكون؟
2: هما في الستيت يقرأوا
0: في الليسيبس. اي موافقين ان شاء الله. سبورتيفيت تبارك الله. ربي يحفظهم لك، ربي يحفظهم. ما الاستعداد على قدم وساق.
2: بالضبط.
0: ربي ينجحهم ان شاء الله.
2: الحمد لله.
0: برشا جهاد وبرشا تعب وبرشا سهر الواحد يحصد ان شاء الله الثمار نتاع العمل نتاعو على امتداد سنوات. والصبر الام مع الصغيرات راهو صبر كبير. ربي يحفظهم. ربي يحفظهم.
2: مجاهدة مش
0: شكون تعمل في التحية اليوم لك انت ولا للوالدة؟
2: انا او امي من الوالدة. ربي
0: انا مش نخلي لك الكلمة. لأنه لذين قريب يخلط نخلي لك الكلمة ليلك مع النغمة هذية. قول اللي تحب. لا لا قول اللي تحب. مزيل عندك دقيقة ونصف.
2: أنا نحب نوجه بحر التهاني والجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم، وتحية خاصة خاصة خاصة لأمي الغالية عزيزة، وهي عزيزة، وقلها راني نحبك برشا، ربي يطول في عمرك، ربي يشدك بالصحة، وإن شاء الله ديما تنشف راسي، وقلها كل عام وأنت الحب.
0: هاي زينة عطاو مش تبكي لنا كي أنت توريما.
2: نتبكي روحي
0: هاي بيه فلك ضحكتك هنا.
2: وقلها كل عام وأنت الحب يا أغلى حب في حياتي. يعيشك يا
0: سنوري، ربي يفضلها لك. شنو اسمها؟ زيد ذكرني باسم الوالده.
2: عزيزه
0: عزيزه عزيزه عزيزه برشا على القلب ذي راهي عزيزه, عزيزة.
2: برشا
0: والله ما معناها قد ما الواحد يذكره ما باقي شويه.
2: وهي ربي يشدها بالصحه ويبارك لها في عمرها، وربي يفرج عليها.
0: امين.
2: ويفرج على بابا ويشدهم بالصحه الزوج وما تيش فوق راسي.
0: شكرا ليك، وانا اجمل التحايا ومؤكد راهو توصل للغميط. نواصل تقول لي سمير باهي، نواصل مع تليفون اخر. على السلامه. عسلامة. مرحبا، شكون معايا؟
3: معك هيبة من فقط.
0: مرحبا يا هيبة. أي هيبة، قل لي التحية متاعك لشكون مش تكون؟
3: بياسر حب القدم تحية لماما هند القرعة.
0: هند القرعة تحية كبيرة لها، ربي يحفظها.
3: ربي، ونحب نقدم تحية لحميتي نميرة الخميري، قل ربي فضلك وربي فدك صحتك والروح بياسر.
0: مالا مالا، أجمل الأمهات، ربي يبارك لك سالة ويحفظك سالة، ديما منورة.
3: الفضل أمتنا الكل يا ربي، ويرحم كل أم.
0: أمين. تعيش
3: ونحب أغنية
0: سمحة على الأم سالة، كل عام وانت بخير وربي يحفظك. شكرا شكرا شكرا.

0: حصاني أو في جميلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للقصور.
1: ربي يفضل كل أم، وربي يرحم كل أم توفيت. اللقاء معكم الزين متواصل حتى الثلاثة في ويكند الناس بأسماء الله الحسنى لمحمد جمال النجمي. نوصل إلى أذان صلاة الظهر ثم نواصل معكم، تقبل الله صلاة الجميع.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه المستمعين وين ما انتم موجودين. نحب سلام كبير لمستمعينا في تونس وخارج تونس، لانه التحايا لقد تخلط كبيره جدا في عيد الامهات، وان شاء الله ديما منورين. وسلام كبير لكل من يتفاعل معانا، نقولوا اهلا وسهلا بك ومرحبا. من اجمل الاغاني اللي تتعدى في عيد الامهات وانتم ديما طالبينها وانتم ديما تسمعوها، واليوم عديتها مرتين وباقي مازال يطلبوا فيها. الغنية عمرها سنوات، راهي محليك يامي، عمرها سنوات، عمر جيل كامل، ومع ذلك توارثتها الأجيال في تونس وتحبها وتحب تسمعها، لأنها كلمة معبرة ببساطة الكلمة وصدق المشاعر، توصل إلى القلب مباشرة من الفنان الصادق، الفنان القدير شكري بوزيان، اللي الحقيقة ما نجموش نعيشوا عيد الأمهات مغير ما نهديو المستمعين أجمل الأغاني محليك يامي للفنان شكري بوزيان. يا مرحبا، أهلا وسهلا بيك شكري.

0: تفكرين بدعوتك وميمتي واحنا الدعوه اللطيفه هذه نوجهوها لشكري بوزيين. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك.
1: اهلا كل عام بحيط خير.
0: بفضلك
1: وشكرا على الفرصه دي. انا نحب نتقدم بمعناتها ارق تهاني لكل امهات ان شاء الله ربي يفضلهم ويخليهم.
0: انت في كل اغنيه تتعدى وتقدم ارق التهاني للامهات لانه اغنيه محليك يامي. انا قلت عمرها عمر جيل تقريبا قدش من عام توا شكري الاغنيه دي.
1: هي سبحان الله هي تحتفل بعيد ميلادها 30.
0: تبارك الله 30 سنه
1: من عام 96.
0: من عام 96 ما شاء الله. أيوة. 30 سنة الأغنية مازالت كأنة ولدت اليوم يا شكري. معناها مش لأنه تتغنى بالأم فقط لأنه التعبير عن المعاني السامية اللي كنا الإنسان الأم كانت واضحة بسيطة ولكن راقية زيادة في التعبير.
1: حب الأم تفاصل على طول على طول الحياة.
0: يا أخوي يرحم الوالدة أولا ومؤكد راهو الإنسان كيف يهدي أغنية رمزية للأم هذه من الأغاني اللي تعيش شكري من الأغاني اللي تعيش برشا هكا ولا
1: الحمد لله الحمد لله. أغنية خلتني على على الأقل الجماهير تتفكرني حتى مرة في العام.
0: لا مش مرة في العام بالعكس يتفكروك ديما بها في كل مناسبة. معناها الأمهات راهي ماهيش مربوطة ماهيش مربوطة بعيد الأمهات فقط.
1: صحيح صحيح صحيح مربوطة حتى بعيد الأضحى. أنا توا سمعتها ياسر مرات في العيد الكبير.
0: إي نعم
1: سمعتها تباعت عديد المرات.
0: إي نعم إي نعم.
1: يعني الأم الله لا يحرمنا منها.
0: آمين.
1: الأم هي اللي معناتها هي كل شيء معناتها هي اللي تجمع الأبناء وتخليهم باقي معناتها في تواصل مع بعضهم وحب كبير بعضهم وسعادة كل شيء يعني.
0: صحيح. شكون الكلمات شكري؟
1: هي كلمات المرحوم الفنان حميدة جراي.
0: حميدة جراي والألحان اللي كنت الحال يعني. كنت هو شكري بوزيين. انت قلت اللعبات تفكرني بالاغنيه هذه تقريبا من العام للعام لا تتفكرك ديما اما زاد يتفكروك انت عندك من الاغاني شكري بوزيين وكانك الحقيقه وكانك اشتغلت على انك تكون دائما حاضر في قلوب الناس سواء كان باغنيه الام سواء كان باغنيه صلي على النبي. معناها نلقوك في الاعياد في المناسبات في المولد في كل اوقات الا ونصلي ونسلموا على سيدنا محمد. معناها شكري اشتغلت على المواضيع هذه خدمت عليها باش تكون موجود والا كانت الحاجه تقريبه ليك فعبرت عليها باش تكون فرصه فنيه فيها.
1: هي هما حاجات اللي معناتها اي مبدع يلزم يكونوا في الريبرتوار بتاعو معناتها اوتوماتيك يعني. لكن انا حبي للرسول وحبي للام
0: الله صلى وسلم على سيدنا محمد
1: معناتها كتبت باش يكونوا اغاني ناجحه ومخدومين بصدق يعني. انا خدمتهم بكل صدق وبكل حب فهذاك علاش قعدوا متواصلين دايما.
0: وانت من الناس اللي مازلت مواصل في اختيارات للمواضيع المتنوعه شكري معناها ما تحصرتش في جانب عاطفي خاطر بديت اي بديت انت بالاغراض. نعم نعم تفضل.
1: عملت العديد من الانماط يعني الاغاني الدينيه والاغاني الوطنيه والاغاني العاطفيه والاغاني الاجتماعيه معناتها كيما قالوا عليكي ضايعه كيما غنيت على البلدان غنيت على المرسى غنيت على توزر الحاجات يعني كما قلت لك انا جيل الفكره هكا في فتره من الفترات فنتحير ونعمل اغنيه.
0: هو الحقيقه باش نكونوا صادقين مع رواحنا وبحفظ الالقاب شكري بوزيين من الاسماء اللي في رصيده عديد الاعمال الكثيره والمتنوعه واللي يعتبر من الاسماء التي تعد من العلامات في جيل صناع النفس اسم صناع النفس ذاكرة لدى الجمهور العريض. وشكري بوزيين معناه كي نقول أنه عنده أكثر من 30 سنة عمل واجتهاد وعطاء في الخدمة مش لأنه
1: عندي بليتو 50 سنة.
0: ما حبش نكبر كينا في العمر برجة.
1: أنا انطلقت في الميدان بتاعي من عام 75
0: من عام 75. ما شاء الله ما شاء الله. معناه من الأسماء اللي عاصرت أنت الجيل الأول تقريبا من الأغنية التونسية في مرحلة معينة، ووصلت مع جيل جديد، واليوم الحمد لله شكري مازال يحصد في نجاحات ومازال يحقق في تواصل كبير مع الجمهور. معناه أنت تعاملت مع الأسماء الكبيرة شكري بوزيين.
1: أغلب الملحنين من شذي أنور للهدي الجمعي لصالح الجمعي محمد
0: محمد التريكي تعاملت معاه زيادة،
1: عبد الكريم أصحابه،
0: عبد الكريم أصحابه
1: عدنان الشواشي، عزين العياشي، فتحي زغندة، كل
0: اسمعني شكري، فما العبيد تفكرك برشا بغنية معروفة تعرفت بها في فترة ما، اللي هي الأغنية ذي

0: الصاب هذه مع عبد الكريم اصحابه وعمت ايش تقريبا هذه
1: سمير العقربي
0: سمير العقربي عفوا ايوه
1: انا في الشريط هذاك عملت جرحي وعملت يليلي اللي بقمرت اكتسباها وعبد الكريم اصحابه عمل لي ولو يا حبيبي ولو
0: والاغنيه ذي دورتني في سباعك لشكون
1: الفنان عبد سمير العقربي
0: سمير العقربي معناه تعاملت معه برشا اعمال سمير العقربي من الاغاني
1: شوف اعمالي تعاملت معه في جوج اعمال
0: هذه في البدايات تقريبا نتاع مسيره شكري بوزين
1: وسط المسيره يعني انطلاقتي انا كفنان يعني معناتها الجمهور اعترف بي كملحن وك

0: إذن الانطلاقة كانت الحقيقة مع في لقانا اليوم، الانطلاقة كانت مع الفنان شكري بوزيان بغنية محلك يامي، ولكن في ذاكرة وتجويل مع الذاكرة لأعمال الفنان شكري بوزيان ذكرنا برشا أعمال، برشا أغاني، برشا تعبيرات موسيقية في تعامل مع أسماء كبيرة في تونس، ومن بين الأغاني المميزة مصابني من الأغاني السمحة برشا،
1: من كلمات حاتم جيزاني وهي من ألحاني
0: أنا ومن ألحانك أنت مصابني نسموها.

0: صعب عندي جناح جناح باش نكونوا في تواصل مستمر. هذا التمني للفنان شكري بوزيام من الحقيقة قلت بحفظ الألقاب لأنه شكري بوزيام من الأسماء القديرة في الأغنية التونسية, من الناس اللي يعطوا برشا للأغنية التونسية ويبقاو ديما في ذاكرة التونسي. بديناها بمحليك يامي شكري وعملنا جولة كسريعة بين أبرز الأعمال اللي غنيتها, وتبقى ديما من الأسماء اللي نحب نحضروا لك, نحب نسمعوك, نحب نكونوا في تواصل معك, وإذا مش غريب عليك لأنه أنت قريب للناس. شكري بوزيان.
1: أزلك يا بابا, ميرسي بوكو خويا. أنا توا في حجري نكلم فيك, وفي حجري ليليا الفقي حفيدتي.
0: حفيدتك ما شاء الله. ما شاء الله الفقي. منين الفقي هذا؟ من سفيق سك عليش خطأ. يا أخي ربي يحفظ لك وربي إن شاء الله يجعلها من الذرية الصالحة. ليليا الفقي تحية كبيرة لها. وربي شنو تهديلة من أغانيك أنت؟ من
1: والله يا عبا عم كل أغنية كأنتين أنتين بالوحدة طوم طوم تحضرش بالهداء. أما بناتي كل عمل لهم أغاني. أنا
0: قمر مثلا
1: هذيك قمر يمكن الوحيدة على خطر قميرة عملت يا قمر يا عادي, ولا عملت يا ليل اللي بقمر تكتبها. حاجات مش للصغر, معناتها مش لك ما تقول انت كلام موجه لها ديركتوما, لكن عملت اغاني لبنات بنات بناتي
0: كوا. ما شاء الله حفيدك الكل معناها. ليلي الفقي وشكون اخر احفادك كي يسميهم؟ شكر.
1: عندي لينا الفقي.
0: لينا الفقي به.
1: وعندي ملكة بن جبارة.
0: ملكة بن جبارة.
1: وعندي ياسمين بن جبارة.
0: ياسمين بن جبارة غنيت عليهم الكل هذوما احفادك ما شاء الله ربي يعيشهم لك. وللمدام مش غنيت للمدام ام اولادك
1: الاغاني كلها
0: الام. هكا خرجت منها. خرجت شكري خرجت منها.
1: لا غادي كل عملت لها سنه مرت على عيدك سنه العام الاولاني تعرفت عليه.
0: سنه مرت على عيدك سنه هذه من الاغاني اللي تبقى من الاعمال اللي تغنيت ليها هي خصيصا. هكا وهي بحذيك يظل لي معناها غنيت معك الاغنيه هذه في الحياه, وان شاء الله ربي يدوم العشره ما بيناتكم. ومؤكد ام صغارك وكل الامهات نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم بخير, وسنه مرت على حبك سنه ان شاء الله كل عام وانت بخير زيادة. يا شكري
1: يا بابا ميرسي بوكو. خليك
0: نشوفك قريبا في صفاقس مادام عندك اهلك في صفاقس. مرحبا بك. شكرا ليك مع التحيه شكري بوزيان.

0: معكم النوري الشعري في ويكند الناس.
1: يتواصل معكم اللقاء في ويكند الناس. أهلا وسهلا بكم، تحية كبيرة. الرقم على ذمتكم مش يكون من توا حتى الثلاثة 70 164 280. تحية لكل الأمهات، شكرا لك سمير على الأغاني الجميلة، وإلى حضن أمي نهديها من عند أحلى محمد أمين وأحلى صابرين للوالدة العزيزة الغالية أمينة الهمامي. قولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير يا أحلى أم، وإن شاء الله ديما أنت منورتنا في العائلة وفي الدار، ربي فضلك لنا. هكا يقول محمد أمين وصابرين لأمينة الهمامي. وأيضا من حافظ الأحلى زوجة يقول لها إن شاء الله كل عام وانت بخير يا أمينة، ومنورتني أنت والعائلة الكل، ربي فضلهم لك، ربي فضلهم لك خويا حافظ، إن شاء الله ديما بصحة وسلامة وعافية. وأنا مازلت نواصل معاكم تجويل مع كل مناسبة، مع كل لقاء يجمع الأمهات بالأسرة الكريمة، سواء كان من الأبناء سواء كان من الناس اللي يخدموا أحيانا في الخفاء. فما برشا أمهات ما يظهروش ولكن تعبهم كبير ومسيرتهم العظيمة في بناء المجتمع وبناء الأسر رسالة كبيرة ورسالة عميقة. هك علاش أنا مش نمشي إلى من قاعد يقدم في الكثير في الخفاء ويعاني ويجهد، لأنه عنده صغير ساعات تلقاه يحتاج أكثر من أنه تكون الرعاية رعاية عادية. زميلتي عايشة بيار مش تكون موجودة على عين المكان في مناسبة أكد هذا التواصل والاعتراف بالجميل للأمهات العزيزات. عايشة أهلا وسهلا بيكم، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بيكم والمستمعين. أنا أول خلف عاديش بحثة في مواكبة مجدة في حضور في الحقيقة، لأنه يتحقوا الأمهات الدعم ويتحقوا الأمهات الاعتراف هذية بالجميل، يتحقوا الأمهات هالأحجيزان هذية اللي وفرت لهم يوم ذو الجمعيات. طبعا على رأسهم المندوبية الجوية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، جمعية عفين تونس لذوي الحاجات الخصوصية والتوحد، وأيضا جمعية الإحاطة بالمريض. في الحقيقة نحب نكون المساهمة اليوم متواضعة لكن فيها برشا معاني اعتراف بفضل الأم، بسر الأم، بنبع الحمد. في الحقيقة أنا بالحليب يسر حياة
1: هو يظهر فيه. بحذك برشا جو يا عائشة، وبحذك برشا إيقاعات وفي رق موسيقية، أنت حاول تبعد شوية باش الصوت يكون واضح بالقدام. الاحتفال هذه شنو المناسبة بالضبط؟
2: يعني الاحتفال بعيد الأم أكثر أحد ديما من شهر مايو، واليوم في الحقيقة حبيناه معناتها في إطار الشعار الوطني اللي هو أحب أمي. فكنا موجودين اليوم في مقر جمعية أطفال تونس اللي هي 13 كيلومتر بعيد على وسط البلاد، وجاءوا الجمعيات كما قلت اللي هما مساندين للعمل هذايا الجمعياتي، وخاصة اعتراف كبير للأم مثلش نهاية. هو كل يوم نحبوها الأم أكثر وكل يوم نزيدوا نتعلقوا بها أكثر، أما ديما في مناسبة كما هكا نزيدوا نكون حير المواجع شوية، خاصة الأم متوفية الله يرحمها. لكن الأم الحية نتمنى لها ديما طول العمر والصحة. خليني نقول لك فقط انه مع الجو الموسيقي، مع العرض ربما لشهادات وتجارب الامهات سواء كان طفل التوحد ام طفل التوحد والا الام المثنى، حابين زاد يكون ثم قافله صحيه كما قلت. الاشراف هو المندوبيه الجويه للاسره والمراه والطفوله وكبار السن، فكان ثم شراكه ما بينهم وبين اداره الجويه للصحه تكون ثم قافله ايضا تقدم الخدمه الصحيه للمثنات، تقدم الخدمه الصحيه للامهات. تحضر عنها الدكتوره هاديه، نحب نحييك دكتورة هادية، مرحبا بك. وعطينا فكرة ربما اللي تم معناتها تقديم الخدمة لهم.
3: اليوم مشكورة المندوبية الجهوية للطفولة للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مشكورين كل المشاركين، جمعية الخير، جمعية تونسية لأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية، ومعهم اليوم كنا متواجدين احنا الإدارة الجهوية للصحة الممثلة في إدارة فرعية للصحة الأساسية إدارة الصحة الوقائية. طبيعي باش يكون احتفال الأم من غير إحاطة صحية ما يلزمش يكون. احنا ديما متواجدين على ذمة أمهاتنا، إن شاء الله ربي يطول في عمرهم وربي يشدهم بالصحة ونتمنى لهم الصحة. وهذايا مش يكون كان اليوم في زود إطارات، احتفال عيد الأم اللي كان تحت شعار أحب يا أمي ونتمنى والخير وكل عام وإن شاء الله أمهات تونسيات الكل بألف خير. وفي نفس الوقت هو اختتام اليوم الجهوي لصحة الأم والطفل اللي هو كان تحت شعار من أجل أمومة إمنة، اللي تضم من 20 حتى اليوم 31 ماي، وكانت فيه ديزاكتيفيتي نشاطات مخصصه لتوعيه المراه في سن الانجاب باش تبدا تستحفظ على صحتها من قبل العرس من الشهاده الاوليه السابقه للزواج الى ان توصل للولاده واليوم الثامن وفيزيتة الأربعين وتربي صغيرها وترضع منظرها وكيف كيف. بما أن اليوم عنا معنا جمعية أطفال تونس, احنا مع جمعية أطفال تونس لذوي الاحتياجات الخصوصية, زادة يكون ثم تثقيف صحي هيك العلامات البسيطة اللي تفيق بهم باش الأمهات يفيقوا بكري دون لكا وثم ديبتيسيني هيك علامات صغيرة تخليك تشك انه الطفل يجم ولا صغير يجم يكون عنده طيف توحد. اليوم كانت الحملة ان شاء الله عم تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري وشوية تثقيف صحي, وربي يوفق الجميع ان شاء الله وكل عام وامهات تونس بخير
1: ان شاء الله. كل عام وامهات تونس بخير
4: عليك. يا بالصحه ما نختمها بامي ثالث حاضره معك يا نوري.
1: مرحبا.
4: عاشقه عاشقه عاشقه اذا تفقت معك نوري شاري كلمه.
1: على السلامه مدام, شحوالك؟ كل عام وانت بخير.
5: كل عام حيبتين ان شاء الله ديما نسمع صوتكم ان شاء الله.
1: ربي فضلك يا عايشه. شكون الاسم الكريم؟ شنو اسمك؟
5: طول عام يا عايشه.
4: اسمك اسمك
5: نجيبه.
1: نجيبه
4: طول عمرك. شنو الجو اليوم؟
5: يهب ما كنتش نصور هكا.
4: يعطيك الصحه ربي طول عمرك.
5: يا وليدي يا وليدي عندك نهار الحد من الشعري.
1: يعطيك الصحه
5: الفه نهار الاربعاء شريفه
1: شريف. عايشه ربي يحفظها يعطيها الصحه. يعطيها الصحه
4: والله. ما شاء الله عليك يا ام الامهات اللي حاضرات. لا لا ما شاء الله عليكم كبرتوش ما كبرتوش ما شاء الله عليك. يعطيك الصحه. نحب نحيي كل الامهات اللي كانوا حاضرات في الحقيقه, وهو في الحقيقه في الاخير هو اجواء لهم هما اعترافا ديما فور قد ما نعترفوا شويه ونهار بركه شويه. كل يوم احنا نحتفلوا بالام
1: صحيح.
4: كل يوم نودوها بالمحبه هديه طلب طول عمرهم اللي حيين بالطبيعه كلهم سنينهم طول عمر والرحمه ديما توصل لكل الاموات.
1: وانا حرصت على انه تكون الفرصه متاحه معك تعيش عايشه وانت يرحم الوالده زاده كيف كيف. حرصت على انه تكون فما مصافحه للامهات اللي الحقيقه معناها امهات الكل هما قاعدين يقوموا بمجهود كبير. اما اللي عنده مريض في الدار ولا عنده صغير مريض في الدار ولا عنده صغير يستحق رعايه اكثر في الدار ولا عنده صغير يلزمه يكون ليه سند في كل الاوقات, راهو معناها المسؤوليه مضاعفه والتفاعل اللي يقوم به مضاعف. وبالتالي ما نجمو كان نخصهم بتحيه كبيره وعميقه يا عايشه. ونتصور للامهات اللي حاضرات معاكم اليوم عندهم تكريم خاص ليهم في هذه المناسبه.
4: ويستحقوا التكريم كل يوم في الحقيقة مع اعترافا منا لهم انهم بالحق تعبهم كبير واصرارهم اكبر وتحديهم ايضا كبير باش يكملوا مشوار بدوها مع اصرارهم. خاصة كما قلنا عنده ضيف توحد سواء كان ضيف ولا عميق اكيد راهو تعب كبير ومجهود كبير في الحياة هذه. ان شاء الله ديما موفقين ان شاء الله في تجربتهم مع الحياة هذه, واكيد راهي تجربة في الحياة.
1: عايشك.
4: ارادتنا وايماننا كبير.
1: شكرا ليك.
4: شكرا نوري.
1: عايشة يعطيك الصحة اللي كنتي. شكرا ليك انت زادة كأم. نحب نحييك ونقول لك كل عام وانت بخير عايشة. شال سنين ديما عيشوشة ورب يحفظك لولدك. أمين هكا أمين. أنا نعرفه أقول أيمن أيمن به. شال كل عام وانت بخير. تحية ليك ورب يحفظك. تعيش تعيش. احنا نغمتنا هدية ليكم انتوما ونحب نخص بها روح الوالدة العزيزة نفيسة بن عمر سي سمير. ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله في جنات الخلد والنعيم هي وجميع المؤمنين. نفيسة بن عمر إن شاء الله في جنة الخلد. نحب تحية كبيرة من عند صديقنا صابر العش للوالدة العزيزة نزيها الجموسي. يقول له ربي فضلك لي ويترحم على الوالد الحبيب العش ويقول له إن شاء الله في جنة الخلد. تحية من عند مونيا الفندري من بناتها الكل من عند سيرين من عند صابرين من عند فاطمة نيجي كلهم يسلموا على أحلى مونيا الفندري ويقولوا لها ربي فضلك لينا. كيف كيف من عند ريان عليلة ورنيم عليلة الأحلى أم سهير زكري قولوا لها شالك كل عام وانت بخير. والمامي مونيا الشعري وخليلة سامية الشعري وكذلك فوزية ونجوى يقولوا كل عام انتم بخير. وكل عائلتها الكريمة يقولوا لها شالك كل عام وانتم بخير يا أحلى رنيم عليلة وأحلى ريان عليلة ويهديوا لمامتهم.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية في صفاقس تفضي إلى فوز جمال البقس برئاسة المجلس الجهوي بالجهة. في ظاهرة اليوم نواكب احتفالية عيد الأمهات بصفاقس المنتظمة بفضاء جمعية أطفال تونس لذوي الاحتياجات الخصوصية والتوحد. لجنة المالية بالبرلمان تستمع غدا إلى منظمة كونكت بشأن مشروع مجلة الصرف الجديدة. حزب الله يوسع نطاق استهدافاته بالصواريخ نحو خليج حيفا وعكا بفلسطين المحتلة في عقب احتلال الجيش الإسرائيلي قلعة الشقيف جنوب لبنان، ما يعيد رسم خرائط السيطرة الميدانية. جرت اليوم بالمركب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجلس الجهوي، والتي آلت هذه المرة إلى جمال البقس، وذلك بترتيب من الإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس، وهي عملية تجري دوريا كل 3 أشهر لتجديد تركيبة المجلس الجهوي والتداول على رئاسته ورئاسة المجالس المحلية لضمان تكافؤ الفرص بين الأعضاء. النتائج يوفينا بها فيما يلي المدير الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس نجح بالغيث.
3: تركيبة المجلس الجهوي بصفاقس نفوز السيد محمد منتصر جار العافية عن الحنشة، السيد ثامر نائب عن الصخيرة، والسيد محمد جار العافية عن العامرة، السيد هادي مبارك عن الغريبة، جيلاني مانع عن المحرس، سي نصر إبراهيم عن بير علي بن خليفة، محمد علي بن عيسى عن جبنيانة، أحمد بن نصر عن ساقية الدير، والهادي زليل عن ساقية الزيت، مدام زهور بوعين عن صفاقس الجنوبية، مدام منى البقلوتي عن صفاقس الغربية، سي إبراهيم بوصيد عن صفاقس المدينة، سي أكرم عثمان عن طينة، مدام أفرح الصالحي عن عقارب، سي جمال طروش عن قرقنة، وسي جمال بقص عن منزل الشاكر. بالنسبة للقرعة الخاصة برئاسة المجلس المحلي، فوز السيد أنور المهيري رئاسة المجلس المحلي بالحنشة، مدام سارة طاهري رئاسة المجلس المحلي بالصخيرة، سي العيادي دياب رئاسة المجلس المحلي بالعامرة، سي علي الخمار رئاسة المجلس المحلي بالغريبة، سي أكرم الرميلي رئاسة المجلس المحلي بالمحرس، سي عبد القادر بن فرح رئاسة المجلس المحلي ببير علي بن خليفة، سي عمر الناصر رئاسة المجلس المحلي بجبنيانة، سي عبد السر الفخفاخ رئاسة المجلس المحلي بساقية الدير، سي سليم القلال رئاسة المجلس المحلي ساقية الزيت، مدام نور خماخم رئاسة المجلس المحلي صفاقس الجنوبية، مدام فاطمة المديني رئاسة المجلس المحلي صفاقس الغربية، جيب الزرلي رئاسة المجلس المحلي صفاقس المدينة، مدام خديجة العامري رئاسة المجلس المحلي بتينا، سي عماد البجي رئاسة المجلس المحلي بعقارب، سي الحبيب الحيلي رئاسة المجلس المحلي بقرقنة، وأخيرا سي عبد السلام الجربوع رئاسة المجلس المحلي بمنزل شاكر. أما القرعة الخاصة برئاسة المجلس الجهوي أفضت إلى فوز السيد جمال البقس برئاسة المجلس الجهوي صفاقس للمدن النيابية القادمة.
2: أحب أمي أحب أسرتي، هو شعار التظاهرة التنشيطية الوطنية احتفالا بعيد الأمهات من تنظيم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بكامل جهات البلاد. اليوم وفي صفاقس يحتضن فضاء جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد الكائن بطريق العين كيلومتر 12، يحتضن برنامج الإحياء الاحتفال الجهوي، ويتضمن البرنامج خيمات خدماتية وإرشادية وعروض تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال، إلى جانب فقرات تحسيسية جماهيرية وورشات إرشادية وتوعوية متخصصة، فضلا عن موكب لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بصفاقس وليد العموري أوضح في لقاء مع الزميلة سرور الهدار أن اختيار فضاء جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات

0: للعائلات الكل، وإن شاء الله ربي يحمي أطفالنا ويحمي عائلاتنا.
1: التونسيون يحتفلون كل على طريقته بعيد الأمهات الذي وافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام، ويعد هذا اليوم مناسبة اجتماعية مهمة وتكريما للأمهات وللأمومة عموما، حيث يحرص الأبناء على التعبير عن أمنياتهم وحبهم لأمهاتهم من خلال تقديم الهدايا الرمزية. في هذا الروبورتاج نتعرف على كيفية احتفال التونسي بهذه المناسبة.
2: أمي ثم أمي ثم أمي، ما غير ما نستنى عيد الأمهات، أصله وجودها كل كادو تنانو فيها بعمري كامل، خاطر اللي جابتني هي أمي قبل أولادي وقبل مرتي وقبل الدنيا. ديما أنا في حياتي أغلى حاجة نتخيل في حياتي وفي مقدوري نخوة نخوة لأم.
3: أمي في الدنيا كلها هي
4: حاجة غالية،
3: يعطاها عيوني يعطاها عمري كلها لأمي.
2: قبل ما ناكل أنا حاجة لازم أمي وصلت.
5: أغلى كادو إن شاء الله نهدي لها عمره إن شاء الله بإذن الله البريود هذه، إن شاء الله كل عام وهي حي بخير، إن شاء الله إن شاء الله ربي يرزقها الجنة.
6: أنا في العائلة معنيش تقاليد تهديد، إحنا نحبوا بعض كل يوم نهديوا لبعضنا الابتسامة والضحكة
7: ولا يعوضها حد شيء، والأم ديما تبقى أم. أنا بالنسبة لعيد الأمهات الصغار هم اللي يهديوا لها، مش أنا اللي نعطيهم بيسير. أغلى كادو خذيته للوالدة فردة ذهب، وإن شاء الله الأمهات نتاع الأمة الإسلامية الكل بخير، وإن شاء الله ربي يهديهم وإن شاء الله يخرجونا جيل. إذا عدت الأم عدت شعب طيب الأعراق ومدرسة، إذا صلحت الأم صلح الشعب كامل وصلحت الأمة كاملة.
1: بارك الله في صحة أمهاتنا وأمهاتكم ورحم المتوفيات منهن. تحت شعار 26 سنة من النجاح والأمل، تحتفئ اليوم قرية والأطفال أسواس المحرس بالذكرى 26 لتأسيسها، وذلك انطلاقا من الساعة 5 مساء بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية ببلدية صفاقس. هذه الاحتفالية تقدمها المنسقة الجهوية لنوادي سفراء قرى الأطفال أسواس صفاقس فرح بالعمر.
8: الاحتفال بالعيد ميلاد اسويس المحرس العيد ميلاد 26 ينطلق الساعة 5 مساء قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية في صفاقس تحت إشراف السيد ويلي صفاقس. هذه محطة كبيرة برشا استعراض مسيرة القرية اللي ركزوا من خلالها على جهود على حماية الأطفال في قيد السند والأطفال المهددين وضمان حقهم في التنشئة داخل بيئة أسرية مستقرة وآمنة. قرية اسويس المحرس هي تأسست سنة 2000 تقدم خدماتها لأكثر من 2500 طفل من بين منازل مدمجة وبين دعم أسري. مرحبا بكم حضينا الخمسة متاع العشية إن شاء الله في قاعة المؤتمرات البلدية بصفاقس.
1: وعلى هامش الذكرى 26 لتأسيس قرية الأطفال أسواس المحرس انطلقت اليوم فعالية الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء قرى الأطفال أسواس بهدف تعزيز انتخار بل تعزيز انخراط الطلبة والشباب في العمل المجتمعي والإنساني. وسيكون هذا الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف جهات البلاد مناسبة لتقييم مسار نوادي الطلبة السفراء منذ تأسيسها واستعراض أبرز الإنجازات والمبادرات المنجزة وقصص النجاح الملهمة، إلى جانب الإعلان عن المشاريع الوطنية والأنشطة الصيفية لسنة 2026. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي تنطلق في 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تطور لافت للعدوان الإسرائيلي على لبنان، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أحكام سيطرته على قلعة الشقيف الاستراتيجية المشرفة على نهر الليطاني في خطوة تعكس تحولا ميدانيا لافتا في مسار العمليات جنوب لبنان. وأوضح أن السيطرة على الموقع جاءت عقب اشتباكات ميدانية مدعومة بغطاء ناري مكثف من القوات البرية والجوية، بينما أفادت مصادر مقربة من حزب الله بأن سيطرة الاحتلال على القلعة جاء بعد دخول المواجهات شهرها الرابع مشيرة إلى أن هذا التقدم لا يعني أن القوات الإسرائيلية

0: باتت بمنأى عن نيران المقاومة. بعد احتلال قلعة شقيف أعلن حزب الله أنه بصدد توسيع نطاق استهدافاته بالصواريخ على شمال فلسطين المحتلة نحو خليج حيفا وعكا. في الملف الإيراني، بحرية الحرس الثوري أعلنت اليوم عن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق معها، وأكدت أنها تواصل عملية المراقبة والسيطرة الذكية على المضيق بحزم وقوة. إلى ذلك، حذر الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان من أن الوضع في البلاد حساس للغاية، واعتبر أنه لا يجب أن تنحصر إدارة الدولة في دائرة محدودة من صانعي القرار، بعدما تحدثت عدة مصادر عن انقسامات في الداخل الإيراني بين جناح المتشدد وآخر أقل تشددا تجاه التفاوض، وفيما تتواصل المفاوضات مع واشنطن من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن بلاده لن تقبل أي اتفاق نهائي ينهي خلافها مع الولايات المتحدة ما لم تكن هناك ضمانات مؤكدة لصون ما أسمها حقوق الشعب الإيراني. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية تفضي إلى فوز جمال القبس برئاسة المجلس الجهوي بصفاقس. في ظهيرة اليوم، وكبنا احتفالية عيد الأمهات بصفاقس المنتظمة بفضاء جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد. لجنة المالية بالبرلمان تستمع غدا إلى منظمة كونكت بشأن مشروع مجلة الصرف الجديدة. حزب الله يوسع نطاق استهدافاته بالصواريخ نحو خليج حيفا وعكا بفلسطين المحتلة في أعقاب احتلال الجيش الإسرائيلي قلعة الشقيف جنوب لبنان، ما يعيد رسم خرائط السيطرة الميدانية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية مع خالد بوشيبة، تقبلوا أجمل تحيات نوال الطهري ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: سبور نيوز، سبور نيوز.
5: تذكرنا دقيقة بعد الساعة الواحدة بعد الظهر، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم شد الرحالة إلى فيينا يوم أمس مواجهة النمسا وديا، وطبعا رحلة كانت انطلقت مطار طبرقة مباشرة إلى فيينا. المنتخب التونسي وذكر يخوض مباراة ودية من منتخب النمسا يوم غد على الساعة 8:15 في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 قبل أن يلاقي منتخب بلجيكا يوم السبت 6 جوان 2026 بداية من الساعة 2:00 PM. من المفروض المباريات منقولة على القناة الوطنية الأولى الأرضية بالنسبة لزوز مباريات الخاصة بمنتخبنا الوطني التونسي. جديد النادي الرياضي الصفاقسي ومخرجات اجتماع الهيئة العليا للدعم، كما تعرفوا البارح الموعد كان مع اجتماع الهيئة العليا للدعم للسياسات لأسفر عن تعيين السيد مصطفى السلامي رئيسا للهيئة، وتم الاتفاق على توفير التمويلات اللازمة لخلاص عدد من الديون المستعجلة إلى جانب تكوين لجان مختصة لجمع التبرعات ومتابعة الملفات المالية ذات الأولوية. وأيضا الفريق على أن الهيئة التسييرية ستواصل مهامها إلى غاية يوم 3 جويلية المقبل. لموقع النادي الرياضي الصفاقسي مصطفى السلامي يتحدث عن وضعية السياسيس.
6: جو كان طيب في لجنة الدعم، وكان بعض اختلافات اللي ديما يصيروا مع في الجمعيات النقطة الأساسية اللي شفناها في الاجتماع هو الوضع المالي. ثم بعض ديون تراكمت وصار وقتها ويعني ما خلصناش زاد كلكم يعني بعض شهور للجوارات، ولهذا يعني لمدنا بعضنا وقسمنا هذه الديون مش على واحد برك مش على اثنين، على مجموعة واحد خذ الجوار هذا والاخر خذ الجوار هذا، وكوننا يعني مجموعة من الاخوان من نجة الدعم بس تلمت فلوس من الاحباء النادي السفاقسي، ولهذا كل قدير على قدره متاع 10,000 20 دينار 50 دينار 100 دينار مليون اللي قدير على قدره، يصير لحمة كبيرة بين الاخوان فيما يخص النادي الرياضي السفاقسي، وان شاء الله النادي الرياضي السفاقسي ان شاء الله يخرج من الوضعية الصعيبة.
5: نقعد دائما مع السيد المنصف السلامي يتحدث عن تعيينه مرة أخرى كرئيس الهيئة العليا للدعم في هذا الظرف بالذات.
6: اللي عندي 88 سنة فأنت أولا مس عملت 88 سنة ما قيناش على غالب الوضع هذا، لازم علي كونه نقعد شهرين أو ثلاثة حتى إن شاء الله شيء أبرك من شيء، فماش بيعان اللوكان يعني نعمل فيه مشروع يكون فيه مواد قارة، يعني احنا اخترحنا مدة 4 أو 5 شهور اخترحنا بنيان مركب فيه ترانات وفيه مبايين وفيه سنتر كوميرسيال وفيه سوبرات، هذا هو المشروع بتاعنا اللي ماشيين به فيما يخص التران اللي موجود في ثنية المطار، وهذا هو اللي ماشي يكون، يعني الجو كان طيب في لجنة الدعم وكان بعض اختلافات اللي ديما يصير مع الجمعيات، النقطة الأساسية اللي شفناها في الاجتماع هو الوضع المالي، ثم بعض ديون تراكمت وصار وقتها ويعني ما خلصناش زاد كلكم يعني بعض شهور للجوارات، ولهذا يعني لمدنا بعضنا وقسمنا هذه الديون مش على واحد برك مش على اثنين، على مجموعة واحد خذ الجوار هذا والاخر خذ الجوار هذا، وكوننا يعني مجموعة من الاخوان من نجة الدعم بس تلمت فلوس من الاحباء النادي السفاقسي، ولهذا كل قدير على قدره متاع 10,000 20 دينار 50 دينار 100 دينار مليون اللي قدير على قدره، يصير لحمة كبيرة بين الاخوان فيما يخص النادي الرياضي السفاقسي.
5: طبعا شكرا لسيد مصطفى السلامي تحملوا هذه المسؤولية في هذا الظرف بالذات. نواصل دايما مع أخبار الرياضة، وطبعا موعد اليوم مع نهائي كأس تونس في كرة القدم مع الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجسي المضيف طبعا في ملعب حمد العقر ببلاد السنزلقة من الساعة 4 بعد الظهر بطاقم تحكيم تونسي، نضال الطيف حكم رئيسي، خليل حساني مساعد أول، أحمد ضويوي مساعد ثاني، سيف الدين الورتاني حكم رابع، أمن الحجري حكم الاحتياطي في غرفة الفار، مجدي بلاغة حكم الفار، حسن النيلي مساعد أول الفار، وعمر بريدع مساعد ثاني للفار. حدث مقل الشهامية يوم أمس، نادي حمام الأنفي حقق الصعود إلى رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوز يوم أمس على الملعب الجيبسي بثلاثية نظيفة في نهائي براج الصعود. أهداف اللقاء بإمضاء بيرم النويس دقيقة 17 قبل ما يضيف محمد بن طيبة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و52 بهذا الانتصار ضمن نادي حمام الأنف عودته إلى رابطة الأولى للتحق بكل من تقدم سخت دير وأمل حمام سوسة. طبعا مدرب نادي حمام الأنف تمس الدين الذواري تحدث عن هذا الصعود.
7: الحمد لله، أول حاجة ديما واحد يخاف في جماهير النادي، والحمد لله فرحناها ما عملنا ماتش محترم على الاخر، كنا بيان ابليكي الملاعبيه ستاف تكنيك جماهير، الحقيقه كنا عاقدين العزم، شفنا الابليكاسيون سور تيران تحسنا معناها سور تيران نحبوا نربحوا الماتش اكثر من ليكيب ادفيرس، تجل منها سور تيران الحقيقه الماتش ما كانش سهل مع ادفيرسير محترم على الاخر عنده التراديسيون، كنا بيان ابليكي الملاعبيه طبقوا كما يلزم. ان شاء الله ان شاء الله نوعد جماهير النادي الرياضي حملنف اللي في البريود الجاي ان شاء الله باش نحضروا فريق محترم ان شاء الله باش يكون حاضر كما يلزم العام الجاي.
5: هذا إذن شمس الدين الذويد. على مستوى رث القاعات الترجي التونسي في كرة اليد يتوج بلقب كأس تونس بعد انتصار في القاعة المتحدثة الاختصاصات برادس على نادي ساكت الزيت 32-25 في الدورة النهائي طبعا، ويحرز بذلك الثنائية المحلية هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 32 لقب في مسابقة الكأس. على مستوى النساء تتويج نادي الرياضة النسائية بالمقرنين بلقب كأس تونس للسيدات بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي الافريقي 26-25، وبهذا التتويج فريق المكنين حق ثنائية هذا الموسم بعد ما سبق له الظفر بلقب البطولة على حساب النادي الافريقي. تبعته على مستوى الرياضة العالمية نهائي تشامبيونز ليغ الاوروبية، وطبعا باريس سان جيرمان يتوج بدوري ابطال اوروبا الموسم الثاني تواليا بعد انتصار على ارسنال في المباراة النهائية بركلة الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي بهدف لمثل، وفتح أرسنال التسجيل عن طريق كاي هافرترز بالنتيجة في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، فيما عدل عثمان ديمبلي النتيجة لبي اس جي في الدقيقة 65 ليحتكم الفريقان حصة إضافية ثم إلى ركلة الترجيح. بعد ذلك إذن باريس سان جيرمان يحرز لقب تشامبيونز ليغ المرة الثانية كما قلنا في تاريخه. هكذا نصنا هي أخبار الرياضة، تحية سمير على مستوى التأمين الفني، عودة إلى نور الشعري وصل معكم المشوار الإذاعي المباشر مع أحمد الحاج طيب، تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلام الجميع، إلى اللقاء.
8: أحبة كرة القدم، على موعد اليوم مع الدور النهائي في كرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026 ملعب حمادي العقربي برادس في الأربعة متاع العشية يحتضن النهائي اللي بيش يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي. هيكل بحلوس يعلق على المقابلة، كونوا في الموعد سبيسيال سبور مع فتح الصامت اليوم العشية من 3:30 حتى للستة. معكم النور الشعري في ويكند الناس.

0: على موجات إذاعة صفاقس.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه المستمعين وين ما هم موجودين. شكرا لاختياركم راديو صفاقس باش تعيشوا معنا اجواء ويكند الناس في احتفالات خاصه بعيد الامهات. كل عام وانتم بخير، كل عام والام بخير، وشكرا لهذا التفاعل الكبير اللي يخلط المنوعة من خلال اتصالكم سواء كان بالتليفون ولا عن طريق الفيسبوك راديو صفاقس، تخليكم مباشرة معنا في ويكاند الناس. مش نفسح المجال أكثر للاتصال مع المستمعين بالتليفون، مرحبا بهم جميعا، مع أنه مش تكون لنا فرصة بعد قليل مع من دبي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 في تقديم آخر المعطيات المتعلقة بالأرقام ببكالوريا 2026 اللي مش تكون إن شاء الله في بحر الأسبوع القادم يوم الأربعاء. إن شاء الله مش تكون الفرصة متاحة لكل تلاميذ تونس أنهم يعيشوا فرصة حصاد ثمار المجهود اللي قاموا به على امتداد سنوات من العمل. ربي يوفق الجميع. ومش نعرف في آخر استعدادات صفاقس لهذه الاختبارات الكتابية إن شاء الله في بحر الأسبوع القادم مع من دبي التربية صفاقس 1 سي عبد الوهاب الجربي وصفاقس 2 سي محمد قاسم بعد قليل، فضلا عن أنه مش يكون لنا لقاء في الساعة الختامية من منوعة ويكند الناس مع سيد الياس الجرية مدير الاتصال بالتلفزة التونسية اللي تحتفل بستينية المؤسسة. إن شاء الله كل عام والتلفزة التونسية بخير، ومسكن لنا فرصة باش نعرف برنامج هذه الاحتفالات. قبل هذي نحب نقدم أحلى تحية الفيز وفاطمة شيخ روحو اللي هما يقدموا زادة التهاني لوالدتهم فكرية أبو عايشة ويقولوا لها كل عام وانت بخير يا فكرية وربي يفضلكم الوالدة العزيزة الغالية. كيف كيف من عند خونا مجدي بوعلي وحنين بوعلي إلى الوالدة العزيزة كريمة كمال ويقولوا لها ربي فضلك لنا خويا مجدي، دوام النجاح والتألق والصحة والسلامة ليك، ودمت متميزا ودمت من الأشخاص اللي يحبوا الناس اللي حواليهم يخدموا بتفاني وإخلاص، وربي يوفقك يا مجدي. أيضا مجدي حب يقدم أحلى تحية للمدام فاطمة الغربي ويقولها ربي يحفظك شاء الله ديما بصحة وسلامة وعافية وأحلى أم الأحلى صغيرات. يقول هكا مجدي ربي يبارك لك فيها. نواصل تحييكم. أيضا نحب نحيي تحية كبيرة لزميلنا العزيز المدرسة شعلي السقة من الأعماق، نقول له كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وعافية، وهو بنفسه يهدي أغاني الحصة لزوجته العزيزة ويقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير مدام سكينة، إن شاء الله ديما بالصحة والسلامة أم الأبناء، إن شاء الله كل عام وانت بخير. ونعزيوك سعلي السقة ونعزيو ابنك سي أنيس السقة وزوجته مريم بوفاة صهركم المرحوم التوفيق خليف، الله يرحمه والصحة والعافية وطول العمر لك انت سعلي. نواصل مع التليفونات. أهلا وسهلا بيوم، مرحبا، عسلامة.

0: يعطيك الصحة على هالأداء الممتاز. شكرا ليك على الأداء الطيب هذايا، محليه ومحليها غنية، تقعد ديما من الأغاني المميزة في احتفالاتنا بعيد الأمهات. كل عام وانت بخير.
1: عيشك نوري المتميز، كل عام وأنت بخير في العيد، وكل عام والأم بخير، الله يرحم الوالدة.
0: تعيش.
1: عيشك. نقول اللي الأم أحلى كلمة قدش خفيفة على اللسان و يا ربي وعميقة في الوجدان، هدية من الرحمن. الأم أغلى وأروع كائن في الوجود، هي الحب، هي الحنان، هي الأمان، هي السند، هي دعوات الخير، هي التضحية، هي العطاء بلا حدود، هي المربية والمعلمة والطباخة والطبيبة. باختصار هي الحياة والشمس اللي تنور وتدفي الروح، وحين تنطفأ وتغيب هذه الشمس تذبل تلك الروح، فتترك في العيون دمعة وفي قلوبنا ألم.
0: الحمد لله، الحمد لله اللي خلف ما ماتش، المهم الإنسان يخلي الأثر الطيب ذيك الفائدة. الحمد لله يا ربي، سنة الحياة، ناس ترحل وناس تأتي وتتواصل الحياة وتستمر، أما يبقى الأثر الطيب وتبقى الذكرى الباهية ويبقى الحنين إلى أشخاص حتى وإن فقدناهم جسدا يبقاوا ديما في ذاكرتنا في قلوبنا في عقولنا. إن شاء الله ديما حاضرين وإن شاء الله راضين علينا دينا وآخرة بإذن الله
1: يا ربي. إن شاء الله الأم هي عيدي كل يوم، هي الأم عيدي كل يوم.
0: ليك أنتي زادة التحية وكل التقدير، الأجمل تحية إذا نقدمها.
1: عيسك نحب نقول الله يرحم ماما،
0: الله يرحمها،
1: جميع الأمهات المتوفيات، وتحية لكل أم موجودة على قيد الحياة. إن شاء الله كل عام هي فرحانة ومزيانة، وإن شاء الله ديما فرحانة، خاطر الأم لا يليق بوجهها إلا الفرحة والبسمة، وبقلبها إلا السعادة.
0: أمين.
1: وكل مثل الكل حافظوا على أمهاتكم لأنهن جنتكم.
0: شكرا شكرا شكرا على هالكلمات الراقية، كل التقدير. نواصل مع تليفون آخر. أهلا وسهلا بي، عسلامة. ألو.
2: ألو عسلامة،
0: مرحبا،
2: حالك لاباس؟ نوري عيدك مبروك.
0: علينا وعليك، كل عام وانت بخير. شكون معاك؟
2: يعيشك. اسلام بن موسى مازل شاكر.
0: مرحبا يا اسلام، تحياتنا مازل شاكر.
2: يعيشك. بربي نحب نقدم تحيه لامي فاطمه الحمروني،
0: ربي يفضلها،
2: ربي يطول في عمرك ربي يخليك لينا، وميمه مستعوده قفيعه نقول ربي يطول في عمرك ربي يخليك لينا.
0: محلاها ميمه ومحلاها الوالده، ربي يحفظكم ان شاء الله وديما منورين وصحه وسلامه وعافيه، وكل عام وانتم بخير.
2: عايزك ما بيش تطلب منك حاجة.
0: تفضل تفضل.
2: تحط لنا غنية ست الحبايب.
0: ست الحبايب، اي مالا نخليه ست الحبايب، كما نخليه ست الحبايب ليكم انتوما.
2: ربي زاد نقدم تحية لبابا، ان شاء الله ربي يفرج عليه وربي يخليه لينا.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك على اتصالك ومرحبا بيك، ان شاء الله ديما منورة. وهذه ست الحبايب نهديوها لك انت ولكل امهاتنا واللي يسمعوا فينا الكل. ست الحبايب لست الحبايب.
2: يعيشك ربي يخليك.

0: نواس لو معاكم، مرحبا بكم الناس الكل مع مستمعينا ومكالمة أخرى معنا على راديو صفيقس في تحية الأمهات. أهلا وسهلا باللي معنا. عسلامة. ألو
1: ألو، صباح النور يا نوري.
0: صباح النور، مرحبا بك.
1: يعيشك أم جيسر وإياد من صفيقس.
0: مرحبا يا أم جيسر وإياد، ربي يحفظهم لك شاء الله. كل عام وانت بخير.
1: الله يبارك لك يا نوري، كل عام
0: وانت
1: بخير.
0: وانت زادة
1: حميتك وربي يضمن لك سينيا وخيتك وخيتك الكل.
0: شكرا ليك، ربي يحفظك، بارك الله فيك.
1: يعيشك خويا، يبارك لك.
0: التحية لك انت كأم أولا، ربي يحفظك شاء الله، كل عام وانت بخير. وشكون تهديها الأغاني؟
1: نهديها لأفضل حاجة في حياتي، عينيا
0: لنا ربيهم. تعال ربي يرضيهم علينا دنيا واخره.
1: امين يا رب العالمين. وقل يا ربي خليك لينا تيش فوق روسنا.
0: شنو اسمها؟
1: احلى واغلى وارق ام في الدنيا، حبيبه.
0: حبيبه، واللقب شنو؟
1: حبيبه بالحاش.
0: حبيبه بالحاش، لكل عام وانت بخير ودمتي حبيبه يا حبيبه.
1: امين يا رب العالمين. نحب نقدم تحيه لكل الامهات على قيد الحياه. حب نقول لأمي، نقول يا أمة حتى لحظة إن شاء الله، حتى دقيقة من بعدك، لا أنا حد شيء مش بيك. نحب نقدم تحية من الفيش خالتي.
0: تفضل.
1: نقول يا خالتي ربي خليك لينا، ربي طول في عمرك أنت زادة، وربي يفضل كل أم وربي يرحب كل أم. ونحب نقول لنورة أخت رازي، الله يرحم بنتك وان شاء الله تقدمك فوق روس وخيتك.
0: تايس، شكرا ليك وبارك الله فيك، كل التحيه والتقدير. نواصل مع تليفون اخر. اهلا وسهلا بي. عسلامة. مرحبا يا مدام، اهلا وسهلا. يا مرحبا، وينك؟ اي
2: لعبت بخير.
0: اهلا وسهلا مدام حيات.
2: ايوه حيات،
0: شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: عايسة مدام حيات، شاء الله كل عام وانت بخير اولا.
2: يعيشك
0: يعيشك. وقولي عاد العيد تعدى لاباس الحمد لله. ساعة
2: الحمد لله يا رب، الحمد لله تعدى لاباس والحمد لله.
0: الحمد لله.
2: جبت بنيتي عملت المسلي.
0: اليوم احتفلت بيهم انا، اليوم احتفالات ممتازة اليوم.
2: الحمد لله.
0: هو شوف راهو اللمة الباهية هذيك ما تنتشرش بالكل، اما في العيد تولي مضافة، تولي مضافة
2: اللمة. لما لا كلها خطر، لما
0: يعني المحاكم فيه الحاكم باللمة، كل حد بعد يمشي. هذاك الأساس، والله هذاك الأساس. أمين إن شاء الله، ربي يحفظهم وأنت ديما إن شاء الله مجمعتهم في الخير. وعيد الأمهات عيد عنده الرونق نتاعو بصراحة.
2: هكا والحمد لله، الله يرحم المتوفين ويرزق الحيين، وربي إن شاء الله يرحم ميمتك أنت زيد ويرحم أمينا. والله
0: إيه
2: الحمد لله على ما في ربي ساتك هيك سنة الحياة.
0: اللبنان اليوم فطور بحذيك اليوم؟
2: ما صرت صغار مازال عندهم امتحانات، معناها كملوا ومشي.
0: فيسا كملوا كو عندهم حق الصغار. معناها الابتدائي التعليم الاساسي فترة ذي فترة امتحانات، وربي نجحهم ان شاء الله، ربي نجحهم. دونك مدام حياة مقني ان شاء الله بالصحة وطول العمر لك انت وابنائك الكل.
2: البناتي
0: والبناتي
2: والكنيني
0: واللي
2: يعرفني الكل،
0: واللي يعرفك الكل.
2: ايوه
0: يعطيك الصحه مدام حيات. شكرا ليك، شكرا ليك مدام حيات مقني، كل عام وانت بخير. من عند خونا بليل مقني اجمل التحايا للوالده العزيزه ولزوجته الكريمه رحمه الزويري، قلها ربي فضلك وان شاء الله ديما متجمع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: من إذاعة صفاقس فدوى جربي تحييكم وتقدم لكم موجزة ثانية بعد الظهر. تحت شعار 26 سنة من النجاح والأمل، تحتفي اليوم قرية الأطفال SOS المحرس بالذكرى 26 لتأسيسها، وذلك انطلاقا من الساعة 5 مساء بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية صفاقس. أفضت قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية إلى فوز جمال البقص برئاسة المجلس الجهوي بصفاقس. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. ذكرت مصادر طبية بمجمع فلسطين الطبي استشهاد الفلسطيني عماد شتية برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل ببلدة الرام شمال القدس. ينفذ جيش الاحتلال في هذه الآونة غارات عنيفة على مدينة صور جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: معكم النور الشعري في ويكند الناس.

0: على موجات إذاعة الساقس.
1: أهلا وسهلا بكم بنغمة أم كلثوم، نرجع لكم في أجواء ويكند الناس. تتواصل معكم لثلاثة بتاع العشية. مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم للإذاعة، وأيضا شكرا لتفاعلكم الكبير اللي خلطنا سواء كان من مستمعينا في تونس وإلا خارج تونس. الأسبوع القادم تونس مش تعيش على وقع استحقاق وطني، الاستحقاق الوطني المتعلق بحصد ثمار مجهود سنوات كاملة بالنسبة لأبنائنا في البكالوريا، ونعرف أنه الاستعداد لهذا الاستحقاق انطلق منذ مدة كبيرة، وتونس ديما تستعد لمثل هذه المناسبات كأبهى ما يكون الاستعداد حتى يكون في مستوى يليق بأولا المنظومة التربوية، ثانيا انتظارات الناس، العائلات، الأبناء وكل المدخلين في المنظومة التربوية. نحب لحقيقة نحيي كل الأسرة التربوية اللي تجتهد على امتداد كل عام من أجل أنه يكونوا أبنائنا في تونس في أعلى درجات الرقي والمعرفة في تحصيل النجاح بالنسب المطلوبة، وهذه غير خفية على تونس اللي راهنت ديما على التعليم وما زالت الأسرة تراهن على أن التعليم يبقى في المكان اللي هو جدير بها في كل الأوقات. انطلاق اختبارات البكالوريا على الأبواب في الأسبوع القادم، فما تقريبا كل المعطيات أصبحت جاهزيتها واضحة ودقيقة بالنسبة لهذه الاختبارات. هك علاش يسعدني أنه ينضم إلي بالهاتف في هذا اللقاء كل من السيد عبد الوهاب الجربي المندوب الجهوي للتربية صفاقس واحد، وأيضا السيد محمد قاسم المندوب الجهوي للتربية صفاقس اثنين، حتى نتعرف على معطيات بالأرقام والإحصائيات لاستعداد المندوبيتين لهذا الامتحان. سيد مندوب سي عبد الوهاب الجربي مرحبا. ألو بيه، فما إشكال في الاتصال سي سمير. أيضا نحب نحيي موجود معنا سي عبد الوهاب، نحب نحيي كذلك السيد محمد قاسم المندوب الجهوي للتربية صفاقس اثنين. مرحبا سي محمد.
2: تحية لك سي نوري ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة شخص.
1: يعيشك. الحقيقة أنا قلت أنه الاستعداد سي محمد إلى امتحان البكالوريا بدأ عنده مدة، وإحنا اليوم أصبحنا في جاهزية تامة لخوض هذه الاختبارات إن شاء الله الكتابية بداية من الأسبوع القادم. شنو أحوال استعداد مندوبية التربية صفاقس اثنين لذلك؟
2: إن شاء الله بألف خير. أولا نحب من خلال صوت إذاعة صفاقس نتقدم أولا بالتحية لكل الأسرة التربوية بمختلف أسلاكها الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية صفاقس اثنين لما بذلوه من جهد كبير أولا إعدادا واستعدادا لهذه المحطة، ثانيا هي مناسبة أيضا ما فوتهاش، لابد أني نقدم بالتحية لكل أمهات تونس.
1: شكرا.
2: باعتبار العيد العالمي للأمهات اليوم.
1: شكرا.
2: ونترحم على كل أمهاتنا المتوفيات، وبالمناسبة هذه أيضا نحب نتقدم بواجب العزاء لزميلنا سعي ماجي بهلول مدير المرحلة الابتدائية اللي وافى الأجل مو البارح، ربي يتغمدها برحمته.
1: الله يرحمه.
2: وإنا لله وإنا إليه راجعون. نحب نرجع الآن إلى استعداداتنا. كانت الاستعدادات متميزة منذ أشهر، إحنا العمل هو عمل متواصل. حب كما قلت نشكر أسرتنا التربوية، نشكر أيضا السلطة الجهوية وكل السلطات المحلية والبلديات والأمن بمختلف أيضا أسلاكه على ما بذلوه من جهد معنا للإحاطة بمؤسسات تربوية. هي الآن على أتم الاستعداد لاحتضان هذا العرس اللي تنتظره كل عائلة تونسية في كل شبر.

0: من هذا الوطن العزيز.
1: بالأرقام سي محمد قاسم، بالنسبة للتلاميذ مندوبية التربية صفاقس سنين، شنو الأحصائيات اللي ممكن نتعرف عليها؟
0: بالأرقام، بالنسبة إلى المجموع العام لأبنائنا التلاميذ المترشحين على مندوبية صفاقس سنين هو 5038 تلميذ يتوزعون بين العام والخاص وفي مختلف الاختصاصات. شعبة الأدب 473 تلميذ من مؤسساتنا العمومية و41 مترشح من المترشح الفردي.
1: نعم.
0: شعبة الرياضيات 408 تلميذ و8 تلامذة بصفة فردية، يكون المجموع العام 488. العلوم التجريبية 1013 تلميذ مع 51 مترشح بصفة فردية. تلاحظوا أنه في شعبة الأدب والرياضيات والعلوم مع الناس معاهد خاصة في صفاقس اثنين باعتبار أنه التركيز كله في وسط صفاقس المدينة.
1: نعم.
0: الاقتصاد والتصرف 1692 تلميذ من المعاهد العمومية، 138 تلميذ من المعاهد الخاصة وهي موجودة خاصة في الحنشة وفي جبليانة وفي قرقنة، و79 تلميذ بصفة فردية. على العلوم التقنية عندنا 822 تلميذ و25 تلميذ بصفة فردية، يكون المجموع متاحهم 847 تلميذ. العلوم الإعلامية عندنا 213 تلميذ مع 3 تلامذة بصفة فردية، يكون المجموع متاحهم 216. المجموع العام مرة أخرى هو 5038 تلميذ باش يخوضوا غمار هالمناظرة. إن شاء الله ربي يوفق كل أبنائنا وبناتنا التلاميذ في كل أنحاء الجمهورية التونسية.
1: هو سيد المندوب الحقيقة أنت تخص التحية دي لكل تلاميذ تونس باعتبار فلذاتك بيدنا يعيشوا تجربة مميزة في مستوى هذا الاستحقاق الوطني، ونعتقد أنه اليوم تونس تراهن على المعرفة والتعليم من خلال الرأس المال البشري وتواصل في هذه المسيرة.
0: أينا.
1: ولكن تعودنا كذلك أنه مندوبية التربية صفاقس اثنين تكون دائما في صدارة الترتيب، والسعي هذا هو سعي مشروع، كل مندوبية تحب تحظى بأنه يكونوا نتائجهم يليق بمستوى انتظاراتهم. فإن شاء الله مندوبية التربية صفاقس اثنين تكون كالعادة بهذا الجهد المستمر من أجل تحصيل درجات فضلة، وأبنائهم يكونوا متفوقين متألقين في شتى المجالات كما تألقوا على امتداد العام بنتائج باهرة، كما تألقوا في مستوى النشاط الجمعياتي والنشاط التربوي الثقافي اللي تقوموا به في مستوى العام كامل. إن شاء الله يحصدوا نتائج تكون في مستوى ما ننتظره من تألق ونجاح كالعادة سيد المندوب.
0: نحن نعم نحن تعودنا في جهد الساقس على التميز، إن شاء الله نحافظوا على هذه الميزة، على هذه الخصوصية اللي هي في الحقيقة معناها حصاد لكل الأسرة التربوية ولكل العائلات اللي معناها لا تدخر حتى جهد باش تنفق على أبنائها وتوفر لهم جميع ظروف النجاح. أنا أيضا حب نستغل هالفرصة هذه باش نوصي كل أبنائنا وبناتنا التلاميذ، كل العائلات، كل الأمهات، كل الأباء، باش يوصيوا أبنائهم باش يتجنبوا حمل أي أدوات إلكترونية معهم ما عدا الآلة الحاسبة المؤشرة من قبل إدارة المعهد إدارة المركز. رجائي ثم رجائي ما نخليوش أحيانا جهد التلامذة يضيع على خاطر انساء تليفونه في جيبه، على خاطر تليفونه نقص في جيبه، على خاطر تخلى المراقب واستعمل التطبيق اللي من خلالها نكتشف هالوسائل الإلكترونية بمختلف أشكالها وأنواعها، فننغص فرحة العائلة التونسية. كل رجائنا في وزارة التربية في كل أنحاء الجمهورية التونسية ومن خلال صوت إذاعة صفاقس اللي يوصل لكل أبنائنا وبناتنا وعائلاتنا، أنه نحرص كل الحرص على أنه أبنائنا وبناتنا ما يقعوش في فخ نسيان وسائل إلكترونية أو لا قدر الله الاعتماد على هذه الوسائل بشكل أو بآخر. نحبوها فرحة، نحبوها فرحة النجاح، نحبوا تكافؤ الفرص لكل أبنائنا في كل الجهات في مختلف المؤسسات التربوية، وإحنا ما شاء الله في تونس آلاف مؤلف المؤسسات التربوية اللي تنتظر العائلات باش تفرح وباش تغني هيك الأغنية اللي تبثها إذاعة صفاقس وكل الإذاعات بعد الفرحة. نحب فرحتنا تكتمل، لأنه المفعل الوحيد الاجتماعي للدولة التونسية هو التعليم، وتبقى شهادة التونسي دائما محل افتخار. وأبنائنا ما شاء الله كل ما خرجوا البرة إلا نورونا وتميزوا وكانوا يمثلون صورة نافعة للتربية والتعليم في بلادنا. إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا التلاميذ الكل في كل شبر من هذا الوطن. وإحنا من خلال هذا الصوت نقول أنه مندوبية جهوية التربية الشخص 2 هو واحد، وكل وزارة التربية وضعت كل اللمسات الأخيرة لاحتضان هذا هذه المناسبة، تعتبر مناسبة وطنية كبرى لدى كل العائلات حتى تكون الباك في أحسن الظروف وينجحوا لذاتنا ويتألقوا، وإن شاء الله مسيرة موفقة لأبنائنا وبناتنا التلاميذ في الجامعة
1: إن شاء الله. ومؤكد أنه كل المندوبيات تسعى إلى أنه تكون عندها حضور مميز في مستوى تحصيل النتائج، ولكن المشترك هو أنه يحب النجاح لكل أبناء التوانسة، وهذا ليس بعزيز لا على التوانسة وليس بعزيز على الأسرة التربوية اللي تعمل بشكل نعم. جدي وحماس كبير من أجل أن يكون هذا الاستحقاق الوطني في أعلى درجات الجاهزية نعم. متاعه. أنا مش الحقيقة
0: مثل هي فرحة سينوري نعم. معنا نختم معك، هي فرحة تتقاسمها كل العائلات التونسية، متأكد مرة أخرى على مكانة التربية والتعليم في كل أسرنا وعند كل عائلاتنا. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله بحظوظا متساوية لكل أبنائنا وبناتنا التلاميذ.
1: نعرف كما أنت حريص على أنه تكون فما نتائج مميزة وجاهزية عالية في مندوبية التربية صفاقس 2، فما زاد كذلك عمل مشترك بينك وبين زميلك سيد المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 سي عبد الوهاب الجربي اللي نحب نحيوه ونسلموا عليه ونخليلك كلمة السلام ليه سي محمد قاسم.
0: تحياتي لك سي عبد الوهاب، إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا التلاميذ، وإن شاء الله ما تكون النتائج إلا فرحة كبرى لكل أبنائنا في تونس الحبيبة والعزيزة. لكم نعم. المصدح سي عبد الوهاب.
1: مرحبا سيد مندوب الجهوي والتربية صفاقس 1.
2: مرحبا أخويا نوري، تحية لك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس، تحية كذلك لزميلي وأخي سي محمد قاسم المندوب الجهوي للتربية بصفاقس 2.
1: هو مؤكد أنه محطة البكالوريا سي عبد الوهاب محطة بارزة ومهمة، رغم أنه نعيش في مختلف السنوات من المستويات التعليمية، نعيش ونخوض تجارب الاختبارات كم من مرة، ولكن قاعدة ديما البكالوريا محطة مهمة، محطة مفصلية في حياة التلميذ، ما هيش مجرد امتحان دراسي، هي بوابة عبور إلى التعليم العالي وأفاق التكوين والتخصص المهني. هك عليش العائلات ما زالت توليها المكانة الكبيرة اللي هي جديرة بها في الحقيقة، لأنه أهميتها تكمن في تتويج سنوات من الجد والاجتهاد، فتح أبواب الجامعة، تعزيز الثقة بالنفس، الإسهام في بناء المستقبل المهني، ترسيخ قيم المثابرة والانضباط. وبالتالي أنتم كمندوبية ولا كوزارة التربية كما حريصين على الامتحانات تكون في جاهزيتها العالية، أنتم حريصين على أنه مثل هذه المحطات تنجح في ترسيخ مثل هذه القيم من المثابرة، من الانضباط، من تحمل المسؤولية، من تعزيز الثقة والروح المبادرة عند التلميذ والناشئة. سي عبد الوهاب
2: فعلا أخوي نوري أضم صوتي لصوتك، على محطة هامة جدا في حياة أبنائنا التلاميذ، هذا الامتحان الوطني للبكالوريا اللي إن شاء الله انطلاقا من يوم الأربعاء القادم 3 جوان نتلقوا في أول أيام هذا الامتحان الوطني. في الحقيقة قمنا باستعداد كبيرة وكبيرة جدا منذ مدة، وفي الحقيقة رأوا الأعداد للامتحان ذا يبدأ منذ شهر أكتوبر وقت نبدأ ونرسموا في التلميذات على البكالوريا يسجلوا في أسمائهم في نعم. بداية السنة الدراسية.
1: هذا الإعداد اللوجستي خلاف الإعداد المعرفي لي من سنوات معنا.
2: بيانسير دونك استعدادات كبيرة وكبيرة جدا. دونك حاليا أنا هو يوم أحد، ولكن كل معاهدنا مفتوحة لإعداد الأعداد الجيد لهذه المراكز. كانت حب خوي نوري نعطيكم فكرة على عدد المراكز وعدد المترشحين الموجودين بمندوبية التربية صفاقس 1.
1: نعم تفضل.
2: هو في الجملة عندنا 53 مركز، هنا نحكي على مراكز امتحان البكالوريا اللي هو فيهم هم 28 مركز، مع 12 مركز خاصين بامتحاني شهادتي خدمة التعليم الأساسي العام والتقني، و13 مركز لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، هذا المعروف بالتجيام، قلت 12 بالنسبة لل 12 مركز بالنسبة للتجيام، 13 مركز بالنسبة للتجيام، و28 مركز بالنسبة للبكالوريا. يقول القائل علاش 28 مركز بكالوريا؟ لأن في الحقيقة عنها 25 معهد، ولكن أضفنا 3 مراكز أخرى باعتبار أن مندوبية شخص واحد تعد عدد كبير من التلامذة اللي يقرأ في معاهد خاصة. عندنا 30 معهد خاص، وعندنا 1497 تلميذ مترشح من المعاهد الخاصة. دونك إضافة إلى 25 معهد اللي هما 25 مركز، زد 3 مراكز أخرين اللي هما نجم حتى نسميهم المدرسة العددية طاهر حداد اللي مستقبل كان تلامذة من المعاهد الخاصة، والمدرسة العددية علي بلهوان، وكذلك عنا مركز خاص بقسم الكفيف موجود في معهد 9 أبريل. عنا 4 تلميذات كفيف من شعبة الأداب موجودين بهذا المركز. 25 مع 3 يعطينا 28 مركز امتحان. إذا تحب أخوي نوري نعطيكم زادة بعض الأرقام.
1: فضل
2: أنا منذ حين كنت أستمع إلى مداخلة زميلي في محمد قاسم، قال 5000 ومعاشق عند 300 يظل مترشح. احنا في شخص واحد عنا اكثر ب 3000 مترشح.
1: نعم.
2: يعني عدد الجملة المترشحين هو 8070 مترشح. نقسمهم من العموم يعني 6247 مترشح، 4 كما قلت من الكفيف شعبة الاداب، 1497 تلميذ هم مترشحين من المؤسسات الخاصة، و 322 مترشح فردي.
1: نعم.
2: بالنسبة للعدد الجملي المترشحين لامتحاني شهادتي خدمة التعليم الأساسي العام والتقني، عن 1493 مترشح مقسمين كالآتي: 1335 مترشح عمومي، 136 خاص، و22 من التعليم التقني.
1: نعم.
2: وبالنسبة للمناظرة الأخيرة، مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية، 2325 مترشح، منهم 2110 مترشح عمومي، و212 مترشح خاص، و3 مترشحين فرديين.
1: واضح. إذن المعطيات تقريبا واضحة بالنسبة إلى جاهزية مندوبية التربية صفاقس واحد في مستوى استعدادها لكل المحطات الوطنية، سواء كان في البكالوريا في السيزيام ولا في النوفيام. سي عبد الوهاب، السنة الجديد بالنسبة لمندوبية التربية صفاقس واحد أنه مش نلقاو زوز مراكز إصلاح بالنسبة لاختبارات البكالوريا، وهذا جديد بالنسبة لمندوبية التربية صفاقس واحد. يعني صفاقس اثنين فما مركز إصلاح، وفي مركز وفي صفاقس واحد زوز مراكز إصلاح.
2: نعم. ونعطيك فكرة بالمناسبة، على عندنا 5 مراكز احنا في المجموعة بالنسبة للقيام بالنسبة لامتحان البكالوريا.
1: نعم.
2: عندنا مركز الإيداع الجهوي، هذا ترأسه المندوب الجهوي اللي هو أنا، هذا موجود بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات المعروف بالكريفوك.
1: نعم.
2: عندنا مركز ثاني هو مركز جمع التحرير، يعني وقت يكملوا الامتحانات الخاصة باليوم الأول واتباعا 6 أيام تلمذ كل التحرير، ودي المركز جمع التحرير الموجودة زالة بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات.
1: نعم.
2: ثم عندنا مركز التجميع والتوزيع كيف كيف موجودين في نفس المكان. 4 المركز الرابع هو مركز إصلاح الاختبارات الكتابية الموجود بالمدرسة الإعدادية النموذجية محسن المزالي. وبالمناسبة خلينا نذكر هنا سي نوري كافة المستمعين أنه في زيارة السيد الوزير لهذا المركز لهذا المركز السنة الفارطة، وقت كانوا أساتذة الفلسفة أول مادة هي تتعدى الفلسفة، دونك كان السيد الوزير رفقتي في زيارة المركز الإصلاح هذا، وطالب بعض الأساتذة بمكيفات، وكانت الاستجابة فورية والحمد لله.
1: هذا بالنسبة لعام ناول.
2: عام ناول في ما غادر السيد الوزير
1: مركز
2: المسؤولين من الوزارة. نعم. كلموني المسؤولين من الوزارة، وتم تجهيز كل قاعات المركز هذا بمكيفات، حتى زملائنا المصحين الأساتذة اللي غادي يصحوا في الامتحانات يخدموا في ظروف طيبة. الزاد زيد كما قلت سيادتك هو أن بأنه عدد المترشحين هذه السنة في جمهورية تونسية ارتفع، دونك كان الاقتراح من إدارة عامة الامتحانات بوزارة التربية أنه يضيفوا في مندوبية التربية شخص واحد مركز إصلاح مركز اختبارات ثاني، فقبلنا هذا الرهان وقمنا بمجهودات جبارة وكبيرة جدا بالمدرسة العربية 15 أكتوبر 1963. دونك هنا تجند الجميع للعداد الجيد لهذا المركز. لا نحكي على العمل، لا نحكي على الإداريين، نحكي على المسؤولين الجهويين، نحكي على رؤساء المصالح، على المديرين على المدير المساعدين الناس كلها تجندت باش نعدوا المركز هذا اللي هو حاليا بلاتيكمون حاضر ما فيها باس. باش نذكر هنا تدخلات السلطة الجهوية معنا احنا قمنا بعديد الجلسات نوري الاعداد الجيد للامتحانات كانت جلسات ماراثونية مع سادة المعتمدين داخل المعتمديات وكان الاجتماع الأخير مع السيد والي ساقس بحضور كوادرنا الأمنية وجميع المعتمدين. هنا تحية شكر لسي خليل عكروتي معتمد فاقس المدينة اللي اليوم برك كنا في اتصالات معه بس ظللنا صعوبات في الأعداد لمركز إصلاح كلاس سابية 15 أكتوبر لأنه قينا ثم ضعف في تدفق الماء وإحنا اليوم قاعدين نقوم بحملات نظافة قاعدين الناس كل متجندين بس ننظف المركز خضر بعض غدوة نهار الثلاث العشية يكون المركز مسكر وحاضر باش يستقبل أبنائنا التلاميذ نهار الأربعة الصباح. دونك سي خليل العكروتي كان معنا على المباشر اتصلنا به اتصل في سامي غراب المدير الجهوي للشركة الجهوية لتوزيع المياه كما قلت تم ضعف تدفق المياه دونك كانت التعليمات صارمة أنه الأولوية المطلقة للتدخل لخيانة في السناد بإصلاح العطب الموجود في شبكات المياه اللي تؤدي للمركز هذا. كذلك تحية شكر سي زياد رقيق المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير اللي في 43 مات التالي كان دخل معنا باش تم قنوات تصريف مياه معطبة تم إصلاحها. دونك الناس كل متجندة كما تشوف خويا نوري باش المركز يكون في أبهى حلة في الأيامات القادمة إن شاء الله.
1: هو الحقيقة كل المجهودات الإدارات الجهوية مجندة لأنهم الحقيقة يعتبروا أن هذه المحطة هي محطة لابد من أن تكون ناجحة متميزة في مستوى ما ينتظره كل التونسيين. وهذا نعتقد المجهود اللي قوموا به هو مجهود وطني سامي لأنه ومن نشحوا محطة من أجل أنه يلقاوا أبنائنا الظروف ملائمة تحقيق شروط النجاح وين ما احنا نكون زاد في رقي وتميز لانه اليوم راهي الشعوب تقاس بمدى تقدمها في امتلاك المعارف وكذلك امتلاك النتائج المعرفية المتميزة وهذا ليس بعزيز على التوانسة. هل من توصيات سي عبد الوهاب بالنسبة للتلامذة بالنسبة للأسر؟ أول حاجة أنا أعتقد أنه الفترة هذه هي الفترة اللي يلزمها تكون نفسيا مرتاحة بالنسبة للأسر والأبنائهم في بالي قبل 3-4 أيام يلزم السن يرتاح شوية حقق ما يجب تحقيقه على امتداد عام من تحصيل المعرفة وحان الوقت هو باش يكون التركيز في أعلى درجاته وما ينجمش يكون بالتعب ما ينجمش يكون بالصهر برشا ما ينجمش يكون بالمنبهات ما ينجمش يكون بالستريس يلزم يكون بالأريحية وأيضا بالتركيز اللي يقتضي أنه نكون واعيين بهذه المرحلة. سي عبد الوهاب
2: متفق معك ويلوري بقى احنا لازم نبعد على كل ما له علاقة بالستريس بالعكس احنا توسنا كاملة واحنا نخدمه فقط معروفة بتمييزها على مستوى النتائج في الجانب هذا الاعداد النفسي كانوا زملائنا المستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي كانوا عاملوا حيوهم فرصة حيوهم كانوا عاملوا لقاءات مباشرة مع ابنائنا التلاميذ لتهيئتهم للسنية لسياسة هذا الرهان الوطني. في الأخير أنا حبيت نشكر كافة زملائنا رؤساء مراكز الامتحانات اللي هم قاعدين متجندين حاليا للقيام بحملات نظافة من مختلف المراكز من دهن طاولات من إزالة ما وجد عليها ما كتب ما وجد عليها من كتابات حاليا ثم قاعدين ندهن في الجدران ثم تنظيف دورات المياه ثم العناية بالرأي الوطنية قلنا وجهنا احنا ملاحظاتنا لكافة رؤساء المراكز باش يكون الدرابو تاع تونس في حلة جيدة. ما تبقى هو انه نهار ثلاث العشية ان شاء الله اخر لمسات دونك ليلة الامتحان باش نعلقوا اخر في اخر مرحلة اللافتات الشارات التوجيهية ارقام القاعات القائمة الرسمية للتلاميذ واضم صوتي هنا في الاخير الى زميلي واخي سي محمد قاسم نفس التوصية بالله احنا ماذا بينا صغيراتنا لا يقيوا انفسهم من كل ما هو له علاقة بانه ربما ديما ينسى المترشح دونك مركز على الامتحان ربما يحط البورتابل في جيبه ويجي به المركز الامتحان دونك ماذا بينا الاستاذ الاولياء يعاونونا في الموضوع هذا يراقبوا ابناء التلاميذ منع استحاب الهواتف الجوالة على فكرة نوري راه ممنوع على الجميع داخل مركز الامتحان يكون عنده بورتابل
1: على الجميع يعني بما في ذلك حتى الأساتذة المراقبين حتى الإداريين كل معناه
2: ممنوع استحاب الهاتف الجوال إلى مركز الامتحان. المخول له الشخص الوحيد المخول له استعمال هاتف الجوال هو السيد رئيس المركز أو أحد إطارات الإدارة المركزية اللي مش يكونوا موجودين معنا لمراقبة ردهات الامتحان.
1: بعد ذلك اصطحاب الهواتف ممنوع.
2: ممنوع. خلينا نقول يا أخوي ما تجيش بالبورتابل، خلي ولدك أنت وصل ولدك يا ولي، وصل ولدك لمركز الامتحان 7:30 يكون موجود داخل مركز الامتحان، كيف كيف بالنسبة لسادة المراقبين 7:30 يكونوا موجودين داخل مركز الامتحان. وبين سيور ما ننساوش الاستدعاء، والمترجح حيجي معاه الاستدعاء نتاعه وبطاقة التعريف الوطني. زي ما كل عام راهو نلاحظوا واحد يجي مسكين ستريسيج وينسى الاستدعاء نتاعو، جيب معكم الاستدعاءات، جيب معكم بطاقة التعريف الوطنية. احنا عاملين البلان بي لمحالة، واخدين نسخ على بطاقة التعريف تاع كل مترشحين، ولكن ضروري جدا انه كل مترشح يجيب معاه بطاقة التعريف الوطنية والاستدعاء نتاعو.
1: ويتفاديو التأخير بطبيعة الحال، ما يلزمش الانسان
2: يكونوا موجودين داخل المركز وربي يوفق سيارات.
1: لبس لبس فما كان الخير، هما الحقيقة فما كان النجاح إن شاء الله بإذن الله، لأنه راو الأسرة التربوية أبنائنا التلاميذ الكلهم راو واعيين على درجة كبيرة من هذا الوعي اللي احنا نكبروه فيهم، لأنهم واعيين بكونه المحطة هذه عندها شروطها، عندها معطياتها اللي لابد أن تتوفر حتى تكون ناجحة. وكل حقيقة تلامذة عندهم وعي عميق، لابد أن نحيوهم ونقول لهم إن شاء الله ما فما كان الخير. البعض بطبيعة الحال من يفكر في بعض الحالات الاستثنائية في الغش، نقول له راهو رد بالك، لأنه ذي راهو أولا تفادي الغش في الامتيال في البكالوريا، هو من أهم مظاهر النزاهة والالتزام الأخلاقي داخل المنظمة التربوية، ما وش يعكس فقط وعي التلميذ بقيمة العلم الحقيقي بقدر يعكس زيادة قيمة المجتمع الكل نرضته للمعرفة ونظرته للعلم. تفضل سيد المندوب.
2: خويا نوري، هو انتي توانا زبني بس ذكرت ما قاله سيد وزير التربية اللي نتوجه له بتحية شكر، لأن قمنا بجلسة أونلاين، هما جلسات في الحقيقة ولكن آخر جلسة كانت قبل يوم العيد، قبل يوم العيد يعني نهار الثلاثاء كنا في جلسة أونلاين مع سيد الوزير بحضور كافة إطارات وزارة التربية.
1: نعم.
2: وسدد على الفكرة هذه، احنا توا الغش راهو ما نسمعنيش لا بغش ولا بغيره، يعني ماشي شي مثل نسبة الكلام اللي يرتكبوا غش واللي نساو دخلوا بورتابل استعملوا، وتمثل الا 1%
1: اي قليل
2: من المجموع،
1: نسبة قليلة.
2: ما نحكيش عليه عندنا احنا تحقيق وطني، الناس كلها مركز على الامتحان، ان شاء الله الناس كلها تقدم مجهوداتها وإن شاء الله تفاقس تبقى ديما في ريادتها على مستوى النتائج، وربي يوفق أبناء الجميع وربي ينجح الناس كل سنة.
1: ربي ينجحهم، ومتأكدين أنه كل الحقيقة الأسرة التربوية كما كل تلمذتنا يعتبروا أنه احترام قواعد الامتحان والاعتماد على التحضير الجيد والمراجعة المنتظمة هو الطريق الأمثل راو للنجاح الحقيقي، ما فماش طريق آخر. هك علش يبقى البكالوريا تبقى مستحقة بنجاح كبير إن شاء الله، ويأسس لمستقبل علمي ومهني لتلمذتنا في المستقبل إن شاء الله، تكون محطة مهمة وبارزة وفيها برشة نجاحات. نحب نشكرك سيد المندوب الجهة وللتربية صفاقس واحد على المعطيات اللي تفضلت بتقديمها فيما يخص ببكالوريا 2026 بالنسبة لمندوبية التربية صفاقس واحد. كيف كل التقدير والتحية لمندوب التربية السيد محمد قاسم مندوب التربية صفاقس 2. الحقيقة نحب نحيي أنا من خلال المندوبية كل الإداريين سي عبد الوهاب، لأنه الحقيقة قايمين مجهود جبار، وربما هما جنود خفاء وربما هما ما يظهروش، ولكن مع ذلك القوم في كل المندوبيات يخدموا خدمة جبارة، فتحية كبيرة لهم الحقيقة.
2: شكرا لك نوري، هذا واجبنا احنا نتجند الناس كل ينجح هذا الاستحقاق. في الأخير مع تمنياتنا بالنجاح للجميع، ربي يوفق أبنائنا كل، وهذا ما ننهي به، ما ننهي
1: مع الشكر شالة. مع الشكر شالة، ربي نجح الجميع وإن شاء الله نغنيه مع بعضنا الناس الكل تلمذتنا وحية قلبي وأفراح، وإن شاء الله يا ربي ديما أفراح ونجاحات متواصلة في العائلات التونسية.

0: أهلا وسهلا بكم، شاء الله ديما ناجحين وفرحانين، وشكرا لكل مستمعينا على تفاعلهم الكبير ليخلط المنوعة. والمنوعة اليوم مش يكون فيها الحقيقة جزء مهم، لأنه مش تكون الفرصة متاحة باش نتحدث عن جهود أسرة أعلامية كبيرة في التلفزة التونسية اللي تحتفل هذه السنة بالذكرى 60 لتأسيسها في محطة أعلامية فارقة تستحضر فيها مسيرة 6 عقود من العطاء والتطور منذ انطلاقتها الأولى كصوت وكصورة مرافقة لمسار بناء الدولة الحديثة إلى تحولها إلى مؤسسة أعلامية وطنية متعددة القنوات والمنصات. هذا الاحتفال يأتي باش يجسد اعتزاز بتاريخ زاخر بالإنتاجات التلفزيونية اللي شكلت الذاكرة الجماعية للتونسيين، من نشرات أخبار، من برامج ثقافية، من أعمال درامية، من أعمال ترفيهية، من أنشطة رياضية. هذه المناسبة تعد كذلك مناسبة لتكريم أجيال من الإعلاميين والفنيين اللي أسهموا في ترسيخ حضور المؤسسة وتعزيز دورها في المشهد الإعلامي الوطني، مع التطلع إلى مستقبل أكثر تجديد وانفتاح على التحولات الرقمية والأعلامية المعاصرة ليواكب انتظارات الجمهور ويعزز مكانة التلفزة التونسية إقليميا ودوليا. وهذا ربما نقولوها مش من باب المجاملات، وإنما من باب النتائج اللي تحقق فيها التلفزة التونسية. صحيح أنه اليوم الانتظارات كبيرة، ولكن زاد الواقع فيه ما يخلينا نشعر بالاعتزاز في مؤسسة لتخدم بشكل استراتيجي وتخدم بمعطيات حديثة من أجل أنه تكون مواكبة لآخر التطورات والتحول اللي شهدته التلفزة التونسية من على عبر تاريخها يشهد لها بذلك، يعني من الفضائية إلى الرقمية إلى المنصات. وهك عليش البرنامج في احتفالات ستينية التلفزة التونسية هو برنامج متنوع، برنامج فيه برشا ثراء، وفي خاصة استحضار لنجاحات أجيال عطاوا للتلفزة التونسية، وكذلك اعتزاز بقدرات مستقبلية. اليوم التلفزة كما هي معتزة بماضيها، أما قاعدة تحصد في نجاحات مع أبناء المؤسسة، وكذلك تحصد في تفاعل الشباب من خلال أنه تشتغل على المنصات. أكثر تفاصيل عن هذا وعن محتوى البرنامج لاحتفالات التلفزة التونسية بالذكرى 60 لتأسيسها مش يكون مع زميلنا العزيز سيد الياس الجراية، مدير الاتصال بالتلفزة التونسية. نحب نحييه ونشكره لأنه من الأعلاميين الحقيقة، هو اليوم يطلع بمهمة إدارية في التلفزة التونسية، ولكن من الأصوات اللي كان ليه بيع وذراع في الإذاعة التونسية، واليوم عنده حضور مميز في التلفزة التونسية، دليل على أنه الكفاءات التونسية نعتز بها في مستوى التسيير، في مستوى كذلك استشراف الأفاق. وهذه فرصة باش نحييه سلياس ونقول له أهلا وسهلا بك ومرحبا.
1: مرحبا بك نوري زميلي، نقول نوري ما غير لا سين ولا سيد ولا حتى احنا جالسين مع بعضنا، وشدوا على يديك دائما في المناسبات السعيدة هذه. في هذا اليوم اللي كنا نحتفل بكل أم، اليوم عيد الأمهات، فنحي أمي ونحي كل الأمهات اللي سمعوا فينا الآن،
0: ربي يحفظها.
1: وأيضا تزامن العيد هذا مع عيد سيدة الشاشات أم البدايات التلفزة التونسية، معناتها اليوم عيدنا عيدين، وزاد كيف عيد الأضحى المبارك اللي نعيده على المتابعين في إذاعة السقف كلهم بخير. فجملة الأعياد هذه إن شاء الله هو إحنا نكتشف زاد امتحانات البكالوريوس، كنت نسمع في الأغنية متاع عبد الحليم اللي الناس الكل تنتظر في النتائج من بعد امتياز الامتحان، إن شاء الله نقول موافقين على 4
0: امتحانات
1: بنجاح والتوفيق، ونحيي الأسرة التربوية ورجال التعليم وانت من بينهم. إن شاء الله هذيك هم تعرف الثمرة متاع المجهودات هذه تتوج في شهر جوان إن شاء الله.
0: صحيح، هو شفت سلياس لأنه المؤسسات الإعلامية كيما تنقل شواغل الناس واهتماماتهم وتكون قريبة إلى هذه الشواغل، هي حريصة على أنه تنقل كذلك استشراف الغدوة، استشراف غدوة، لأنه راهو الإعلام ينجح كيف يلقى هو زيد رصيد من النجاحات اللي تحيط به. اليوم مؤسسة تلفزة التونسية ناجحة لأنه فيها كفاءات تعلموا في تونس وتبنيوا في تونس وصعدوا من تونس، وهذا هو اللي نفرحوا به. اليوم التلفزة التونسية تشهد في تحولات من بداية التوى بفضل كفاءة أولادها اللي قرأوا في البلاد ونعتزوا بها.
1: نعم. على كل كما قلت انت معناتها حابين يكون هو يوم 31 مايو 1966 نسترجع الذاكرة امتعنا انطلاق الترزة التونسية كانت لمدة 3 ساعات.
0: نعم.
1: وبستة متاع العشية تقريبا بدأت وكان بث مباشر ما كانش تم التسجيل معناتها الحاجة اللي تتعدى وما تقعدش في الارشيف ما تمشت برامج مسجلة وما تمشت هكا التقنيات متاع الفيلم اللي يقعد يسجل حاجة لا كان كل شيء في المباشر. وتطورت بعد من عام 76 بالألوان وبعد تحدثنا بمشاء للبث الفضائي ومن البث الفضائي إلى البث الرقمي والتكنولوجيا قاعدة تتطور. كما قلت أنت في البداية 6 عقود شهدت فيه التلفزة التونسية تحولات كبيرة فقلنا نرجعوا احنا في الستة في الذكرى الستين باش زادة تكون عندنا انطلاقة أخرى جديدة. شنو هي الانطلاقة الجديدة؟ الانطلاقة أنا لاحظنا احنا تو المشاهدين تغيرت المتطلبات متاعهم ورغباتهم وتوجهاتهم. الناس الكل توا ما عادش يقعدوا هاك العائلة اللي كانت تلم على أمام شاشة تو كل واحد في البيت متاعه ولا في الشارع ولا في أي بلاصة بالهاتف يدخل يشوف التلفزة توا وإلا ينجم ما عنده حاجة فاتته ويرجع لها بعد شوية معناتها تم معناتها نقولوا احنا البرامج حسب الطلب. بس مع هذيك علاش قلنا في الذكرى الستين مش نواكبوا احنا التحولات والتكنولوجيات وتكون سنة 26 انطلاقة أخرى للتلفزة التونسية. فكانت البداية ببعث وتلاقى القناة الوطنية الرياضية أيضا المنصة الرقمية إكسترا كيف بدنا البوابة الجديدة البوابة التلفزة التونسية على الانترنت بتكنولوجيا آخر ما ثم معناتها باش تواكب العصر. ولكن ما نسيناش أيضا الذاكرة امتعنا. فبالنسبة للذاكرة جيل القديم فعملنا تقريبا 6 وثائقيات بدأت البارح البث امتحن باش الناس يجب تعرف كيفاش بدأت التلفزة كيفاش تطورت التلفزة. وحبينا المرة هذه نشاركوا الجيل بتاع الطلبة الجيل الجديد مش ياخذوا هم المشعل هذيك هم المشاهدين بتاع المستقبل هم المنتجين بتاع المستقبل. فعملنا اتفاقية شراكة مع جامعة تونس وبالتحديد مع المعهد العالي للفنون الجميلة وانطلقوا الطلبة في مشاهدة العديد من الأعمال القديمة وقلنا لهم يعملوا دي بورتري رواق الفنون في تقريبا أكثر من 30 لوحة لشخصيات درامية فنية إعلامية حققت نجاحات كبيرة في التلفزة التونسية. الرواق هذا حضر البارح واليوم ما تمشي يكون أي واحد مش يزور التلفزة التونسية من المدخل يلقى رواق كبير محليه فيه أكثر من 30 تقريبا لوحة فنية بإنجاز الطلبة المعهد العالي للفنون الجميلة كيف جدارية كبيرة توثق مع أنت 60 سنة مسيرة 60 سنة تاع التلفزة التونسية. بالنسبة للحاجات اللي أخرى اللي عملناها مثلا وحدة الإنتاج التلفزي بالساقط اللي احتفلت في السنة الفارتة بالذكرى 50 لتأسيسها خضر بدأت عام 75 للأسف الوحدة فيها عندها 15 سنة ما عملتش إنتاجات وتوقفت. فبالمناسبة الستينية رجعنا الروح لهذه الوحدة من خلال إعادة تهيئة الاستوديو استوديو الإنتاج وبدأ البث المباشر لمدة تقريبا 20 دقيقة في برنامج المجلة الاقتصادية في انتظار أن نركزوا وحدة إنتاج كاملة سمعت وحدة إنتاج مع خلية متاع منتجين وبرامج متاع مناوعات وتعود الإشعاع لهذه الوحدة. كيف عملنا احتضنت تونس بمناسبة الستينية المؤتمر الدائم لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط للقنوات الإذاعية والتلفزية وانتخبت تونس نائب لرئيس هذه المنظمة وعملنا ندوة حول التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمعات ودور التلفزيونات في ذلك. الأسبوع الفارط نظمنا مع جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة ندوة حول الإعلام الجهوي الواقع والآفاق إضافة إلى الجانب الترفيهي تم مقابلة تم كأس كرة القدم للمؤسسات الإعلامية وإن شاء الله الأدوار النصف النهائية مش تكون نهار 3 ولكن الدور النهائي نهار 6/6/26 شوف ذاك الرقم 6/6 ما يعني
0: 26
1: مش يكون الدور النهائي مش
0: شكون مش يكون فيه هذايا
1: باش نشوفوا شكون مش يترشح احنا تو من الدور النصف النهائي نهار 3 خاطر تم إذاعة ديوانة ثام مع التلفزة التونسية وايضا ثم حوار تونسي تقريبا مع شكون. المهم الدور النهائي الحاجه التاريخيه في الحفل معناتها في الدور المقابله الافتتاحيه مش تجمع منتخب للاعلاميين والفنانين مع قدماء المنتخب الوطني لكرة القدم، القدماء بتاع المنتخب الوطني لكرة القدم.
0: ممتاز.
1: تكون مقابلة حلوة برشا، هذه إن شاء الله نهار السبت الجاي تقريبا في حدود 9:30 متاع الصباح في البحيرة، باش يكون مقابلة استعراضية تشويقية حلوة برشا في اختتام احتفالاتنا بذكرى 60 للتلفزة التونسية.
0: هو البارز سلياس الحقيقة، وأنا سعيد بأن نسمع هذا التنوع في مستوى احتفالات التلفزة التونسية بالذكرى 60 لتأسيس البارز، أنه التلفزة تتجه نحو مرحلة جديدة.
1: نعم.
0: قوامها التحول الرقمي وتطوير المحتوى بما يواكب تطور المشهد الإعلامي العالمي وتغير عادات المشاهدة لدى. نعم. الجمهور. يعني اليوم صحيح أن التلفزة التونسية معتزة بماضيها، معتزة بما حققته.
1: نعم.
0: من منجزات، ولكن اليوم التلفزة التونسية معناه ينتظر أنه تعزز حضورها عبر المنصات الرقمية، البث التفاعلي مع الاستثمار في الانتاج السمعي والبصري عالي الجودة ودعم الكفاءات الشابة لتجديد الدماء داخل المؤسسة. ونتصور اللي انتم تسعوا إلى ترسيخ هذا الدور كمرفق عمومي يجمع ما بين الرسالة الإعلامية الهادفة ومتطلبات المنافسة المهنية، ويضمن خاصة سلياس حضور قوي على المستويين الوطني والدولي. فكل التقدير لهذه الجهود سلياس.
1: شكرا لك. هذيك علاش كما قلت لك شاركنا الطلبه، هذيك هم المشاريع الافكار الجديده. الشباب كما كنا احنا يا نوري انا وياك بدينا تلامذة راهو دخلنا للاذاعه ودخلنا روح جديده معناتها الاذاعه مع روح الشباب.
0: تحيه كبيره.
1: هذاك الروتين هذاك يبتعد، هذيك علاش دخلنا تو احنا الطلبه هذوما من الفنون الجميله. وان شاء الله هذا كيف عنا افاق مع جامعه الساقس لاتفاقيه شراكه، وثم مجموعه من الطلبه عندهم افكار
0: ممتاز
1: ويكونوا ربما يكونوا من بين الخليه نتاع الانتاج في وحده الانتاج التلفزي نتاع الساقس، وتكون الاشاعه للجنوب والمناطق القريبه من الساقس. فكل الابواب مفتوحه الان الى الطاقات الشابه باش هي تعطينا تصوراتها. احنا بطبيعه الحال من خلال الخبره نتاعنا من اللي اكتسبناها على امتداد السنوات الفارطة، بشوية بشوية كل واحد ياخذ المشعل على الآخر وبأفكار جديدة، والتكنولوجيا قاعدة تطورت ويزمن كنتي تستغلها وتخدم التطورات هذه. كنشوف ثم فيديو هبطوا منذ ساعات على الصفحة الخاصة بي وإذاعة التلفزة التونسية، تشوف معناتها بالذكاء الاصطناعي كيفاش نبيها بنصيده لا نزيها هي اللي عملت سيلفي مع مجموعه من امي تراكي من غيرك ذلك معناتها بالذكاء الاصطناعي قاموا به احد الطلبه من معهد العالي للفنون الجميله.
0: يعطيكم الصحه، برافو، لانه معناها فما تركيز على فئه الشباب. هذا أكيد. خيار موفق يعكس وعي باهميه تجديد الخطاب الاعلامي وفتح المجال امام الطاقات الصاعده، وفما حرص الحقيقة من عندكم أنه يكون للشباب حضور بارز سواء في التقديم سواء كان في المشاركة سواء كان في الإبداع، اللي يمنح الاحتفال روح متجددة ويجسد رؤية مستقبلية تؤمن بدور الأجيال الجديدة في مواصلة مسيرة المؤسسة وتطويرها. هذا التوجه سلياس راهو لم يضفي فقط حيوية على التظاهرة، بل أكد أنه الاستثمار في الشباب هو رهان أساسي لضمان استمرارية التألق والتجدد داخل التلفزة التونسية. يعطيكم الصحة، كل التقدير. وأنا الحقيقة نشوف المقطع الفيديو اللي ذكرته حضرتك معناها فيما يتعلق بحضور نزيهة مع مختلف الأسماء الحقيقة بالذكاء الصناعي، صورة مزيانة، صورة حلوة برشا، وتأكد أنه الذاكرة موجودة ولكن أيضا الحاضر بما فيه من منجزات هو أيضا موجود. وهذا التلاقي ما بين الماضي والحاضر، التلاقي ما بين الأجيال السابقة والأجيال الحاضرة، هو اللي أكد استمرارية هذا المرفق بالنجاحات اللي تليق به. كل التقدير لك سلياس الجرية، مدير الاتصال بالتلفزة التونسية. كل عام وأسرة التلفزة بخير، كل عام وانتم تبدعون تحققون أفق انتظار المطلق اللي هو أفق متحول الحقيقة، أفق متغير. تغير التجهيزات التكنولوجية وتغير نشهدوه حتى في مختلف القنوات اللي لابد اليوم الحقيقة أنه نواكب انتظارات الناس ونواكب كذلك ما فيه من تحول. فكل التقدير لهذه الجهود سلياس الجرية، وتحية للسيد الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية ولكل الإطارات ولكل الإعلاميين كل الزملاء في المرفق العمومي التلفزة التونسية.
1: شكرا ليك، شكرا لأسرة إذاعة السقس، وتحية أيضا السيدة ندى الشعري مديرة الإذاعة.
0: تحية كبيرة
1: للأمهات هذه، نتمنى لها الشتاء لوالدتها
0: إن شاء الله ربي يفرج عليها.
1: فضلك، وتحية لكل العاملات اليوم في المنوعة أمتاعك ولبعض.
0: شكرا لك سلياس الجراية، تحية لولدتك العزيزة، تحية لكل امرأة تسمع فينا، لكل أم تسمع فينا، وكيف كيف مؤكد أنه هالتحية هذه مش تشمل كل اللي يسمع فينا، فكل التقدير والتحية لك سلياس.
1: شكرا.
0: شكرا لك. أنا نحب نحيي كذلك في ختام اللقاء برشا يبعثونا في تحياهم، مدام شهرزاد السليمي يقول إن شاء الله كل عام وانت بخير، إن شاء الله سنة طيبة وعيد سعيد، كل عام وأنت بخير، من أبنائك ناصر علي كذلك من دنيا يقول لك ربي فضلك لنا، ودمت متميزة ودمت متألقة بالصحة والسلامة والعافية، رد بالك على روحك. يقولوا لك أيضا تحية تخلط لي من عند صديقنا العزيز سل المنجي فحولة، نحب نقول له كل عام وانت بخير، وهو زاد بمناسبة عيد الأمهات يحب يقدم أجمل تحية للوالدة العزيزة ربح الجريدي، ويقول تمنياتي بعيد مبارك لابني مجدي وزوجته أمينة بالدبابيس وابنهم آدم المقيمين بالدوحة بقطر، ويقول تحية كبيرة لابني محمد علي فحولة المقيم بألمانيا، وتحية كبيرة لك انت زاد المنجي على عطاء مستمر على امتداد سنوات من العمل الجيد ومن المهنية والاحترافية، شلب طول عمرك كل عام وانت حي بخير. تقريبا هكا نوصل إلى نهاية المنوعة، حاب نشكر كل زملائنا، نحب نحيي كل من بعثنا بتحايا من عند فدوى الجربي، نقول لها تحية كبيرة ليك يا فدوى، هي بدورها تحيي أختها فاطمة في كندا وتقول راهي تسمع فينا، نقول لها يا فاطمة اش نحوالك، سلها ديما منورة كل عام وانت بخير، وأحلى فاطمة الحقيقة منورة، فأحلى فاطمة الجربية يعطيها الصحة ربي يفضلها لكم ونورة تقعد مزيانة، سلا ديما نورة مزيانة. أحمد هكا نوصل لختام اللقاء،
2: مرحبا بك مجددا
0: على نشاطك.
2: هو الاستماع دكتور النوري مع مراعاة فوارق التوقيت ما بين تونس وكندا، باعتبار توا الوقيت هذي عندهم مظلية ليل، يعني
0: شنو ظهر لك صار انت مازال عندك شك ظهر له احمد معنا ما يضيع،
2: وهذا اللي يمشي يخلي خلي برشا ناس تسهر باعتبار وان المونديال
0: توا صبيح في كندا،
2: اي توا صبيح بكري يعني.
0: مش لي
2: اي يعني فجر نقولوا احنا
0: توا فرق انت توا ما بين الليل وبين الصباح بكل فجر،
2: وهذا اللي يمشي يخلي برشا ناس هكا
0: احمد راهو كيما
2: يسهر للمونديال، يعني المقابلات المبرمجة متاع المنتخب التونسي فما في نصف الليل، فما في الثلاثة متاع الصباح، فما في الخمسة متاع الصباح.
0: انت من مناس؟
2: انا والله نرقد خيلي بعد نسمع النتيجة يعني.
0: هكا ما تشجعش
2: نشجع قلبا وقالبا بطبيعة الحال،
0: شمعت ترقد خيلي هكا أحمد فمن نام لم تنتظروا الحياة شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم الصحة
2: في الأثناء، وأنه الأسبوع القادم يا نوري بشي ينتظر مجموعة كبيرة من الأحداث كما البكالوريا اللي أنت علنت عليها يعني مع السيدين المندوبين الجهويين للتربية، ولكن فما رحلات الحجيج حيث فما برمجة خاصة لرحلات العودة بالنسبة لحجيجنا الميامين إلى مطار صفاقس أطينا يوم غرة جوان على الساعة 6:10 صباحا، هذه الرحلة القادمة من جدة، وتليها رحلة ثانية يوم 2 جوان قادمة من جدة أيضا على متن الرحلة أخرى، من المتوقع أن توصل في حدود الساعة 4:30 صباحا، ومن بعد بشكون فما رحلات المدينة المنورة نحو مطار صفاقس أطينا الدولية.
0: يعطيك صحة شالة في حجة يا أحمد، يعطيك صحة
2: أجمعين.
0: شكرا لك تحية كبيرة لكل مستمعينا، مش أقول لكم شيء طيبة شالة ديما منورين، شكرا لك يا حمدي، التحق بينا الآن زميلنا حمدي الأحول على الغنية المزيانة نهديوها لكل مستمعينا الأعزاء.

0: يخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

0: شريفة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: بالتزامن مع احتفالات تونس بعيد الأمهات وتحت شعار 26 سنة من النجاح والأمل، تحتفي اليوم قرية الأطفال SOS المحرس بالذكرى 26 لتأسيسها، وذلك انطلاقا من الساعة 5 مساء بقاعة الأفراح والمؤتمرات لبلدية صفاقس. أفضت قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية إلى فوز جمال بقص برئاسة المجلس الجهوي بصفاقس. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع لممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. في العالم، ذكرت مصادر طبية بمجمع فلسطين الطبي استشهاد الفلسطيني عماد الشتية برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل ببلدة شمال القدس. هذا وأقدم جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم على تنفيذ غارات مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة
1: سبيسيال سبورت.
3: أحب كرة القدم، على موعد اليوم مع الدور النهائي في كرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026. ملعب حمادي العقد ببيرادس في الأربعة متاع العشية يحتضن النهائي اللي بيشيج مع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي. هيكل بحلوس يعلق على المقابلة. كونوا في الموعد سبيسيال سبور مع فتح الصامت اليوم العشية من 3:30 حتى للستة.
1: إذاعة صفاقس، عشرة دائمة.

كن في هذا الموعد المباشر مع الرياضة سبيسيال سبور من الآن إلى حدود الساعة السادسة مساء في مواكبة لآخر الأخبار لآخر النتائج الرياضية. أكيد الحدث اليوم هو الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة قدم. إن شاء الله بعد شوية في الأربعة تنطلق مباراة الدور النهائي في ملعب حماد العقربي برادس بين فريقي الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. مباراة سيديرها الحكم الدولي التونسي نضال الطيف. نذكر هذه المقابلة هي الثانية من نوعها على مستوى الدور النهائي بين الترجيين بعد النهائي اللي كان عام 2005 واللي فاز به فريق الترجي الجرجيسي وقتها بهدفين مقابل صفر وتوج باللقب الوحيد في تاريخه. نذكر الترجي التونسي يلعب هذه المباراة من أجل لقب الكأس عدد 17 والثاني على التوالي باعتبار أنه ذكروا العام الماضي كان أحرز الكأس ضد فريق الملعب التونسي. والترجي الرياضي الجرجيسي يسعى لتحقيق الكأس الثانية كما قلنا بعد كأس 2005. ونذكر الترجي الجرجيسي نتائج إيجابية في مسابقة الكأس كان أقصى نذكر الموسم هذا من الاتحاد المنستيري ثم النادي البنزرتي وفي الدور نصف النهائي كان أزاح فريق النادي الرياضي الصفاقسي. مقابلة إذن مطروحة لعديد الاحتمالات في هذا اللقاء. إن شاء الله بعد شوية بشكون معنا المدرب نجي جراد على مستوى قراءة فنية ما قبل هذا الدور النهائي لمسابقة كأس تونس اللي نتمناه إن شاء الله يكون ناجح فنيا وكذلك تحكيميا وطبعا جماهيريا. أكيد جوة كبيرة مش يكون في ملعب حماد العقربي برادس مش يكون معنا إن شاء الله بعد قليل هيك البحلوس كذلك على مستوى المتابعة الخاصة لهذه المباراة في المباشر من ملعب حمادي العقربي برادس. بطبيعة حصة اليوم بلا جانب المواكبة والمتابعة الخاصة لمباراة الدور النهائي لكأس تونس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي باش تكون عندنا كذلك عودة لاجتماع الهيئة العليا للدعم بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي ومخرجات هذا الاجتماع باش تكون كذلك العودة لنتائج رياضات القاعات نهاية الأسبوع وطبعا الرياضة العالمية اليوم عديد المقابلات الدولية الودية بالنسبة للمنتخبات الوطنية استعدادا لكأس العالم 2026. منتخب تونسي نعرف ان شاء الله نهار الاثنين غدوة عنده مباراة دولية ودية ضد المنتخب النمساوي في فيينا في 8:15 بتوقيت تونس. وبطبيعة مش نرجعوا لنهائي الشامبيونز ليج الاوروبي اللي كان فاز به فريق باريس سان جيرمان البارح ضد فريق ارسنال. تقريبا هذه مختلف الفقرات اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم في سبيسيال سبور من الان الى حدود الساعة السادسة مساء. طبعا اذا كان المقابلة الدور النهائي بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي تواصلت ما بعد الساعة السادسة أكيد باش نكونوا حاضرين في المتابعة الخاصة لهذا اللقاء. معكم على مستوى الإخراج الفني حمدي الأحول وفتحي صامت على مستوى الإعداد والتقديم. استراحة غبية قصيرة ثم أكيد نرجع من جديد لأجواء الرياضة.

0: هذا اكيد كما قلنا الحدث ان شاء الله بعد قليل انطلاقه من الساعه الرابعه مباراه الدور النهائي لمسابقه كاس تونس لكره القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس. سعيد جدا يكون معي على الخط الهاتفي المدرب نجي جراد. سينجي عليك مبروك سنين دائما قبل كل شيء سينجي.
1: ان شاء الله كل عام تحيي بخير فتحي، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين وكذلك الاداريين والفنيين اللي يخدموا معاك اليوم. ان شاء الله يتعدى امسيه رياضيه طيبه في النهائي.
0: يعيشك سينجي. اكيد نهائي سيناريو يتعاود ما يتعاودش عام 2005 اكيد ما نساوش بكل دور نهائي عام 2005 بين الترجيين وفوز الترجي الجرجيسي التاريخي بهدفين مقابل صفر جاه فقط لقب الكاس الوحيد بالنسبه للترجي الجرجيسي. الترجي التونسي 16 لقب ويبحث عن اللقب رقم 17. مواجهه على الورق برشا ناس تقول انه الترجي التونسي لربما عنده اسبقيه، لكن على الميدان وحسب ما شفنا سينجي في المقابلات الاخيره يمكن ثم شويه توازن. معلش تشاطرني الراي او لا فيما يخص هذا الدور النهائي.
1: شوف اخر كلام اللي قلته انت تشاطرني الراي ولا بالفعل فتحي معناتها مقابله معناتها عندها زوز انواع، المقابله هذه تختلف في زوز انواع. الضغط على شكون كان موجود اليوم على الترجي الرياضي التونسي، الضغط كبير موجود على الترجي الرياضي التونسي بعد ضياع لقب البطوله مازالوا الكاس انه طموحاته انه على الاقل يحاول يفوز بالكاس هذه باش يكون في منصه التتويج. والترجي الرياضي الجرجيسي وصوله للنهائي يعتبر تتويج بالنسبه له، والمرحله الثانيه انه مش يلعب اكثر اريحيه. اذا كي نشوفوا زوز نحطوا زوز فرق في الميزان، صحيح الترجي الرياضي التونسي مبدئيا على الورق النجم يفوز، والترجي الرياضي الجرجيسي يقول لك انا بالنسبه لي انا وصلت للنهائي لكن اريحيه اللاعبين نجم يقدموا مردود احسن وخير. نشوفوا تشكيله الفريقين يا فتحي، فما فرق كبير اليوم. نشوفوا مثلا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي فماش تغيير كبير نوعا ما، ما عدا ديارة اللي ممكن ما يكونش موجود.
0: نعطيك التشكيله سينجي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. امان الله مميش باش يكون في حراسه المرمى، محمد بن علي على مستوى الجهه اليمنى، حمزه جلاسي، ياسين مرياح في المحور، نضال العيفي، حسام بقاع، حمزه رفيعه، عبد الرحمن كوناتي، كسيله موجود في التشكيله الاساسيه، جاك ديارا موجود في التشكيله الاساسيه، ودانو. يعني هذوما تقريبا ثلاثي اجنبي على مستوى الهجوم.
1: وفلوريان اللي هو كان في المقابله اللي فاتت اليوم ما نلقاهوش اليوم موجود في المقابله هذه. نعم. بالفعل التشكيله معناتها كانت
0: مثاليه تقريبا.
1: المدرب بالنسبه لمدرب الترجي الرياضي التونسي المدرب الفرنسي كريستيان براكوني معناتها حافظ، حاول يحافظ على التشكيله ثلث المقابلات هذه، ثلث المقابلات الاخيره باش يلقاش هيك التناسق، خاطر الترجي فقد اللحمه، فقد معناتها البريق نتاعو على مستوى اداء الفريق. نشوف في اداء الترجي ماهوش الاداء اللي ينتظروا منه وحباه. على عكس ذلك ترجي جرجيس
0: انا نعطيو التشكيله بتاع ترجي جرجيس كذلك سينيجي. سيف الدين الشرفي على مستوى حراس المرمى، فراس غومه، يسري الضفلاوي، دافيد نيونغ، ديالو، غسان المحرسي، كوني خلفه، قصاب اللي كان سجل ضد السيسيس، امجد رجيلي، مؤمن الرحماني المهاجم الخطير، واشرف بن ضياف. هذا على مستوى التشكيله الاساسيه لفريق الترجي الجرجيسي اليوم. المدرب مصطفى مشارك بالطبع.
1: بالفعل هذا باش نحكيو عليه، اش معناتها كي نشوفوا التشكيله نتاع اليوم ونراجعوا التشكيلات الاخيره نتاع الترجي الجرجيسي، شوفوا اللي فما 24 لاعب على مستوى الترجي الجرجيسي بريسك قراب لبعضهم، معناتها التوزيع الادوار وكذلك الطونجي بالنسبه للملاعبيه متوفر وموجود. هذه يفوز بها على الترجي الرياضي التونسي اللي عنده استقرار، ما عندوش اللاعبين اللي نجم يغير في كل وقت، وقت اللي يغيب لك ملاعب تقول لي عندك مشكله. عكس الترجي الجرجيسي معناتها كي نشوفوا التغييرات اللي قام بهم في المقابلات الاخيره، نشوفوا مو الرحماني خرج ودخل بن ضياف، نشوفوا غوما كان موجود، جرتيلا مكان الفرجاني، بن كيلاني مكان رجيلي، دخول بن ضياف زاد كذلك، وشوشان والقصاب، معناتها اللاعبين بريسك في نفس سوا. هنا هذه معناتها هذه نقطه ممتازه ونقطه معناتها تعتبر ممتازه بالنسبه للترجي الرياضي الجرجيسي، دونك باش يلعب عليها اليوم ممكن تلقى التشكيله اللي حكيت عليها تو اساسيه، لكن وقت التغييرات مش تلقى فريق ينجم يقدم لاعبين باش يدخلوا يعطيه اكثر مردود. هذا الفرق بين زوز بين زوز فرق، لكن المقابله هذه بالنسبه للترجي الجرجيسي هي طموح كبير، شفناها ضد النادي الفرنسي على مستوى الرسم التكتيكي كان ممتاز، وعرف كيفاش يعرف كيفاش يمتص هيجان النادي الفرنسي ويرجع بالردة ويسجل. هذا يحسب لترجي الجرجيس، فاز على النادي الرياضي بنزرتي في جرجيس بالذات، فاز على قربة في بداية المقابلة تاع الكاس بهدف مقابل صرب بصعوبة كبيرة،
0: تحد منستيري ما نسواش
1: كيف ما انت ما تلقاه بصعوبة كان يفوز، لكن توا قاعد يقدم في مردود كبير. شفناها في المقابلة الأخيرة. مردود ترجي الجزيز يمشي على حسب إمكانيات اللاعبين متاعه، ماهوش كالفريق اللي هاجم.
0: ترجي كذلك سينيجي أنه مصطفى مشارك كذلك عنده دور كبير على مستوى الاستقرار اللي صار والتحسن الأخير اللي صار في النتائج بتاع فريق ترجي الجزيز.
1: هو هم الثلاثة مدربين تعدوا،
0: صحيح
1: أنيس بوجلبان، مدرب الثاني اللي هو من بنزرت عند مدرب آخر ثاني
0: حدوث،
1: وهو مدرب ثالث. نعم، نعم.
0: ثم جل لحظه برك
1: مش مشكل
0: فتح.
1: المهم المدرب الثاني اللي هو من
0: بقردير هذاك، هي
1: لا لا
0: نسيت قلت لك تم بعد النقاوه. المدرب الثاني
1: والمدرب الثالث مشارك جاء عرف المجموعه، ما خليش مجموعه قاره، خلى لعبت كل تلعب لعبت كل الدور، معناتها يدور في اللاعبين نتاعو وخذا وعرف امكانيات اللاعبين ولعب. انا ممتاز وقت اللي شفته في مقابله ندير الشخصي كيفاش ضغط على الاطراف على اليمين وعلى اليسار، تلقى عنده ضغط، عنده طريقة واضحة وبيانه كان واضح بالنسبة للاعبين نتاعو، وطموحه كان واضح انه كي يخرج على مستوى البطولة حسن الترتيب نتاعو، وكان النقاط نتاعو كانت 41 نقطة مرتبة السابعة وقت اللي كان الفريق يلعب من اجل تفادي النزول بعد بوجلبان. بوجلبان صحيح جمع بعض النقاط في البداية، بعد ولا الفريق يلعب من اجل تفادي النزول. جام شارك عرف كيفاش يحافظ على الملاعبين وما زاد حتى شيء، زاد كان العمل نتاعو الايجابي.
0: نعم،
1: راهو هذا يؤكد انه الترجي التونسي زاد فريق يقعد ديما كبير، قدم المردود ماهوش تاع الترجي، ما يليقش بالترجي التونسي في المقابلات الكل خاصه على مستوى البطوله، ما كانش ممتاز وما كانش يتوقع انه باش تفلت منه البطوله. علاش؟ على خاطر الملاعبين ماهوش قادرين يقدموا في المردود اللي يستنى منه حبيت الترجي التونسي. اليوم فريق تحت ضغط كبير اللي هو الترجي التونسي، وفريق يلعب بريحيه تامه ينجم يحقق المفاجأة.
0: نعم،
1: مقابلة مفتوحة على الشيرتين. التشكيلة عطيتها انت في غياب بن حميدة وتوغاي، بن حميدة مع المنتخب وتوغاي ماهوش موجود على مستوى محور الدفاع. هنا زاد فما نقطة كبيرة زاد هذه راهو يزنا يخلو لحسابها. أكثر من هكا كنشوفوا الرحموني على مستوى الهجوم بالنسبة للترجي الجرجيسي، ونشوفوا اللاعبين اللي قاعدين القوة موجودين على مستوى التشكيل الترجي الرياضي الجرجيسي ينجموا يعملوا المستحيل في مقابلة كيما هذه. راه مسال لا الرحماني لا شوشان لا دافيد، هذوما ملاعبية ينجموا يعملوا الفارق في كل وقت.
0: نعم،
1: على مستوى كي تنقل من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية مش تلقى فريق راهو صعيب.
0: صحيح.
1: عكس ذلك ترجي الجزيز مش يبدا المقابله نتصور بقوه.
0: فقط باش نعطيو معلومه انه سامي القفصي اللي كان خلف نسبه
1: سامي القفصي سامي القفصي. دونك علاش قلت لك اذا ترجي الجزيز التونسي ما تنجمش يسجل 20 30 دقيقه الاولى راهي مقابله باش تاخذ من على الجاخر.
0: نعم. يعني حسب ما نفهم كلامك سينيجي انه الضغط باش يكون كبير برشا على ترجي اكثر من ترجي الجزيز، يعني
1: اكثر من ترجي
0: الجزيز. المقابله هذه
1: تعدل الكاب اكثر من هكا ويلقى روحه اليوم في دور النهائي.
0: نعم بالضبط،
1: مع ملاعبيه يلعبوا على مستوى، مع مدرب يعرف كيفاش يحط الملاعبيه نتاعو في الموقع المناسب.
0: بالضبط. نعم وخاصه يعني واضح جدا كما قلت ضغوطات كبيره على الترجي باعتبار ان الموسم ذل في نهايته كان سيء جدا بالنسبه لفريق الترجي، اللي عرفوا خسارته للقب البطوله، خروجه من سباق رابطه بتاع افريقيا، لقاءات الكاس، ترشح دائما يكون بصعوبه رغم ان القرعه خدمته كذلك بشكل كبير باعتبار ان المقابلات ما كانتش ربما بدرجه تنافسيه كبيره باستثناء لقاء المتلوي في المتلوي. يعني نجم نقولوا انه الكاس كذلك القرعه كانت في خدمه الترجي الذي التونسي حتى وصل للدور النهائي المسابقه.
1: هي هو الكيس كان بالفعل، معناتها تو بالنسبه كي نشوف الترجي الجزيزي يفوز على نادي بنزرت، يفوز على قربه، يخرج زاد كيف اتحاد المنستيري.
0: نعم،
1: مش سهل، عقا صعوبات وصل للنهائي.
0: بالضبط،
1: الترجي الرياضي التونسي اليوم اللي اكثر يا فتحي واللي اكد عليه المدرب بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، ايش يقول المدرب نتاعهم كريستيان، ايش يقول اليوم ركز العمل نتاعو على الكره الثابته. ايش معناتها هناك يركز على الكره الثابته؟ معناتها المدرب عارف ان المقابله صعيبه، ممكن في جزئيات في كره ثابته النجم يسجل ويحافظ على التسجيل نتاعو.
0: نعم. نختم معك بالبرونستيك نتاعك سينيجي فيما يخص المباراه هذه.
1: المقابله مش تعدل تفاصيل اضافيه.
0: مش 90 دقيقه معناها.
1: 90 دقيقه لا مش تبقى بالتعادل، 90 دقيقه بعد تعدل الحصص الاضافيه.
0: واضح اكيد هذه تكهناتك سينيجي اجراءات كان معنا.
1: ما ننساوش زاد الماراثون تاع المقابلات اللي صارت معناتها على مستوى الترجي الجزيزي والترجي التونسي، هذا راهو رهاق بدني كبير. هي. اليوم راهو صحيح حفله نتاع كاس، لكن مش تلقى زاد اللياقه البدنيه مش تعطي مفعولها، ومش تعرف شكون اللي حاضر جاهز اكثر ينجم هو بعد في معناتها الحصص الاضافيه ينجم يكون خير.
0: واضح واضح. مشكور جدا سيدي جراد، نسنا برشا على مجلس الصفاق، استمتعوا مقابلة طيبة ومقابلة متميزة بين الفريقين. مشكور جدا سيدي، نسنا برشا على مجلس الصفاق. شكرا جزيلا، ان شاء الله بعد شوية نكونوا حاضرين في ملعب محمد العقبي بيرادس على الأقل أجواء ما قبل المباراة النهائية الكأس.

0: شباب من رجوع جديد لأجواء الرياضة، نمشي لملعب حمادي العقربي بيرادس. أكيد نخوة أجواء ما قبل مباراة الكأس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. زميلي هيكل محلوس على عين المكان لأخو مع التفاصيل. هيكل قبل كل شيء عيد مبروك سيدي، دائما مرحبا بك على مجدات صفيق. هيكل
1: كل عام وانت حي بالخير، انت وكافة مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس وكل الزملاء في إذاعة صفاقس وكل الرياضيين في صفاقس. هذا هو ملعب المرحوم الأسطورة كرة القدم التونسية حمادي العقربي اللي مش يحتضن اليوم دور نهائي كأس تونس 2026، دور نهائي لونه أحمر وأصفر بين ترجي الجنوب اللي يستقبل ترجي العاصمة هنا اليوم في ملعب رادس في دور نهائي هو الثاني بينهما بعد تقريب 21 سنة منذ أن تقابل آنذاك في 2005 ترجي الجنوب وترجي العاصمة، وكانت الغلبة نزالت لترجي الجنوب أمام حضور جماهيري خلينا نقولوا متوسط العدد، ما هوش كما العادة بكل صراحة، سواء كان من جماهير ترجي الرياضي أو جماهير ترجي الجنوب. بالنسبة ترجي الجنوب مفهوم يعني بعض المسافة، وكذلك يعني تقريبا الشعبية ربما أقل بكثير من جماهير ترجي الرياضي التونسي اللي موجود في أرجعنا في مكانه في بلاده في العاصمة لأنها، لكن كما نعرفوا الجماهير ما هيش كما العادة بكل صراحة، على الأقل إلى حد الآن قبل تقريب 4 دقائق من انطلاق المباراة.
0: نعم، كنت تعطينا الورقة الفنية المباراة هيكل.
1: ورقة نعم. المباراة نبدأ بالتعب اليوم فريق الضيف، مش يكون الترجي التونسي هو الفريق الضيف على ترجي الجنوب. بالنسبة للترجي التونسي حراسة المرمى أمان الله مميش، معاه محمد بن علي على اليمين، حمزة جلال في ياسين مرياه في محور الدفاع، نزار العيسي على اليسار، حسام الطاح، حمزة رفيع، عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان، وثلاثي الهجوم حسين أبو عائلة، جاك ديارا وفلوريون دانو. على بطل الأحساسين محمد السابق الدمشي حارس مرمى احتياطي، علاء الدين الدربالي، أونيتي أوبيلو، خليل القنيشي، معاذ الحاج علي، شهاب الجبالي، هيثم ضو، ينصصي وأشرف الجبري، والمدرب كريستيان براكوني. بالنسبة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى مع فراس غومة، يسري الدفلاوي، دافيد نيونغ، باب ديالو، غسان المحسي، الكوني خلفة، خليل قصاب، نمجد الرجيلي، مؤمن الرحماني، وأشرف بلجير. على بطل الحساسين حمد الغامي كحارس مرمى احتياطي مع أديب نوجو والوازيون، جيسن بكيلاني، أمير التجوري، محمد مختار الزيدي، محمد ياسين العريض، آدم قرب، صديق يوكوبو، والهادي جرسيلة، ومدرب الفريق ابن الفريق المنصف المشارك. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة، الحكم الرئيسي نزال الصيف، الحكم المساعد الأول خليل الحساني، الحكم المساعد الثاني أحمد الزويلي، الحكم الرابع سيف الدين الورثاني. بالنسبة لغرفة البار، حكم رئيسي غرفة البار مجدي بلاغة، والحكم المساعد الأول لغرفة البار حسين نايلي، يساعده كذلك عمود باريدة، مراقب المباراة سامي دربال ومازن درحومة، مع دخول الزنس فرق على أرض الميدان، مع دخلة كذلك ممتازة لأحباء الترجي الجنوب ترجي الرياضي الجرجيسي، مع بداية النشيد الوطني هنا في ملعب رادس فتحي.
0: شكرا لك هيكل، اكيد سنكون في المتابعه الخاصه لهذه المباراه معاك اول باول في ملعب محمد العقربي رادس، كل ما ثم جديد اكيد يكونوا حاضرين والمتابعه الخاصه لهذا الدور النهائي لمسابقه كاس تونس لكره القدم. مع مساحه نغميه ثم نرجع من جديد لاجواء الرياضه.

0: وسيم شكرا لنفسي.
1: الرابعة مساء.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نشر ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج مرحلة الإيجاب للرحلات الجوية لموسم الحج لهذه السنة، وستكون أول رحلة عودة من جدة إلى مطار صفاقس طين الدولي غدا في الساعة 6:10 صباحا. وأشار ديوان في بلاغ له إلى أن الأوقات قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران. سجل قطاعي النسيج والملابس وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 2021-2023، وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 2023 مقارنة بالسنة التي سبقتها وفق معطيات إحصائية للكنام نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حمدالي النفسي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول أفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول غدا وبعد غد. وسيجري وزير الخارجية بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب نظرائه من الدول الأفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. في العالم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أنه في ظل أجواء الحرب لا تزال القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، مضيفة أن جميع أعضاء الوفد المفاوض على دراية كاملة بالمجال العسكري. كشفت شهادات لجنود احتياط إسرائيليين نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن أوامر بإطلاق النار على كل من يقترب من الخط الأصفر في غزة حتى دون التحقق من هويته. وأكد الجنود أن بعض عمليات الاستهداف في غزة دون التحقيق معهم، وأكد الجنود أن بعض عمليات الاستهداف كانت تنفذ بناء على التخمين فيما وصف أحدهم الهدنة بأنها مزحة. أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب سيطرة جيش الاحتلال

0: ليس نرجع من جديد لأجواء الرياضة. نمشي مباشرة لملعب حماد العقل ببيرارس، نشوف انطلاق المباراة دور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة قدم بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. أكيد هيكل محلوس معي على المستوى النقل والوصف والتعليق على هذه المباراة. هيكل مرحبا بك من جديد، ويظهر لي يعني مباراة مباشرة في صلب الموضوع بدون جس نبض بين الفريقين بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. هيكل
1: وهو كذلك فتحي في 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، النتيجة بقي تعادل 0-0 بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. ويبدو أنه هناك لاعب الترجي الجرجيسي دافيد دنيوم كان تعرض إلى إصابة وقاعد يحس بأوجاع، يبدو لي أنه مش يكون أول تغيير ربما
0: اضطراري. نعم
1: مازلنا نشوفه، لكن خلينا نرجع على المستوى الفني للمباراة. الترجي الرياضي الجرجيسي ترجي الجنوب ادخل في صلب الموضوع تقريبا منذ الدقيقة الأولى بعد إخراج كرة خاطئة من دفاع الترجي الجنوبي. مؤمن الرحماني ما تغلوش بتسديدة قوية كانت بجانب المرمى، ثم فرصة أخرى للترجي الرياضي الجرجيسي. دائما المشكل في دفاع وفي خط محور دفاع الترجي الرياضي التونسي، اللي كانت فرصة كذلك والتسديد ما كانش بعيد على المرمى أمان الله منيش. فريق الترجي الرياضي التونسي قاعد يقوم بمحاولات من جانب من حين لآخر عن طريق الكرات الطويلة خاصة في اتجاه دانو. إلى حد الآن يعني مباراة الريتم فيها يعني مرتفع بين زوج فرق، بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجزائري. تمشي كرة حاليا رمي التماس في الترجي الرياضي التونسي بن علي، كرة ورائية الجلاسي الجلاسي الجلاسي مرة أخرى إلى مرياح ورائية مرياح مرياح تمشي كرة نضال العيفي نضال العيفي إلى عبد الرحمن كوناتي. عبد الرحمن كوناتي ممتاز يدخل ملعب الجزاء وفرصة، وكاد يكون هدف بنيران صديقة، كاد يكون هدف بنيران صديقة بعد توغل ممتاز من عبد الرحمن كوناتي. يظهر لي الحظ اليوم سيدير ظهره لترجي الجرجيس مع بداية اللقاء. يظهر لي تم زوج لاعبين مش زوج تغييرات اضطرارية لترجي الجرجيس. تم كما كنت تقول تم دافيد نيوم، تم لاعب آخر ما زلنا ما شفناش الرقم نتاعه اللي خرج على النقالة في اتجاه مباشرة بنك احتياطي ترجي الجرجيس. إن شاء الله يكونوا لباس، إن شاء الله يكونوا ذاك حد الباس لترجي الجرجيس في هذه المباراة النهائية. ترجي الجرجيس تشوفوا شكونوا تغيير، خلينا نشوفوا بس نعرفوا شكونوا اللاعب اللي أصيب الأول اللي خرج، لأنه اللاعب الثاني بقي منقع على أرضية الميدان. في الحقيقة هو دافيد نيونغ لولاني اللي كان أصيب في المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية يصاب لاعب آخر أو رقم 15 أبيجو أولوازيوم هو المشيخو مكان من خلينا نشوف اللاعب الذي أصيب من ترجي جرجيس. إذا تم بعض من الاندفاع البدني، هو في الحقيقة اندفاع عادي، اندفاع تاع كورة، اندفاع رياضي بين زوج فرق في هذه المباراة، المباراة النهائية. مباراة يعني دافيد نيوغ يقولوا لي مازال خليه يزيد شوية، يقولوا خليه يزيد شوية، لكن تم لاعب الأول مش قادر. يا سيد الحكم الرابع أعطينا الأرقام، أعطينا الأرقام، من سيدخل، من سيغادر، ومن سينضم لتشكيل الترجي الجرجيس في 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. رقم 15 إذن لافيزو تغييرات، نعم تغيير مزدوج. رقم 15 كنا أبي جو أولوازيو، ورقم 27 كذلك أمير التجوري. زوج لاعبين مش ياخذوا مكان من الأكيد أنه تم رقم 17 رقم 15 إذن رقم 15 رقم 17 هو اللي مش يغادر دافيد نيوم. فعلا مش يغادر دافيد نيوم، وعاود سيد الحكم نفس الوقت 17-15 باهي في النهاية هذايا دافيد نيوم خرج ودخل في بلاصتو أبي جو أولوازيان. نشوفوا توا رقم 27 مكان من، لأنه اللاعب الثاني في الحقيقة اللي خرج مارينا هوش. أعطينا التابلو، أعطينا السبورة، ما أعطاناش اللاعب الثاني في بلاصتو. أعطانا كان تغيير واحد، عاود التغيير واحد 15 و17 وناخذ شكون
0: انا حتى في الدرب
1: 27-18
0: حتى في الدرب
1: 27-18 يطري الدفلاوي
0: بالضبط.
1: لا يوري فيها للحكم معاشي للحكم اللي فورتا الركلية. اذا زوج تغييرات اضطرارية لترجي جرجيف. يطري الدفلاوي هو اللي يخرج ومعاه دافيد نيان وتعويلهم بكل من امير التجوري وابدو الوزيان. اذا هذوما زوج تغييرات في ترجي جرجيف تقريبا في ربع ساعة يعني تقريبا في ربع ساعة لعب.
0: سيناريو غير محبذ بالكل إذا كل
1: إطار فني غير محبذ وسيناريو يعني قلت حظ أنا للمدرب منصف مشارك يعني مباراة مازالت طويلة يخسر فيها نصوص تغييرات مبكرة. الترجي الرياضي الجديد ترجع الكورة حاليا لصالح الترجي الرياضي التونسي. عبد الرحمن كوناتي ممتاز وسط الميدان في تمخا إلى الزاسي بن علي حمزة رفيع فلوس الكرة ممتاز. حمزة رفيع بتخاف الكرة تمشي مباشرة لترجي الجرجيس بعد طريق تقطع الكرة لأشرف بن دياف وتخرج رمي التماس لصالح ترجي الجرجيس.
0: يسري الضفلاوي تأثر بشكل كبير حتى البكاء. نعم. يعني ما حبش يخرج يعني ما حب يكمل المباراة وكذا أمر طبيعي بالنسبة لكل لاعب يلعب دور نهائي لكن تأثر يعني كبير بسبب الإصابة اللي حالت دون مواصلته للمباراة.
1: بالأمانة في الإصابة مخيطوك زملائه هما اللي طالبوا بالتغيير يعني تأكدوا هي إصابة خطيرة ما في نجم يكمل حتى زملائه هما اللي طالبوا التغيير وبطبيعة الحال أكيد يتأثر في دور نهائي. واحد يحط في بلاصه يحط روحه في بلاصه في دور نهائي كيف الحكاية يعني ما هوش موجود كل يوم لفرق خصوصية باش تلعب دور نهائي في ملعب رادس. أكيد إن شاء الله لاباس. إذن ليسر الدفلاوي وصل عودة سريعة للميادين الرياضية ولترجي الجرجي. ترجع الكرة حاليا لصالح الترجي الرياضي التونسي في 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول نتيجة بقي تعادل 0-0. بن علي مراوغة ممتازة من بن علي لدانو. دانو يخرج بالكرة طويلة على الطا والحكم نظام الصيف يرجع للمخالفة. نظام الصيف يرجع للمخالفة بعد تدخل باب ديالو على دانو.
0: قرار
1: ديالو إذن
0: منطقيا قرار صحيح منطقيا القرار سليم من الحكم يعني واضح المخالفة موجودة يعني.
1: المخالفة موجودة تدخل من الخلف بتاع حال مطارف دانو يعني طريقة اللعب بتاعه يلعب لعب ستاتيون يعني يلعب يعني محطة ياخذ الكرة بظهره ويدور أكيد ثم يعني محاصرة لطيفة على اللاعب وبطبيعة الحال يجيب مثل هذه المخالفات مخالفة مجنبا نوعا ما مش بعيدة. أيوة. على
0: أفصله على سيبه
1: 21 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول نتيجة بقي تعادل 0-0 كان حب نكمله هالمخالفة
0: أكيد هو أفص على مؤخرة القدم
1: ثم زوج لاعبين قدام المخالفات ثلاثة ثابتة المعروف كوسيل الجزائري كوسيل أبو عالية هو الأخصائي الأول في مثل هذه الكرات الثابتة لما يكون موجود جنبه كذلك حمزة رفيعة. من سيكون التنفيذ قسيلة أبو عالية أو فعلا يخلي قسيلة أبو عالية طويلة وتنتظم بالدفاع وتخرج ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي من جهة المدارج الرئيسية هنا من جهة منصة الصحفيين. قسيلة أبو عالية يمشي لتنفيذ الركنية ثم تذكرات على أرض الميدان. قسيلة أبو عالية ينضم له اللاعب حمزة رفيعة. هل سيكون التنفيذ ثنائي لهذه الركنية؟ دل نسق نوعا ما بعد البداية تتنفذ الكرة لكن تمشي بخالة لبن علي أربع كرة وترجع من الدفاع مؤمن الرحماني لصالح الترجي الرياضي في محاولة عكس الهجوم لكن تم مخالفة الحكم يأتي أسبقية اللاعب لترجي الجيش ثم تتقطع من تغطية دفاعية عبد الرحمن كراتي ثم ترجع مرة أخرى لترجي الجيش عن طريق أشرف بن دياف تتقطع مرة أخرى لصالح ترجي الجيش ثم ترجع إلى اللاعب عبد الجو لكن تتقطع الكرة من بن علي والتماس لصالح ترجي الجيش أمام غضب المدرب كريستيان براكوني غضب على المساعد الأول عليه في الحقيقة تم بالنسبه يعني الباك احتياطي اللي منا واللي منا يا ترجي الجزائر ترجي
0: ثم مطالبه بمخالفه
1: ترجي الجزائر تحتاج
0: نعم.
1: على مخالفه امام البنك نتاعو ثم براكوني احتج على ثمات كانت امام انظاره وامام بنك ترجي الرياضي التونسي يعني والكره ستعود برمي ثمات لصالح الترجي الرياضي التونسي.
0: نعم نعم هو في الحقيقه كان احتجاج من براكوني على المخالفه على محمد بن علي كان ثم تدخل من لاعب ترجي الرياضي الجرجيسي على محمد بن علي والتماس كان ذلك موجود بالنسبه لترجي الجرجيسي يعني لكن طاقم التحكيم راه بيكون في عون اليوم لانه تقريبا الاحتجاجات كبيره بين الفريقين في ربع ساعه الاول من المباراه ومازال
1: هو في الحقيقه ثم احتجاجات باش نقول ما ثماش ثم الاحتجاجات موجوده لكن بكل صراحه يعني واحد يفهم شويه كوره على الاقل خلي يقول لكم شويه كوره ماهوش ما ثماش مبرر عليه احتجاجات
0: مبالغه
1: مبالغه لانه مخالفات عاديه في وسط الميدان ريتو وقت جاء حكم اجنبي ولا حق ولا اللاعب يتكلم ولا مسؤول يتكلم ولا مدرب خرج من الباك الاحتياطي نتاعو الناس الكل عاونوه وخدموا اليوم مدام حكم تونسي ما فماش علاش لانه يعني الى حد الان نزال الصيف متحكم في مجريات اللعب تقريبا اغلبيه الفرص كان اغلبيه الاخطاء اللي ظفرها كانت اخطاء صحيحه ما فماش علاش وشكرا للجامعه التونسيه لكره القدم على اللمجه اللي جابوها لنا يا فتحي
0: مش فاهم سيدي مش فاهم
1: فرحوا بينا الجامعه التونسيه لكره القدم جابوا لنا اللمجه
0: مش فاهم يا اخويا مش فاهم هو في الحقيقه العاده هذه استرسنا بها في كل دور للكاس معناها
1: هو في الحقيقه في كل مباراه يكون فيها تنظيم للجامعه التونسيه لكره القدم لو تكون المبادره خاصه في مباريات المنتخب الوطني وكنت حاضر اكثر من مره معاكم على موجة ذات الفيقس وحق قلت لها الجامعة التونسية وفية لعاداتها في مثل هذه الحالات على كل حال نعود إلى المباراة ستعود كرة بعمل صفقات الكرة في مناطق ترجي الرياضي الجرجيسي لفائدة ترجي الرياضي الجرجيسي لم جدر رجيلي خلي الكرة والحكم يزال صيف يعطي الكرة لباب ديالو يعطي كرة باب ديالو طويلة باب ديالو باتجاه عبد المؤمن الرحماني عبد المؤمن الرحماني تغطية دفاعية من ياسين مرياه تمشي نزال العيفي نزال العيفي ترجع ياسين مرياه يخليها تتعدل لحمزة جلاسي حمزة جلاسي حسام الطاء حسام الطاء حسام الطاء حسام الطاء تتطع له الكورة حسام الطاء تتطع له الكورة في عمده وجه معاكس لسالعة رجل رياضي الجرجيسي التسديد والتدخل من الدفاع التسديد من خليل قصاب وترجع الكورة لصالح الترجي الرياضي التونسي بعملية هجوم معاكس وتخرج الكرة تخرج الكرة على زكي ديارا تخرج رمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطقه الترجي الرياضي التونسي يحاول يحب يلعب الهجمة المركزة يحب يخرج بالكرة مرتاحة من الخلف لكن مرة ثانية حسام الطاء لم يحصل التقدير في المراوغة او في اعطاء يعني اللمسه الاخيره في اخراج الكره وتتقطع له في المناطق نتاعو مع عمليه الضغط العالي اللي يلعب بها فريق ترجي الجرجيسي من حين لاخر في مناطق ترجي الرياضي التونسي باش ما يخليوش يلعب كره مرتاحه في طبيعه الحال يخلق له بعض المشاكل في 26 دقيقه
0: هو الاسلوب هذا هيكل اللي يلعب به ترجي الرياضي الجرجيسي قلق به بشكل كبير فريق النادي الصفاقسي في الطيب المهيري خلاه تقريبا 20-25 دقيقة صحيح للنسفيقسي كان مسيطر في بداية المباراة لكن فيما بعد الأمور انقلبت رأسا على عقب النسفيقسي أصبح يلقى صعوبات كبيرة في بناء الهجمة وسط الميدان تقريبا أصبح للترجي الرياضي الجرجيسي تقريبا كان شاهد في سيناريو يتعاود نوعا ما ولأنه الترجي حسيناه أكثر فعالية لربما لكن سيناريو قاعد يتعاود أنه فريق الترجي الجرجيسي حاول أنه يربح وسط الميدان بشكل كبير ويقلق الترجي ما يخليش يبني هجمة على راحته
1: فعلا فكي هذا فكر هذا فكر تاع مدرب موجود قاعد يطبق على الارض الواقع على ارض الميدان وترجي الجرجيسي الى حين ياخذ قاعد ينوع في الخطوط الدفاعيه نتاعو او في طريقه اللعب نتاعو اذا كان تبدا الكره في مناطق ترجي الرياضي تونس من المناطق الخلفيه الفريق الكل تقريبا يلعب البلوك مويا والبلوك يعني والضغط العالي والضغط المتوسط اذا كان تفوت الكره ونصف الميدان وتدخل الكره للمناطق نتاعو يصبح يلعب يعني الدفاع المنطقه والسكتل الدفاعي ترجع كره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي خليل القصاب تمشي الكره الى اولويزيان ابيجو ثم ترجع مره اخرى الى اشرف بن زيد، اشرف بن زيد وسط الميدان والمخالفه، المخالفه لصالح ترجي الدريس، والحكم بينبه على حمزه رفيعه ويعتذر له حمزه رفيعه، الحكم بينبه على حمزه رفيعه ربما يقول هو الاحتجاج منكم كان ترابي حمزه رفيعه على الصافره الاخيره للمخالفه، ستعود مخالفه للترجي الرياضي الجرجي في باب ديالو، باب ديالو
0: ولانه فيها لمس بالقميص يعني.
1: نعم
0: حمزه رفيعه كان مسك قميص المدافع تاع الجرجيس يعني، كان يمكن تستحق انذار فعلا حسب الاعاده، طبعا حسب الاعاده
1: يمكن ربما انت عندك الصوره التلفزيونيه في بعض الاحيان احنا تغيب علينا باعتبار احنا نخلي فرصه المؤمن الرحماني بعض يعني ترجي رياضي تونسي قاعد يلقى في مشاكل كبيره على مستوى محور الدفاع، كره رافعه من تحضير من اللاعب اللي دخل عبد الجو والتحليل عبد المؤمن الرحماني داخل مناطق الجزاء مرة أخرى، تأثير كورته ما كانتش مؤثرة، كورة ما كانتش مؤثرة اللي كنا نحكيه عليه، هذا هو الضغط الغالي، هذا هو الضغط العالي اللي كنا نحكيه عليه يا فتحي. الترجي الرياضي التونسي يلقى في صعوبات كبيرة أمام غضب جماهيري للترجي الرياضي التونسي على الأداء إلى حد الآن لفريقه وفريق الترجي الرياضي التونسي. خليني أقول بكل صراحة نحكي بمنطق النقاط بمنطق الإحصائيات، معناش إحصائيات بالضبط لكن حسب المشاهدة يقولوا الترجي الجنسي إلى حد الآن بالنقاط بالنسبة حسب الملاكمة
0: تكتيكيا إلى حد الآن
1: الترجي الرياضي الجرجيسي متفوق على الترجي الرياضي التونسي تقريبا، ما سمناش لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي ما سمناش تقريبا نصف متر بعيد على صاحبه، يعني كلهم قراب لبعضهم سواء في بناء الهجمة أو في فكاك الكورة. ترجع مرة أخرى الترجي الرياضي التونسي بوعالية أثنى بوعالية في الاحتكاك بالكورة وأثنى كذلك في محاولة المراوغة الفردية. ترجع كورة الترجي الرياضي التونسي إلى ياسين مريح نضال العيفي من جهة اليسار، تبديل كل اللعب تمشي جاك ديارة. الترجي الرياضي التونسي لما تمشي كورة جاك ديارة يعمل الخطر ويعمل الفرق. ترجع كورة إلى اتقاء بوعالية إلى بن علي طويلة ما يخلصش ياخذ الكورة والمخالفة، مخالفة للترجي الرياضي التونسي تقرب الى خط الركنيه امام خط التماس
0: برشا دفاع بدني احيانا مبالغ فيه شويه،
1: كنت صراحه دفاع بدني في بعض الاحيان مبالغ فيه سواء من هذا الفريق او من ذاك، كلف دوز تغييرات اضطراريه للترجي الرياضي الجرجيسي يسري الدفلاوي ودافيد اليوم يا مدرب المنصف المشارك ما ينجمش يكون فرحان في هذا السيناريو اللي بدأ به المباراة واللي بدأ به هذا الدور النهائي الثاني بين زوج فرق تقريبا بعد 21 سنة بعد ما كانت الغلبة في الدور النهائي الأول بعد 2005 للترجي الرياضي الجرجيسي، اليوم هل ستكون الثانية للعكارة أو سيكون رقم 17 للترجي الرياضي التونسي؟ الترجي الرياضي التونسي ب 16 لقب كأس تونس رفعه هو أكثر فريق حامل في هذا اللقب 16 مرة، هل تكون اليوم 17 أو تكون الثانية لترجي الجنوب؟ المخالفة للترجي الرياضي التونسي تقريبا كل لاعبي ترجي الجرجيسي مناطقهم الخلفية من ورائهم الحارس المتميز في هذا الموسم سيف الدين الشرفي اللي كان دور كبير في وصول ترجي الجنوب إلى هذا الدور النهائي. مخالفة تتنافس على المستوى القائم الثاني وسيف الدين الشرفي يخرج يمس الكرة ويعاود يخرجها سيف الدين الشرفي يحاول المباغتة اللي يبي لكن كورته خارج برد
0: يلعب بالنار سيف الدين الشرفي
1: سيف الدين الشرفي لعب بالنار في هذه اللقطة، يعني مس الكرة هي في الحقيقة كانت خارجة راي حتى كان ما مسيت كانت كرة ماشية مش كون ضربة مرمى لكن سيف الدين الشرفي المسها وخلطه حد يتفادى الركنية الارجاع ما كانش ولا خرج ما كانش موفق, وتباطا من نزال الليفي في ارجاع الكره او في حصانها.
0: ويمكن في تفاعل معك هيك الحسم قلت اقرب الملعبيه هيك تشوف بالكدا اللي حظيه له ثم التحفيز يمكن بزايد من الاطار الفني ترجي رجيس اللي خلى احيانا لاعبي ترجي رجيس يخرجوا عن التحفيز هذا للتهور في بعض المناسبات على مستوى التحكم في الكره او حتى الاستغلال بعض الفرص. يعني هذا الشيء يمكن ولا عكسي التحفيز اصبح عكسي.
1: ما هو في كره القدم ثم التركيز كونسنتراسيون ثم الاكسيد كونسنتراسيون.
0: بالضبط
1: يبدا
0: بالضبط.
1: التاريخ يبدا من لاعبيه عندها اكسيد كونسنتراسيون وهابطه اكثر فهمتي بالدفاع كبير وبحماس كبير في هذا الاحيان هو كيف تقولوا سلاح ذو حدين. صحيح انك تركز صحيح انك تلعب بحماسه لكن زاد ثم يعني كيف تقولوا مع اكيليبري تعمل اكيليبري
0: توازن توازن
1: التوازن
0: نعم.
1: بين انك تتحكم في في اعصابك بين انك تتحكم في اللعب بتاعك بين انك تتحكم في الامور الفنيه بطبيعه الحال. ترجي الجرجيس امام فريق ترجي العاصمه حب ولا نكره وكذلك فريق يعني فريق القاب فريق يعني متعود على مثل هذه المناسبات فريق ترجي الرياضي التونسي فريق ترجي الجرجيس اليوم يمثل جهه باكملها يعني ربما وصوله الى هذا الدور النهائي في حد ذاته هو تتويج بعد المواسم الممتازة اللي بداها بوجة مع فريق ترجي الجرجيس. خلينا نعطيه لكل ذي حق حقه لأنه أنيس بوجلدين من دخلاء ترجي الجرجيس يعني بكل صراحة غير في وجه ترجي الجرجيس وأصبح فريق يهابه الجميع وأصبح فريق يلعب كرة ممتازة كرة عصرية وبالتالي يعني حتى على مستوى الريكروتمون الانتدابات الترجي الرياضي الجديد في السنوات الاخيره انتداباته كانت مدروسه خاصه على مستوى اللاعبين الاجانب ربحت من شروطهم برشا فلوس في بيعانهم وبالتالي الترجي الرياضي الجديد اليوم جاب باش ياكد الوجه المشرف نتاعو اللي قاعد يقدم فيه في المواسم الفارطه. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي يقولوا في بعض الاحيان جماهيره تقول لك ممنوع الترجي الرياضي التونسي يغرز موسم خاضي الوفاض. الترجي الرياضي التونسي فقد رمز البطوله في الخطوات الاخيره نتاعه من البطوله عام هذا الموسم لفائده النادي الافريقي قعد له الكاس. احنا شو عندنا في تونس؟ عندنا بطوله وكاس. الترجي الرياضي التونسي بالنسبه لجماهيره ممنوع انه يغرز خاضي الوفاض بدون لقب في هذا حتى انه الدوري المرتبه الثانيه والذهاب للدوري للتشامبيونز ليج هذا مش جديد ومش غريب على الترجي الرياضي التونسي لكن الترجي الرياضي التونسي مطالب بالتتويج من خلال اراء جماهيره بطبيعه الحال. نحن نحكيو على اراء الناس اراء جماهير الترجي الرياضي التونسي لكن حقيقه الميدان حقيقه اخرى. تم فريق منافس اسمه الترجي الرياضي الجرجيس ممتاز وعمل يعني باركور ممتاز السناب في كأس تونس وماهوش بالسهل انه يمشي للطيب المهيري مع رجوع وعودة النادي الرياضي الشخصي مع محمد الكوكي هذا الموسم يعني مع البداية صعيبة اللي بداها ثم يعني يوصل لانه للطموحات اللي ارتفعها النادي الرياضي الشخصي انه يكون ضمن الثلاثية وكما قال الكوكي في البوديوم فعلا يوصل للبوديوم ويوصل للدور النهائي يعني مش سهل انه فريق يمشي لطيب المهيري فريق كبير في ملعب صعيب ويعود بانتصار ويعود بترسح. ترجع الكوره لصالح الترجي الرياضي الجرجي عبد المؤمن الرحماني يمشي الكوره الى اوليزان خليل القصاب ثم ترجع له مره اخرى خليل القصاب تمشي لمجد الرجيلي يبحث عن المسانده لمجد الرجيلي الطويله في اتجاه غسان المهدي لكن التدخل من بن علي والمخالفة او التسلل ضد غسان المهدي بعد ما رفع الحكم المساعد الثاني احمد زويوي رايته في 37 دقيقة بالضبط
0: واضح
1: في هذا الشوط الاول والنتيجة باقية تعادل 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي وترجي الجرجيس الذي يستقبل في الحقيقة ترجي الجرجيس هو اللي يستقبل في ترجي الترجي الرياضي التونسي. هذاك عليك اليوم الترجي الرياضي التونسي يلعب بالالوان الزرقاء وترجي الرياضي الجزيفي يلعب بالوانه العاديه، عباره يعني اللي ما يعرفش زوج فرق يعني يقول الترجي التونسي هو الفريق اللي يلعب بالاحمر الاصفر. لا اليوم الترجي التونسي هذه بارسا جاكيانه طويله وتغطيه دفاعيه مره اولى مره ثانيه، والحكم ماذا يقول؟ يرفع التسلل، راية التسلل، راية التسلل هذه المرة جات من خليل الحساني. راية التسلل جات هذه المرة من خليل الحساني لصالح ترجي الجزيرة. سيف الدين الشرفي يعني خليني أقول بكل صراحة مع أداء الفرصتين اللي جاءوا لترجي الجزيرة مع بداية المقابلة ما عودناش شفنا فرص واضحة، ثم كان الاندفاع البدني وثم الكرة منحصرة على وسط الميدان.
0: لم استيد في الحقيقة مش تسلل، لم استيد
1: ما هوش تسلل،
0: لم استيد من لعب الترجي الرياضي التونسي
1: أو لم استيد على كل حال. على كل حال يعني الراية العناية من خليل الحساني رفع يده مساعة وكتسلل، ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. نضال العيفي، نضال العيفي، جاك ديارا، جاك ديارا، جاك ديارا، جاك ديارا، يراوغ جاك ديارا، يمر جاك ديارا، فعل المراوغة عنده اللاعب جاك ديارا، يرفع كرة عالية لدانو لكن التدخل ممتاز من باب ديالو، ثم ترجع مرة أخرى لصالح حسن بن زياف الترجي الجنسي، بن زياف بين زياف يحاول باش يراوغ بن زياف، يفقد الكرة مرة أولى ثم يعاود ياخذها، ثم ترجع مرة أخرى للترجي الجنسي عن طريق أمير التاجوري، أمير التاجوري يرفع كرة عالية بالراس مرياح إلى تقا، تقا مرة أخرى إلى مرياح، مرياح وكأني اليوم الترجي الرياضي التونسي افتقد إلى أونيتي أوغبيلو على مستوى يعني إخراج الكرة في وسط الميدان. اتقى اتقى اتقى اتقى إلى أبو عالية، أبو عالية إلى حمزة رفيعة، إلى بن علي، إلى أبو عالية مرة أخرى، أبو عالية إلى كوناتي، كرة أي كلام من أبو عالية ثم ترجع تتخص الكرة من الترجي الرياضي التونسي. يعني في كل مرة الترجي الرياضي التونسي يقطع كوره يحاول باش يلعب الهجمه المرتده والهجمه المعاكسه لكن تتقطع له، ترجع مره اخرى للترجي الرياضي التونسي، حمزه رفيعه، حمزه رفيعه الى عبد الرحمن كوناتي، عبد الرحمن كوناتي الى جاك ديارا، جاك ديارا التسديد وترجع من الحارس الصيف، تسديده مباشره من جاك ديارا وسيف الدين الشرفي بصعوبه يخرج الكوره واللي عمل بده معاكس عبد الرحمن المؤمن، عبد الرحمن عبد محمد عبد الرحمن والمخالفة وأول إنذار، المخالفة وأول إنذار ضد عبد الرحمن كوناتي. يعني هذاش كنا نحكيه الترجي الرياضي الجزيسي اللي قاعد ينوع في طريقة يعني تكتيكيا في طريقة الدفاع متاعه، يعني إذا كان وصلت الكرة 25-35 متر متاعه يحاول يلعب التكتل الدفاعي ثم يعتمد على الهجمة السريعة والهجمة المعاكسة للترجي الجزيري معتمد على سرعة اللاعب مؤمن الرحماني عاصم بن زياد ولمجد الدرجيلي كظهير أيسر، وكان عبد مؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني كان وراء هذه المخالفة، هي مخالفة تكتيكية بالأساس من عبد الرحمن كوناتي باش يقطع هجمة على الترجي الرياضي الجزيري. عبد الرحمن كوناتي وأول ورقة صفراء في هذه المباراة ضد عبد الرحمن كوناتي من جانب ترجي العاصمة. تستفز الكرة طويلة من أشرف بن زياف مباشرة تمشي ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي، ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، نزال العيفي، جاكي ديارا، جاكي ديارا، جاكي ديارا، جاك ديارا، جاك ديارا، ترجع كرة نضال العيفي، نضال العيفي ورائية وتمشي الجلاسي ثم مرياح ثم كرة ورائية، سوى ينوع، سوى خرج للضغط العالي ترجي الجرجيس، سوى خرج للضغط العالي ترجي الجرجيس والكرة في مناطق ترجي الرياضي التونسي نضال العيفي إلى عبد الرحمن كوناتي، ياخذ الكرة يدور عبد الرحمن كوناتي في اتجاه دانو، ممتاز طلب الكرة من دانو داخل منطقة الجزائر، دانو يسجل، ممتاز ممتاز التسديدة والامتياز للشرقي، ممتاز التسديدة والامتياز لسيف الدين الشرقي مرة أخرى يفسق هدف من تسديدة من بعيد. الترجي الرياضي التونسي أصبح يعتمد على التسديدات البعيدة، لكن هناك سيف الدين الشرفي في حراس مرمى ترجي الجرجيس للمرة الثانية يمنع الكرة من وجه الشباك. ترجع للترجي الرياضي التونسي اتقى إلى نزال حمزة رفيع. حمزة رفيع ترجع له الكرة، يعني حمزة رفيع احتج على زميله لأنه كرة رجعت له بالخطأ، يعني كرة رجعت له بالخطأ. ترجع الكرة للترجي مرياح إلى الزاسي بقات حتى حل الزاسي معتها ردد معتها باتة الزاسي يرجع الكرة حسب ما منيش تمشي الكرة حمزة رفيعة. حمزة رفيعة نزال العيفي جاكي ديارة تبديل كل اللعب اللي صار اليمين إلى بن علي واحدة اثنين ما بينه حسام الطاس ثم ممتاز العملية بن علي مع قبيل أبو عالية والتوزيع والحارس سيف الدين الشرفي موجود في المكان المناسب في 44 دقيقة لعب. النتيجة 0-0 في ترجي الجيش وترجي الرياضي التونسي في هذا الدور النهائي الثاني بينهما منذ تقريب 21 سنة. ترجع كرة ترجي الرياضي التونسي، يعني ترجي الرياضي التونسي بدا يمتلك في الكرة رويدا مع شوية دي شي تكنيك. بكل صراحة تم دي شي تكنيك من جانب الترجي الرياضي التونسي، خاصة على الطريقة عبد الرحمن كوناتي ما كانش مركز تقريبا في كذا مرات، ما كانش مركز في تمرير الكرة والصلاة لباس الحارس سيف الدين الشرفي يبقى موقع على أرضية الميدان بعد التدخل الأخير أمام كرد دانو بالتسديدة، وكان موجود في المكان المناسب سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي يبقى ملقى على أرضية الميدان إن شاء الله يكون لباس في الدقيقة الأخيرة. كم سيضيف الحكم أو
0: ننتظره
1: سيرفع أو مش يرفع يعني مش يرفع كم وقت إضافي سيضيفه في هذه المباراة، وكأني نشوف في ستة وكأني نشوف يحضر في رقم ستة والله أعلم. أنا نقول كانوا مسلمين رقم في رقم ستة يشعل ويتفري في رقم ستة في الطرف اللوحة الإلكترونية متاعه رقم هل ستة أم تسعة؟ ستة فعلا ستة دقائق. إذن الحكم الاحتياطي أمان الله الحجري ستة دقائق كوقت بديل في هذا الشوط الأول من الدور النهائي التونسي في آخر مباراة في هذا الموسم. تهانينا مجددا لكل الفرق المتوجة، لكل الفرق الصاعدة وأخيرهم الهمهامة التي عادت أمس إلى مكانها الطبيعي. بكل صراحة خليني أقولها، الهمهامة فريق كبير، فريق عنده تاريخ، فريق عنده أمجاد والرابطة المحترفة الأولى مع أصحاب القاب. الهمهامة البارح يعود بعد سنين طوال قضاها في الرابطة المحترفة الثانية. كذلك تهانينا لفريق تقدم ساقيت الدير، هذا الفريق المفاجأة والفريق اللي خلى الناس كل تحترمه رغم عنها بطبيعة الحال فريق أعطاء قام بيه فرصة والمخالفة والإنذار الثاني، والإنذار هذه المرة ضد باب ديالو، الإنذار ضد باب ديالو من الترجي الرياضي الجرجيسي.
0: وكان مضطر باش يرتكب مخالفة، ما كانش باش يكون راس يخرج المهاجم مع الحارس.
1: نعم سمعت الحالة هي كده، يعني تقريبا نفس طريقة عبد الرحمن كوناتي، يعني هي مخالفة تكتيكية بالأساس. نرجع للتهاني كذلك لأمل حمام سوسة التي عادت في مصاف النخبة، ونقول حظ أوفر لكل الفرق النازلة أو للفرق التي لم يصحبها الحظ للصعود مثل السيدة اللي قدمت ممتاز كذلك، مستقبل القصرين كذلك، يعني وتحدث طويل إن شاء الله نشوفهم في مواسم قادمة في الرابطة المحترفة الأولى، وعودة سريعة كذلك للفرق النازلة، فرق يعني عندها باع وذراع في الرابطة المحترفة الأولى بتاريخها ومدارس كبيرة مثل شبيبة الرياضية الخيروانية. ترجع الكرة بمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، ثم حمزة رفيع على ما أظن في التنفيذ التنفذ حمزة رفيع وفرصة أولى وفرصة ثانية من جانب خطر على دفاع ترجي الرياضي الجليزي. ترجع وتخرج مرة أخرى ثم ترجع الترجي الرياضي التونسي للزاتي الزاتي إلى أبو عالية ثم ترجع للزاتي يرفع كورة الزاتي لكن مترجع من الدفاع عبد الرحمن كناتي عبد الرحمن كناتي حمزة رفيعة إلى قسيل أبو عالية قسيل أبو عالية يسدد والحارس سيف الشرفي موجود في المكان المناسب طويلة الكورة في عملية هجوم معاكس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي أشرف بن دياف أشرف بن دياف إلى مؤمن الرحماني أشرف بن دياف إلى مؤمن الرحماني وتدخل من ياسين مرياح مرة أولى ثم خليل القصاب مرة ثانية ثم ترجع من حمزة الزاسي والتوازن عبد الرحمن كناتي وترجع الكرة ورعية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي تمشي إلى فراس غومة فراس غومة إلى باب ديالو باب ديالو إلى مجرد باب ديالو تويلة مرة أخرى إلى أشرف بن دياف أشرف بن دياف اللي قاعد يتنوع وقاعد يغير في المكان متاعه مرة على اليمين مرة على اليسار أشرف بن دياف وقاعد تقريبا يعني هو اللي يرتكز عليه فريق ترجي الجرجيس في بناء الهجمة المعاكسة ترجع الكرة ترجي الجرجيس عن طريق اللعب بيجو تترفع الكرة في دين أمان الله من ليش أمان الله من ليش في كذا دقائق وقت بديل بعد ما أضاف الحكم 6 دقائق كوقت بديل في هذا الصوت الأول جاك ديارة جاك ديارة جاك ديارة يرجع كرة ورائية لياسين مرياح ياسين مرياح ياسين مرياح يخرج محمد بن علي على اليمين محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي أبو قسيل أبو عالية محمد بن علي بكل صراحة اليوم قسيل أبو عالية قسيل أبو عالية اليوم في خطة ما هوش متعود بها يعني بكل صراحة يعني لاعب رويق صحيح لكن لاعب رويق متأخر يعني الترجي الرياضي التونسي يعني خاسروا بالعمليات الهجومية الأخيرة يعني قسيل أبو عالية يرجع إلى بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي تتستعلوا الكورة ويرجع دانو ويرتفع الكورة وترجع الترجي الرياضي التونسي إلى حسام الطا حسام الطا حسام الطا قسيل أبو عالية يرفع كورة وتدخل دفاعي تنظيم دفاعي محكم لترجي الجنوب في هذه المباراة كورة طويلة في عمق الدفاع ترجع من ياسين مرياح ثم ترجع مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني وتدخل ممتاز من حمزة رافعة في قطع هذه الهجمة ترجع الكرة مرة أخرى ترجع الرياضي الجرجيسي ثم تقطع لصالح ترجع الرياضي التونسي تاريخ عبد الرحمن كناتي إلى كرة أي كلام مع ضغط جماهيري وغضب جماهيري كبير على أعتقد أنا في مخي نعرف الحق المدرب ترجع الرياضي التونسي سوهم الشامل لكن الأكيد أنه بين الشوطين سنكتشف ماذا سيقوم كريستيان براكوني ما هي التغييرات اللي مش يقوم بها لأنه بكل صراحة الترجي الرياضي التونسي اليوم افتقد إلى أوبيلو على مستوى وسط الميدان ترجع كرة جاكي ديارة جاكي ديارة نزال العيفي نزال العيفي طويلة وترجع ممتاز تدخل على سيف الدين الشرفي تدخل سيف الدين الشرفي أمام دانو ثم عبد الرحمن مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني يراوغ لها في وسط أربعة أربعة لاعبين عبد المؤمن الرحماني ويتوق عليهم ياكي عبد المؤمن الرحماني مل عبد المؤمن الرحماني مل مؤمن الرحماني ممتاز في وسط أربعة لاعبين مع قامة قصيرة وفي وسط أربعة لاعبين قامة طويلة ياخذ الكرة وحاول يرفعها عمل الله منيش هذا الأخير تفادى هدف كاد يكون محقق مع صافرة الأخيرة للحكم نضال سيف على نهاية الشوط الأول صفر مقابل صفر بين ترجي الجرجيسي وترجي الجنوب مع غضب جماهيري كبير على لاعبي جماهير ترجي الرياضي التونسي غضب كبير على لاعبي بين الشوطين أمام عند الخروج إلى حجرات الملابس على كل حال فتحي
0: نعم
1: ملتقانا مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله.
0: شكرا لك شكرا لك. إذن هيك البحلوس كان معنا على مستوى المتابعة الخاصة لهذه المباراة الدور نهائي لكأس تونس لكرة القدم بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي. والشوط الاول انتهى على نتيجه التعادل 0-0. كان يجب يكون هدف جميل برشا من عبد الرحمن الرحماني على طريق زبير السيفي. يمكن لك زبير السيفي هدفه ما يتعاوش بكل، لكن تقريبا نفس التمشي، سلسله من المراوغات، خذا الجهه اليمين هذه المره وحاول يرفع الكره بالحارس، لكن مميش كان في الموعد للتصدي لهذه الكره. امور التحكيميه ناخذ معايا في المباشر الحكم السابق نزار دربيل معايا على الخط الهاتفي. نزار مرحبا بك.
2: مرحبا
0: وعيدك مبروك سي دايما
2: سي نزار، وانتم حيين بخير ليك ولكافه الاسره الاذاعيه ولكافه مستمعي اذاعه ثقف.
0: نعم، اذا الخمسة 45 دقيقه الاولى نجم نقولوا ان طاقم التحكيم ككل رئيسي وحكم فار نجحوا في المهمه لحد الان ام لا؟
2: تقريبا نزال الطيب كان في المستوى المطلوب، معناها اللي شفناها معناها كان تدخلات الكل في مكانها، صفر اللي لازم يتصفر، سايب الافونتاج وقت اللي لازم يتسايب، كان صارم في قراراته بصراحه. معناها اليوم نزال الطيب قاعد يقدم في مردود معناها ممتاز. الملاحظه الوحيده معناها هو بما يخص الفار في اللقطه الاخيره نتاع التدخل نتاع مدافع ترجي جرجيس على مهاجم ترجي الرياضي التونسي، اللي هو كان تدخل متهور في تهور، كان خطير معناها مقصيه خلفيه، الحكم اعطى ورقه صفراء. استنينا يمكن معناها الفار يرجع، مجدي بلاغه ما رجعش وما يطلوش. نتفهموا شويه معناها الوضعيه انه فينال وحبوا يحبوا يحبوا يستحضروا شويه، خاصه انه يا خويا فتحي المقابله تدور في كان في الروح الرياضيه
0: صحيح، رغم بعض التدخلات المبالغ فيها شويه
2: بعض التدخلات يعني ما بعض التدخلات اللي ما فتحي احنا نفهموا ساعات النفسيه نتاع اللاعبي، الضغط نتاع النهائي. احنا شفنا لاعب ترجي جرجيس الوقت اللي خرج مصاب كيفاش يبكي معناها هذيك الحسره،
0: صحيح
2: هيك الحسره معناها ثم ضغط كبير، كيما على الملاعبين ثم ضغط على الحكام بطبيعه الحال. ما شفناش حاجه كبيره. انا مع انه عطى ورقه صفراء في تكون في مطرحها، يمكن كيما قلت لك لو كان رجعوا شويه للفار حتى باش يريحوا شويه النفوس شويه نتاع مع 30 سكوند تقريبا وبعديك يكتفي بالورقه الصفراء.
0: واضح اجمالا يعني مش بقولوا لحد الان الامور جيده بالنسبه للاداء التحكيمي للحكم الرئيسي او لتقنيه الفار في المقابله هذه
2: لحد الان. المقابله الى حد الان مردود طيب ومردود ممتاز من الحكم نزال الطيف، واللي احقاقا للحق معناها كي تشوف المسيره نتاعو في الموسم هذايا كان تتويج ليلو ولي مسيرته التحكيميه. ان شاء الله يكون كما كان في المستوى في الشوط الاول، ان شاء الله يكون في المستوى في الشوط الثاني.
0: نعم شكرا لك اذا نزار دربيل، كل المعلومات اخذيناها معك على مستوى التقييم مردود طاقم تحكيم هذه المباراه على مستوى الشوط الاول في لقاء دور نهائي لكاس تونس لكره قدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. نذكر الشوط الاول انتهى على نتيجه التعادل 0-0 بين الفريقين. سيرحنا غميه ثم بعد موز الخمسه ونرجع بعد الاجواء الرياضيه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. نظمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال اليوم بصفاقس فعاليات الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء قرى الأطفال أسواس تونس تحت شعار نلهم نتطور نؤثر، وذلك في إطار تعزيز انخراط الطلبة والشباب في العمل المجتمعي والإنساني. يختتم غدا البرنامج الاستثنائي الذي وضعته وزارة النقل لفائدة المواطنين في العيد الأضحى من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها بداية من يوم غد وإلى غاية 31 من أوت القادم في اعتماد توقيت العمل الصيفي. برلماني ينتقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. رصدت صور وأقمار صناعية وجود قوات إسرائيلية في عدد من البلدات بجنوب لبنان، حيث كشف التحليل عن تمركز آليات عسكرية هندسية وقتالية في 11 بلدة جنوبية، ذلك في ظل الحرب والتوغل الإسرائيلي في العمق اللبناني وعمليات إنشاء خط دفاعي تحت مسمى الخط الأصفر. قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن سفارة الإنذار دوت في شميرة شمال الأراضي المحتلة إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان. أفاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يتضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران ستتمسك بمطالبها قبل الوفاء بأي التزامات مقبلة. أكدت وكالة تسنيم أن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا، وأضافت أن الطرفين يطرحان تعديلات بشكل متناوب ولم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: سبيسيال سبورت.

0: الهوائيه بالشراكه مع مدينه الساقه الجنوبيه، المندوبيه الرياضيه للشوبه الرياضه، كذلك بلديه العين، دار الشباب العين، بتنظيم طبعا جمعيه الرياضيه النسائيه بالعين. حبينا نسلطوا الاضواء على الحدث هذا اللي صار، كان حدث مميز ومشاركه مميزه. سعيد جدا تنضم لي الان على الخط الهاتفي مدام كنزه جديدي، رئيسه الجمعيه الرياضيه النسائيه بالعين. مدام كنزه أنسنا برشا، مساء الخير
1: وبيك عايشك. مرحبا أنسنا. ومرحبا بجميع المستمعين، وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: يعيش دائما يعيشك مدام كنزه، سنين دائما كيف عيدك مبروك. نرجع للحدث هذا، كيفاش كان النجاح بتاعه كما توقعتوه، انه ثم حاجات تحبوا تزيدوا ان شاء الله في المستقبل تكون خير من هكا؟ تفضل مدام كنزه.
1: اكيد اكيد، في كل تظاهره ثم احنا نقولوا ايجابي ان شاء الله، ولكن دائما النقائص ويكونوا من حسن الى احسن في كل مره.
0: نعم.
1: كان يوم 30 ماي 2026 بطريق العين، دونك بجهه العين ككل هي حدث تحسيسي قمنا فيه، معناها بتحسيس لاستعمال الدراجه الهوائيه التي هي تعرف انها حل بسيط جدا لكن له العديد من الفوائد في خضم الزحمه والتلوث البيئي اللي أن تشهدوا، معناها توا المحيط ككل والعالم هو مش كان معناها بلادنا على ورغم اللي احنا ديما الحمد لله جهة العين ديما قائمة على المحافظة على المحيط وما نشكوش في المجهودات اللي يقوموا بها في كل مرة. دونك التظاهرة هذه كانت تظاهرة تحتيتية شاركت فيها العديد من الأطراف بحضور معناها جميع الهياكل، باش ما ننسى حد معناها، وعلى ذكر دونك على رأسهم المندوبية الجهوية للشباب، الجامعة التونسية للدراجات، جمعية الساقس للدراجات، بلدية العين اللي بالحق معناها هي اللي قامت بالتظاهرة معانا بصفة معناها بالفكرة بجميع الوسائل المتاحة. كان يوم معناها قمنا فيه بالتحسيس لاستعمال الدراجة الهوائية كيفية صيانتها، كما حضرت معنا زادة السلامة المرورية، وكانت كما العادة سوختا غاي عملت ديزاكت معناها ما شاء الله كيفاش نكونوا معناها كيفاش تقوموا بسياقة الدراجة الهوائية. وهذه كبداية نشجعوا لاستعمالها، وان شاء الله في المستقبل احنا كجمعية باش يكون عنا احنا بما ان احنا رياضة للجميع، ان شاء الله باش يكون عندنا فرع للدراجات الهوائيه باذن الله.
0: ان شاء الله.
1: دونك كانت هذه التظاهره تتخللها العديد من الورشات التحسيسيه ايضا.
0: الاقبال كان كبير برشا مدام كنزه.
1: مرحبا.
0: الاقبال كان كبير برشا.
1: كان الاقبال والله لم نتوقعه، ما توقعناش رغم اللي هو تعرف انت بعد عيد وثالث عيد
0: صحيح.
1: لكن العباد معناها عطشه للحوايج كيما هكا صفات انت تعرف.
0: نعم.
1: دونك كانت زادة ايضا تتخللها التظاهره هذه العديد من الورشات قامت بها الكشافه فوج الانطلاقه، مشكورين زادة برشا. زادة حضور النواب، الساده النواب المحليين، نشكر يوسف العوي بالاسم وال معناتها اللي كان معنا حاضر معنا على الميدان، وفي كل مره زاد كيف يمد يد المساعده معنا للنهوض بالجهه. انت تعرف احنا توا نعيشوا في ستريس ضغط رهيب جدا سي فتحي، دونك ما نطمعوا بالله معناها نشجعوا على الرياضه. صحيح. المتنفس صحيح. هذا يسمى بالضبط. متنفس بالضبط. معناها وخاصه احنا كوانا كرئيسه الجمعيه الرياضيه النسائيه بالعين نشجع النساء من منبري هدايا لاستعمال الدراجة الهوائية وللانضمام أيضا للجمعية، خاطر عنا العديد زادة من الفقرات الرياضية كما اليوم أنا نعيد على كل أم ونقول كل يرحم كل أم توفية. قمنا اليوم زادة في التظاهرة تحية معناها وإجلال وإكرام للأم، وقد ما نقول الأم زادة من وفيهاش حقها، كانت زادة تظاهرة رائعة جدا في الشفار. قمنا بها زادة بتحسيسية على الرياضة وكيفية استغلال زادة الفضاءات كيما الشفار، قمنا شوية بحملة نظافة هكا شوية وحسنوا معناها وشجعنا النساء غادي على الرياضة وقوم هذا هو.
0: نعم معناتها بعد التدخل هذا يظل بعد اللي صار نهار السبت يظل كل واحد لازمه يشري درجة هوية ويحطها على ما يعلم معناها.
1: لا على ما يعلم، خاطر هي بالحق نقولوا دراجة هوائية. نقولوا رياضة، نقولوا صحة، نقولوا

0: محيط، المحافظة على البيئة، معناها برشا حاجات أخرى. معناتها الدرجة الهوائية هامة جدا في خزم اللي نراوه توا من
1: صحيح. بالضبط. هنا بستخدم معك المداخلة هذه مدام كنزة، يعني أكيد كجمعين نسائي بالعين تكون مستحق بكل شيء على نجاح التظاهر هذه، برافو، وصلنا ديما تمشي في المستقبل تظاهرات جديدة من النوعية هذه.
0: احنا ديما احنا بدايات هذه، وما زلنا معناها كما نقولوا اندتشوا بشوية لين نطلعوا سلم سلم. أكيد هناك العديد من التظاهرات، وما زال كما قلت لك هذه التظاهرة التحديثية هي باش تفتح لنا المجال باش نكونوا باش نحلوا فرع معنا الدراجات، وباش نقوموا بشراكة
1: خاصة التظاهرات في فصل الصيف. يعني حابين شوية تظاهرات هكا كي نسلطوا عليها الأضواء في المستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله توا مبدئيا نقول عنا احنا الكرة الحديدية قاعدين مركزين عليها، خاصة انه ولا عنا مسلك صحي بطريق منزل شاكر كيلومتر 8،
1: وعنا تقاليد كبيرة في الرياضة هذه.
0: اي احنا توا باش نركزوا عليها، وعنا تظاهرة كبيرة برشا باش نقوموا بها في جوغني زادة بحضور زادة جميع الأطراف. توا إن شاء الله نوفيكم بجميع البرنامج نتاعها إن شاء الله.
1: إن شاء الله كل ما ثم جديد تكون معنا في المباشر مدام كنزة، وأي تظاهرات صيفية. تفضل.
0: شكر خاص أنا والله، شكر خاص على المباشر المدام إيمان المجدوب من مندوبية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة.
1: تحية لي.
0: مشكورة
1: تحية
0: لي. مشكورة على ديما مساندتنا ومن جنود الخفاء هي والحكم عيسى والكل، ما نحبش نذكر بالاسم على خاطر برشا أطراف كانت فعلا في اليوم هذايا التحسيسي، وهي اللي تشجعنا باش نكونوا ديما نمضي قدما لقدام يعني بإذن الله.
1: إن شاء الله يعطيك صحة مدام كنزة جديدي.
0: مرحبا.
1: شكرا.
0: مرحبا.
1: شكرا جزيلا.
0: عايزك
1: تفضل. تفضل كنزة جديدي رئيسة الجمعية النسائية بالعين، كانت معنا في المباشر على موجة صفاقس في حديث عن ظاهرة اليوم التحسيسي اللي كان نرسبت على مستوى الدرجات الهوائية بالشراكة مع معتمدية صفاقس الجنوبية، المندوبية الرياضية للشباب والرياضة، كذلك بلدية العين، دار الشباب العين، الناس الكل مدخلة تحية ليهم على إنجاح هذه التظاهرة. شكرا لك مدام كنزة. نرجع للآن المواكبة الخاصة للدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم. أكيد الشوط الثاني انطلق بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي، خلينا نتيجة في الشوط الأول التعادل 0-0. أكثر تفاصيل على مستوى انطلاق الشوط الثاني ناخذها مع زميلي هيكل بحلوس على عين المكان في ملعب حماد العقربي برادس. هيكل تحياتي.
2: أهلا وسهلا فتحي، مرحبا بك مجددا من ملعب حماد العقربي برادس. 5 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، لعبنا منهم تقريبا 3 دقائق ودقيقتين توقف اللعب بسبب اصطدام عصبي بين زوج لاعبي الترجي الرياضي التونسي فاف ديالو ودانو على كرة الكرة مشتركة ما بيناتهم بعد ركنية منفذة لصالح الترجي الرياضي التونسي. تم اصطدام عصبي بين زوج لاعبين ويقوموا لاباس والحمد لله زوجهم مش يرجعوا للعب. عودة الشوط الثاني بدون أي تغييرات في التشكيلات الأساسية بالنسبة لفريق الترجي الجرجيسي أو الترجي الرياضي التونسي. الحكم نضال الصيفي نبه على سيف الدين الشرفي باعتبار أنه ربما سيف الدين الشرفي تعمد باش ما يرجعش الكرة، يعني قاعد يلعب وحده بالكرة في حين أنه الحكم كان ينتظر فيه باش يسدد ضربة المرمى أو يسددها حاليا. نذكر السادة المستمعين والمستمعات بتشكيلة الفرق لمن التحق بنا الآن. بالنسبة لفريق الضيف في هذه المباراة الترجي الرياضي التونسي، أمن الله مميش في حراس المرمى مع محمد بن علي، تبعوا هذا الهجوم للترجي الرياضي الجرجيسي وتمشي ومتفتنة من الله مميش. إذا قلت من الله مميش حراس المرمى مع محمد بن علي، حمد الجراسي، ياسين مرياح، نزار العيفي، حسام تقاع، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتيك، وسيد أبو عالية، جاك ديارا، وفلوريون دانو. بالنسبة لترجي الجرجيس سيف الدين الشرفي في حراس المرمى مع فراس غومة، يوسف الدفلاوي اللي خرج وخلى مكانه لأمير السجوري، ثم دافيد نيون كذلك سيف الدين الشرفي فرصة دانو. سيف الدين الشرفي بإبداع على الخط النهائي للمرمى يفسق هدف، لكن قبل ذلك ثم تسلل. على كل حال خلينا قبل التسلل كانت فرصة كبيرة لدانو بالرأس، وسيف الدين الشرفي كان لامتيازه في التصدي بارتماء رشيقة على الخط النهائي للمرمى ويفسق هدف كان يكون محقق. قبل أن يتدخل
1: موجود الحكم تسلل موجود
2: موجود قبل أن يتدخل إذن المراقبة والمساعد بيعلن عن التسلل. نواصل في تشكيل قصود فراق لأن قلت وصلنا الفاب ديالو غسان المحض يكون يخلفه خليل قصاب لمجد الجيني مام الرحماني وأشرف بن ذياب وكعاني بالترجل الرياضي التونسي ابتدى يفكر في التغييرات متاعه ثم ينساس شاه للباقي يحتفينا للبرس عميز الجمعات يصنع الترجل الجيني مام الرحماني مام الرحماني يفتح الزاوية مش يستدف إلى أوبيجو فرصة فرصة كبيرة أوبيجو لسارة حتى رجل جزيز أوبيجو رجل جزيز يستدر سلسيدة قوية ما كانتش بعيدة على الحارس أمان الله من ميس تغرب في الشباك الصغيرة وتخرج ضربة مرمى يعني تقريبا نفس السيناريو الشوط الأول الزوج في رقي دخلوا بينا سخت
1: عاوز تبقى في الكورة لسالة حتى رجل الياضي الجنسي وتمشي مباشرة ضربة مرمى يعني القوة ريتا من لاعبين الأجانب من زوز فرق هم اللي قاعدين يحركوا تو في اللعبة سواء من جانب الترجي الجيس أو من جانب الترجي الذي التونسي
2: وهو كده بالضبط هذيك قاعد يتسير خاصة أنه لاعب أوبيجو يعني كانت قلت هذا اللاعب كان يعني على بنك الاحتياطيين
1: نفس الشيء يعني في لقاء نادي الصفاقسي كان كذلك على بنك الاحتياطيين نعم
2: لاعب ممتاز هذا اللاعب رقم 15 أوبيجو أوليوازيا يعني كان موجود اختيارات أو اختيارات المدرب المنتخب السالم أبقاه على باك الاحتفال ولحسن حظه وأنه زميل أصاب يعني زميل دمياط مش عوضه في هذه المباراة. ترجع كرة صراحة الجريان التونسي بن علي بوعالية بوعالية بوعالية بوعالية بوعالية بوعالية بوعالية ترجع بن علي ثم تمشي مرة أخرى ترجع بوعالية بوعالية يرفع كرة عالية توصل كرة جاك ديارا جاك ديارا جاك ديارا
1: بوعالية يرفع كرة عالية عجبتني هذه بصراحة
2: كرة عالية
1: لا بيه هذه عجبتني
2: إذا أنت ترجع كرة حركية يعني خلينا نقول بكل صراحة وعالي اليوم وكان بقد موضوع وهو ثم ثلاثة تغييرات بالتمام والكمال ثم أوليسي أوكبيلو وثم رقم 31 شهاب الجبالي ورقم 10 ينسات ثلاثة تغييرات بالتمام والكمال لصالح سراج الرياضي التونسي بعد الركنية لا قبل الركنية تكون مش يخرج رقم 21 ترجل رياضي التونسي عبد الرحمن كوناتي يعني تقريبا هذين كنت اتوقعه بكل صراحة عبد الرحمن كوناتي صاحب بالنزار ثم رقم 7 كذلك متوقع كسيلة وعالية وربما فعلا والله فعلا يعني والله هذين تقريبا اللي كنت متوقعه الثلاثة تغييرات والثلاثة لاعبين وربما من باش نكون متوقع حسام الحاج علي معز الحاج علي كنت متوقع معز الحاج علي ما كان حسام الطقال لكن اذا حسام الطقال هو اللي خرج عبد الرحمن ثلاثي بوسيل ابو عاليه اقبل وشاب جبالي يلف في المعوضون ستعود الكره من الركنيه ابدا راب الراس ثم ترجع من جان حارس سيف بن شرف ياخذ الكره يرجع سيف بن شرف ياخذ الكره تقطع طويله لكن تقطع من حمزه رفيعه تغطية دفاعية ثم برشة صنعة كبيرة لهذا اللاعب يعني ساعات يلعب بالكلام يعني يبدأ الكرة عنده الكرة في ساقيه الكرة وحتى ويوجه فيه زملائه ويجي من هنا يمشي من غادي قص من هنا ويدخل من غاديك يعني ثم صنعة كبيرة لهذا اللاعب ثم قراءة ممتازة لوسط الميدان وقراءة ممتازة للعب. الفرق واضح بين التكوين الأوروبي وخاصة لما يكون تكوين إيطالي اليوفي وما أدراك ما اليوفي يكون هنا اليوم عبارة على مدرب فعلا قاعد يوجه في أصدقائه في زملائه في حتى بالكلام حتى الكرة ما عندوش ترجع الكرة نزار العيفي ما توصلش الكرة لدانو التدخل ممتاز من خليل قصاب يخرج الكرة للتماس نزار العيفي يرجع كرة حمزة رفيعة الى نزال العيفي الى اوكبيلو هذه يعني الحلقه المفقودة كانت في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي هو أوغبيلو، كيف ومن سيعوضه مع خروجه من الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة شياب جبالي، شياب جبالي يرفع كرة وتدخل من الدفاع صف ديالو مرة أولى ومرة ثانية، ثم ترجع الترجي الرياضي التونسي وتسديد من أوغبيلو الكرة في الركنية، التسديد من أوغبيلو الكرة في الركنية، مع العلم أنه آخر كأس 24-25 اللي رفعها الترجي الرياضي التونسي أمام الملعب التونسي كانت من أقدام أونيتشي أوغبيلو بتسديدة هي مشابهة للتسديدة اللي سددها الضحية. ترجع الكرة حمزة رفيعة إلى حمزة جلاسي، جلاسي كرة وعيرة إبراهيم يزال العيفي أونيتشي أوغبيلو، أوغبيلو أوغبيلو أوغبيلو يبعد عن المستندر، تمشي ينساس ينساس ينساس وشيب جبالي، شيب جبالي لا ينساس حاليا ينساس ينساس ينساس ممتازة في اتجاه من ما يخلصش على الكرة، تمشي لحارس المرمى، تمشي حارس المرمى سيف الدين الشرقي حارس الترجي الجرجيسي المبدع في هذا الموسم والمبدع إلى حد الآن في هذه المباراة. ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، ممتاز حمزة رفيعة، ممتاز بكل صراحة ممتاز هذا اللاعب حمزة رفيعة، تمشي ينساس ينساس ينساس إلى شهاب الجبالي، شهاب الجبالي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي، ماذا يفعل بن علي؟ يلقى مع دانو دانو دانو دانو حب يلعب معه واحد اثنين لكن تقطعله، ثم تغطية دفاعية من بن علي مرة أخرى، ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق أمير التاجوري أو أمجد الرجيلي، أمجد الرجيلي رجل المباراة بدون مبازعة، رجل المباراة بدون منازع سيف الدين الشرفي، وسوء الحظ باقي يرافق ويتابع دانو أمام فرصة انفراد كان مجنب نوعا ما، وسيف الدين الشرفي ممتاز، سيف الدين الشرفي باستخدام الكرة ومش فسخ هدف كان يكون محقق للترجي الرياضي التونسي. ستعود الكرة من الركنية طويلة وسيف الدين الشرفي مرة أخرى موجود، سيف الدين الشرفي أخرى موجود رفيعة ممتاز ماذا هدف ممتاز مع وجود ضد لاعبين على مثل الميدان الأكيد، الاحتكام لغرفة البار في هذه المباراة 61 دقيقة لعب حمزة رفيعة، 61 دقيقة لعب حمزة رفيعة في تسديدة ممتازة من بعد تقريبا 60 متر، بينما طالب لاعبي الشمال لاعبي ترجي الجيش بمخالفة يطالبوا بمخالفة، ننتظر غرفة الفار، ننتظر ماذا سيحكم إذن الصيف يعلن عن الهدف، لكن
1: طبعا نستنى في الإعادة كيف نستنى في الإعادة كيف معك
2: هيك معلش عاد انت عندك الإعادة
1: مازلنا نستنى في الإعادة
2: نعم جماهير ترجي الجرجيس كذلك على الحكم في هذه اللقطة، ربما سيكون تغيير حارس مرمى ترجي الجرجيس سيف الدين الشرفي بعد التدخل الأخير، ثم في الحقيقة ثم 3 لاعبين في رجعة الكرة، ثم تقريبا 3 لاعبين كانوا مصرين على أرضية الميدان، لكن ماذا سيقول الحكم وماذا ستقرر غرفة الفار وشنو اللي شاف غرفة الفار؟
1: كانت مطالبة بالمخالفة على الحارس، وكان ثم مطالبة بالمخالفة على حارس المرمى سيف الدين الشرفي قبل ما يسدد حمزة رفيع.
2: أنا على كل حال يا بالنسبة لنا احنا من هنا بطبيعة الحال بأحفال ثم تجمع لاعبين كانت على وسط في مناطق الجزائر تم تقريب الجزئيات ودي ديتاي ما نجموش نشوفوها. اكيد الاعاده التلفزيونيه فتحي عندك
1: اكيد اكيد
2: حكم الفار
1: هو ثم دفع ثم دفع موجود على الحارس صراحه, ثم بعض الدفع موجود عليه, لكن ما عرفش لانه القرار في الاخير لانه الدفع ذا اثر فعلا على الحارس المرمى سيف الدين الشرفي قبل التسديد الممتاز بتاع حمزه رفيع, بصراحه كانت تسديده من اعلى طراز.
2: يقر الهدف
1: يقر الهدف
2: يقر الهدف
1: نعم.
2: يقر الهدف يقر الهدف نظام السيف
1: نعم فقط يا هيكل
2: نظام السيف
1: يا هيكل
2: عفوا
1: اه معي الحكم نزار دربيل ينضم لي على الخط الهاتفي. نزار مرحبا بك.
3: مرحبا مجددا خويا
1: صحي. اذا اللقطه من عش تعاودت قدامك يدور لي, هل كان فعلا ثم مخالفه على حارس المرمى سيف الدين الشرفي؟
3: حسب رايي الخاص معناها مش مشي مع الحكم ومع غرفه الفار انه ما كانش ما تمش مخالفه. صحيح هو ثم مهاجمين من ترجي الرياضي التونسي, لكن سيف الدين الشرفي معنا وقت لاعب باش خذا الكره ما وقعتش في بال المزايقه نتاعو.
1: كاش ثم دفع كاش ثم دفع ليه في
3: ما بصراحه في معناها معناها الاعاده ما اريدش هيك الدفعه اللي اثر على حارس المرمى.
1: واضح واضح يعني تقريبا نفس قرار غرفه الفار مجدي بلغت
3: نفس القرار
1: صحيح
3: انه ما تمش مخالفه على سيف الدين الشرفي.
1: واضح شكرا لك نزار, تبقى دائما معنا في كما ثم جديد نرجع لك هيك ذولي. واضح التاكيد مره اخرى جينا كذلك من
2: يعني سيدي سامحوني معناتها بكل صراحه ما تعرف النقل بالهاتف مع سياح الجمهور ما كنتش نسمع بالضبط
1: أيه.
2: واللي فهمته في الاخير انه سيني زاد دربيل يظل ياكد الهدف.
1: نعم يقول انه التدخل نتاع مهاجمي الترجي ما اثرش بشكل كبير على حارس المرمى سيف الدين الشرفي وبالتالي الهدف كان صحيح.
2: واضح واضح. اذا سيف الدين الشرفي سيغادر سيف الدين الشرفي سيغادر وورقه حمراء وورقه حمراء تخرج في بنك ترجي الجديد ورقه حمراء تخرج في بنك ترجي الجديد ورقة حمراء ثم هيجان وما يجان في بنك ترجي الجديد ورقة حمراء ثانية ورقة حمراء ثانية كلها في البنك
1: على أعصاب تشنجة ياسر
2: كلها في البنك. معلش أنت تشوف عندك ال الكرة التلفزية
1: أكيد أكيد هنشوف لكن ما ثم يمكن مرافق الفريق وثم كذلك من الإطار الفني يمكن يكون مدرب حراس يمكن يكون معد بدني مش واضح بالضبط الورقة الحمراء لشكون الأولى, لكن ثم تشنج كبير وكبير جدا على بنك احتياطي فريق الترجي الرياضي الجرجيسي خلى الحكم يتعامل مع التشنج هذا بزوز ورقات حمراء.
2: التشنج لما تخرج عن نطاقها
1: أكيد أكيد
2: أشقاء ترجيين ترجي العاصمة ترجي الجنوب نفس الألوان تمشي الألقاب تمشي المقابلات وتبقى العلاقات هي يعني بكل صراحة أصبحنا نشاهده في مباراة لعبنا وفي مبارياتنا الكل يعني بكل صراحة وليس تم أزمة ثقة وليس تم أزمة ثقة موجودة مبالغ فيها بين الملاعبية وبين الهياكل ومن بين الجمعيات. تم ورقة حمراء كذلك في بنك ترج تم ورقة حمراء كذلك في بنك ترج ضد شكون ما نعرف
1: نستنى
2: وكيف عندك عندك عندك عندك عندك
1: مازلنا مازلنا ننتظر في الصور لانه تقريبا المخرج يظل مركز على حاجات اخرين ما عملش فاهمين حطينا
2: يظل في مدرب مساعد على ما اظن ربما
1: كانه والله يعني هيكل كذلك يمكن نزار
2: واحد مستفز ترجي نعم
1: نعم. هو في الحقيقه حسب الاعاده يعودوا فيها برشا مرات اللقطه يعني هو شوف التشنج بتاع لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي مفهوم لانه حسينا كلي ثم شويه دفع صار للحارس سيف الدين الشرفي لما حاول ياخذ الكره من لاعب دانو, لكن ما نجمش ناكد 100% هل انه الدفع هذا ياثر عليه او لا حسب الاعاده, لكن الملاحظ انه لكن غرفه الفار شافوا عاودوا اللقطه برشا مرات يعني مجدي بلغة اقر شرعيه الهدف ونفس الشيء مشى مع الحكم
2: وخاصه اقره نزار دربيل.
1: نعم نزار دربيل قال ثم الدفع لكن قال مش بالدرجه اللي اثر على حارس المرمى سيف الدين الشرفي, قال انه موجود الدفع لكن مش بدرجه اللي لربما تخلي الحكم يلغي الهدف. فقط هذا اللي نجم نقوله، لكن الدفع راه حسب ما شفناه موجود. على كل هو في الاخير
2: رقم 28
1: نعم.
2: يخرج رقم 12 ويدخل رقم 28 رقم 12 اللي هو في تشوف ترجي جديد، يعني مثل ما لقبت على مستوى الارقام رقم 12 هو جاسم بن كيناني، ورقم 28 لم يجد جديد، لم يجد الرجيلي، لم يجد الرجيلي، إذن يغادر تعويضه برقم 12 جاسم بن كيناني.
1: لا برشا توقف يظل باش نعيشوا برشا وقت بديل في المباراه حسب اللي
2: اكيد اكيد وصلنا 68 في قلاب في قلاب في هذا الشوط في المباراه، هدف مقابل صفر، هدف الثقه 61 حمزه رفيعه رساله حتى رجل الريتون.
1: نعم
2: ثم كذلك غضب كبير من جماهير الترجي الرياضي الجرجيتي من الجهه اليسرى اللي ماخذه الجهه الشماليه في ملعب رادس، ترجع الكرة حمزة رفيعة لصالح الترجي الرياضي التونسي، حمزة رفيعة ما توصلش الكرة توصل شياب الجبالي، شياب الجبالي تقطعها ثم تمشي الكرة معاصرة لصالح الترجي الرياضي التونسي وما ياخذهاش تكدرة تقطع لصالح الترجي مرة أولى ومرة ثانية ثم تمشي مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجي، مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجي مع هيجان جماهيري لصالح الترجي الرياضي التونسي. رقم 27 كذلك قاعد نشوف فيه اللي هو أمير تجوري، ثم لاعب جاك دياراه يبقى مصر على أرضية الميدان، جاك دياراه ربما يشتكي أوجاع جاك دياراه لأنه بكل صراحة يعني قط بمفرده ربما ترى لباس جاك دياراه تبدو أنه يتابع عضلية لجاك دياراه، هو هيثم ضوء يجي هيثم ضوء ربما سيكون التغيير فعلا، يخرج جاك دياراه خارج الميدان للتداوي مع استدعاء هيثم ضوء، ربما يكون تغيير اخر في صالح الترجي الرياضي التونسي. نذكر بالتغييرات حسام تقاء، عبد الرحمن كوناتي وقصيل ابو علي يخرجوا يخليوا مكانهم ليؤمنوا شياب جبالي ينصفي، في حين الترجي الرجيسي يوسف دفلالي ودافيد نيانز يخرجوا من الشوط الاول بسبب الاصابه، كذلك نمجد الرجيلي يخرج وتعويضهم بأوبيجو جاسم بكيلاني وامير التاجوري. ترجع الكره لصالح الترجي الرياضي الجرجيتي في مناطقه تمشي الى خليل القصاب، خليل القصاب ترجع كره من اشرف بن جيف الى باب ديالو الى امير التاجوري او جاسم بكيلاني، طويله ترجع من مرياه الى ممتاز مره اخرى حمزه رفيعه الدهراء في عمليه هجوم ممتاز، تبديل الريتم للدهراء يضغط مرات في الجبهه الدهراء والتدخل ممتاز في اخر لحظه من فراس غومة، التدخل ممتاز في اخر لحظه من فراس غومة يخرج الكره للركنيه، يعني وجه الترجي الرياضي التونسي تغير كليا في هذا الشوط الثاني بالتغييرات اللي قام بها المدرب كريستيان براكوني بدخول خاصة في وسط الميدان أقبلو اللي اعطى أكثر حرية لحمزة رفيعة للتقدم وللعب أكثر كومروليور في مباراة الناكر. ركلية لصالح الترجي الرياضي التونسي، جاك ديارا يرفع كرة عالية ترجع بالراس تمشي كرة ثم تدخل، ماذا يقول على مؤمن الرحماني، ثم تدخل وثم انذار ضد من؟ ضد نزار العيفي، ضد نزار العيفي، الانذار ضد نزار العيفي من جانب الترجي الرياضي التونسي، الانذار ضد نزار العيفي من جانب الترجي الرياضي التونسي، وهيثم ضو مش ياخذ مكانه في تشكيله الترجي الرياضي التونسي، هو تغيير رابع لصالح الترجي الرياضي التونسي، مكان من نزال العيبة وهيثم ضو باقي سما، باقي سما يعني تشنج في بنك ترجي الجرجيسي زوز ورقات حمراء اكيد رك شفتهم.
1: نعم
2: اكيد رك شفتهم يا فتحي، لانه بكل صراحة لانه مصطف على كل حال القادر راه في محمد الجيزيلي من عرش في النتائج في المشاهدة التنزية. المدرب المصري مشارك موجود ولا
1: لحد الان ماكش مركز عليه برشا المخرج التلفزي هذاك علاش الحال متاقلموا مع الاخراج.
2: هو الاكيد انه ثم واحد اداري وواحد فني.
1: بالضبط بالضبط.
2: واحد اداري وواحد فني.
1: وكانت نرفزة كبيرة يعني نرفزة فيها برشا مبالغة حتى كيف كيف لكن في الأخير كان ثم غضب على قرار شرعية الهدف من طرف الحكم من طرف بنك احتياطي الترجي الرئيسي اللي ما قبلوش إقرار هذا الهدف وقالوا أنه كان مسبوق بمخالفة على الحارس سيف الدين الشرفي. واضح
2: على كل حال.
1: نعم
2: إذن التغيير حاليا جاك جراء إذن يغادر وتعويضه بهيثم ضوء هو التغيير الرابع لصالح الترجي الرياضي التونسي ستعود الكرة من رمية التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي في مناطقه من جهة المدارج الثانوية يعني أمام مدينة رادس لمن يعرف الضاحية الجنوبية في تونس العاصمة. تعود الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي يمشي البن علي أو نضال العيفي ترجع كلها مرياح مرة أخرى العيفي سويلة باتجاه هيثم ضو ما تخلطلوش الكرة هيثم ضو ترجع الكرة في وسط ميدان تراجي جفيف الكوني خلفه إلى من؟ إلى غسان المحرسي طويلة إلى أشرف بن جيه في التدخل مرة أولى ومرة ثانية وأقبله قلت هي الحلقة المفقودة كانت في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي أقبله تعود مرة أخرى من بن علي إلى حمزة الجلاسي إلى نضال العيفي في اتجاه هيثم ضو يأخذ الكرة ممتاز ثم تمشي حمزة رفيعة وتدخل ممتاز كذلك من أمير التجوري يخرجوا الكرة للتماس لصالح الترجي الرياضي التونسي من جهة المدارج الرئيسية لملعب حماد العقل ببيراد نزار العيفي طويلة إلى دانو ما ياخذش الكرة خليها تجي باب ديالو يربح مخالفة يرتكب عليه دانو مخالفة باب ديالو اليوم في محاصرة لاصقة لدانو في هذه المباراة أجبره في مرة على أن يرفع في وجهه الورقة الصفراء ترجع الكرة لصالح فيراس غومة لصالح ترجي جرجيس ثم تمشي أمير تاجو أو أشرف بن دياب باقي محافظ على كرة أشرف بن دياب أصنبه في احتفاظ الكرة وينصاته مخالفة بتدخل من الحكم المساعد الثاني أحمد الزويل كانت العملية أمام أنظاره قريبة ليه من جهة المدارج الثانوية تقريبا التماس المخالفة من أشرف بن دياب أصنف في احتفاظ الكرة وأصبح ضغط عليه من جهة لاعبين يربح المخالفة ترجع مرة أخرى أشرف بن دياب خليل قصاب يخرج له جاسم الكيلاني إلى من إلى الحارس أو فراس غومة إلى الحارس أمان الله من ميش تغيير خروج ربما سيف الدين الشرفي نسينا ما حكيناش عليه لأنه فعلا خرج سيف الدين الشرفي هو تغيير وتعويضه بحمد الغامي
1: اضطراري
2: هو اضطراري كانت التغييرات اضطرارية برش على مدرب بكل صراحة يلعب بالنار يا سيد مرياح يعني في إرجاع الكرة وفي إخراج الكرة ثقة جيدة يعني ثقة اكسيد كونفيونس خلينا نقوله بالنسبة لياسين مرياح أو يتبسم ويبعث وترجع الكرة تتعود من رمي التماس في صالح الترجي الرياضي التونسي نضال العيفي في تنفيذ رمية التماس ممتازة من جبالي إلى هيثم ضو ما تخصص الكرة لدانو ثم ترجع مرة أخرى نزال العيفي ما يتحكم في كرة رمية التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي اما منظار منتخب مشارك موجود، اذا منتخب مشارك موجود على البنك الاستراتيجي الجديد. ترجع كورة حمزة رفيعة ممتاز وطويلة في اتجاه دانو دانو دانو دانو دانو، يمشي له هيثم ضو، دانو يمشي له هيثم ضو، يعطيه الكورة هيثم ضو، يطلب الكورة حمزة رفيعة، تجيه الكورة حمزة رفيعة إلى نزال العيب في فرعية ليسير مرتاح مريح، تمشي الكورة ثم إلى أقبله إلى حمزة الزاسي الزاسي الزاسي الزاسي، ثم ترجع من علي إلى أقبله أقبله الجبال، تمشي مرة أخرى إلى حمزة رفيعة، حمزة رفيعة ممتاز إلى هيثم ضو، هيثم ضو، حمزة رفيعة ممتاز، طلب الكورة توزيع بلقطة فنية ممتازة، توزيع بلقطة فنية ممتازة من حمزة رفيعة، يقول لكم انتظروني الموسم القادم، لأنه حمزة رفيعة منذ قدومه للترجي الرياضي التونسي ما خذيتش فرصة كاملة من شهر ديسمبر، لكن مع تتالي المباريات وتشريفه في المباريات حمزة رفيعة بدا ياخو في النشق المباريات، وبدا يضرب بشوية بشوية، والأكيد مش كون إضافة ممتازة لترجي الرياضي التونسي. حمزة جلاسي يبقى ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله يكون لباس حمزة جلاسي بعد التداخل الأخير، لباس على ما يبدو مش يقوم لباس حمزة الزاسي، يعني سقوط نقولوا احنا تركز
1: الامور صعبة شوية على الترجي الجرجيس، واضح جدا ان الامور بدأت تصعب شوية باعتبار
2: انه منين ثقة لعب
1: مع الظروف بتاع المباراة ككل،
2: مع ظروف
1: يعني
2: المباراة بطبيعة الحال، ظروف المباراة مع التغييرات ممتازة والمخالفة ممتازة، الترجي الرياضي لاعبي اصبحوا يستعرضوا في مهاراتهم الفنية مع هيثم ضو، لأنه تقريبا اللاعبي الترجي الرياضي التونسي اللي موجودين في الخط الأمامي أصحاب مهارات فنية، هيثم ضو هذا اللاعب الشاب، ترجع كورة الترجي الرياضي التونسي إلى جانب العديد من اللاعبين الشبان اللي موجودين أو حتى شكون موجود أمامي في منصة الصحفيين كلاعبين، لكن ينتظرهم مستقبل كبير في الترجي الرياضي التونسي، لأنه كل ما تشاركوا كل ما دخلوا كل ما أعطاوا الإضافة، وكل ما جماهير رياضية جماهير الترجي الرياضي التونسي طالب بإشراكهم بإعطائهم أكثر وقت مع الفريق الأساسي، الأكيد الترجي الرياضي التونسي عنده لاعبين، عنده كذلك مدير رياضي جديد عملاق الكرة التونسية شكري الواعر، يفهم عنده عين في الكرة، نعرف شكري الواعر يشجع برشا على التشجيع الشبان، يشجع برشا الفريق اللاعبين الصغار، واختياراته قبل كانت في محلها سواء كان مع الدراجي مع الشمام مع غيره من اللاعبين، لما تقمص هذه المهمة اليوم في مهمة جديدة شكري الواعر في الترجي الرياضي التونسي، ربما اليوم سيواصل مهام هذا الموسم، لكن الموسم القادم شكري الواعر مش تكون يعني مهمته صعبة في اختيار المدرب، في اختيار اللاعبين، في الانتدابات، في الغربلة اللي لازم تكون في الترجي الرياضي التونسي. ربما ترجع الكرة وتدخل ممتاز من أمير التاجوري، تدخل ممتاز من التاجوري، تغيير آخر رقم 10 لهذه الجرتيلة مش ياخو رقم 15، رقم 15 رقم 15 يحاول يخرج اللي يتخلي يعني اللاعب الممتاز أو في الجنوة زي يخرج يمكن بإصابة، ربما تكون إصابة يعني بصراحة ما شاهدتوش، هو تخلوا عاود خرج، تخل في الشوط الأول دخول اضطراري ثم يعاود يخرج، هل هو خروج اضطراري أم خروج تكتيكي؟ ترجع الكرة للترجي اللي عملتي مؤمن الرحماني، مؤمن الرحمن وتدخل من حمزة رفيعة في كل مكان، اليوم أبهرته بكل صراحة بهذا اللاعب حمزة رفيعة، ظهر قام أخرى، قام تلاعبين أخرى، يعني قام أخرى حمزة رفيعة في الترجي الرياضي التونسي الى جانب المغادر سيف الدين الشرفي، هما بكل صراحه دوز لاعبين اللي كانوا قدموا الاضافه في هذه ترجع الكره، نزار العيفي، نزار العيفي، نزار العيفي يشق وسط الميدان، تمشي لوكبيلو، اوكبيلو، اوكبيلو الى حمزه رفيعه، الى هيثم ضو، هيثم ضو يبحث عن المسانده، هيثم ضو يلقاها، يعني شوف يعني بالتليفون يعني الباس يقول له هاتها من هنا، يمشي يلقاها يوين يمشي يعطيني كوريا ونتحمل مسؤوليتي. هذا رأي هيثم وحمزة رفيعة، يعني كم الكورة في مكان ومشيلها ويلقى الكورة قدامه، لكن التدخل الدفاعي ترجع الكورة مرة أخرى. خليل قصاب وتدخل ممتاز من أقبلوه كذلك، قيمة ثابتة يمكن تكون خسارة. هذه فرصة لترجي رياضي التونسي، واحد ضد أربعة، دانو لو جعل مسيرة دانو، ومرة أخرى دانو يلوج عن الحل الفردي. دانو كانوا
1: ما قاش مساندة كيف
2: لا هو من لون المساندة كانت متأخرة شوية، لكن لو كان تريض ورفع راسه مش يلقى شيء بجبالي وينصد جايين من تالي بالجهة المقابلة فارغين، يعني كان ينجم يتغيير اللعب يبدل الكرة، لكن مرة أخرى دانو يلوج الحل الفردي كما في المباريات اللي فاتت، سواء كان في رابطة الأبطال أو في البطولة الدوري التونسي. ترجع الكرة من ركنية لصالح حتى رجل رياضي تونسي، هيثم ضو في التنفيذ يخير يلعب ثنائية مع رفيعة إلى هيثم ضو يفقد التوازن مرة أولى، ثم يرجع الكرة يربح الكرة يرجع لحمزة رفيعة، يختار حمزة رفيعة أقبلوه، ممتازة عملية ثلاثية جماعية للترجي الرياضي التونسي بين أقبلوه هيثم ضو حمزة رفيعة، ممتازة المراوغة والمخالفة مرة أولى ومرة ثانية. في الأولى كانت مخالفة في الحقيقة على هيثم ضو، أعطى الحكم الأسبقية نتاع اللعب، ثم ترتكب المخالفة الثانية على حمزة رفيعة وتمشي الحكم هنا يدخل ويعطي المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي والإنذار ضد حمزة الزاز.
1: مش استبق شوية الأمور هيك يعني إذا كان فاز الترجي اليوم بلقب الكاس، فأنه فعلا حمزة رفيعة من اللاعبين اللي ساهموا بشكل كبير لحد الآن في تقدم الترجي الرياضي التونسي
2: بكل سرعة. وخليني نزيد أكثر من هكا، حمزة رفيعة لو كان خلاء أكثر نسق لعب منذ بداية قدومه للترجي الرياضي التونسي، ربما كان يكون عنده بلاصة في المنتخب الوطني. خلينا نقول بصراحة، حمزة رفيعة هو جاء وتعرف عن طريق المنتخب الوطني التونسي، وكذلك حمزة رفيعة يعني إمكانيات عنده الإمكانيات الفنية الممتازة. نقول لك لو كان حمزة رفيعة خلاء أكثر وقت ممكن منذ قدومه للترجي، لو كان جاء حاضر كان ينجم يكون ضمن، ما قولوش ضمن الفريق اللي ماشي للمونديال، عم نقولوا ضمن على الاقل ضمن يعني افكار المدرب صبري لموش.
1: نعم
2: تعود الكوره تم 85 86 في كلاب 4 دقائق على نهايه الوقت الاصلي للمباراه، وثم ورقة صفرة من هنا ورقة صفرة من 31 شهاب جبالي، والأخرى ضد من سأتثبت من الرقم رقم 33 غسان المحرسي و شهاب جبالي الكرة ستعود من مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. هيثم ضو في تنفيذ المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، تتنافل عالية والحارس حمزة الغامي ياخذ الكرة، يحاول يسرع طويلة ترجع بالراس من مرياح، ثم تمشي الكرة البنالي تتقطع له بنالي، ثم تمشي المخالفة مرة أولى ومرة ثانية، ثم هما مخالفات وربما ثم فار، نتصور ثم فار في تدخل من التدخلات ربما ثم فار في تدخل من التدخلات في هذه العملية، وربما في العملية اللي سبقت قبل إخراج الكرة من حارس حمزة الغامدي. الحكم قاعد يتصنف، قاعد في حوار ربما مع غرفة الفار، ربما تم تشيك على مخالفة على اعتداء على حاجة، ماذا سيقول الحكم؟ نزال السيف والحكم البار ماشي بلغة.
1: ننتظر على كل حال.
2: نعم
1: ننتظر في القرار، لانه تقريبا الاعاده اللي حدلين على المخالفه اللي تنفذت كان لربما مطالبه بضرب الجزاء.
2: هي مش على المخالفه اللي تنفذت،
1: لا لا، على اللي شو اللي صار داخل منطقه الجزاء. ما حد شيء حسب الاعاده،
2: ما حد شيء، ومش بيحكي حال ما تم حد شيء، وهو يسمع كذا هو اللي دار صيف ويقول لك فعلا يا فتحي ما تم حد شيء. وتم ورقه صفراء لمن لمن لمن معها ورقه حمراء صفراء دي اذا كان مشكور. لا ورقه صفراء، الورقه صفراء ضد محمد بن علي، ورقه صفراء ضد محمد بن علي. محمد بن علي ما عندوش ورقه صفراء لانه كان بجنبه لاعب من ترجي الجديد كان عنده ورقه صفراء، كنت تصور نشيل له، لكن الحكم شاف طلعت عالي تضيع الوقت من محمد بن علي وهو محق في ذلك. ترجع الكوره لصالح الترجي الرياضي التونسي، شاب جبالي لا ينسى سي ينسى سي ينسى سي ينسى سي مخالف مخالف مخالفة ضد ينساس، ضد مخالفة ضد ينساس. ربما كذلك تكون المباراة الأخيرة لينساسي، هو أعلن عن ذلك، لكن ربما يكون شكر الواعي رأي آخر في النقاش مع هذا اللاعب. كذلك كل شيء ممكن بالنسبة لأوكبينو، شكر الواعي يمكن لازم يكون في نقاش مع هذا اللاعب. يعني ما تم حتى شيء واضح إلى حد الآن، باعتبار ننتظر نهاية الموسم وشوفوا شو مش يصير. هذه مغادرة وجود لصالح سرجن جرتيلا جرتيلا جرتيلا، وتدخل معاه من الحكم بكل مخالف يربح مخالفة جرتيلا. بارش احتجازات بارش احتجازات بارش احتجازات بارش احتجازات اليوم على التحكيم، بارش احتجازات بارش احتجازات اليوم على التحكيم والإدارة الوطنية للتحكيم. أين هي من كل هذا؟ مبالغ فيه، نعم مبالغ فيه صحيح. تم حكام جاءوا لتونس عملوا كوارث، لكن تم حكام جاءوا لتونس أعطاوا الدروس في التحكيم للتوانسة بكل صراحة. خلينا نكون واضحين، الحقيقة تقال بالنسبة للتحكيم التونسي هو في حاجة ماسرة، في حاجة مثل للمراجعة، في حاجة مثل
1: ثمانية دقائق أضاف الحكم.
2: ليش؟
1: ثمانية دقائق أضاف الحكم كوقت بديل.
2: ثمانية دقائق شفت وأنا لاهي في المخالفة من هنا يعطيك الصحة يا فتى، هكا تكون المساعدة. ثمانية دقائق في المخالفة، ترجع الكورة وفرصة لترجي دريش التعديل، تجيبلك الكورة عالية تمشي خارج المرمى، وحوار بين جماهير ترجي الرياضي التونسي وحول حارس من الله مميش يدعوهم للمساندة فيما تبقى في هذا اللقاء. 8 دقائق كوقت بديل، الترجي الرياضي متقدم في هدف مقابل صفر، هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 61 من هذه المباراة في الشوط الثاني. مخالفة مخالفة لصالح ترجي جرجيس، تتنفذ بسرعة سويلة، ثم مرياح ومعها مؤمن الرحماني. مؤمن الرحماني اليوم قلق برشا مرياح وجناسي فريز لاعب، يعني فرصة وتمشي كرة سهلة في دين مميس بكل ثقة سهلة في دين مميس. مؤمن الرحماني بكل صراحة قلق برشا اليوم محور دفاع ترجي جرجيس، رغم قصة قامة متاعه خلاه برشا كرات عالية وخلاه كذلك كرات في العمق طويلة. ترجع كرة شهاب جبالي شهاب جبالي شهاب جبالي شهاب جبالي شهاب جبالي، يخرج دانو يخرج دانو دانو يحاول يوزع تستضم الكرة بالدفاع وتمشي ضربة مرمى أو ركنية، تمشي ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي، ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. شهاب الجبالي في التنفيذ، شهاب الجبالي من الجهة اليمنى شهاب الجبالي، ومن الجهة اليسرى ضوء هيثم ضوء. شهاب الجبالي في تنفيذ هذه الركنية فيما تبقى من هذا الوقت. شهاب الجبالي في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، شهاب الجبالي يرفع كرة تدخل من الدفاع وضو كما جاء ما خذاش الكرة بالبداية، ما خذاش الكرة كما يلزم. هاي تمضو على الخط 16 متر 50 وكورته ضايعة تمشي ضربة مرمى لصالح الترجي الجرسي، تتعود ضربة مرمى الحارس حمزة الغاني رتويلة ترجع بالراس من عقب له ثم تمشي هذه القصاب ما يخلص الكرة متاعه ما يخلص عليها هيثم ضوء تمشي رمي سميث لصالح الترجي الجرجسي في راس غومة بكرة ورائية لحارس مرماه الغامي حمزة الغامي يبعث بشلعب الكرة الطويلة يبعث طويلة بالراس ترجع مرة أخرى من دفاع الترجي الرياضي التونسي تتم ثم حمزة الزلاتي تدخل ممتاز بن علي ثم حمزة الزلاتي ثم مرة أخرى يدخل حمزة رفيع ما يسلو حمزة رفيع في وسط ميدان في وسط دفاع في وسط الهجوم ترجع الكرة مرة هذه من عيسم ضو إلى أوكبيلو تتقطع له الكرة ترجع مرة أخرى وعلى خطوة خاطة إلى جبار العيفي ما يخذها شيء تمضوا وخالص المخالفة لصالح خليل قسام ولصالح ترجي الجرزي الأعصاب مشدودة 3 دقائق لعب في الوقت البديل 3 دقائق لعب في الوقت البديل دفاع ضد هجوم في مثل هذه الكرة كل لاعبي ترجي الجرزي في هجوم ولاعبي ترجي الرياضي تونسي وترجع كرة من مميش ترجع كرة من مميش عمل الجمعة عاكس ليانساس ياخذ الكرة ينساس والصافرة والخطأ في عملية الجمعة عاكس كان قريب من العملية نزال الصيف مخالفة لصالح الترجي الجرجي اللي ما عاد عنده ما يخسر الترجي الجرجي الظروف اليوم كلها كان ضده 3 تغييرات اضطرارية منهم لتسديد أو مميش حبي يتفادى الركنية لكن تنت الركنية تتفادى انت رعى الركنية تتفادى انت رعى لسرعة ترجي الجرجيس في مناطق الترجي الرياضي والعملية بان يقول الحكم يسالبوا لاعبين ثم لاعب يسقط ولكن الكرة حكمة تتواصل العملية تتواصل لصالح ترجي الجرجيس وترجي الجرجيس طالبوا بمخالفة في مناطق الجزاء ربما تكون مخالفة ويطالبوا بها ضرب الجزاء الحكم سيتثبت والعودة لغرفة الفار يبقى لاعب ملقى على أرضية الميدان لاعب ترجي الجرجيس الوقت 5 دقائق لعب وقت تصعيد وقت يكون فيه ترجي الجرجيس بكل صراحة في ترجي في هذا اللعبة إذا كان مش عدل يكون تعبير يعني بحقيقة تاريخي في هذا مثل هذا التوقيت أمام الترجي الرياضي التونسي اللي يريد أن يتفادى أو المحافظة على هدف التقدم هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 61 يبقى لاعب ملقى على أرضية الميدان والحكم في ظل السيف ينتظر حكم ذا السيف ماذا هناك ربما احتجاجات من جماهير ترجي الجرجيس مع احتفالات لجماهير ترجي الرياضي التونسي على كل حال ملعب رادس اليوم احمر واصفر
1: فقط هيكل فقط للسادة المستمعين نشرة اخبار الساعة 6 تأتيكم بصفة استثنائية مباشرة بعد صفرة نهاية المباراة مباشرة مع زميلي سمير الحسيني طبعا مع شكر لزملائنا في قسم الاخبار على التفاهم نظرا طبعا المقابلة الدور النهائي لكاس تونس نتبر تقريبا اللحظات الأخيرة منه ثم نسلم المشعل إلى قسم الأخبار تفضل هيك نكمل معك المباراة
2: ما سمى حتى شيء ما سمى ضرب الجزاء ثم رمي التماس لصالح ترجي الجرجيس بعد الحديث مع غرفة الأخبار اكيد انه الحكم نمشي على 8 دقائق متصور في دقيقه ولا دقيقتين بعد 8 دقائق ترجع الصوره لصالح حتى رجل جزيز تمشي خليل القصاب بتقصر الكوره لصالح حتى رجل دانو في عمليه هجوم معاكس وتم مخالفه لصالح دانو مخالفه فركت عليها لوج عليها دانو يربح بها بعض الثواني يربح بها بعض الوقت فيما تبقى من هذه المباراه في 7 دقائق دقيقه فقط على نهايه الوقت الاضافي اللي زادوا الحكم دقيقه فقط حمزه زلاتي يرجع الكره من مخالفه لصالح ترجي الرياضي التونسي تويله في اتجاه دانو مع باب ديالو ثم مره اخرى ثم ترجع لصالح جاسم الكيلاني طويله خليل القصاب تبات اخر القصاب وخدام مخالفه ربح مخالفه امام هذه المره احتجاجات من جماهير الترجي الرياضي التونسي. التدخل كان على الكره وعلى اللاعب ربما حسب رأي الحكم للصيف من أونيتشي بيلو.
1: قد تكون الفرصة الأخيرة في المباراة.
2: يعني قلت كما يمكن تزيد دقيقة على الوقت لأنه يعني 8 دقائق تقريبا وفيه 8 دقائق ربما يزيد دقيقة باعتبار أنه كان لعبة وقت في التحاول مع غرفة الفار. كل لاعبي أعصاب مشدودة، كل اللاعبي ترجزيت في الهجوم، وكل لاعبي ترجي توسي في الدفاع. مرة أولى ومرة ثانية ويأخذ الكرة من ميش عملية الجمعة هاي تمضوا بعملية الجمعة إلى ينساس دانو ورقة حمراء أكي ورقة حمراء ضد الحارس حمزة الغامي تحتدى لهجوم دانو فارج 16 يظهر لي هذه الكرة الأخيرة ويظهر لي هي يعني خلينا نبقى في التعابير الرياضية كما نقول حاجة أخرى هي الكرة الأخيرة والفرصة الأخيرة. حمد الغامي يخرج وفصق بشي فصق هدف كان بشد كرة بيديه وتمشي
1: ثم مسك باليد واضح
2: حارس مرمى غادر أترجل شنجيتي سيواصل بدون حارس مرمى ربما تكون هذه هي الأخيرة. زعما شكون الحارس عندك انت ثلاث
1: الصورة التلفزيونية
2: رافيهم يلبسوا فيه لاعب مع شكون كذا زي حارس مرمى حمزة الغامي اللي عوض فيرمينو سيف الدين الشرفي. ستكون المخالفة الأخيرة لصالح الترجي الرياضي التونسي المتقدم بهدف مقابل صفر أمام ترجي جرجيس مع نهاية المباراة من غير ما لعبوا المخالفة. نهاية المباراة من نظام الشايف ومبروك الترجي الرياضي التونسي إذن كأسه 17 وحظ أوفر الترجي الجديد اللي ما يزموش يخجل من هذه الهزيمة باعتبار أنه وصوله إلى هذا الدور في حد ذاته إنجاز بالنسبة لفريق إمكانياته
1: يعني
2: نعرفها من غير ما يخجل منها الترجي الجديد. إذن مع ظروف المباراة مع كونه فريق يعني بالرباع ساعة الأولى يخطر دول لاعبين على أثر إصابة
1: هيكل على كل مضطر اللي يكمل معاك المباراة. الكلمة الآن لقسم الأخبار الترجي الرياضي التونسي إذن هو الفائز بلقب كأس تونسي كرة القدم بعد الانتصار على الترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل صفر لقب رقم 17 لفريق الترجي الرياضي التونسي في مسابقة الكأس. الكلمة الآن لقسم الأخبار في هذا التوقيت الاستثنائي مع زميلي سمير الحسين.
4: Spécial Sport.

0: جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في لبنان. بخصوص الأحوال الجوية مساء اليوم هذه الليلة، فإنها تتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم يكون الطقس قليل السحاب لمغيم جزئيا بأغلب المناطق. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر عامة قليل الاضطراب إلى هادئ، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 درجة و 28 درجة. يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر مايو من كل عام، ويعد هذا اليوم مناسبة اجتماعية هامة وتكريما للأمهات وللأمومة، حيث يحرص الأبناء على التعبير عن امتنانهم وحبهم لأمهاتهم من خلال تقديم الهدايا الرمزية كل على طريقته.
1: أمي ثم أمي ثم أمي،
2: ما غير ما نستنى عيد الأمهات، أصله وجودها كل كادو تنانو فيها بعمري كامل، خاطر اللي جابتني هي أمي قبل أولادي وقبل مرتي وقبل الدنيا.
3: بلص الأم يعوضها حتى واحد، لا تعوضها مرأة ولا يعوضها حتى شيء، والأم ديما تبقى أم
2: ديما. أنا في حياتي أغلى حاجة نتخيل في حياتي وفي مقدوري نخوة الأم.
3: أغلى كادو خذيته للوالدة فرد ذهب.
4: أغلى كادو إن شاء الله نهدي لها عمرها إن شاء الله بإذن الله البريود هذه، إن شاء الله كل عام يا حي خير، ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزقها الجنه.
5: امي في الدنيا كلها هي،
6: يعطاها عيوني يعطاها عمري كله لامي.
2: قبل ما ناكل انا حاجه لازم امي وصلت
7: حتى نقضي ولا مثال طلعوا لها ابو سامي كذا تفرح.
3: انا بالنسبه لعيد الامهات الصغار هم اللي يهدوا لها، مش انا نعطيهم بيسير، وان شاء الله الامهات نتاع الامه الاسلاميه الكل بخير، وان شاء الله ربي يهديهم وان شاء الله يخرجوا لنا جيل. اذا اعددت الام اعددت شعب طيب الاعراق ومدرسه، اذا صلحت الام صلح الشعب كامل وصلحت الام كاملة.
0: أحب أمي أحب أسرتي هو شعار التظاهرة التنشيطية الوطنية احتفالا بعيد الأمهات من تنظيم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بكامل جهات البلاد. وفي صفاقس احتضن الاحتفالية فضاء جمعية الأطفال أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد الكائن بطريق العين كيلومتر 12. أوضح المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بصفاقس وليد العموري في لقاء مع سرور الهدار أن اختيار فضاء جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد لإحياء عيد الأمهات رسالة تضامن من الجميع مع أمهات وأسر هؤلاء الأطفال.
8: هي رسالة مشتركة ما بين الناس الكل، معناتها أسرة كاملة، مش كان الأم فقط، الأمانة الأم والأب والأخوة حتى العائلة الموسعة في بعض الوضعيات. دونك هذوما أطفال عندهم احتياجات خصوصية يلزم يتم معناتها سهر على تلبيتهم ومرافقتهم وتأطيرهم باش يعيشوا حياتهم على الأقل بصفة معناتها طبيعية. وصحيح برشا تعب برشا تجهد برشا مرافقة برشا تضحيات، هذه رسالة العائلات الكل، وإن شاء الله ربي يحمي أطفالنا ويحمي عائلاتنا.
0: وتحت شعار 26 سنة من النجاح والأمل احتفلت اليوم قرية الأطفال أسواس المحرس بالذكرى 26 تأسيسها بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بصفاقس. وبالمناسبة انطلقت فعاليات الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء قرى الأطفال أسواس بهدف تعزيز انخراط الطلبة والشباب في العمل المجتمعي والإنساني، حسب المنسقة الجهوية لنوادي سفراء قرى الأطفال أسواس بصفاقس فرح بن عمر.
9: الاحتفال بعيد ميلاد أسواس المحرس عيد ميلاد 26 ينطلق الساعة 5 مساء قاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بصفاقس تحت أسواس السيد ويلي صفاقس. هذه محطة كبيرة برشا لاستعراض مسيرة القرية اللي ركزوا من خلالها على جهود على حماية الأطفال في قيد السند والأطفال المهددين وضمان حقهم في التنشئة داخل بيئة أسرية مستقرة وآمنة. قرية أسواس المحرس هي تأسست سنة 2000 تقدم خدماتها لأكثر من 2500 طفل من بين منازل مدمجة وبين دعم أسري. مرحبا بكم حضينا الخمسة متاع العشية إن شاء الله في قاعة المؤتمرات البلدية بصفاقس.
0: جرت اليوم بالمركب الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس بترتيب من الإدارة الفرعية

0: الانتخابات قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية. وحسب ما أفادنا المدير الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس نجح بالغيث، فقد أفضت العملية إلى اختيار أعضاء المجلس الجهوي لولاية صفاقس ورئاسته التي نالها هذه المرة جمال البكس.
1: تركيبة المجلس الجهوي بصفاقس نفوز السيد محمد منتصر جار العافية عن الحنشة، السيد ثامر نايب عن الصخيرة، والسيد محمد جار العافية عن العامرة، السيد هادي مبارك عن الغريبة، جيلاني مانعي عن المحرس، سي نصر إبراهيم عن بير علي بن خليفة، محمد علي بن عيسى عن جبنيانة، أحمد بن نصر عن ساقية الدير، والهادي زليل عن ساقية الزيت، مدام زهور بوعين عن صفاقس الجنوبية، مدام منى البقلوتي عن صفاقس الغربية، سي إبراهيم بوعسيد عن صفاقس المدينة، سي أكرم عثمان عن طينة، مدام أفرح الصالحي عن عقارب، سي جمال طروش عن قرقنة، وسي جمال البقص منزل الشاكر. أما القرعة الخاصة برئاسة المجلس الجهوي أفضت إلى فوز السيد جمال البقص برئاسة المجلس الجهوي بصفاقس للمدة النيابية القادمة.
0: بلغيث أضاف أن العملية التي تجرى دوريا كل 3 أشهر لضمان تكافؤ الفرص بين الأعضاء أفضت إلى اختيار رؤساء المجالس المحلية.
1: بالنسبة للقرعة الخاصة برئاسة المجلس المحلية فوز السيد أنور المهيري رئاسة المجلس المحلي بالحنشة، مدام سارة طاهري رئاسة المجلس المحلي بالصخيرة، سي العيادي دياب رئاسة المجلس المحلي بالعامرة، سي علي الخمار رئاسة المجلس المحلي بالغريبة، سي أكرم الرميلي رئاسة المجلس المحلي بالمحرس، سي عبد القادر بن فرح رئاسة المجلس المحلي ببير علي بن خليفة، سي عمر المنصر رئاسة المجلس المحلي بيش بنيانة، سي عبد السر الفخفاخ رئاسة المجلس المحلي بساقية الدير، سي سليم القلال رئاسة المجلس المحلي ساقية الزيت، مدام نور خماخم رئاسة المجلس المحلي صفاقس الجنوبية، مدام فاطمة المديني رئاسة المجلس المحلي صفاقس الغربية، جيب الزرلي رئاسة المجلس المحلي صفاقس المدينة، مدام خديجة العامري رئاسة المجلس المحلي بتينة، سي عماد البيجي رئاسة المجلس المحلي بعقارب، سي الحبيب الحيلي رئاسة المجلس المحلي بقرقنة، وأخيرا سي عبد السلام الجربوع رئاسة المجلس المحلي بمنزل شاكر.
0: نشر ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج مرحلة الإيابة للرحلات الجوية لموسم الحج لهذه السنة، وستكون أول رحلة عودة من جدة إلى مطار صفاقس طينة الدولي غدا في الساعة 6:10 صباحا. وأشار الديوان في بلاغ له إلى أن هذه الأوقات قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران. نشرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم نتائج تدخلاتها خلال عيد الأضحى التي بلغت أكثر من 560 تدخلا رقابيا وتحسيسيا، ومعاينة 202 من الحالات المرضية بالأضاحي والذبائح خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 من مايو. وفي إطار المعاينات البيطرية المنجزة تم تسجيل 202 من حالات مرضية وغير طبيعية بالأضاحي، توزعت بين 97 حالة إصابة بطفيليات على مستوى الكبد والرئة والأحشاء، و28 حالة كيس مائي بالكبد أو الرئة، و28 حالة التهابات بالجهاز التنفسي والرئة والقفص الصدري، و24 حالة إصابة بمرض الخلدة، و7 حالات أكياس مذنبة، و5 حالات بوصفير، إضافة إلى حالة واحدة لاحمرار السقيطة وحالة واحدة لاخضرار اللحوم. كما تم تسجيل 10 حالات مرتبطة بأخطاء في عملية الذبح. تعتمد مختلف الصيدليات بداية من الغد التوقيت الصيفي، حيث يكون توقيت عمل الصيدليات النهارية من 2 إلى 5 من 8:00 إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. وبخصوص توقيت صيدليات الليل فسيكون يوميا من 8:00 إلى 8 صباحا. وبالنسبة لأيام السبت تعمل الصيدليات النهارية إلى 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار العمل إلى 8 مساء، وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطل الرسمية. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. بعد أيام من الاشتباكات على محيط قلعة الشقيق في أرنون، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على القلعة بالتزامن مع استمرار الانذارات والغارات والقصف المدفعي، ما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 جنود أصيبوا بينهم 3 بحالة خطرة في استهداف قاعدة عسكرية في مرج بني عامر بطائرات مسيرة. بالتزامن مع هذا التصعيد قالت مصادر دبلوماسية اليوم أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب من فرنسا. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من حصولها على حقوق الشعب الإيراني، مشددا على أن جنود ميدان الدبلوماسية لا يثقون بكلام ووعود العدو، وأن مهمتهم تتمثل في تحويل الإنجازات الميدانية والعسكرية إلى مكاسب سياسية وقانونية. أعلنت حركة حماس اليوم أنها تجري اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع مختلف الأطراف المعنية بهدف وضع حد للتصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة وضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب ووقف إطلاق النار. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 8 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
5: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير. يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.

الأحباب ولمة عائلاتنا ولمة تبائنا ولمة أصدقائنا اللي كانوا يتابعوا في الترجيين برشا في القهاوي برشا في الديار وفي اللمات الحلوة. إن شاء الله ديما يعني الناس ملمومين على الخير وعلى الفرحة وعلى السلامة وعلى البركة وعلى الأشياء اللي تفرح. صحيح الحياة فيها هكا وهكا، ولكن الإنسان مجبول على الفرحة وعلى الخير وعلى التقدم للأمام وعلى النظر إلى الأمام. ثم اللي مازال معيد عامل رنفوا على العيد يقول لك احنا اليوم قداش سي حمدي، اول عيد ثاني عيد ثالث عيد رابع، اليوم يقول لك اليوم خامس عيد. اما اللي شاعر بالحياة والايام الدور يقول لك اليوم لحد غدوة بداية اسبوع فيه البكالوريا من الجنوة، فيه بكالوريا صغيراتنا واصدقائنا وصديقاتنا وبناتنا وابنائنا، من خير الخير، من موعد الموعد، من فرحة الفرحة، هكا العائلات، هذاك حياتنا. إن شاء الله يا رب يسمعوا فيها الكل متوجين بالنجاح في البكالوريا بإذن الله ويفرحوا ميماتهم على ذكر الأمهات أمهاتهم في عيد محلاه ومزينه. كل قدير وقدر والله، ثم حتى اللي قبل أمه فقد، ثم حتى اللي مش بالضرورة كادو، الكادو يا أخي أمك تستنى فيك نهار يعني اخر احد من كل ماي باش انت تقول لها راه اليوم عيدك. يا اخي كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل دقيقه اذا كان ساكنه معاك وكل لحظه، ربي الامهات اللي يعني على قيد الحياه ربي يخليهم شموع دار ويخليهم ضوء للعيون ولل للحياه ليك، سند كبير مالك كيفاش. واللي توفيها ربي ان شاء الله مثواها الجنه بجاه رب العالمين، لأنه ثم برشا أصدقاء فقدوا أميماتهم وخليني نقول الأمهات الكل تعبي. لكن جاتني تو قبل ما نبدأ الحصة تصويرة من القيروان كيفاش المندوبية الجهوية للشؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن القيروان والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كرموا المنظفات، الأمهات المنظفات. هي حلو مزيان، ما متعبين برشا، هي كل تعبة راي اللي تنظف واللي تقري واللي كلها تعبين، كلها تعبة. أما هذوما تعبهم أكثر. هنزيدكم بزيادة، ترى تلفتوا على اليمين وانتم تسمعوا فيها ولا على اليسار في المفترقات وتلقى كل الميمات اللي لقتوا في الدبابس والثمانية والتسعة متاع الليل وحدها وليدها والبنيتها صغيرات. ويتعدوا الناس ويحسنوا، هذوكم زادة يستاهلوا كل الخير وكل الأغاني وكل ميمة تسمع فيها. إن شاء الله ربي يخليك ويطول عمرك ويخليك تاج على رأس العائلة أو على بنياتك وميمة ووليداتك.

على الأمتار يقول عليها 36 ملم بأولاد حفوز في ولاية سيدي بوزيد. الطقس منشور المعهد الوطني للرصد الجوي يقول خلال 24 ساعة المنقضية تميز بتساقط كميات من البرد بالقصرين الجنوبية، فوسانة من ولاية القصرين والدهماني من ولاية الكاف، بالإضافة إلى منطقة الشراردة التابعة لولاية القيروان. والمعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه قائمة كميات الأمطار المسجلة بعدد من المناطق سجلت منطقة ولاية حفوز التابعة لولاية سيدي بوزيد أعلى الكميات ب 36 ملم، تليها الشراردة من ولاية القيروان. العشية اليوم العشية الطقس 34 في برج الخضرة، في جندوبة، في توزر، أسخن المناطق في تونس. صفاقس العشية 28 الأمطار العشية في سيدي بوزيد والقصرين. غدوة ماترة حسب الصورة متاع الخريطة فيها حتى صفاقس، ولكن زاد شفت القصرين وسيدي بوزيد والقيروان ومدن الساحل الكل، المهدية والمستير وسوس. ربي حن علينا إن شاء الله، ربي يبارك في كل واحد يسمع فينا. احنا توا ما هو الناس تجاوب معانا، قالت لي تحكي على الأمهات، شتقول الأمهات اللي وليداتهم البكالوريا الجامعة هذه، ربي نجحهم، هذاك حسادكم، هذاك خيركم، هذاك إن شاء الله. كل أم ربات وسهرت الليل وتعبت ومش بالسهل، نعرف يعني تعدى علينا ومش بالسهل، مش بالسهل أن ولدك ولا بنتك تجتاز امتحان البكالوريا من غير ما تتعب انت. خليني من تعب الفلوس، والله تعب الناس كل في اللي تيدو وسلف، وثم حتى تولت موضة أخرى في القروض يعني، أما ثم تعب نفسي، ثم قلق نفسي. كي تصلي كي تطلب ربي ترتاح والله، وتقول يا ربي نجح وليدي ولا بنيتي، إن شاء الله كالدعوة ذيك اللي تدعاها يقبلها منك ربي، يفتح لها باب السماء، وإن شاء الله يا رب كل دار فيها زغاريت الفرحة والخير والسهرات واللمات الحلوة في البكالوريا. وحتى اللي كان متوسط في العام راهو ربي عنده برشا، خلي عندك احساس النجاح، قدرة ربي تنجح، قدرة ربي، قدرة ربي. 36 دقيقة، خليني نقول لهم يا حمدي الرقم التليفون 70 164 280، شكون يحب يحي ميمته 70؟ اكيد كل واحد الاولوية للتليفونات اللي باش تجي لي اول مرة. اما مع التحية ثم حاجة، انت ثم حلم لامك حققته، كانت امك من خلالك تحلم بحاجة، قل ليش هديتها ذهب ولا هديتها حاجة ولا لا لا لا، كانت تحلم بشيء معين أنك في الحياة تصير كذا وتتربى بشكل كما سطرات، وهي وحققت لها أنت الحلم هذاك. نستناكم على 70 164 280، 70 164 280. كوكتيل تونسي بين سفيان الزايدي ويسرى المحنوش.

0: التونسي مزيان. كل ميمة تسمع فينا ربي إن شاء الله يطول في عمرها، واللي توفاه ورحمة الله عليه إن شاء الله مثواها من الجنة، خلاو النبات بنات وأولاد، أولاد وبنات. يلا نستقبلوا شوية تليفونات. التليفون الأول يجينا من الحنشة، مأمون القفسي. سيدي مأمون مرحبا بيك.
1: مرحبا سيدي علي،
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك أخويا، مرحبا بيك وبإذاعة السات.
0: أنت بو الناجحين.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هذه رضيت لميمة.
1: فعلا سيدي علي، والله رضيت لميمة ورضيت الوالد الله يرحمه. زاد
0: الوالد متوفي رحمة الله عليه.
1: الوالد متوفي، يعني متوفي، ولكن الحق كانت عندي به علاقة جد متميزة الحق الله يرحمه.
0: هي ولميمة شو اسمها؟
1: ربح.
0: مش نقول لك تعبت عليكم، مش تقول لي راهو تعبت، ما لهاش هو السؤال معناتها.
1: اما هذا في مكانه، لا والله تعبت علينا، والله خاصه كنت اقرا في البنيان حقيقه، اني انا اتذكر تعبت ياسر.
0: الحمد لله. عندها برشا صغيرات خلافك انت؟
1: اي عندي اخواتي زوز اولاد وعندي ثلاثه بنات. اي
0: واذا كان الكل قراو معناتها تعب مضاعف.
1: فعلا هذا هو سيدي علي.
0: طلبت منك حاجة أو حلم من خلالك تحب تحققه ولا سطرتش حاجة؟
1: يعني هي ديما تعب معاي الحق، حتى تو وقت اللي العباد تجري وتلوج على الأضحية، أنا الأضحية ربتها أمي، صورتها لي أمي. وعطتها لي بسعر رمزي يعني.
0: والله حتى أنا كيفك والله. هي اللي تشتري الضحية. باهي، وقل لي نجاح الوليدات.
1: والله الحمد لله. اي
0: فعلا.
1: عندي سوار تو في المانيا.
0: الله نصلي عندي.
1: اي نوجه لها تحية الحق، زادة بنتي وربي ان شاء الله يحفظها، ومعناها ونجحت حتى في الامتحانات اللي قراتهم غادي في اللغة الالمانية.
0: هي
1: زادت يعني الشهاده نتاعها نتاع العلاج الطبيعي، زادت دعمتها معناتها ولات تنجم تخدم بها في منطقه الاورو كل.
0: الحمد لله. اي اي هي متزوجه هي غاديه ولا لا؟
1: لا والله ما زالت عزبه.
0: اي الحمد لله، ان شاء الله ربي كتب لها الخير ان شاء الله.
1: جاه النبي.
0: باه والوليدات الاخرين.
1: وعندي يسر هاي تو موجوده معي في عطله، هي تقرا في مؤسسه صحيه خاصه في الساقس.
0: كيف اختها معناتها؟
1: ايه في التبنيج، في التبنيج يعني الانعاش الطبي.
0: الانعاش الطبي. ايه كملت ولا مازالت؟
1: كملت مؤخرا، كملت وعملت التخرج نتاعها وحضرنا في المؤسسه غديكا
0: الحمد لله،
1: وخرجت بملاحظه حسن جدا يعني.
0: الحمد لله والله نعمه. من عند ربي. ايه
1: الحمد لله.
0: والوليدات؟
1: وعندي محمد مطيع الله مازال يقرا في الرابعه ابتدائي.
0: شو اسمه؟ محمد مطيع الله.
1: محمد مطيع الله القفسي.
0: حلو والله، حلو حتى الاسم حلو.
1: والله اسمع يعني للأمانة وللذكرى الاسم مطيع خذيته من البرنامج نتاعك انت الصور وقتها. انا صرت مطيع.
0: عجبني
1: سميت عليه مشكله.
0: اي حلو
1: مطيع.
0: والله حلو محمد مطيع الله القفسي. حلو. باه. اي
1: وعندي سجود تو حاليا تعدت للتاسعه اساسي.
0: اي
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: وعندي ايمان ان شاء الله العام الجاي زياماني سيونسي انا ويا علوم ان شاء الله.
0: الحمد لله والله نعمه من عند رب.
1: الحمد لله. لا الحمد لله،
0: هذا
1: كل الفضل اللي يرجع فيه لله سبحانه وتعالى، ثم لزوجتي.
0: أيوة.
1: بالمناسبه
0: امي متهم
1: كل الاغاني بتاع الحصه اللي الحقيقه صار بها مربيه فاضله في هنا في بير صالح.
0: شو اسمها بربي؟ شو اسمها؟
1: زهره دير.
0: ربي يبارك فيها اختي زهره، وربي يخلي لك صغيراتك، وانت مثال الام الناجح.
1: اي
0: والام أي. الاصيله
1: فعلا ودو ولدها يعود من الحج على ذكر
0: الله. لا لا لا لا لا, لا. انتم عايشين في الافراح يعني
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. عندي تو بنت خويا زادها فهمتني جابت الكسوه نتاعها، وان شاء الله العرس قريب ان شاء الله تو حاليا اللي صارت الحكايه تو.
0: والله مصلي عندي.
1: الحمد لله ربي يتم علينا وربي ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يدوم الفرحه والخير يا رب.
1: امين.
0: شكرا. أمين. سيد مأمون ربي يفضلك.
1: عايشك سيدي علي،
0: ربي يخليك.
1: تحيه لك خاصه ولكافه العاملين في ذات فرحه.
0: ربي يفضلك. التليفون الاخر سيدي حمدي، التليفون الاخر. الو عسلامه. مرحبا بيك.
2: الو عسلامه سي سعيد.
0: اهلا وسهلا.
2: عايده نعمين من جبنيانه.
0: ربي يفضلك العايده.
2: الله عيدك مبروك، وسبقنا تقابلنا في برنامج المجتية في درجة ثقافة بجبنيانة.
0: اي حلو.
2: اي وكرمت وقتها والدي الله يرحمه.
0: اي
2: وبمناسبة عيد عيد الام خذ بالله اسمعني يا سعلي.
0: ولدتك شو اسمه؟
2: امي اسمها خديجة نعمان الله يرحمها
0: رحمة الله عليها.
2: ونعزي كل واحد معناها ان شاء الله ميمته في الجنة
0: ان شاء الله,
2: إن شاء الله عيدها الجنة. في الجنة
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله كل ام حي ربي متاحة بالصحة ويخليها تاج فوق روس صغيراتها. ونقدم تحية لأختي بما أنها أم فتحية نعمان ربي يبارك لها في صغيراتها, وشفية نعمان ربي يبارك لها في صغيراتها, وربيعة نعمان ربي يبارك لها في صغيراتها, وأختي زادة فضيلة ولو أني ما تكلمنيش نقول لها ربي يبارك لك في صغيراتك وربي يحفظك أنت زادة ويخليك
0: ربي يخليكم لبعضكم. شكرا لك,
2: ربي يخليك الأم. عايشك يا سعيد.
0: شكرا للقاء. شكرا شكرا. تليفون آخر. ألو عسلامة مرحبا بيك. أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة
0: مرحبا بيك.
3: ليه نحب نقدم تحية لأمي.
0: أي مال قدم وقدم وقدم. شو اسم أختي؟
3: آية بالجاسم من محرس.
0: مرحبا بيك. الليلة محلها ما بين المحرس وجبنيانة آية التي شو اسم الوالدة؟ شو اسم الوالد؟
3: عايشة بالهوسيت.
0: وعندك خيات ولا كان انت؟
3: عندي آية. لا لا عندي.
0: اش تقول لها الوالدة الكريمة العزيزة؟
3: نحبها برشا وربي يخليها لنا وكل الكلمات ما توفيت حقها صراحة.
0: هي.
3: أم عظيمة
0: هي كل أم عظيمة, ولكن تماش حاجة تحب تقولها على أمك يعني تتميز بها على الأمهات الأخرين؟
3: والله ما نعرف قد ما نحكي وشوي صراحة.
0: اي ما نحبوا ناخذوا فكرة ولا نحبوا ناخذوا صورة جميلة ولا نحبوا يعني ما نعرفش تعباته مثلا الوالدة ما تعبتوش أم أخرى مثال
3: في كل شيء معناها في تهر في تقري تتوصل كل شيء معناها.
0: اي اي اي هاني باش نقول لك مثلا مظهر من مظاهر التعب. مثلا ام عندها وليد من ذوي الاحتياجات الخاصه فسخيره تجي 4 ايام مع وليدها باش يقرا تابع في جمعيه يوميا 4 ايام في الاسبوع تجي معه وتروح به. ام استثنائيه الحقيقه.
3: تمام.
0: شو اسمها الوالدة؟
3: عايشة بالهوتيل.
0: ربي يخليها لك وشكرا لك. يفضلك تحياتنا اللي يسمعوا
3: في الحبايب.
0: اي ست الحبايب بالله يشوف لهم ست الحبايب اذا كان موجودة وموجودة اكيد. شكرا لك. مازال تليفونات سيدي حمدي. حمدي مازال تليفون اخر. الو عسلامة مرحبا بيك. معاش تليفونات. ترى شوف لهم ست الحبايب يستاهلوا ست الحبايب وأكثر. أي حلو.

تختلف الصيدليات تعتمد بداية من الغد هذا التوقيت، التوقيت الصيفي، توقيت عمل الصيدليات النهارية من الاثنين للجمعة من 8 متاع الصباح للماضي ساعة ونص، ثم من الرابعة بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. بخصوص توقيت صيدليات الليل، باش يكون يوميا بطبيعة الحال من 8 متاع الليل ل 8 متاع الصباح. بالنسبة لأيام السبت، تعمل الصيدليات النهارية للماضي ساعة ونص، بينما تواصل صيدليات الاستمرار العمل إلى 8 مساء، وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطل الرسمية. نحكي على توقيت جديد للصيدليات اللي باش يبدأ غدوة 1 مايو، توقيت صيفي. شوف كيفاش الدنيا، والله يعني جاء الصيف، مر الربيع جاء الصيف وتوعد كبير، ويجي الخريف وتجي القراية الأخرى، وربي إن شاء الله يعدل الأحوال، ربي يعدل الأحوال.

0: بص في الزيني على باج الفيسبوك نتاع الاذاعه يقول نحب نحيي ميمتي الغاليه سكينه او سكينه، ان شاء الله ربي يخليها ويخلي كل ميمه وخاصه الامهات الفلسطينيات، يعطيك صحه سيدي المنصف ربي يبارك فيك. ايضا ابتسام الشريف عبد المولى تقول امي الغاليه ربي يخليها تاج على روسنا جميعا، برشا برشا برشا اللي هني شوف فيهم اللي يحبوا يهنيوا أمي ماتهم ربي يبارك فيهم إن شاء الله. ثم تليفون يقول لي باهي، هاي تفضل. مرحبا بيك، عسلامة. عسلامة
1: أخوي، شنحوالك؟
0: أهلا وسهلا،
1: نحوالك خويا لاباس.
0: ربي يفضلك، شكون معنا؟ عايشك، ربي يفضلك، شكون معنا؟
1: نصاف من جبنيانة.
0: نصاف من جبنيانة، ألا نصاف مرحبا بيك وبجبنيانة.
1: يعيشك، الله ينورك.
0: الأميمة تحب حي ميمتك؟
1: اي تفضل. نقولها امي الغاليه.
0: شو اسمها؟
1: اسمها حياه.
0: هاي ان شاء الله حياه الخير والفرح يا رب.
1: يعيشك، الله ينورك. امي هذه في الحق انا مرضت وليت كثيفه مع السناره، هي ضوء عيني، هي نور عيوني. امي الغاليه تاج على راسي، ربي يفضلها ونقولها يا ميمتي راني نحبك وبحق الدار من غير ميمه راهي ما هيش دار.
0: الحمد لله الحمد لله. انت فقدت البصر وانت صغيره ولا السنوات الاخيره؟
1: من 2018.
0: اي وامي متقديمه بحذاك وديما هي عيونك؟
1: ديما هي عيوني وهي نور عيوني، حتى اي حاجه نلقاها بجنبي.
0: الحمد لله الحمد لله. ايش اسمها اميمتك؟
1: اسمها حياه.
0: حياه، والله حياه تستاهل اميمتي الغاليه، بالله يشوفها يا حبيبي.
1: اي حتى هي تحبها الغنيه هذه.
0: اي سمير لوصيف ميمتي الغاليه، احنا كنا مبرمجين اغنيه اخرى اما والله تستاهلها، والله والله والله. عندك اخيات اخرين يا نسافة؟
1: عندي اختي معرفين.
0: هاي كان انت وياها في الدار؟
1: انا وياها واختي الصغيره هذه
0: الصغرونه. شو اسمها الصغرون؟
1: اسمها لميس.
0: لميس هذه الصغرونه، ربي ربي يخلي حياه الأم الفاضلة. شكرا لك، يفضلك يفضلك. هي هذه هي قصص الأمهات اللي لوجوا عليها، هي كل أم تعبة أما بنيتها كفيفة، الله غالب قدرة الله. ثم تليفون آخر. ألو عسلامة، مرحبا بيك.
2: عسلامة شعلي،
0: أهلا وسهلا.
2: عم خليفة من هولندا.
0: مرحبا بيك سيدي خليفة وباللي يسمعوا فينا في هولندا، والله فرحتني برشا.
2: عايشك عايشك يا شعلي،
0: ربي يفضل.
2: يعني الوالدة متوفية لكن نحكي لك حكاية قصيرة.
0: ايش اسمها هي؟ ايش اسمها؟
2: سالمة الله يرحمها.
0: ان شاء الله.
2: سالمة الغماجي. سالمة الغماجي.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله امي سالمة في الجنة.
2: عايشك عايشك. عاد قلت لك خرجت من تونس عمري 23.
0: هي.
2: كانت مش موافقة باش نخرج. خليتها مسكينة راقدة في حجب العيون وقت نخدم في حجب العيون.
0: هي هي.
2: عاد نحكي لك في الاخر ولات الله يرحمها كارولين زوجتي، كانت صحابي ما يتكلموش ما يعرفوش يتكلموا لكن بالإشارات ويحبوا بعضهم برشا كانوا.
0: هاي شفت كيفاش. ربي والم ربي والم القلوب لبعضها.
2: عايش بارك الله فيك يا سي علي، مونسنا.
0: هاي غير اسمعني، هزيتها معاك مره لهولندا ولا لا؟
2: لا ما مشيتش. احنا كنا نروحوا مرتين في العام، مره بالكهرباء ومره بالطياره.
0: هاي هي هي. وما دام حال
2: ما دام حال ما دام حال.
0: التو عايش في هولندا سيدي؟
2: أنا عندي من عام 71 مشيت قريت في بلجيكا عامين، وبعدين تعرفت على زوجتي كارولين رحمها في أنفيرس، عادوا وبعدين هزتني معها لهولندا. ما قلتش في بالي مش نمشي لهولندا خلاص.
0: هي
2: مكتوب
0: مكتوب
2: وبر.
0: جبت صغيرات منها؟
2: عندي ولد عمره 50 سنة وبنتي في ألمانيا.
0: صلي عندي
2: تخدم في ألمانيا
0: إن شاء الله ربي يخليهم لك.
2: سلمى الشريف وسمير عندي.
0: الله مصلي عندي.
2: وعندي 3 أحفاد.
0: هي هي عاد فرحة الدنيا.
2: عايشك عايشك.
0: هيا ما لا وقتش مروحنا تو
2: ان شاء الله في راس العام.
0: هاي باهي وان شاء الله نتلقاو في الاذاعه لهنا
2: ان شاء الله. انا قايد صاحبي برشا زهره وشريف ومش مع الكل.
0: الله نصلي عنبي يا سيدي، انت اخونا وبونا
2: منستني إذا سقط برشا زادة.
0: والله فرحتني، والله العظيم فرحتني، والله فرحت قلبي كي كلمتني.
2: على خير،
0: تصبح على خير، بارك الله فيك. تيسير بالقروي تقدم تحية الأمها الغالية سعيدة بالقروي وحماتها حليمة بالقروي، وتقول لهم نحبكم برشا وربي يطول في أعماركم. أميمتي الغالية، الكل أم تسمع فيها.

0: الخبر لكل عائلات الحجيج، ويقول تزامنا مع انتهاء مناسك الحج لموسم 1447 هجرية 2026 ميلادية، الجهات المختصة تقول برنامج مرحلة الإياب الخاص بالحجيج العائدين عبر مطار صفاقس تينا الدولي تمت برمجة 5 رحلات جوية قادمة من الأراضي المقدسة، وباش تكون أولى الرحلات يوم 1 جوان قادمة من جدة على متن الرحلة، يعني رقمها والمبرمجة وصولها أو المبرمج وصولها على الساعة 6:10 صباحا، تليها رحلة أخرى نهار 2 جوان نهار 3 قادمة من جدة أيضا على متن رحلة أخرى على أن تصل في حدود الساعة 4:30 صباحا. الرحلات القادمة من المدينة المنورة تم تحديد 3 رحلات، الأولى يوم 7 جوان وتوصل 6 ونص متاع الصباح، الثانية يوم 10 جوان توصل في 11:45 ليلا، وآخر رحلة إياب من المدينة المنورة تصل النهار 13 جوان في 1:51 صباحا. الله مصلي عن بي، إن شاء الله كما مشاو لباس يرجعوا لباس.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: لمة الأحباب،
2: لمة الأحباب.

بلدية صفاقس تنطلق في حملة تبخير انطلاقا من حي بورقيبة والسلطنية في إطار مواصلة تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات. مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس وتنفيذ عملية تبخير شاملة بكل من منطقة السلطنية حي بورقيبة وحبانة. والخبر يقول شملت بالخصوص الأحياء والأنهج الرئيسية وعدد من النقاط الحساسة فضلا عن ضفاف الأودية والمجاري المائية والقناة الحزامية. وباش تواصل التدخلات هذية باش تشمل بقية المناطق وطبعا لتطور الوضع الميداني. حاجة واحدة هو الخبر مزيان وكل واحد يعمل حاجة لازم نشكره، لكن زادة اللوموا على رواحنا باش نكونوا الشجاع هو اللي جابه روحه. ما زلنا خرجنا من العيد تتعدوا من حذا الحاويات ناس باللي نبهت السلطة وباللي الهيكل المختصة تلقى جلود مرمية على اليمين وعلى اليسار، وهالأيامات عملت الريحة حشاكم. كان بالإمكان أنه تطيش الجل أنت ما تستعملوش، خليه في ساشي ولا ثم حاويات أعلنت عليه من البلدية. حتى ما نجمتش يا أخوي خليه بحذا الحاوية العادية اللي قريبة من دارك مش تلوح وكاكا. ما إذا كان أنت تلوح والآخر يلوح والآخر بلا تمسخر، ما هو شوية منا زادة وشوية منا باش نكونوا صراحة. ما زلنا نشوفوا من كرهبته طيش البابي مشوى خي. بعد انت ما تلومش على انه المدينة مش نظيف، تعدى انت بحذا القنال وشوف اللوتة وتلقى يعني الاف الصشيات ويعني ويراكي ويلوح الزبلة متاعه وحشاكم في القناة. اي ملك كيفاش نعمل؟ ربي يهدي ان شاء الله، ربي يهدي. 7:44 دقيقة. سميرة سعيد.

طبعا برشا شكرا حسيب الفخفاخ تيسير بالقروي محمد مبروك عطي نعمة رشيد بوعتور محمد رقيق أستاذنا الفاضل ابتسام شريف عبد المولى أحمد يحيى الجدعة إماد غربال عامر بقلوتي نور الدين يحيى هدى سيالة نايلة دمق مجدوب حنان محمد مقني عمرة أمين النوري سمير القبي فوزي بن صالح نجم الدين المكور منصف الزيني هنا جراية ربي يبارك فيكم الكل ربي يفضلكم إن شاء الله خير وفرحة وسلامة الأيام القادمة اللي فيها البكالوريا أسبوع باش يكون استثنائي ولكن كله خير والله والله يعني اللي يستبشر بالخير يلقى الخير والله والله يعني ما نهولوش الحكاية تو تتعدى البكالوريا وتو يجينا النجاح بقدرة ربي وما يدوم حال أكثر من 151 ألف باش يعديوا البكالوريا إن شاء الله خير وفرحة والنجاح بقدرة ربي بكالوريا 2026 151,720 مترشح ينطلقون هذا الأسبوع في امتحان باش ينجحوا فيه قدرة ربي باش ينجحوا فيه قدرة ربي علي المرزوقي وحمدي الأحول يقول لكم يجي الوقت الطيب ونتلقاه وما تنساوش المحفل مع محمد دباش وسالم دلنسي بعد الأخبار.

0: كلام مثل حباب.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا،
3: إذاعة صفاقس، الأخبار.
4: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتميز الأحوال الجوية هذه الليلة بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليلة، ثم يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و 28 درجة. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم نتائج تدخلاتها خلال عيد الأضحى، وأفادت بمعاينة 202 حالة مرضية أو غير طبيعية بالأضاحي والذبائح، وذلك في إطار المعاينات البيطرية المنجزة خلال هذه الفترة. نشر ديوان الطيران المدني والمطارات برنامج مرحلة الإجابة الرحلة الجوية لموسم الحج لهذه السنة، وستكون أول رحلة عودة من جدة إلى مطار صفاقسطين الدولي غدا في 6:10 صباحا. وأشار الديوان في بلاغ له إلى أن الأوقات قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد اليوم أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئ على كامل امتداد السواحل التونسية، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي سيشهد شواطئ نظيفة في العالم. قال مسؤولون في مجال الصحة أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة فلسطينيين اثنين على الأقل، وأصابت 12 آخرين في مقهى بغزة كان مكتظا بالمواطنين. قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم إن الحركة تجري اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع كافة الأطراف لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: المحفل المحفل مع محمد دباش وسالم الدنسي.

0: قصرت في حق الكبيرة غلاها، القد ما ندير معاها وما تجيش قطرة في سواقي ماها.
1: نوصيك ما تغفلش طول زمانك باباكم صونهم الفنين،
0: والديك لخلط الصحة بيهم وصيف الصيف عليهم مهما قساك الوقت ما تقسيهم.
1: مهما سعينا في رضا والدينا، مفعولنا يلاقينا وما نرجعوا ثلثين من اللي خذينا.
0: رب السما في كتابة عليهم ينص الوالدة والبابا، وياك لتخيم عليك ضبابة، يغرك بليس تفوتهم تغنيهم، رك شوف تخسر شتلتك والصابة، الوالدين هما رسمالهم ذريهم.
1: نوصيك وسع في الطريق اخطوي، يوسع عليك الله غدوة وطو، ودير على المحتاج كان قاوي، يجيب لطف إذا تاك يوم تسو، واعرف مع والديك اش تساوي، يصبغ دعاهم فيك باللي دعو.
0: مرحبا بكم في رحلة جديدة في أعماق الفن الشعبي. تتواصل رحلة المحفل، نعيش احتفالات في الحقيقة بعد الاحتفالات بالعيد، اليوم نعيش احتفالات بعيد الأمهات. احنا الأم كما قلنا قصرت في حق الكبير غلاها، قد ما نحتفلوا بها وقد ما نقولوا عليها في الصباح وفي العشية وفي كل نهار وفي كل وقت، ما نعطوش حقها. الأم اللي تنوض تحرق، الأم اللي تطيب، الأم اللي توصل، الأم اللي تربي، الأم اللي تترافقنا في مسيرتنا. الله يرحم الأمهات المتوفيات وربي يتوفي العمر الأمهات الموجودين. عم سالم الدلنسي، كما قلنا الغرض متاع الوالدين هو غرض من غرض الشعر الشعبي، والشاعر كيف بدي يمشي في الغرض متاع الوالدين يبدع.
1: هو سي محمد الوالدين عليهم برشة شعر وبرشة أمثلة وبرشة كلام، لكن ثم أشياء لا تنجم يعبر عليهم لا شاعر لا كاتب لا متحدث، ما تصيرش على خطر حوايج في الروح،
0: في الروح
1: في الروح في البدن، مع الهواء والدم والأشياء اللي نعيشوا بها. أك علاش راهو فقدان الوالدين عنده وقع كبير.
0: صحيح.
1: والساعة ساعة يقول لك على الصغير، صحيح الصغير أزيد الرجع أكبر وبرشة أشياء تصير لأكثر من الكبير. الكبير على كل حال شد راحة وعرف حوايج وفهمتني ولا لكن الوالدين سي محمد ومهما نعملوا كما كنت نقول ما نرجعوا ثلثين. أنا قلت ثلثين للضرورة الشعرية، لكن ما نرجعوش جزء صغير على خطر ثم أشياء ما ترجعش.
0: صحيح.
1: وربما على خطر ما هو كما يقولوا الوالد أحم المولود.
0: صحيح.
1: أكل الحن وأكل تحرحيت وأكل الأشياء الداخلية اللي ما نعرفوهاش ما يحسها كالولد ولا الوالدة، هاكي ما تجيش ترجعها كما يلزم
0: كما يصح،
1: لأنهم أحن
0: كما أحن.
1: نعم.
0: إحنا بعض القصائد اللي سمعناهم واللي عديناهم والطوالع هما كما قلت الشعراء الكل ديما في الغرض الاجتماعي وفي غرض الوالدين يكتبوا. كان بنحيي الشاعر مبروك عبمولة يقول الوالدين هم عزتك راعيهم، تربح وربحك بيهم وياك لا تغفى النهار عليهم، هم الحياة ورأس مالك، هم هناك وفرحتك ودلالك، وهم غلاك وسمعتك فجيالك، وهم ثروتك في الآخرة تلاقيهم، وهم ضياك ونجمتك وهلالك، وهم الرضا من واجبك تحميهم، هم غلاك وحبك، هم دنيتك همك دواك وطبك، بهم تنال رضايتك من ربك، وبهم تنال الربح بمراضيهم، والعصيتهم حاضر واطي جبك، رب السماء وصاك ما تنهيهم. رب السماء في كتابة عليهم ينص الوالدة والبابا، وياك لتخيم عليك ضبابة، يغرك بليس تفوتهم تغيهم، رك شوف تخسر شتلتك والصابة، الوالدين هو رسمالهم دريهم، الوالدين هم حياتك هم نصرتك هم معالم ذاتك، والوالدة التسعة شهور حملاتك وصبرت أيام الضيم وآسيهم، بعت عليك منامها لغاتك وسهرت الليالي طالية لياليهم.
1: نعم سي محمد يعطيك الصحة، والشاعر سي المبروك عبد المولى
0: مقصور السيف
1: يعطي صحة. يا نعم هوش يعني من فطاح الشعراء. نعم. عدل الوالدين مش كان في الإنسان، راه راهي غريزة هذيك
0: بطبيعة،
1: راهي حتى في الطيور والحيوانات والشيء آيات نشوف.

0: اللي كانت فيه والمكان اللي مشت له يعني بحر
1: بحر
0: شقة البحر
1: باعوهم
0: ملا
1: وبنتها قعدت عند
0: اي وخلت بنتها في الدار شقة البحر ورجعت. هذه لاي قصة صحيحة غلطة ما نعرفش وما قديمة برشا
1: من الأساطير
0: عد كاتبين فيها يقول سبحان ربي هو عظيم القدرة علام يدري خافية وجهار في الكون نزل للبشر العبرة متكونة في الهوش والأطيار عبر هكي صور ينعم يقولوا يعني يقولوا الفرس في البر خلط مهرة في البر خلط مهرة بنتها يعني ومشت بعاها وراء البحار سيبت وعداتها قصير ومجرى يعني عمق وضحل وكذا رجعت ووصلت بنتها للدار.
1: سبحان الله.
0: ويقولوا اي توا القصة هي ربما أسطورة ولا قصة صحيحة يقولوا فاق مولاها الصباح يلقاها ترضع في بنتها
1: رجعت
0: اي واتصل بالناس اللي شراها وبطلت الشرية وكذا يعني ثم عاد يقول كلامي على الوالدين خذ العبرة دون حنهم ما ثم تختار ولا ما تختار شيء لا مال لا صحة لا جاه لا مركز لا كش حن الوالدين حاجة خلقها ربي ما تجيبش تضعها حاجة دنيوية راهو زي منطاحهم اللي طاع والديه باللي يقدره المهم اني تصافية منطاحهم تون جهل ملاحظة هذه ثم اللي ما يصيبش ما يقدرش منطاحهم مش بيه ينحاز هو الغمرة ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحشر يوم القيامة يهز من لما ثلاثة حمال يقولوا هذا اللي نسمعه كذا عاد يقولوا من طاع والديه يجي في الغمرة الأولى
1: سبحان الله.
0: من المبجلين من طاعهم ينحاز فهو الغمرة يعطوه باية اليابسة تخضر حتى كان مشي مع جماعة ولا مع أخوته ولا في الحياة بصفة عامة يعطوه باية اليابسة يحيل عليه معناتها هذيك تثمر وتصدف
1: وتخضر
0: وتخضر يعطوه باية اليابسة يحيل عليه يعطوه باية اليابسة تخضر
1: برضية الوالدين
0: ملا ومن عاقهم ما عملش البيع مع والديه ويكون متعمد يكون متعمد راهو ثم ما ينجي مش يعمل اللي يحب البيع ومن عاقهم مهما تقوى جدرة مهما تطور
1: لا.
0: مهما كسب وصحة وكسب مال وكسب
1: لا شيء.
0: مهما كان ومن عاقهم مهما تقوى جدرة في حين غفلة يبس ويصفر في غفلة في ظرف معين في سبب أسباب معينة في كذا يبس ويصفرك الغصن اللي متميز به ماشي في باله وهو خلى ركن من أركان الحياة اللي هو تعطي الوالدين.
1: والله يا مسلم أنت مشتن لحكاية الفرس وقلت كيفاش هي تباعت ورجعت.
0: نعم.
1: في الأمثال موجودة على الفرس لأن ممكن فيها رمز الحنية ورمز الشهامة. هي حتى في مثل شعبي مشهور الفرس تقول من هارة الذنيت لكليت على فوافي ولا شربت ما صافي.
0: أي لا.
1: الحنية متاع الفرس كيفاش؟
0: طب أي مفسرها.
1: أي
0: مفسر راحة.
1: أي.
0: ما يقول لك أكل حاجة كل خراص يوم يقول لك مسمي راحة لكن احنا ما هو ربما ثم شباب ما خلطش وما كذا ما نفسره ما يسالش على التفسير ما فيش مضرة على كل ينفع الفرصة علاش قتل ملي
1: ذنيت لك اللي تعرف فوفي ورشتبت مصافي
0: لك اللي تعرف فوفي لأنه يعفس فيه يلوثه لها مع الشي تاكل والماء كيف كيف يعكر يعفس فيه ويعمل ويدير وكذا
1: والله وحتى على الحنية متاع الأم
0: وهي بمعنى أخرى سي محمد رأيي
1: على الحنية متاع هي حتى في الحنية متاع الأم أنت تقول الأمثال الشعبية والأساطير وحكاية كلها تنطلق من حكاية مثلا يقول لك المفكرة تمشي في الثنية ما تمشيش مع الترضع وكي تكون كله مع الترضع شو معنى خاطر المرأة اللي مشت معك في الثنية وانت مروح ويترضع تزل في الثنية تحب ضبية
0: توصل للصغيرة
1: وفي الكتاب ده تاكل معها دايرة معك في الحلقة وتاكل معك هكذا ضبية كل ما عليك في المعها خاطر ولدها هي ترضع في ولدها تبدأ لها يبولدها
0: يعني
1: فهمت كده شفتك ناس تستغل الظروف
0: اي تخلي لكم فاسة
1: عم سلم
0: احنا ذكرنا بكري سي محمد
1: اي
0: اللي مضبيه كما تقول الزازية مضبيع على حمد وخوه محمد ومضبيع على

وعليل ما قعدت بالبنين ما جبناه القصة. أيه. عاد مضبيه يعمل كل شيء وما يقدر الشراب موجود يا سي محمد، باش ما نظلموش الناس وراه الظروف.

0: الوالدة سهرت ليالي عديدة وتحملت لدرك والتنهيدة، وكي تشبحك فرحان تبدأ سعيدة، لكلامنا والليسرة تلقيهم، كيف تشبحك غضبان تبدأ نكيدة، لجلك تنوح عيونها تبكيهم، لجلك بكت وناحت، وعدت ليالي ساهرة مرتاحت، ورغم الصغيرة في عمرها ما طاحت، لا يوم كلت مر غلا على غليهم، ونشكت مرة بالعذاب وباحت، لصارت تكمي تسرهم وتخبيهم، واجب عليك الواجب لحديثهم وكلامهم تستاجب، والعين ما تعليش فوق الحاجب، عيونك بحق قدامهم وطيهم، اليوم أجل أعمل عليهم الواجب، وباللي عملت مدرت ما تكفيهم. سالم الدلنسي يواصل واش يقول في الباب هذا.
1: الأم والله توهنا ركزنا على الوالدين صحيح، ولا عطينا الأم جانب أكبر.
0: البابا تونجوه جو في عيد العيد
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله تونجوه موت عيد البهات، وأنا عيد البهات وعيد البهات ما تخافش راه في مية خربين الأمهات وفي جوال الأباء.
1: هو والله سي محمد راهو الشعراء والناس والعباد واللي يقولوا الوالدين وكذا وكذا، وديما يميزوا الأم راهي ما همش يكابروا فيها هكاك وبرا. رأوا لأن ثم أسباب يا سي، ثم أسباب اللي يخلي الأم ديما متميزة كيف يتحدثوا على الوالدين بصراحة. حتى في القصايد الشعر كل نعرف أن هي اللي جابوه على الأم وعلى الكذا وعلى الوالدين، ديما الأم عندها جانب.
0: ولكن ثم ظروف همسين ساعة تخليك
1: نعم. هو يقول الأم ياسر عدت ياسر عدت ياسر اللي ظاهر والخافي يرى ثم ما يظهرش تعديه ها الله خاطر فهمتني ولا. وياما مصاعب في الحياه تتحدث المصاعب تعمل المستحيل، كما قلنا على الفرس اللي شقت البحر ورجعت صبعه ترضع في بنتها. يعني الام ياسر عدت وياما مصاعب في الحياه تتحدث، صبرت وطاقت لا شكت لا قالت برشا حوايج ما تقولش عليهم تمرض وتداوي رحم منها فيها فهمتني ولا. صبرت وطاقت لا شكت لا ردت، هي والسهر ربطوا خيوط متينه ساعه هي والسهر ولا حباب ما عاد الشباب بيناتهم فهمتني ولا انبرا به. هاي مشت وجت هزت ردت وديما عشاها بعد ما تعشينا، وهذه موجوده في اغلب الاحيان. هاي هاك الحاجه ناقصه هاك الغشير ما رضاش ولا غضب يعني حياتنا العاديه هذه اللي تحدثوا فيها تو. عد ساعات الإنسان سي محمد
0: ما توتيش الظروف
1: ويكون ناس ملاح وإنسان طيب وقلبه سمح، وهو ربي يحاسب على النية والقلب. ما تخافوش حتى إذا إنسان ناوي حاجة خير الوالدين ولا الناس
0: ما وصلش
1: ما تخير
0: تكتب الحسنة
1: تتبع على خطر ربي يعرف كل شيء. عد يقول الطلفح من يد الكاس
0: ليس نقبل يقول
1: الطلفح كي يكون مليان الكاس.
0: يقول سلم الدلس هذه قصيدة كنت
1: اي سي محمد قصيدة
0: القسيم
1: اي هذا في البرجالة اي
0: القسيم في البرجالة
1: هذا يغني فيه احمد السعداوي نحيوه سي احمد
0: نحيوه احمد اخونا وحبيبنا
1: يغني فيه هو السعيف اللي محمد صالح حنيش العامري على خاطر هو القصيدة هذه كلمة بكلمة يعني حوار ما بين الصعيف وولدي
0: وجي في محل شهد
1: كل بيت فيها عبرة سي محمد. عاد يقول الطلفح من يدي الكاس عندي مدة الكاس الطلفح يكون مليان ويتحرك ما يتكبش راه وما يتطلفح ما يعرفها كان عمي هذه. الطلفح من يدي الكاس عندي مدة تلهت فيه تخلب صرت العدة تلهت في شيء صار لي شيء آخر ساعة الإنسان يتلهي في شيء يقسيه تصير أشياء هنا تخلبص العدة يغلط في الحساب
0: على فكرة
1: يزبالة ينعم
0: تخلبص العدة راهي العدة هي
1: اللي العدة اللي ما يلوبها
0: تتخلبص العدة ساعة الخيوط تدخل بعضها
1: الخيوط بتاع اللي ما بين المحراث والسال والأمراض وكل يدخلوا بعض إيمان. عاد يقول الطلفح الكاس من يدي هو شاد الكاس يعني وسهيت على الغفلة ترادف كيدي أشي تلفح الكاس تلفح الغفلة الغفلة والساعات الإنسان ما يحسبهاش بالبيع وراه على نيته الطلفح الكاس من يدي وسهيت على الغفلة ترادف كيدي الأيام قلت لها على يزيدي زيدي أعمل التحبي راني الغير الله ما نجدة راني ما نشكيش كان الرب
0: سبحانه وتعالى
1: سبحانه وتعالى نعم ارمي حمولك على الايام يعني ارمي حمولك واعملي ما تريدي، المكتوب ما ثمش شكون يرضى، ما ثمش شكون ينجم يعرض المكتوب اللي والمكتوب. مكتوب للانسان ما نجمش باش لا تعرض له لا بالقوه لا بالضعف لا باي طريقه.
0: ايوه
1: المكتوب حكم ماضي معنى صعيب يجري على المحكوم وعلى القاضي
0: زي كيف كيف
1: كيف كيف كيف اللي المحكوم كيف القاضي، حتى القاضي ثم احكام تصير عليه ربما مش في المحكمه في الكون. يعني المكتوب حكم ماضي يجري على المحكوم وعلى القاضي، بنادم سوى غضبان ولا راضي، تبدا خيوطه في الخفات السده، تبدا الايام والقدره تحضر له في الاشياء بتاعه في الخفاء وهو ما يعلمش سواء كانها حوايج ترضيه ولا ما ترضيه.
0: شمتك.
1: ولذا الانسان يلزم ديما الحياه الراجعه روحنا سواء غضبان ولا راضي تبدا خيوطه في الخفات السده، يتلاح يتلاح افهم معنى يتلاح، يعني يتلاح يبعد سواء يبعد على الشر ولا على الخير، المهم يبعد يتلاح وغافل وفكره فاضي، غافل فكره ما في شيء ماش حاسب حساب
0: ماشني
1: ماشني ساعات اسمه محمد، يتلاح وغافل وفكره فاضي واللي كتب يصير له لابد
0: بالمكتوب اللي كتبت له
1: لازم منه لازم منه. تلفح الكاسب خط له البيت اللي فيها الصوره اللي مبني على هالدنيا، تلفح الكاسب خط له على غفله بخطله يعني غفله، تلفح الكاسب خط له ودعست شق دعست شق شقيت يعني شق عم تشقك الثانية يقول ودعست شق نسيت خط القتلة،
0: خط القتل خط الوسطاني بتاع
1: الميالي هذا الخط القتلة هي الميالي كيف يميلوا الردة
0: يقول
1: الردة يقول كيف يكمل الردة ثم خطة ونارو في الميالي واسع وكبير
0: قتلة
1: ما هوش كيف اخوتا هذه كتسمى القتلة كيف يكمل الردة يعمل خط كبير برشا
0: يبدو يميقول
1: وذكر كيف تشق الميالي يطيحك
0: حتك يبدو في خطة. الميالي يقول له برقتل انت اقتل
1: قتلة
0: من عملك خط كليني
1: تلفح الكسب خطلة ودعست العبد نوك يدعس ما يحسبهاش يدعس ودعست شق الميالي نسيت خط القتلة نسيتها
0: دعثرت
1: هك علاش تلفح الكسب راهو عند اسباب مثلي اللي كان غافل زي انا اللي كان غافل وامه ومتلا كان غايب واحد كان غايب في الغربه وامه ومتلا قتلها العطش في فج غير ما كدا هما نادت له وهي عطشانه
0: وهزلها الكاس
1: لا طلف على الكاس بخطله ودعست شيء نسيت خط القتله مثلي اللي كان غافل كان غايب وامه ومتلا قتلها العطش في فجغ مكدة أم انت عطشانة ناداتها في بر ضحضاح
0: ربي
1: دعس يا رغبلها
0: ربي يريد مات الكل
1: يا والله
0: قريتين الحين
1: دعس يا رغبلها ما لهم ناداتها في وضعية محرجة ايش يعمل دعس هك علش طالفة على الكيس دعس يا رغبلها قرب تتكبت له أكثرش منها العكس هك حدا ما عادش منها ما عادش أكثر من هكا
0: حرف شوتي
1: هي بفازع لما قتلها العطش فالقرب تكبت شوية الميل اللي فوق منها ما عثر في خط القتلة يعني أكثرش منها العكس كحدة عد يجاوب السعيف
0: شو يقول له
1: هو حتى المكتوب حكم ماضي يقول السعيف يقول له أخطاك هم الدنيا أخطاك صحيح اخدم وجري الدنيا كان بالدين وكذا وحتى المادة زاد عندها دور لكن بقيم معينة أخطاك هم الدنيا وغناك من اللي يركعوا للغنية زاد الغني ربي أخطاك عم الدنيا وأخطاك من اللي يركعوا للغنية مهما كثر العكس مهما يصير للإنسان ومهما يوصل مهما كثر العكس شيء بنية الدور الدوائر والزمان يهدى ما يدوم يشراه لا يدوم لا فرح لا حزن الشيء النقيض بتاعه لا مال لا فقر لا صحة لجهد مات الحاجة ونقيضها راهو ما يدومش يقول أحمد ملاك اسمه محمد شيء بشيء
0: اسمع فيك
1: يقول في حرف الميم الميم ميزت الأيام قدام عيني ذميمة الأيام لأن فا لا فرح بالخير يدام ولا شر بالحزن ديما يعني الإنسان ماذا به يفركس يفركس الدنيا ويفركس راحه ويفركس ما حواليه باش يفهم يعدي ايامات بقل غلطه بقل خطا يعني
0: طبيعه.
1: عاد يقول له اخطاك هم الدنيا واخطاك مليارك على الغنية اخطاك مهما كثر العكس شيء تبني تدور الدوائر والزمان يهدى ما تقول شيء العركه مش ما تفاش
0: لا لا
1: ولا ما يقول لك الخوافه في النساء تقول الشتي ما يفضش ما الشتي كان يتعب احنا نجبع لهم تحطب وتشعل النار وتنوض وتوني على البيت من وترد من الغدران هذه عريف وراو حتى في المدينه سي محمد
0: صحيح.
1: نساء قبل العام يعني لان نمط الحياه راو يشبه بعضها
0: صحيح
1: بالريف والمدينه راو كان يشبه بعضها ممكن ثم اشياء معينه يختلفوا فيها عاد فهمتني ولا يقول اخطاك من الدنيا واخطاك من اللي يركعوا للغنيه مهما كثر العكس سيد بنيا الدور الدوائر والزمن يهدى والفات من الايام يقعد منيا ديما سي محمد وهذه حاجه نلاحظها ثماش واحد يقول لك توخير كان يقول لك يا حسره والله كان وكان وكان راهو كيف كيف والله ثم قصايد تشكي من جيل تشكي من الجيل من جيل
0: ايه.
1: وتشكي من شكوى الزمان بصفه عامه والله تقولش عليه اليوم
0: في عصر اليوم
1: وي وهي راهي عندها 200 و100 عام و150 عام كما يقول احمد لديب العامري نتعدوا له شويه طو نكمل بيتين بتاع الطلف على الكاس عاد يقول قلبي خمم بعد دليله ذهبت عندي كل افكار من كثر الباطل والحيله عم علينا الكفر وجار عم علينا الكفر وعدى ومازال ما ثبتش حذره
0: زين
1: يخوطها من فاس الجدة الكل يخوطها في نهار ولا تطور ربي في المدة ماذا تسمع من الأخبار
0: ماذا تسمع من الأخبار هل نسمع من الأخبار
1: هي نعم نواصل هذه إن شاء الله تجي في إطارها ونجيبها القصيدة سي محمد هي قصيدة اكتبها في 1930 لأني عطيني التاريخ خراو ما نيش نجيب من رأسي باش اللي يسمعوا فيها يفهمون ايش قاعد نقول هذا يقول ايه والفات من الايام يقعد منيا ديما العبد يقول يا حسره كان وكان يعيش اليتيم بين الرخاء والشده
0: يعيش اليتيم بين الرخاء
1: يعيش اليتيم بين الرخاء والشده الانسان لحمه وعظمه علوه وهبطه وتتعدى الحياه ولو كان الحياه تدوم ويعرف العبد 100% ما هوش ماشي يموت وما هوش ماشي يفنى طوير اللي يقولوا ياكل ما هو قاعد ديما فهمتني ولا
0: أيه.
1: يعني يقول الطلفح الكاس ومحت العبد يميح
0: ايه
1: الدعثرت لكن لولوتا ما طحت ما طحتش الدعثرت وبرهي ثم ناس طبعا الشعر عادي ثم ناس حسبوني غدير انزحت الغدير ماي تقعد مده معينه وتنزح ثم ناس حسبوني غدير انزحت ونسو كيف البحر يعمل هدا نسو كيف يتنفض
0: في نوع الفخر
1: كجملت شويه كجملت في محصولهم وطرحت في حسابهم ما فضلش شيء عدة يعني سي محمد هي القصيدة طويلة خلاها ما انفزدولهاش الواحد بتاعها يغني فيها أحمد السعداوي وصالح العامري كما ذكرت في البداية وشعر سي محمد إذا ما هوش معبر
0: ايه؟
1: رأو ما هوش شعر
0: اللي أمسر مفيرش خلنا مش نخرج شوية احنا ما كل مرة نعمل خرجة على الوزن ولا على الغرض ولا خلنا نحكو على ظروفتك كتابة القصائد تو مثلا كما هذه جت عندها ظرف معين تكتبت ولا هاجس ولا كيفاش كانت
1: والله يا سي محمد راهو مش بالضرورة أنا ساعة ما نكتبش حاجة ما فيهاش سبب حتى ريحتها نبنى عليه
0: ساعة يقول لك هسه
1: راهو أي مش كان عندي راه حتى نراه في المحيط بتاعي في الشارع في الدار في دار جاري في ونرى حتى في الشارع ما لا نعرف لا يعرفني ونرى وضعية معينة تبدأ تكبر الفكرة تتخمر تطفى وتكبر تصير كيف الفكرة ما هذا كو ما نرتاح كان ما نكتب كلمات
0: وجي
1: القصيدة هي تتلاين تقعد مدة تحضر وبعد كي هذا كو ما هو كما قال أكل في المسلسل المغزل قال مبوت الليس الشعر يشوفوت الليس مبني والله يرقلها معي وتمشي لباس الأمور
0: ربي طال عمرك
1: عشك.

0: رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: احنا ناس لنا العز في ماضينا، احنا من يهط الظلم لا يكسينا. احنا اللي كنوا للعزيز معزة، احنا ينفحوا بالضيف كيف يجينا. احنا ناس من مهمة وما ناش من هاك اللي بيعذبنا. احنا اصلنا شامخ ثبت في القمة، عب عزنا نعيش وحياة غبينا، واللي الغضب قول عليه تم ولا نعقلوه ولا نعرفوا تركينا. احنا ناس اهل شهامة، عناتير في صب العبور الطامة، احنا ينضحوا يوم الدلي ودحامة، احنا ينصمع الصعد ونورينا، احنا نرجعوا قمتين ضد القامة ومتوحدين الكل فرد سفينا. كف الكريم العاطي وشكواك خير الله كان غبينا، ويبعد الواطي تو العمر باطي، ما نعود ما بين العباد رهينا. احنا ناس من عفة وموحى المروم الذليل وصفة، احنا يصور عاني اصعيب منه يصفة، يرجع يولي ذليل رخي عينا. احنا ينعدلو هخزيت عم اللتهم، ناس اللي بيعوا في الخفاض متهم، قلبوا دمش وبدلوا هيتهم، صبغوا الوجوه ونقتوا بالزينة، وكانك تحبوا الوضع صورتهم، تاريخ مرسوم بين يدينا.
0: المحفل رحلة في أعماق الفن الشعبي.
2: تحية إلى أديبنا خليفة الدريدي. الحقيقة خليفة يبدع أينما كان وأينما حل وفي كل الغرض. قرب شوف المحفل، نتفكرك، قم به والعرض نظيف. مش غريب على خليفة الدريدي، ومش غريب على أولاد طينة وعلى كل شعراء ودباء الشعبيين في كامل تراب الجمهورية. للتذكير الرحلة متاع اليوم خصصناها للأم وخصصناها للوالدين، وإحنا كما يقول عم سالم قد ما نقوله قد ما نشعره ونغنوا ما نعطوهمش الحق متاعه.
3: نعم سي محمد، هو أنت ذكرت خليفة والأشياء واللون يمشي يبدع وكذا. سي محمد راه مش من عدم المنطقة اللي نسكنوا فيها، إحنا ما هو جيران إحنا وخليفة في منطقة عين فلت، ولد عامر هذوما مثاليث وما نش عارف كيفاش الروح بتاعها مغني. صدقني سي محمد، وكان الدور على عرش كامل ما نصورش ما توجدش عبد ما نجمش يغني، حتى ما يغنيش راه يحفظ وينجم ويحفظ البعض يعني. نحيوها خليفة، وهذه عادات والتقاليد مسترسلة.
2: حيو خليفة وعدنان وحميدة والمحمد والأسعد ومحمد وكل من حب نحيوهم شعراء ودباطين
3: كل. والله كل جيل فيه خمسة ستة عشر غنية على كل.
2: لكن لكن لكن, لكن يبقى سامحوني في الخيال في طينة والشعراء ودباء طينة، أن يبقى المرجع سالم الدلسي بعد ما كان حمد لديب العامري وعلي لديب العامري، تو المرجع سالم الدلسي، الناس كل يرجعوا للشعراء.
3: يقول السيد العامري الله يرحمه في بيت من الأبيات بتاعه،
2: ايش يقول؟
3: يقول احنا جدنا لديب نصر بكله سمعتوش باللي دور القنديل.
2: الله يرحمه.
3: يعني هذا تاريخ سي محمد. يقول من حابك يتمادى في العلاقات بين الناس، اللي حابك يتمادى عند اللزم ما يجيك شيء مكادة، وقت اللي يحين الوقت باش يندفع وينفعك ما يجيك شيء مكادة، ما يقول شكل حاجة جي ما جي تكيدني النجمة ما النجمة ما يحسبهاش، يفزع يهز حملك بلاش رفادة. شوف سي محمد،
2: يهز حملك بلاش رفادة بغير ما يرفد.
3: عادة اللي يهز الحمل كان حيوان ولا إنسان
2: يعمل رفادة،
3: يهز حاجة على ظهره يعمل رفادة. هذا حبيبك الرسمي ما ي... مش ما يحبش الرفادة، ما يزيش الوقت باش يعمل الرفادة، يعني لأنه يندفع يفزع يهز حملك بلاش رفادة، لا يشيد لا يحدث على مجهودة، ما يقولش أنا عملت ودرت وكذا، يعني لأن بنية وضمير. يرجع يلم الحال عند بيادة يحمل الظيم وعبرطة مجحودة، يعني ما يشكي. ولذا أشياء لازم نعمله في الحالة هذه، أشياء لازم نعمله.
2: إيش نعمله؟
3: يعني الإنسان يقول في البيت له أخرى من حابك رباني، هذا يسمى حابك رباني، هذا الحب نوصل له، قعدت الله وجعله البيت مكتوبة قدامي سي محمد. هكا علاش تدعثر، فهمتني ولا
2: انت دعثرت بالكاس ودعثرت البيت؟
3: اي ما بدينا عاد ما بدينا وقيد
2: الكبر
3: وقيد. من حابك رباني اش يعمل؟ يهز الدرك على خاطرك ويعاني، ما يسالش يعاني يرفع الذيم.
2: مادام نحبوك
3: وليلة غيارك،
2: مادام نحبوك نتحمل حتى الدعثير نتاعك
3: وليلة غيارك. كيف تتغير انت على خاطر الشير على عبد كل شيء؟ ما يباتش هاني وما يباتش هاني اللي تغير
2: طبيعة
3: مدروك كيفك ما تنام سعودة حتى بعيد عليك واللوجيعة تحسفها انت والشي صير لك انت وهو ما يباتش هاني، لان ثم حاجة ما نجموش نفسرها مرتبطة بعضها الروح سي محمد. نوصيك ما لكاش يصير السيد هذا، نوصيك ما تونش حبيب الداني ولا تقيم حدك في رياح حدودة، ما جيت ما تعملش حد مهما تصير الحويس ساعات، ما تعملش حد. خلي بينك وبين فلة، خلي كعباشة،
2: خليك مسامح،
3: خلي بيب. تو الجيران ساعة ساعة مصدين على بعضهم، كانت سينا حريق تصير حريقة ما يوصل جارة كان بعد نص كيلومتر ولا زيد، علاش ما تخلوش فلة باب؟ باب يسكر بالمفتاح، كانك شارع حل بالمفتاح كان ماك الشارع سكر، ايش بي على كل حال. عدنا في التالي يقول اصغر الكلام وفسر، اصغر الكلام والفايدة في التفسير راهو، مش الكلام هكاك وبرا، اصغر الكلام يفسر. ارغب من الحسنات ما يتيسر،
2: ارغب من الحسنات ما يتيسر،
3: ارغب من الحسنات ما يتيسر، وانت تعرضك الحسنة ما تفرطهاش، ما تقولش تو نلقى خير منها ولا بجل منها، لا لا ابدا بها هذيك هك الحسنة الصغيرة، وإذا جت الكبيرة مرحبا. كيف تتقسي يا عم الله بالموت ولا بالحياة وما تجمش تعمل حسنة كبيرة تقعد تضيع منه ومنه؟ ما هو اللي أبدأ بالصغيرة وكان جت الكبيرة مرحبا، كان ما جتش على كل حال عندك رصيد، يعني سي محمد الله يتابع بعضها. الدور الدوائر والطغي يتكسر، كل من طغي لازم يتكسرها
2: بالطبيعة.
3: كل من طغي بأي طريقة بالطرق يطغى، لأن مش معناتها كل من يتطور ولا كل من يفوز ولا لا، هذا كما عادي
2: لكل بداية نهاية،
3: اللي هو يوظف القوة بتاعه في السلبي
2: طبعا
3: هذا كيسمى طاغي. الدور الدوائر والطغي يتكسر، يكبر عليه البحر يغرق لودة، يكبر عليه البحر يغرق لودة. اللود هو سي محمد سفينة كانوا يكسبها قراقنا نحيوهم، تو ما عادش اللود ولت فلايك، وما قبلوا اللود بدعوه يعني القراقنا وكانوا يستعملوه اللود، ما كانتش الفلوكة
2: فهمت.
3: واللود يجي حوض ما فيش كورتات يا بحارة باش تفهموني.
2: أم سلم، احنا كما قلنا في البداية الرحلة خصناها للأم وللوالدين، نواصل في بعض الأبيات من شعرنا المبروك عبد المولى. في نهاية القصيدة يقول: واجب عليك الواجب، لحديثهم وكلامهم تستجب، والعين ما تعلاش فوق الحاجب، عيونك بحق قدامهم وطيهم، اليوم أجلهم أعمل عليه الواجب، وباللي عملت ودرت ما تكفيهم. يا من صغيت كلامي يهديك ما تقولش عليهم عامي، رضاهم علينا يفكنا من الحامي، قد أشهرنا يا ربنا تهديهم. ويقول محمد الغزال اللي احنا بنهايه يقول: الوالدين هم ظلنا ونفسنا، وجودهم في محلنا يحرسنا، هم بيوت الشعر وقوا فيهم.
3: سي محمد احنا جبنا على اللي حابك والشيء ما هو عنده نقيض بتاعه. يقول اللي يكره اش يعمل؟ يصيد كالصياد.
2: ايه
3: يصيد في غلطة ما نقول هذا وهذا. واللي يكره يصيد يلايم يلقط في الخفاوي شيء يلبد ويلقط يعمل لك في دوسي.
2: هنا عم سلم نمشي لك المثل الشعب اللي يقول لك اللي يحبك يصقط لك واللي يكرهك يلقط لك.
3: لك بالضبط. واللي يكرهك يصيد يصيد ما صيد وراه. كما تصيد الباهية ثم حتى اللي صاد الخايبرة
2: ربي يحمينا ورفينا.
3: يلقط يلايم في الخفاوي شيء. كن نبه كن نبه
2: رد بالك يعني. رد بالك
3: وتبرم عليه وحيد بالهلس يعمل للبلي مجبودة من لا شيء يخلق شيء من ما ثم شيء يعمل شيء. والسفل
2: اش بيها؟
3: ما يمكنش يمس جيد.
2: لا لازم يكون
3: لأن شيء في طبيعته يتصرف غريزيا ما نجمش يكون جيد. والسفل ما يمكنش يمس جيد. والحرف تلقى صابطة عجرودة حتى إذا ضرب يعمل
2: شوية بتموت تجي
3: تجي عجرودة على قدها لأن قلبه ما يطوعاش باش يحل يديه يسر.
2: على كل عم سلم نحب نحييك مرة أخرى على بحثك وعلى في كل موضوع. وكان عم سلم يفيدنا بالنصائح متاعه وبالحكم متاعه. كانت رحلة ممتعة لكم. تحيك محمد دبش سلم الدلنسي وزن الفنية منجية الشعري.

تستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية. نحمي صغاري، لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: التاسعه ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. من المنتظر أن يتم تسجيل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بداية هذه الليلة، ثم يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. في العالم، استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني مساء اليوم جنوب الضفة الغربية المحتلة، هذا وأسفرت غارة جوية صهيونية عن ارتقاء شهيدين على الأقل وإصابة 12 آخرين في مقهى بغزة. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر قوله أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، وأشار إلى أن معيار إيران هو الورقة التي تقبل بها، مؤكدا أن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني قبولها بها. في لبنان، استشهد 12 شخصا على الأقل وأصيب 35 آخرون لحد جراء أكثر من 36 هجوما صهيونيا استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: مسارات إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكلون ينتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
4: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.
5: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
2: مسارات إبداعية

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من مسارات إبداعية صارت من متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بالعمل الروائي الأول للكاتبة الأستاذة سلوى البحري، نساء الكرمة. سنتحدث عن تفاصيل هذا العمل، عن شخصياته، عن ظروف الكتابة لهذا العمل الأول للكاتبة والقاصة الأستاذة سلوى البحري. كذلك سنتحدث هذا المساء عن ديوان شعري للإعلامية التلفزيونية المعروفة والقديرة الأستاذة سامي حسين، عناق صدم الدسم. نعم. ضيوف سهرتنا هذا المساء في مسارات إبداعية، كما ذكرت، الأستاذة والكاتبة سلوى البحري وكتابها الروائي الأول نساء الكرمة، الدكتورة هالة مهدي الإعلامية القديرة مقدمة الأخبار في التلفزيون الوطنية سامي حسين، الأستاذ أبو بكر العموري الشاعر المبدع علي بن فضيلة، على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي حمدي لحول هذا المساء، وفي وسالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70-168-280. أجمل ما نبدأ به في مسارات إبداعية، والتحية لضيوفنا الكرام، أغنية من أجمل أغاني فضل شاكر قبل أذان صلاة العشاء، ونعود بعد صلاة العشاء. أحلى رسمة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا لصلاة الجميع. كان هذا أذان صلاة العشاء حسب توقيت محلي مدينة صفاقس وروحها. نعود إلى مسارات إبداعية كما ذكرت هذه السهرة، نحتفي برواية نساء الكرمة وكذلك الديوان الشعري الأول للعالمية القديرة سامي حسين ومقدمة الأخبار بالتلفزة الوطنية. أرحب بأضيفي في الاستوديو، أرحب بالأستاذة سلوى البحري. مساء الخير، مرحبا.
1: مساء الحب، مساء الخيرات، كل سنة وأنتم بخير ونلتقي على محبة. مساء الكرمة،
0: مرحبا. كذلك أرحب بالدكتورة هالة مهدي صديقة البرنامج والناقدة والقاصة والروائية كذلك، مرحبا.
2: مرحبا، مساء الخير، تحية عطرة لأهالي صفاقس ولإذاعة صفاقس. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل، وإن شاء الله نعديو سهرية حلوة اليوم.
0: نعم، كذلك حي وعيد كذلك على المستمعين الكرام وعلى ضيوفنا هذا المساء في مسارات إبداعية الشاعر المبدع علي بن فضيلة. مساء الخير ومرحبا.
3: مساء الخير وعيدكم مبروك، ونحب نهلي الأخت سلوى على الرواية الجديدة، ومرحبا بك بالضيوف إن شاء الله.
0: كل شكر علي بن فضيلة على الحضور. كذلك ورحب بالإعلامية مقدمة الأخبار الوطنية في التلفزيون الوطنية والمنتجة التلفزيونية كذلك سامي حسين. مساء الخير وتهانينا بهذا الإصدار الشعري.
4: مساء الخير يا فيصل، مساء الخير لضيوفك الكرام الحاضرين في الاستوديو والسادة المستمعين أينما كانوا. شلعيتكم مبروك، كل عام أنتم حين بخير، وشكرا على الاستضافة.
0: كذلك أرحب بالشاعر المبدع والنشط المعروف أبو بكر العموري. مساء الخير أستاذ أبو بكر.
5: مرحبا بك، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولكل الحاضرين ومستمعيك ولأهل صفاقس، أهلنا هناك جميعا، ولكل أصدقائنا المبدعين في صفاقس الجميلة. تحية لكم وعيدكم مبروك، وإن شاء الله مسارات موفقة.
0: نعم، سعيد بوجودك معنا هذا المساء في مسارات إبداعية. أستاذ أبو بكر، أنت قرأت واطلعت على الديوان الشعري الأول للعالمية ومقدمة الأخبار المعروفة الزميلة سامي حسين، كيف نقدم هذا العمل الشعري المختلف أعتقد لسامي حسين العالمية والوجه التلفزيوني المعروف؟
5: هو تقديم سامي حسين أولا هي بمثابة ابنتي في الساحة الأدبية، وكنت من أول من اطلع عن هذا الديوان حتى قبل سنة تقريبا.
0: نعم.

0: أعجبت بما تكتب وقد كنت شجعتها على النشر، والحمد لله أنها نشرت هذا الديوان في حلة جميلة. هذا الديوان الحقيقة كان يحكيني بخلاف أنها مذيعة، هي مبدعة ومثقفة وتتابع الشأن الثقافي، وحضرت معنا في عديد الملتقيات الثقافية وكان لها رأي وموقف، ويعني قرأت معنا الشعر في بعض المحطات. هذا الديوان هو الحقيقة ديوان يثير عديد الأسئلة والإشكالات في الساحة الأدبية والإبداعية حاليا. أولا منذ العنوان، فالعنوان عناق صدم أصلا، هو هذا العنوان يدعو قليلا إلى الغرابة، لأنه عنوان
1: فعلا غريب جدا،
0: لأنه عنوان معناه مختلف عما تبعه من إصدارات الشعراء المتجدين أو الشعراء القدامى وغيرهم. فلأول مرة أنه يستعمل هذا الاستعارة، تستعمل بشكل فيه نوع من الغموض، الغموض القوي والغموض الذي يبلغ إلى درجة أن يكون حوشيا. يعني فعندما نتحدث عن السديم، معنى أن السديم هو نوع من الغبار أو نوع من ذلك الفصل بين الرؤية واللا رؤية، مثل ما هو البرزخ تماما لدى الصوفية. ويبدو أن سامية فعلا هي في هذا في أغلب في مجمل الشذرات، لأن هي في ديوانها ليست هناك قصائد بالمعنى التقصيد القصيد المثال العربي، هنا تقصيد القصيد هذا له هنا أركانه وله مواصفاته، ولكن هي قامت بكل الصفحات تقريبا تجد أنه شذر من سطرين، ثلاثة، أربعة أسطر، ستة، ثمانية أسطر في أخطر الحالات. يعني هذا الديوان الشذري الذي يقوم على الشذرات هو كله تهويمات صوفية انطلاقا من هذا البرزخ، هذا العناق الصدم. عندما تحدث عن العناق هنا ليس العناق بالمعنى المادي والجسداني، بل بالمعنى أنه هناك الشاعرة تعانق سديما، أي تريد أن تحملنا إلى رؤية فيها نوع من التماهي بين الرؤية واللا رؤية، أي بين عالم الحضور وشيء من الغيب، ولكن ليس بمفهوم الغيب للكلمة تماما، لأن سامية توضح ذلك في مقدمة هذا الديوان في مقالها الأول في نوع من التعريف بما تكتب. تقول: مثقل مني حد التماهي في عناق. أولا حتى العبارة يعني اللغة، أريد أن أعرض قليلا على اللغة التي تستعملها سامية، هي تستعمل لغة فيها نوع من التأثر بالمدارس الصوفية الكلاسيكية تقريبا، ولذلك هي تنحو منحا في اللغة فيه نوع من التعقيد. فمثلا في اللغة العربية من الصعب أن نقول مثقل مني، نقول مثقل بي.
1: نعم.
0: وعندما نحلل هذا الانزياح التركيبي الاستعاري، لأن الاستعارة لا تقوم على استعارة التركيب وإبعاده عن منحاه النحوي والإعرابي، بقدر ما يكون الاستعارة تذهب منحى تعدد الدلالي للمدلول للكلمة.
1: نعم، سأعود إليك أستاذ أبو بكر العموري إلى هذه التفاصيل لهذا الديوان الأول للعالمية القديرة سامي حسين. ورحب مرة مجددة أخرى مرة أخرى بدكتورة هالة مهدي لتحدثنا قراءة أولى عن نساء الكرمة، هذا العمل الروائي الأول لسلوى البحري.
2: شكرا سي فيصل. في البداية أهنأ مرة أخرى صديقتي سلوى على هذا الإصدار الجديد نساء الكارما. نساء الكارما هي عن دار، يعني صدرت عن دار الفردوس للنشر.
1: نعم.
2: والتوزيع. تضم الرواية 255 صفحة، قراءة أولى في عتبات النص. أن نبدأ بصفحة الغلاف. صفحة الغلاف تضم اسم الكاتبة وهي سلوى البحري، ثم دار النشر طبعا، وجنس الكتاب وهو رواية كما هو موجود على الصفحة. صورة الغلاف الآن
1: سنعود إلى التفاصيل المادية. قراءتك الأولى كما تحدثنا في الكواليس هذا الصباح،
2: القراءة الأولى في الواقع يعني دون أن أدخل في التفاصيل، هذه الرواية أربكتني حين بدأت بقراءتها. في البداية بدت لي غامضة، يعني شخصيات عديدة، أحداث عديدة، يعني كلما أمسكت خيطا ينفلت الخيط ويظهر خيط آخر، يعني في خاصة في الفصل الأول بدت الأحداث متشعبة، الشخصيات متشعبة، يعني كلما أمسكت بشخصية تظهر شخصية أخرى، وإذا بنفس الشخصية لها أسماء أخرى، ثم يعني عملية لخبطة
1: إرباك كبير جدا للقارئ، وهذا ما حدث لي شخصيا.
2: ثم في الفصل الثاني تبدأ معالم الحكايات تتوضح شيئا فشيئا، وتظهر الشخصيات وتبدأ الكاتبة بالتفصيل وتحديد أهم الأحداث التي ستتناولها الرواية. ما شدني في الرواية، هي قالت أنها رواية، ولكن ما لاحظته كملاحظات أولية طبعا في قراءة أولية، أن جنس الكتاب يعني جنس الرواية له مقومات طبعا، لكن ما لاحظته في هذا الكتاب أنه يضم أكثر من جنس أدبي، هو ليس رواية فقط، هو مجموعة من القصص، هو مجموعة من الرسائل. الفصل الثاني في إيفا الثالث فيه مجموعة من الرسائل، الرسالة الأولى الثانية، هو فيه شيء من السيرة الذاتية، فيه شيء من سلوى، وجدت سلوى الكاتبة،
1: كثير من سلوى، نعم
2: أي وجدت سلوى الكاتبة، سلوى الناقدة، سلوى الثائرة، سلوى المرأة، سلوى المتحررة، يعني وجدت صورة تقريبا من صورة من صور الكاتبة سلوى، طبعا لأني أعرفها معرفة شخصية، ولكن حتى من لا يعرفها يجد صدى الكاتبة داخل النص الروائي. أيضا نجد التاريخ، نجد التاريخ، فالكاتبة تؤرخ لفترة معينة من تاريخ تونس، خاصة بعد الربيع العربي واغتيال والاغتيالات والتفجيرات وغيره والإرهاب، عمليات الإرهابية وغيره، يعني النص مزيج من الأجناس الأدبية، يعني لا يمكن اعتباره فقط رواية، وإنما لأن مقومات الرواية موجودة، يعني موجود بعض مقومات الرواية، ولكن النص هو مزيج من هذه الأجناس الأدبية المختلفة، فيعصر تصنيفه ضمن جنس معين من الكتابات الأدبية، يعني هذا كقراءة.
1: هذه قراءة أولى، بداية أولى لنساء الكرمل الأستاذة والكاتبة والقاصة سلوى البحري. قبل أن نعود إلى سلوى البحري، أسهل سامية، حكاية الديوان الشعري، كيف جاءت الفكرة، وخاصة أنك في مجال الإعلام، في مجال تقديم الأخباري والتلفزة والأخبار، مقدمة أخبار، وهناك ديوان شعري لأول مرة يصدر لك يا سامية، كيف نقدم هذا العمل وكيف جاءت الفكرة؟
3: مرحبا مجددا فيصل. والله هي الفكرة قديمة متجددة، على اعتبار أني أكتب شعر منذ سني صغيرة جدا، يعني حتى منذ ما قبل المدرسة الابتدائية، بما أني أعشق العربية فتعلمتها قبل المدرسة وكنت أكتب. هو تجربة النشر هي اللي لأول مرة تحدث، إنما أنا علاقتي بالكتابة وبالشعر قديمة قدر، يعني حتى أنا أعتقد جزيمة أنه حتى قبل أن أخلق في عالم الحس والمادة أنا أكتب، يعني أكتب بأشكال الكتابة الكونية كلها. فتجربة النشر هي نتيجة روايات وإغراءات الأصحاب والأحباب، لأنه كنت دائما ما أرفض النشر. كنت شاعرة وأنا صغيرة معروفة في إذاعة المنسير في برنامج أطفال مبدعون، وكان المرجع فيه في محمود قفصية
1: وحيم
3: ربي فضلهم، وكنت نجمة البرنامج وسني كانت صغيرة جدا، يعني فمنذ ذلك العمر ثم عزوف عندي عن قناعة عن أني أحول أنفاسي إلى مادة استهلاكية يتعامل معها الآخر بأشكال طبعا متغيرة ومتخالفة، كل وفق سياقاته وتمثلاته ونظرته للشعر. فكنت أرفض أن أكون يعني محل قراءات قد تذهب أبعد البعد التغريبي، يعني أبعد مما أنا فيه من عمق نفسي وفلسفي وروحي. ثم كما كان يقول صديقي وأبي العزيز أبو بكر العموري، بدأت تجربة النشر تدور في ذهني بفعل الإغراءات والخيوهية متاع الأحباب والأصحاب، والحمد لله انخرطت فيها، لست آسفة على ذلك. وإن كنت ما زلت أعتقد أن مسألة النشر يجب أن تبقى دائما في مستوى تعامل مع الجمالية والنص، لأنه أي نص في الكون هو جزء من ذواتاتنا، يعني هو جزء من ذات الكاتب أو الشاعر أو الروائي أو القاص أو الرسام أو النحات أو الممثل المسرحي، فهي كلها نصوص وتعبيرات تمثل أجزاء من ذواتات الأشخاص. فليس سهلا أن نتعامل مع هذه الأجزاء اللي تحمل من شخصية الفرد المبدع ومن شخصيته وتاريخه وذاته وتمثلاته وسياقاته وجوده كله، ليس سهلا التعامل معها على أساس أنها مادة استهلاكية تنشر ويتم تداولها في مستوى وكأنه مادة، يعني هي مادة للاستهلاك، هي ليست مادة للاستهلاك. وهذا هو التفصيل الصغير اللي مازال نفسانيا مازلت أتعامل معه بشوية هكا، يعني بشوية حذر، لأنه
1: دي قليل من الحذر. نعم
3: نعم نعم.
1: سأعود إليك سامية حسين، نأخذ رأي الأستاذة سلوى البحري، قبل ذلك بعد ذلك سنستمع إلى علي بن بطيلة يقول لنا شعرا، وكذلك إلى سامي حسين ستقرنا من ديوانها الأول، والأستاذ والشاعر الكبير أبو بكر العموري. سلوى البحري، حكاية نساء الكرمة، هذا العنوان، لماذا هذا العنوان؟ هذا العمل أعتقد جاء في وقته تقريبا بالنسبة ليك، اللي كان حلم أنت منذ سنوات، أنت تحب تخطو هذه الخطوة كتابة عمل روائي.
4: أكيد ربما تستغرب، بدأت هذه الرواية قبل القصة القصيرة وقبل ديوان شعري، بدأتها ذات صائفة في على شاطئ هرقلة، أغراني الطقس وأحسست أنني سأكتب، وذلك النص الأول كتب في تلك الفترة. ثم كان في ذهني قصة حب هكذا، وحب الفيسبوك أساسا، وجدت أن خاطري وعقلي وفكري وقلمي يسحبني بعيدا عن القضايا العادية التي تعيشها كل المرأة، هذه الخيانات العاطفية العادية. وجدت خيانة الوطن، الخيانات التي تعرضت لها الحبيبة يعني تونس الأم، وجدتها أكبر من أن تكون روايتي الأولى مجرد خيانة عادية ومجرد قصة
1: ليست
4: عادية.
1: خيانة صابر
4: ليست خيانة صابر للنساء، هي خيانة الوطن، خيانة تونس كانت أقوى وأكبر، خيانة كل من تورط في هذه الخيانة، وكان يجب أن تفضحه هذه الرواية، وإن كانت هي تطرح الأسئلة كثيرا أحيانا أكثر مما تجيب عندما تتكلم سلوى البحر، عندما تتكلم سلوى البحر، وأحيانا كثيرا أترك لشخصياتي وأترك للروائية تأخذ مكاني، لكن أحيانا كما تقول صديقتي هلا، أحيانا الذي يعرفني في الدنيا يجد تماهيا كبيرا بين شخصيتي في الحياة وبين مواقفي، حتى أنه عندي قارئة أخرى هي صديقتي حنان الشريف يذكرها الله في الخير، ذكرت لي بعض التعليق فقلت لها أفصلي بين سلوى التي تعرفينها في الحياة تعتبري أنك لا تعرفيني، وبعد ذلك نتناقش لأنه صعب أن تعرفني في الحياة ولا تعرف أنه فعلا هذه هي مواقفي. وأنا أرى أنه المرأة مدام تملك القلم وتملك الفكر فيجب أن تعبر عن هذه القضايا التي في الحقيقة هزتنا خاصة بعد الثورة. يعني أنا كامرأة كنت دوما أنا أقول كنت أعيش بسلام وأمان، وأعتقد عندي قضايا أخرى أهم، حتى تورطنا في تلك اللحظة ووجدنا أنه كأننا نراجع كل المفاهيم. وبعض المواقف أنا ذكرتها وحصلت لي فعلا، يعني مرة من المرات في قاعة الأساتذة كان النقاش حول تعدد زوجاتي الأخير، وجدت من تنتصر لهذه الفكرة، كأني بدأت أعيد قراءة الأشخاص، أعيد قراءة الواقع، أعيد قراءة التاريخ. ما هذا يعني؟ أما زلنا في تلك النقطة؟ فكان يجب أن نتوقف وقدم هذه الأفكار وهذه المواضيع وهذه الثورة كأنها دوما كشفت لنا واقع آخر لم نكن نعرفه. فوجدت أنه نعم يجب أن أعري هذا الواقع الذي تعرى هو، وكان يجب فقط أن نحوله من التاريخ إلى الرواية. أنا دوما أقول هناك نقطة فاصلة بين التاريخ والرواية، كيف تأخذ هذه الأحداث الواقعية حقيقة ولكن تحولها إلى رواية. فخاصة الذي يعيش في تونس يعرف هذه الواقعة، لكن يوما ما بعد كم سنة ستقرأ هذه الرواية، وبفضل هذه الرواية ستعرف إذا أحداث حصلت في الواقع نعم، لكن أنا حاولت أن أخذها وأسحبها إلى عالم الرواية.
1: الفرق بين كتابة القصة والعمل الروائي والمغامرة اللي خذيتها الآن في نساء الكرمة أعتقد الأمر مختلف تماما، معناته لأنه العمل الروائي يتطلب
4: أكيد
1: تركيز كبير جدا.
4: أنا بدأتها 2019
1: إلى 2023
4: إلى 2023 نعم توقفت 2023 نعم. وأحداثها تتوقف في 2018 في ذلك في حدث تاريخي مفصلي وكارثي في الحقيقة، وقتها القارئ سيعرف، لكن أنا بالنسبة لي حتى ذلك الحدث كأني أعيد اكتشاف المرأة التونسية وقتها، لأنه ذلك الحدث ما كنت أتصور أن المرأة التونسية يمكن أن تقوم به. كان صدمة فعلا بالنسبة لي، ولهذا قررت أن تكون شخصية من شخصياتي. يعني لا أريد أن أكشف كل الرواية، لكن هو فعلا بين القصة وبين القصة القصيرة وبين الرواية فرق كبير. يعني ما أنت تتورط في الأحداث وتتورط في الشخصيات إلى حد أحيانا كثير يصعب أن تسحب نفسك منهم، وإذا سحبت نفسك بألم كبير يعني.
1: نعم. هذه السهرة هي سهرة شعرية في حضرة ثلاثة شعراء وأربع شعراء، هي حتى الدكتورة هالة مهدي كتبت الشعر، سلوى البحري كذلك كتبت الشعر، سامي حسين والبوبكر العموري الشاعر الكبير، ومعنا الأستاذ والشاعر المبدع علي بن بذيلة. نبدأ مع علي بن بذيلة، ماذا اخترت لنا؟ مقطع شعري أو قصيدة؟
5: قصيدة بعنوان الزهايمر. وأنا أترك مقعد الشاغرة لذاك الظل الآتي من بعيد، لم أكن أدرك أن هذا الجسد المبعثر لي، كنت أتسلق قاع الأرض أتعقب أثر الصاعدين إلى السماء لعل قرع نعالهم يدلني عليك. أي معنى لهذا الوجود بلا ميتة مبتكرة لا تسرق مني هوسي الشديد بالحياة؟ كثيرا كثيرا ما راودتني فكرة التسكع مع قطة الحي آخر الليل والقفز من حاوية إلى أخرى، كنت قد أعددت شفتي لابتسامة عريضة تليق بوداع كل من لا أعرفهم، محاصر بذاكرة اللعينة، محاصر بما لا أدركه، شيء من الخوف، أفكار مفلسة ولدت معي حين غفت عين القابلة، لا خبر يأتي من هناك سوى صرخة تنهش ما حولي من فراغ، وأنا كما أنا لا أرى من ثقب بجسدي سوى نصف الحقيقة وخاتمة الأشياء. كنت قد أخبرتك في رسالة الأخيرة أن الطبيب وصف حالتي على أنها ألزهايمر. عادة لا أهتم لكلام الحمقى، قد أكون نسيت طريق العودة إلى هناك، أو تركت طفولتي معلقة على جدارية بزاوية غرفتك، على ضفيرة شعرك المطلية بالزيت، لكنني كلما نظرت إلى صورتك أدرك أنني ما زلت هنا. أتسلل مثل الأطفال إلى حديث الريح لصفائح القصدير، أتسلل مثل الأطفال إلى حديث الريح لصفائح القصدير المرتبة بشكل فوضوي على سقف بيتنا. أتعطر بوجع رحيلك وأمضي إليك حافيا عالقا في نفس المكان، أنتظرك ولا تأتين. لا أصدق أبدا أنني مصاب بالألزهايمر إلا حين يأتي حارس المقبرة يمسكني من يدي، يلعنني، ثم يضعني مثل قطعة خبز على رخامة قبرك، لعل كفك تمتد من فتحة حفرها شوقي إليك تمسح ما علق بذاكرتي من عتمة.
1: جميل جدا الشاعر المبدع علي بن زيلة. نستمع إلى الشاعر الكبير أبو بكر العموري، ثم نستمع إلى قصيدة من ديوان عناق وصدوم للعالمية القديرة سامي حسين. تفضل أستاذ أبو بكر، ماذا اخترت لنا وتهدي هذا القصيد إلى سامية؟
0: تستحق كل خير، وأنا الحقيقة بدا الشاعر بن فضيلة نص جميل يعطيها. إذن أنا اخترت نص، هذا النص: في الليل وهذا الظل يتبعني،
1: نعم،
0: كؤوس ترن على أوتار أسماعي، وقوقة وسرد مثل أوجاعي، ونصف الخمر باقية بنصف الساعي بالساعي، من يسكب على أهدابها المعنى فلا أغنى من الأسحار قد سقطت كلون الضوء في القاعي، هسيس وثرثرة قلوب كلها شتى، وموت في تنفسنا فلا داعي لهذا الظل يتبعني. عشقت الرجفة الأولى وعانقت سماء الخندق القاسي، تشهيت عنادا أدوس على الرقص يداور ما في الطفل من طفلي، ويعزف لحنا ليس منحولا ويمضي مثل أنفاسي بين الليل يتبعني. تقاسمت ترابي من على جبل، وهذا الظل يتبعني ويذروه، وتلك الريح تجمعه وتلقيه على كفي فأرميه على عينيه والظل، فيغدو الليل مغشيا من الأنوار فرشاه رباه، وهذا الظل يتبعني كأني من خطاياه. من سنة الخطو تشابكنا أنا والظل والليل، وبعض الخطو مغامرة وتغويني أن أمشي على كفي على حبات الزيتون، وهذا الظل يتبعني. على الليل أطلقت حساسيني فباض الليل، ولم أملأ من الضوء جفنة التين، ألا ويل لمن شهدوا على الموت وهو يحميني من الموت. في الليل وهذا الظل يتبعني فأغويه ويغويني. غموض حبك القاسي كمفردة على كراس مبتدأ في الشعر، لا هو يعنيها ولا هي نعنيها، كأنما جاءت لتهزم النسيان في المعنى. شكرا.
1: كل الشكر شاعر كبير أبو بكر العموري. نستمع إلى سامي حسين.
3: بما أنه هي نصوص قصيرة فولا واحد فيها عنده عنوان.
1: نعم.
3: هي فقط نصوص تكسيفية. أقول في أحدها: في البدء كان الحب وكنت صاحبه، ولما شذ الدرب رجلت راكبه. في البدء كان الماء متخللا قطراته، وكنت عند بللي أصدق كاذبه، وكنت في خدوري يجف منك العمر، تهسس يقيني تكسر راهبه. ولما أن تعبت وفاقني التخوف، أنزلت من فؤادي كفرك وكاتبه.

0: انتهى النص استاذة سامية؟
1: اي انتهى النص.
0: نعم جميل جدا، ان شاء الله المرة الجاية تكون معنا في الاستوديو. اعود الى الاستاذ ابو بكر العموري حول عناق صدم، هذا الديوان الشعري الاول لسامية.
2: نعم نعود. انا فقط اردت ايضا ان اعطي بعض الملامح حول نوعية كتابة سامية، هذه الكتابة نعم. التي تقوم على الاقل
0: وهي نصوص قصيرة حسب ما فهمنا معنا.
2: هي شذرات.
0: شذرات نعم.
2: الشعر العربي يعني حتى نؤسس لما نقول يعني في تاريخ الشعر العربي، عندما نقول شذرات يكون الشذرة تتكون من بيت بيتين ثلاثة أربعة.
0: نعم.
2: يعني وكلها شذرات وبطريقة كما قلت يعني هي تعتمد الكتابة الكلاسيكية الصعبة، يعني بطبيعة الجملة لدى سامي هي تلك الجملة التي تتغذى من التراث القديم وخاصة من الصوفية من كبار الصوفيين، وهي سامية لها منحة خاصة في الكتابة حتى في الخروج عن هذه المدارس الصوفية وفي النهل منها. فمثلا سامية ما تعرف في النصوص الصوفية هناك اختلافات بين عديد الصوفيين في الكتابة الصوفية، الفرق بين ابن عربي بن السهروردي بن جلال الدين الرومي، بين يعني هي الحقيقة عندها من الناحية الدلالية نصها يقوم على ثلاث حركات تقريبا. لدى الحركة الأولى هي الذوبان في الآخر، عادة عندما تقول مثقل منك حد التماهي، وعندها أيضا اكتشاف الحقيقة عبر المحبوب، والمحبوب في اللغة الصوفية عادة يكون في النص القديم عند الصوفية هناك أنواع، فالمحبوب عادة يكون الإله، عادة يكون شيء غير مرئي أصلا، وفي أغلب الحالات في الشعر الحديث هنا المحبوب قد يكون الصدم، يعني هذا الغبار الذي هي تشير إليه بالعنوان، الذي هو شيء غير مرئي تماما وشيء يدعو إلى القلق والحيرة، يعني هناك البعد الفلسفي. يعني الناحية الثالثة الدلالية هي رفض هذا الوجود المشترك، يعني هي تقيم هذه التجربة الصوفية في شعراتها، أنا لن أسمي هذه قصائد ولن أسميها أيضا شعر، هي ليس من باب الشعر الحر وليس من باب الشعر النثري وليس من باب التقصيد القصيد، هي هذه شذرات وشذرات عميقة تقوم على أبعاد صوفية التي تذهب مذهب الحلاج، يعني مذهب علم الكلام والفلسفة والتفكير. ولذلك مثلا لو نأخذ حتى بعض الأمثلة، يعني عندها مثلا القول الحكمي في الحكمة تقول لعلك إن مرغت الحرف قولا طلعت عن المعنى رداء، يعني هنا تذهب مذهب لغوي وفي نفس الوقت هو مذهب حكمي، يعني تذهب إلى باب الحكمة. فاستعمال يعني هذا المنح الصوفي في مجموعة ناقص دم شاعر سامي حسين هي كتجربة أولى الحق، يعني تجربة مميزة متميزة، وخاصة الشعر الحديث الشعر الذي هو بصمته الخاصة والذي يكون له لغته الخاصة واستعاراته الخاصة، يكون قد وفق بالوهلة الأولى في أن يدخل باب الشعر بأن يكون مميزا، وهي دخلت في هذا الباب. ولكن الشعر الحديث عادة يستعمل الشعراء البلاغة الجديدة التي تقوم على الإيتوس والبطوس مع التأثير الألقي وغيره، هذا التأهيل الأرسطية القديمة التي عاد بعض النقاد استنباطها لفهم الشعر الحديث، لكن ثانية في نصوصها تستعمل تلك اللغة التي أحيانا نحس وكان هناك نوع من التعقيد اللغوي، لكن هي ردت ذلك واستطاعت أن توصل به عديد المعاني، ليس من جانب صوفي فلسفي ووجداني عميق فقط، بل أكثر من ذلك أنها وفقت أيضا في الإيقاع. أنا أقول أنه الديوان في مجمله بشذراته هناك إيقاع استلهمته بذاتها من خلال اللغة التي تستعملها
0: أستاذ أبو بكر تتحرك أنت وتتحدث أم لا؟ لأن الصوت يصل في حركة كثيرة معنا.
2: هكا
0: نعم. أو تسمع بالكيت بالسماعات؟
2: لا نتكلم مباشرة أما فقط.
0: نعم هناك حركة في الحديث معك أستاذ. سأعود إليك أعود إلى الدكتورة هالة مهدي لتعطينا التفاصيل عن نساء الكرمة، هذا العمل الروائي الأول لسلوى البحري، والصفحات الأولى، وأنت تقرأين شخوص هذه النساء اللي تحدثت عنهن الأستاذة سلوى البحري، وكذلك بطل هذا العمل شخصية صبر.
3: إذن قبل أن أدخل إلى متن الرواية سأتحدث عن صفحة الغلاف.
0: نعم.
3: صفحة الغلاف مهمة جدا، وهي صفحة جميلة وصورة رائقة، تظهر لنا ثلاث نساء تقريبا خفيات، تتقدمهن فتاة واضحة المعالم ثابتة النظرة، يعني كل التفاصيل الموجودة في صورة الغلاف تقريبا رأينا أصدها في المتن الروائي. الصورة الواضحة هي فيما أعلم هي صورة الكارما، النساء خلف الكارما هن بقية النساء المعنفات الحزينات البائعات الهوى وغيرها، ووراءهن جميعا هناك صورة لشخص يلتفت إلى الوراء، يعني يظهر فقط ظهر الشخص وهو ملتفت إلى جميع النساء بما فيهم طبعا الكرمة. يعني صورة الغلاف تقريبا معبرة جدا، وتقريبا يعني توضح لنا مضمون الرواية، فالمرأة واضحة جدا في صورة الغلاف، الرجل أيضا ونظرته إلى النساء واضحة أيضا كذلك جدا. ثم بعد ذلك ندخل إلى حتى صورة الغلاف الخلفية، وجدت أن الكاتبة اختارت نصا معينا جعلته في آخر يعني في الصفحة الخلفية، سأقرأه النص. هكذا نحن الرجال في بلاد الشرق لا تكتمل رجولتنا دون خيانة النساء، نحن لسنا مثلكن تكتفين بحبيب واحد طول العمر ما دام وفيا، نحن تركيبة أخرى نحب امرأة واحدة ونعجب بأخرى ونتزوج غيرهما ونتمسك بمن تعجب بنا ونطارد من تتعالى علينا ونواعد ما تشتهينا. يعني صورة سلبية جدا وجدتها عن الرجل، ووجدت تفاصيلها داخل الرواية. إذن سأعود إلى المتن الروائي. يتكون الكتاب من 4 فصول. الفصل الأول دون عنوان يضم نصوصا تحت عناوين مختلفة: الكتابة قرار، امرأة الغروب، الكتابة وجع، بداية الحكاية، الاستعداد للقاء الأول، ثم الكاتبة، كيف أكتب الفراغ الذي يسكنني. إذن هذه عناوين الفصل الأول، سأعود إلى بعد حين. الفصل الثاني يحمل عنوان ليالي الكارما، وعددها 13 ليلة، 13 ليلة، وكل ليلة تحمل عنوان شخصية من شخصيات الرواية. نجد شخصية سعيدة، ثم تصحح الاسم بعد ذلك سعيدة أو شجن، ثم صابر، ثم شجن مرة أخرى، كارما، صابر، كارما، ثم شجن. يعني تتواتر هذه الشخصيات، يعني في شكل هي فصول ولكنها تحمل أسماء شخصيات. الفصل الثالث عنوانه رسائل الكارما، وعددها 18 رسالة، من شجن إلى كارما، ثم من صابر إلى شجن، إلى أن تصل إلى آخر رسالة من كارما إلى صابر. وتنهي الكاتبة بفصل رابع، لست أدري هذا الفصل هل هو تتمة للرواية، هل هو توضيح للرواية، هل هو توضيح لبعض الشخصيات التي لم تجد حظا في داخل الرواية. الفصل الرابع عنوانه النصوص الأخيرة، نصوص الكارما. نجد نص عبد الله، ثم نص أبي مسلم، نص المنقبة، نص عبد الحميد، نص عمر، نص الأخ، نص الزوج، ثم نص لينا جسار، ونص صابر، ونص كارما، ثم النهاية. إذا نعود إلى الملاحظات الأولى بالنسبة إلى التصميم.
0: سأعود إلى الملاحظات الأولى، سنعود إلى اسم كارما. من ماذا يعني هذا الاسم؟
3: اسم كارما، نعم.
0: الإشارات العميقة لهذا الاسم. قبل ذلك أعود إلى عناق صدم لسامي حسين، هذه الشذرات الشعرية كيف كتبتها سامية حسين؟ لمن كتبتها؟ هل لذاتها أم للآخر أم لي كتجربة عموما؟ وأنت تكتبين الشعر وتعشقين الشعر منذ الصغر.
1: في البداية لو تسمح فيصل نحب نوضح بعض التفاصيل في علاقة بهذا الديوان المنشور الأول. على اعتبار قدم تجربة الكتابة عندي
0: ونذكر أن الديوان صادر عن دار الأمينة للنشر. نعم تحية لهم. نعم
1: وإني باش نحكي على التفصيل هذا في هذه في اللمحة هذه اللي باش نعطيها. هو أنا تخيرت هذه النصوص، عندي آلاف النصوص، أكتب النثر وأكتب القصيدة العمودي وأكتب كل أنواع النص الشعري المتعارف عليها.
0: وهذا واضح من تقاريرك الإخبارية التي تكتبينها من حين الآخر في نشرة الأخبار ويشاهدها الملايين. نعم
1: الحمد لله. يعني الكتابة هي فعل شكل من أشكال التنفس عندي، مش فقط فعل ثقافي أو فكري، أو هي فعل سامية.
0: نعم
1: إذا كان لي سامية صيغ وجود فأحد أهمها هو الكتاب. فأنا تخيرت هذه النصوص بالذات، وهي مجموعة صغيرة من مجموعة كبيرة من النصوص المكثفة أو الشذرات التي نظمتها في دواوين أخرى أيضا، وكذلك نظمت عديد النصوص العمودية والنثرية في دواوين إن شاء الله تباعا سأقوم بنشرها بعد أن اقتنعت بفكرة النشر. وتخيلتها للمرحلة صدقا، يعني ما كان سهل أني بعد كل هذه السنوات. يعني
0: أعرف هناك تردد كبير عندما ينشر عمل مهما كان، معناته هناك تردد. نعم
1: نعم. فأنا تخيلت نصوص صغيرة يعني قصيرة موجزة ومكثفة المعنى والمبنى أيضا، لأن الرسالة المهمة بالنسبة لي في هذا سياق التاريخ الذي نعيش ليست أن نتكلم كثيرا، بل أن يحمل قليل الكلام كثيف المعنى. فلم تكن الأمور لتكون على غير ذلك بالنسبة لي. يعني أول خروج لي للعالم يجب أن يكون دقيقا وانتقائيا جدا، ويحمل نصوص. كان يتحدث أبو بكر منذ قليل عن نصوص شذرية لكنها معبرة ونجحت وفق تقديره في إيصال عديد مستويات المعنى. أشعر وأتحمل مسؤولية هذا الشعور أنه كل ما نأتي في هذا العالم هو أمانة، ومن باب الأمانة طالما أني اقتنعت بمسألة النشر والخروج نحو أن تقدم أنفاسك ليستهلكها الآخر كيفما استهلكها، يعني كيفما كان شكل استهلاكي دي لها، يجب أن أتحمل مسؤولية أني أتعرى أمام الآخرين وأقدم من حميميتي. فهذه مسؤولية ليست بالهينة أيضا بالنسبة لي. فأغلب النصوص أو كلها أو أكثر من كلها هي منتقات بعناية كبيرة جدا، حتى العنوان منتقى بعناية كبيرة على اعتبار أن في مرحلة مخاض، والسديم هو السحابة الغبارية الكونية التي تتشكل فيها النجوم، أي يحدث فيها مخاض النجوم في السماء. يعني العنوان والمحتوى أي النصوص هي تعبر عن هذا المخاض الذي نعيش كتونس وكمجتمع وكهوية وكثقافة وكفكر وكتجربة تاريخية إنسانية تونسية، ثم هي ممتدة نحو الآخر ونحو كل المجتمعات والثقافات وكل الحضور الإنساني، بما هو امتداد للمحبة التي اعتبرها هي الصائغ الأول الذي صاغ هذه النصوص. ثم أنا أكتب المكثف منذ كنت صغيرة.
0: نعم سنتحدث عن ذلك سامية حسين بعد نشرة الساعة 10 للأخبار ابقوا معنا لتغير المحطة مسارات إبداعية متواصلة حدود منتصف الليل. معنا الإعلامية القديرة سامي حسين، الكاتبة الروائية سلوى البحري، الدكتورة هالة مهدي، الشاعر المبدع علي بن بديلة، والشاعر الكبير والناشط المعروف والناقد بوبكر العموري. ابقوا معنا لتغير المحطة. اختلنا لكم كلمات محمود درويش و غناء مرسال خليفة كما ينبت العشب أجمل حب، ونعود مع الساعة 10:10.
4: وجدنا غريبين معا وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد من أريانا أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. غدا أول رحلة عودة لحجيج ولاية صفاقس عبر رحلة جوية قادمة من جدة. التونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات. في العالم تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر. وغدا جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. نستهل النشر بشأن الوطني، فقد أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم.
2: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم في كامل الايام، واعمل على الاستجابه لمطالبهم. الامر لا يتعلق بحل فردي لشخص او مجموعه من الاشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعقلنا يكون وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق.
1: في بقية أخبار النشرة، يحتفل التونسيون اليوم بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام، ويعد هذا اليوم مناسبة اجتماعية مهمة وتكريما للأمهات وللأمومة عموما، حيث يحرص الأبناء على التعبير عن امتنانهم وحبهم لأمهاتهم من خلال تقديم الهدايا الرمزية كل على طريقته.
3: أمي ثم أمي ثم أمي، ما غير ما نستنى عيد الأمهات. أصلها هو وجودها كل كدو تنانو فيها بعمري، كم خدرة اللي جابتني هي أمي، قبل أولادي وقبل مرتي وقبل الدنيا.
4: بلص الأم يعوضها حتى واحد، لا تعوضها مرأة ولا يعوضها حتى شيء، والأم ديما تبقى أم
3: ديما. أنا في حياتي أغلى حاجة نتخيل في حياتي وفي مقدوري نخوة الأم.
4: أغلى كدو خذيته للوالدة فرد ذهب.
5: أغلى كدو إن شاء الله نادي العمر، إن شاء الله بإذن الله البريود هذه، إن شاء الله كل عام يا حي بخير، إن شاء الله إن شاء الله ربي يرزقها الجنة.
6: أمي في الدنيا كلها هي،
7: يعطاها عيوني يعطاها عمري كلها لأمي.
3: قبل ما ناكل أنا حاجة لازم أمي وصلت
8: حتى نقضي ولا مثال طلعوا لها دبو سامي كذا تفرح.
4: أنا بالنسبة لعيد الأمهات الصغار هم اللي يهدوا لها، مش أنا نعطيهم بيسير، وإن شاء الله الأمهات متاع الأمة الإسلامية الكل بخير، وإن شاء الله ربي يهديهم، وإن شاء الله يخرجون جيل. إذا أعددت الأم أعددت شعب طيب الأعراق ومدرسة، إذا صلحت الأم صلح الشعب كامل وصلحت الأمة كاملة.
1: فشان الخدمة تعتمد مختلف الصيدليات بداية من الغد التوقيت الصيفية حيث يكون توقيت عمل الصيدليات النهارية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. وبخصوص توقيت صيدليات الليل فسيكون يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا. وبالنسبة لأيام السبت تعمل الصيدليات النهارية إلى 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار العمل إلى 8 مساء، وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطل الرسمية. نشر ديوان والطيران المدني والمطارات برنامج مرحلة الإياب للرحلات الجوية لموسم الحج لهذه السنة، وستكون أول رحلة عودة من جدة إلى مطار صفاق الصين الدولي غدا في الساعة 6:10 صباحا. وأشار الديوان في بلاغ إلى أن هذه الأوقات قابلة للتغيير من قبل شركات الطيران. جهويا، جرت اليوم بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس بترتيب من الإدارة الفرعية للانتخابات بصفاقس قرعة والتناوب على عضوية المجلس الجهوي وتداول على رئاسة المجالس المحلية. وحسب ما أفادنا به المدير الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس ناجح بالغيث، فقد أفضت العملية إلى اختيار أعضاء المجلس الجهوي لولاية صفاقس ورئاسته التي نالها هذه المرة جمال البقص.
6: تركيبة المجلس الجهوي بصفاقس نفوز السيد محمد منتصر جار العافية عن الحنشة، السيد ثامر نائب عن الصخيرة، والسيد محمد جار العافية عن العامرة، السيد الهادي مبارك عن الغريبة، جيلاني مانعي عن المحرص، السيد نصر إبراهيم عن بير علي بن خليفة، محمد علي بن عيسى عن جبنيانة، أحمد بن نصر عن ساقية الدير، والهادي زليل عن ساقية الزيت، مدام زهور بوعين عن صفاقس الجنوبية، مدام منى البقلوتي عن صفاقس الغربية، سي إبراهيم بوعسيد عن صفاقس المدينة، سي أكرم عثمان عن طينة، مدام أفرح الصالحي عن عقارب، سي جمال طروش عن قرقنة، وسي جمال بقص عن منزل شاكر. أما القرعة الخاصة برئاسة المجلس الجهوي أفضت إلى فوز السيد جمال البقص برئاسة المجلس الجهوي بصفاقس للمدن النيابية القادمة.
1: بالغيث أضاف أن العملية التي تجرى دوريا كل 3 أشهر لضمان تكافؤ الفرص بين الأعضاء أفضت إلى اختيار رؤساء المجالس المحلية.
6: بالنسبة للقرعة الخاصة برئاسة المجلس المحلية فوز السيد أنور المهيري رئاسة المجلس المحلي بالحنشة، مدام سارة طاهري رئاسة المجلس المحلي بالصخيرة، سي العيادي دياب رئاسة المجلس المحلي بالعامرة، سي علي الخمار رئاسة المجلس المحلي بالغريبة، سي أكرم الرميلي رئاسة المجلس المحلي بالمحرص، سي عبد القادر بن فرح رئاسة المجلس المحلي ببير علي بن خليفة، سي عمر المنصر رئاسة المجلس المحلي بجبنيانة، سي عبد السر الفخفاخ رئاسة المجلس المحلي بساقية الدير، سي سليم القلال رئاسة المجلس المحلي ساقية الزيت، مدام نور خماخم رئاسة المجلس المحلي صفاقس الجنوبية، مدام فاطمة المديني رئاسة المجلس المحلي صفاقس الغربية، جيب الزرلي رئاسة المجلس المحلي صفاقس المدينة، مدام خديجة العامري رئاسة المجلس المحلي بتينة، سي عماد البيجي رئاسة المجلس المحلي بعقارب، سي الحبيب الحيلي رئاسة المجلس المحلي بقرقنة، وأخيرا سي عبد السلام الجربوع رئاسة المجلس المحلي بمنزل شاكر.
1: فشان النيابي، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة استماعا إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. بيئيا، أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الطيور اليوم تسجيل وتوثيق أول عملية تعشيش لطائر

0: علميا مهما على تحسن الظروف الأيكولوجية في المنطقة. في العالم، استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني مساء اليوم جنوب الضفة الغربية المحتلة، هذا وأسفرت غارة جوية صهيونية عن ارتقاء شهيدين على الأقل وإصابة 12 آخرين في مقهى بغزة. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر قوله أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، مشيرا إلى أن معيار إيران هو الورقة التي تقبل بها، وأكد أن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني قبولها بها. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من حصولها على حقوق الشعب الإيراني. في لبنان، استشهد 12 شخصا على الأقل وأصيب 35 آخرون اليوم جراء أكثر من 36 هجوما صهيونيا استهدفت بلدات وقرى بجنوب لبنان في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وبالتزامن مع هذا التصعيد، قالت مصادر دبلوماسية اليوم إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسي. يأتي ذلك فيما أعرب وزير الخارجية الألماني عن قلقه إزاء توغل الجيش الصهيوني في جنوب لبنان داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد من أريانا أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. غدا أول رحلة عودة لحجيج ولاية صفاقس عبر رحلة جوية قادمة من جدة. وفي العالم، تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، وغدا جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشي والمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: مسارات إبداعية.
1: كان يمكن أن أحبك أكثر. كان يمكن أن أحبك أكثر لولا أن رجل المطافئ وهو يعمد صرختي أطفأ الحلم، أشعل من رمادي سيجارة ومضى يبحث عن جثتي من جديد. كان يمكن أن أحبك أكثر لولا أن الجراح وهو يفتح أزرار قلبك تساقطت منه كل النساء، تعثرت امرأة بجرحي من دمي لونت حمرتها، طبعت على شفتيك قبلة ثرثارة ومضت تنتظر الجراح يهيئ لها قلبك الدافئ من جديد. كان يمكن أن أحبك أكثر لولا أن السجان وهو يغلق أبواب الفراغ نسي قبري مفتوحا، تسلقت جثتي، هربت كل الأكفان ورغيفا نما بين أصابعي، رممت ما بقي صاحيا من وطني، حضنت صراخ الرفاق، نمت على حافة جسدي، فسقط قلبي في الفراغ من جديد. كان يمكن أن أحبك أكثر لولا أن ذاك القبر المفتوح عاد يبحث عن جثتي من جديد.
2: كانت هذه الكاتبة والشاعرة والقاصة سلوى البحري. نستمع الشاعر المبدع علي بن فضيلة ماذا سيقول لنا.
3: في غيابك لم يعد ينقصني شيء سوى بعض الأمور التافهة، لهفتي للحياة وأنا في غيابك بحثت كثيرا عن صورة قديمة، عن طريق بلا نهاية يأخذني إلي، عن ريح ملعونة تشدني من وجهي وتقذفني بعيدا لتعيدني إلي. في غيابك لونت قناديل الحي بالعتمة واستوى الشيء باللا شيء. في غيابك صرت مقتنعا أكثر من أي وقت مضى أنه لا معنى لأي شيء.
2: جميل جدا علي بن فضيلة الشاعر المبدع. نستمع للشاعر الكبير أبو بكر العموري ماذا اخترت لنا في هذه السارة في مسارات إبداعية.
4: قال يكون الصوت معناها صافي
2: واضح تماما، تفضل أستاذ.
4: إذن اخترت لكم نص باعتبار أني أسمع الشعراء في الحبيب الأستاذ سلوى والثانية يقرؤون يعني الشعر الحديث المصري، أنا اخترت نص إذن مختلف عن النص الأول. كنت مساء أعد شجر السرولي وحبات البلوط، أتمشى على عربات مررنا في الذاكرة، كانت النوارس تلتقطنا الضوء من عيني والنوى، وأنت تشعين بين أكوام السحب تشعلين سمائي، وكل جسدي قيظ ومرافئي هدشتها البحار. لأجل عينيك هذا المساء كنت أجوب وحدتي بشتى الصور، حتى عاتبني المارة أنت تهذي وحيدا باسمها، أنت مجنون جديد في حدائق الذكريات القادمة. تفحت كواكب بؤسي على الممرات الحزينة، وخدشت حياء العصافير بالإهمال، وأنا أجوب أطراف البيادر وحوافر الخيل تصدى. مررت بحبة قمح ونمل وارتجبت من سحب مررنا على المكان. كنت لأجل عينيك ودفء الذكريات أمسد على فرسين للسبق وأسرج المسافة بالبراق. عل النبوءة تدخل بوابة سماوات مغشات ببروق الشعر والكلمات المضيئة. لأجل عينيك ألغيت البيت وطفت حول المعاجم لأكتب منشور حب بآلاف البيوت. لأجل عينيك تناسل المشردون وجاءوا للسكن ورغم آلاف البيوت ومناشير وبقايا السجن والجلاد على أوراقي فقد سكنوا عينيك وقالوا بالوطن. هذا النص كائن بشري بقلب تناسل الأطفال والبنيات والموازل والثوابع والروائع بين أعين القراء. فلا تقطع يديه أيها الرب لأجل ما سرقنا من كتب الديانات والأولين، ولا تجلده فهذا النص الكائن البشري، ولا ترجمه فهذا النص الكائن لم يكن. لو أنك أيها الرب لم تقل للشيطان كن، أيها الرب لأجل عينيها قل لهذا النص لا تقف عند عينيها. شكرا.
2: كل الشكر شاعر الكبير أبو بكر العموري. نستمع إلى شذرات شعرية من ديوان عناق وصدم للعالمية القديرة سامي حسين. ماذا اخترت لنا سامي؟
5: الأول. في الزمن الموبوء جدا لا تكسر بيضك وسلالك وتزود بالملح قليلا قد تجد الطعم بأحوالك. إن غاب السكر من رفك كن أنت الحلوة وصن بالك. النص الثاني. أمسك على جمر الثبات فإنه لا يحرق الخذلان مثل الصبر. واسم بكونك عن دنياهم فما يعجزهم في الفهم مثل الأمر. النص الثالث. والموت في كنه الهوى كما الحياة، والعشق دين والصلاة حبيب، والدمع ذكر والصبابة رحمة، والبيت قلب والجفاء تكذيب. النص الرابع. وطفرة للروح مالت على القلب سكبت من الأكوان سكنا كما الحب، وانصرفت في الغيب تلوي ولا تنبي. يا ليت ما مالت ولا انزوى قلبي. شكرا.
2: كل الشكر سامية حسين. نعود إلى الدكتورة هالة مهدي لتعلق عن هذه الأصوات الشعرية لسمعنا منها. استمعنا إليها لسلوى البحري، لعلي بن فضيلة، لأبو بكر العموري وسامي حسين.
6: إذن شكرا لكل الشعراء والشاعرات. في الحقيقة الشعر يلامس الوجدان، يلامس القلب، سواء كان شعرا عموديا أو شعرا حرا أو شعر تفعيلة أو غيره. الشعر هو لغة العاطفة، لغة الحياة. الشعر هو لغة الحياة. فهنيئا لشعرائنا بشعرهم، وهنيئا لنا بهذه الأشعار الجميلة يعني ماذا أقول، فقط استمتعنا بهذه الأشعار سواء من زميلنا وصديقنا علي بن فضيلة وصديقتنا سلوى وسيبو بكر وسامية. إذن فكل الشكر لهم جميعا.
2: وتعليق عن إعلامية كسامية حسين معروفة كمقدمة أخبار وتصدر ديوان شعري عناق وصدم، هذا اللي استمعني شذرات شعرية من هذا الديوان.
6: نعم، خلال ما استمعت إليه في الواقع أنا لم أقرأ الديوان، ولكن نعم ما استمعت إليه يعني ذاك الشعر المكتنز الذي يذكرنا بأسلوب القصة القصيرة، ولكن لكن في مجال الشعر يعني حتى الشعر أيضا هناك شعر البيت الواحد، شعر الأسطر القليلة مثل ما قالت الشاعرة سامية، فليس الشاعر سيبو بكر، فليس القصد من الشعر هو كثرة الكلام، يعني حتى الكلام المكتنز الكلام،
2: وهذا نجده في شعر الهيكو الياباني.
6: نعم نجده أيضا يعني حتى الشعر القصير. نعم، هو شبيه بقصة الومضة والقصة نعم القصيرة جدا، يكون مكتنزا يكون ممتلئا.
2: وهو كان موضوعنا في الحلقة الفارطة مع الإعلامية القديرة فتحية جلاد. نعم
6: فتحية جلاد، نعم تحية لفتحية. نعم فتحية جلاد هي أيضا قارئة وشاعرة. إذن استمتعنا بهذه الأشعار، فهنيئا لها هذا الديوان الجديد، هنيئا لها هذا الإصدار الجديد، إلى أن نطالع ونقرأه قريبا إن شاء الله.
2: نعم، أسأل سلوى البحري نساء الكرمة، لماذا هذا العنوان؟ الكثير يتساءل عن نساء الكرمة، هناك من ربطه بهوانم جاردن سيتي المسلسل الشهير معروف، ولكن الكرمة هو عنوان من الشخصيات، اسم الأسماء الشخصيات الموجودة في هذا العمل الروائي. نعم
7: البطلة، هي
2: البطلة كرمة.
7: إذا كان الكثيرون يتساءلون ف تتوقع مني أن أعطيهم الإجابة.
6: الإجابة موجودة في الكتاب
7: أكيد. نعم. بين ثنايا
2: موجودة في الكتاب. نعم
7: أكيد في نهاية الكتاب
6: تحديدا صفحة 251
7: هي موجود. تدلكم أين
2: حاول الإجابة لنشجع المستمع الكريم والقارئ أينما كان لقراءة هذا العمل الروائي.
7: أكيد أنا أمزح فقط. كارما هي اسم البطلة، وفي نفس الوقت هي الكارما في هذه الرواية. أعتقد ربما هالة ناقدة أكثر مني تجيب على هذا السؤال، لأنه الكاتب أعتقد يكتب ثم يترك مجالا للقارئ ليقرأ ويفسر كما يحلو له. ونعتز أكيد وننتظر، أنا شخصيا أنتظر النقد ليصلني لأثري تجربتي أكثر فأكثر.
2: هو لأن اختيار العنوان نوع من المخاطرة أو نعم المراوغة نعم من الكاتب للقارئ الكريم عندما ينتبه لهذا العنوان نساء الكرمة، ماذا يعني؟ ما أين توجد هذه الكرمة؟ هل هو في الأخير يتضح
6: عن الكرمة؟
2: وفي الأخير يتضح أنه اسم شخصية البطلة اسمها كرمة. نعم،
7: ولكن ما يحصل ما تقوم به كارما الصابر في النهاية هو نوع من الكارما، أن تكشف كل هذه
2: نعم
7: الحقيقة
2: وإشارة هي كرامة نعم المرأة ككل.
7: نعم نعم، أعتقد لكل شخصية في هذه الرواية فهمها
2: الخاص. نعم
7: نعم للكارما.
6: إذن
2: أعود إلى دكتورة هيلة ماتي.
6: إذن في الحقيقة أنا أيضا استغربت من الاسم وبحثت عن معنى الكارما فوجدت أشياء. إذن الكارما كما وجدتها يعني هي كلمة سنسكريتية تعني حرفيا الفعل أو العمل، وهي تشير إلى قانون كوني للسبب والنتيجة، ينص على أن كل فعل أو نية أو فكرة يقوم بها الإنسان تترك أثرا، وما تزرعه اليوم تحصيده غدا. بعبارة أخرى، الأفعال الطيبة تجلب السعادة والأفعال السيئة تجلب المعاناة. المفهوم في الفلسفة والدين نشأ مفهومها يعني مفهوم الكارما في الديانات والمعتقدات الشرقية كالهندوسية والبوذية واليانية، ويقوم على الركائز التالية: مبدأ السببية، النوايا والأفعال الفردية تؤثر مباشرة على المستقبل وتحدد مصير الروح ودورة حياتها. هناك أيضا القصاص العادل، يرتبط المفهوم كثيرا بمبدأ كما تدين تدان، الفعل ورد الفعل، حيث لا مفر للإنسان من حصاد نتائج أعماله سواء كانت خيرا أم شرا. الكارما في الثقافة المعاصرة وعلم الطاقة في العصر الحديث، ومع انتشار علوم الطاقة خرج المفهوم هذا من نطاق الأديان الشرقية ليصبح مصطلحا عالميا يصف التوازن الأخلاقي في الحياة، ويتم تداوله بعدة أشكال في حياتنا اليومية. أن الكارما الإيجابية تبنى على الأفعال الصالحة والنوايا الحسنة ومساعدة الآخرين، مما يجلب لصاحبها طاقة إيجابية ونتائج طيبة في المستقبل. أما الكارما السلبية فتنتج عن إيذاء الآخرين أو الحقد أو الكراهية، ويعتقد أنها تتسبب في عودة الأذى والمواقف الصعبة للشخص نفسه. وهناك عديد تفسير أخرى لهذا المعنى، ولكن نربط المعنى هنا معنى الكارما بشخصية نساء الكارما الآن. ولماذا نساء الكارما؟ أنا أظن أن كل الشخصيات هي نسخ أو يعني أبعاد من شخصية كارما نفسها.
2: نعم.
6: يعني كل شخصية فيها جانب من جوانب شخصية كارما. لو قرأنا لمتنا الكتاب قلنا أن الكتاب يتكون من 4 فصول، وحدثتكم عن بعضها. الفصل الأول الكاتبة الكتابة قرار انتصار في لحظة انهيار، تقول الكاتبة: فالمرأة التي لا تكتب تاريخ النساء بقلمها جديرة بها جدران الهزيمة تدقها وتحصر عمقها وتنغرز في جرحها الحي تدميه. وكأن الكاتبة تبوح لنا عن سبب كتابتها لهذا النص، وتشارك القارئة هواجسها وأفكارها وتقوص الكتابة عندها. ثم في امرأة الغروب تبدأ أحداث الرواية في الظهور، لكنها تشوش فكر القارئ، وهذا تحدث عنه منذ حين. تتداخل الأحداث والشخصيات إلى حد الإبهام والغموض في البداية، فلا يعرف القارئ حينها من أحب من ومن خان من ومن تكون كارما ومن تكون بقية الشخصيات. ثم تنكشف بعض الأحداث لتظهر لنا صورة امرأة الكارما تعرضت للخيانة من قبل زوجها خالد مع إحدى قريباتها ليلى، ثم تغادر الكارما المكان بعد اكتشاف خيانة الزوج، وتصل إلى الفندق رفقة ابنها شادي، وهناك تلتقي بصديق دراسة صابر الذي كان يحبها حبا كبيرا، وافترق لعدة أسباب بعضها مادي وبعضها اجتماعي. ثم تمر إلى الكتابة وجع، عودة إلى مشاركة الكاتبة القارئ هاجس الكتابة. إذن النص خاصة الفصول الأولى فيها أرق من الكاتبة، أرق يعني عندها هاجس، هو هاجس الكتابة كيف تحول هذه الأفكار، كل أفكار موجودة في ذهنها تريد أن تحولها إلى نص مكتوب يقرأه القارئ. ثم بعد ذلك الكتابة وجع، قلنا عودة إلى مشاركة الكاتبة القارئ هاجس الكتابة، ثم بداية الحكاية الاستعداد للقاء الأول. وفي هذا الجزء من الفصل الأول نلاحظ تداخل الأزمنة بين الحاضر والماضي، عودة إلى زمن الدراسة وزمن المظاهرات، ثم مظاهرات في المعهد الرافضة لقصف بوش للعراق في عملية ثعلب الصحراء، هذا في صفحة 26، ثم بداية تشكل العلاقة بين الكارما وصابر. ثم عنوان أخير في الفصل الأول الكاتبة: كيف أكتب الفراغ الذي يسكنني، عبارة عن مجموعة خواطر تتقاسمها الكاتبة مع القارئ، فيه جملة من التساؤلات، وكأن الكاتبة لم تجد من يسمعها فتكتب ليسمعها كل قارئ.
2: نعم جميل جدا هذه القراءة النقدية. سأعود إليك أستاذة سلوى البحري ودكتورة هالة مادي. أعود إلى سامح حسين، قطعتها قبل الساعة 10 وهي تعطينا القراءات الخاصة بعناق الصدم، المرأة في عناق الصدم، كنا نتحدث عن نساء الكرمة والمرأة في ديوان سامي حسين.
5: نعم. المرأة هي في الشعر عموما،
2: نعم في الشعر،
5: في عناق الصدم خصوصا، هي روح الكون وهي المحبة. يعني ما فماش حتى حضور للحب والمحبة خارج صورة وتمثلات سامية لذاتها كامرأة وكأنثى ثم تصورت هذه الأنثى وتمثلاتها وهذه المرأة للعالم وللوجود ولما حولها. ثم أكثر من نصين في عناق سدم نصت فيهم على كلمة مرأة أو نسائي أو وإني نحكي معك تونوج عليهم إذا تسمح لي نقرأ واحد منهم.
2: نعم تفضلي.
5: لقيته.
2: نعم.
5: تقول في سامية: يقتلني صمتك يا امرأة تعتنق الصمت بلا ردة، ويولول حزني إذا انكسرت ضحكة مبسمها المعتدة. عاند يا قلب محبتها وستعلق فيها وبشدة. يسمى نص آخر تونا نلقاه واني نحكي معاكم، المفروض حطيت عليه علامة لأنه بالنسبة لي مهم جدا في هذه المصافحة الأولى أو هذه القراءة الأولى التي أنت أفتح أبوابها مع قرائي في عناق سدم، وهو أو روحها أنه من لا يرى العالم بعين المرأة لا يستطيع أن يرى حقيقة العالم
2: فعلا. نعم.
5: فألقيت النص لو تسمح لي فيصل.
2: تفضلي تفضلي.
5: إني الملوم لطهرها أشيائي، من يفقه التصريف من إملائي، كذبوا لعمري حين قالوا محبة لا حب فيما تلقفته نسائي. فأنا أعتبر أنه كل مرأة في هذا الكون، كل أنثى سواء كانت أنثى إنسية أو حسية أو جنسية أو ذهنية أو فكرية أو عاطفية أو قلبية أو في أي مستوى كانت، هي مجموعة من الإناث ومجموعة من النساء وبالتالي مجموعة من الأكوان. فالتعامل مع كل هذه النساء أو كل هذه الحالات أو كل هذه التمثلات والصور النسائية أو الأنثوية أو اللي تحمل صيغة التأنيث والأنوثة هي حالة معقدة جدا بطبعها، مثل الكون، مثل الفيزياء الكمومية. يعني صعب جدا أنه عقل عادي نجم يفهم مثلا فيزياء الكمية، لأنه تعتني بالذرات ومستويات الأصغر في هذا الكون. فهكذا المرأة، يعني صدقا يعني نحس دائما أنه المرأة هي التجسيد الأبدع للكمال الإلهي. يعني أجمل ما يمكن أن نتصور أنه الله أو الإله خلقه نجده، حتى لو لم نتفطن لوجوده الآن مع تقدم العلوم وتقدم الفكر وتطور حركة الفكر سنصل إليه وسنجده في المرأة.
2: نعم، نستمع إلى رأي الشاعر والناقد أبو بكر العموري عما قرأته وهذا التحليل الشافي الضافي لسامي حسين حول هذا الديوان الشعري الأول لها.
4: هو في الحقيقة معناها أولا أحييكم من جديد جميعا، وأقول أنه هذا الديوان رغم أنه معناها هي تقول في النشر هو بداية، ما يدل على أن لديها تجربة الحقيقة، لأنه لكن أنا جاتني فكرة وأنا جهزت بعض القلم وبعض الدراسة ولكن المجال لا يسمح ربما في أحد المرات ونقدمه بشكل أكثر دقة وأكثر معناها سكولاستيكية. لكن أنا أقول أنه ديوان سامية فيه عديد الأشياء الجديدة. أولا هناك المنحى الصوفي العرفاني الذي يقوم على تقريبا التقارب مع مدرسة ابن الفارض وابن عربي، في نفس الوقت يقوم على المنح الكلامي. الثالثة هو استعمال الأشكال والتعبيرات القديمة في نص حداثي وهذا جديد، يعني لأن اللغة عندما نقرأ لغة سامية نحس أنها لغة كلاسيكية ولكن هي في نص حداثي، وهذا أيضا أنا يسجل لها. كما أنه هذه النص على المرأة، وأنا كنت تقرأ وأنا أتابع أيضا الكتاب، يعني هي لديها نوع من تكثيف للغة في مواطن مختلفة، سواء حول المرأة، سواء حول الفكرة، سواء حول الحكمة، سواء حول الوجدان، وتلتقي هي مع هذه خاصة المدرسة الصوفية العرفانية، تلتقي معها في عديد الأمور، الجانب العشق، جانب السؤال، جانب الشك، جانب الحزن، لأنه يقوم على التشكي أحيانا الجانب الصوفي. وهي عندما نقرأ هذا الديوان فيه نوعا ما من النصوص التي فيها من الشكوى، ولكن شكوى عرفانية، ليست شكوى بالطريقة التي تؤدي إلى الاستجداء، بل إلى الأسئلة وطرح الأسئلة العميقة في الوجدان الإنساني. من هناك موقفها من المرأة، يعني أولا هي في هذا الديوان هي مرأة، وثانيا أنه عندما تتحدث المرأة عن المرأة هذا مهم جدا في أن تلامس أشياء قد لا يفطن لها، لا أقول الرجل بل أقول المذكر عموما، يعني لأن الرجل والمرأة مثل إنسانية يرتبط بشيء واحد هو الإنسان، لكن عندما نخصص نجد أشياء أخرى قد تكتشفها المرأة أفضل من الذكر أو من الذكورة، لأنه مفهوم الذكورة هو الذي يقصي المرأة وليس مفهوم الرجل، لأنه المساواة تأتي عادة بين الرجل والمرأة من جانب إنساني وليس من جانب الذكورة والأنوثة. لذلك هذا الديوان، وسامي هي مثقفة يعني واعية بما تكتب، يعني الحقيقة كل شذرة نقرأها نحس أن هناك التفكير وهناك صناعة، لأنه الشعر أيضا ليس فقط موهبة أو هو من طيب الخاطر، الشعر لابد أن تدخل فيه الهندسة اللغوية والهندسة الثقافية والهندسة الوعي وهندسة الرؤية وهندسة الإيقاع، فنحس أن هناك هندسة. ولذلك عندما تحدثي الآن عن قودها في المرأة هي واعية بذلك، وحتى اختياراتها عندما قرأت المقطع الأول هو اختيار دقيق، لأنه سامية من خلال تجربة، أنا أعتبر الديوان هذه هو تجربة مش صوفية فقط حتى لغوية، يعني هو الحقيقة لا وجود لمثله، صعب جدا أن نجد هذا الأسلوب. أنا أتذكر حسب ما اطلاعي على المدونة الشعرية التونسية أنه كان ثم شاعر يبدو أنه سيرداوي، وطب مرة مجموعة في 96 بهذا الشكل وانسحب من الساحة نهائيا، وأنا بحثت في مكتبتي على هذا الديوان حتى أقيم مقارنة، ولكن سامية كانت أقوى بكثير، وهذا نادر، هذه لو عيد الكتابة هذه نادرة. لذلك أنا معناها منوه بهذا الديوان وأبارك لها هذا الديوان، لكن لو تسمح لي أن زاد نحب نقول كلمة في الأستاذة سلوى.
2: نعم سأعطيك الكلمة، لكن بعد هذا الاختيار الغنائي، بعد كذلك سنستمع إلى أشعار بصوت علي بن فضيلة، سلوى البحري، سامي حسين مرة أخرى، دكتورة هالة مادي، ابقوا معنا لتغير المحطة. نحب نشكر كل المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا الآن، خاصة الدكتور أرسلان بفرحات يتابع فينا بانتباه، كذلك الدكتورة عليا غربال فايت وتابعنا رغم أنها في المصحة في العناية المركزة منذ أسبوع، نتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله تعود سلامات. تحية لكل المستمعين الكرام، سأذكر أسمائهم بعد هذا النغم لمجد الرومي، عيناكي ليالي صيفية.

0: حتى أنني كلما توسدت فوضى غيابك ما عدت أعرفني. منذ أن تركت ظلي على رصيف ما وأنا أقف على نصف لحظة أجمع دوائر الفراغ وأخبئها بخبنة أمي، كمن يدون صمته على ورقة ويبني جدارا ما بين كل حرف وحرف. أعود إليك محملا بي بكل عادات السيئة، بشرخ في خصر قصيدة كتبتها لك، بقدم المبتورة التي تدغدغني كلما ركضت نحوك. أعبر عتمة كل معنى لا يعيدك إلي، وأعزف للغيم صوت مطره الغائب. مربك هذا الغياب الممتلئ بي، يكبر مثل وجع لعين بصدر طفل يحاصره اليتم. كان علي ابتكار نبوءة جديدة تقودني إليك، كان علي أن أتحرر من وجه الساخر مني كلما وقفت أمام المرآة. أنا آخر الأنبياء الهاربين من مأدبة الإله، أرى ما لا تراه العين، أرسم على هامش الورقة صخبا يليق بصمتي، يليق بفوضى أحمر شفاهك الذي أنكر لغتي. أنا وميض إغفاءة صوفي في حلقات الذكر، لا أرى أحدا سوانا حتى هذا الوجع البادي آخر النص، مجرد ثرثرة لا غير. كم صرت بارعا في ابتلاع المسافات التي تفصلني عنك، كم صرت بارعا في فن الاتكاء على ظلي، أتسكع داخل فكرة عبثية كي لا يدوس وجع الغياب حروف اسمك آخر الورقة.
1: نعم، كل الشكر الشاعر المبدع علي بن فضيلة. أعود إلى الأستاذة والقاصة والكاتبة والروائية سلوى البحري، ماذا اخترت لنا؟
2: ما دمت معكم ماذا لو عاد معتذرا وقد مضى وقت.
1: نعم.
2: ماذا لو عاد معتذرا؟ ماذا من لو عاد معتذرا كأعمى يفتش عن عينيه، يعلق صوت المطر على شفتي بلهفة رجل يشتاق إلى ذاكرته، يغادر ألوان اللوحة ويحزن خسر الريح. ماذا لو عاد معتذرا مثل عصفور نسي شكل الأغاني، أهرب مواعيدنا المستحيلة أخبئها تحت الوسادة، ألملم بقايا غيابه في علبة تبغه، أتشمم رائحة الليل في حقائب سفره، أتحسس أثر شفاهه على خد أغنية فرنسية جتام جتام، أغار منها، أغار من أثر صوتها على شفتيه. ماذا لو عاد معتذرا؟ فكرة ملعونة تسللت إلى جمجمتي. ماذا لو حاولت أن أحبك أكثر؟ لو رسمت قبلتي على أزرار معطفك. كم مرعب أن أحبك في ظلمة الشوق، كلما سألني وجهي عن غياب شفتيك أخبرته أنهما كانت كل الوقت مثل فراشتين تفترشان وسادة أخرى لا تعرف حجم جمجمتي، لا تجيد قراءة الاعتذارات. إذا سقط وجهك مني التقت دهشة الاعتذار ليعود للوسادة شكلها ليعود للقصيدة صوتها. ماذا ماذا لو عاد معتذرا؟
1: كان هذا قصيدة ماذا لو عاد معتذرا من ديوان ماذا لو عاد معتذرا صادر سنة
2: سنة 22.
1: أعود إلى الشاعر الكبير أبو بكر العموري، ماذا اخترت لنا؟
3: شكرا لك. إذا أنا سأقرأ لكم نص قديم حقيقة، لكنه باعتبار أن الجو هذا باهي حلو والشعراء زيدين حسيت ممتازة جدا.
2: شكرا.
3: تحية لكم جميعا. إذا هذا نص كان بعنوان حفريات في ذاكرة الشوك. أو سيرة غيلان الدمشقي. أتخارج كالوهم من ظلمة يأس، أتوالد في جنح الرهبة كتوالد طقس. عفوا، أبدو أن الكتاب خانني قليلا.
1: نعم.
3: إذن دقيقة. وأقض مضاجع حلمي أتلبس بالآتي وعيون الشمس، مشتبك بالورد وضياء الليل. يتها الحكمة أين طريق البحر؟ يا ضجعة نهد يخبو، يتها الأرض تدور وتمر في ظلمات الكهف ظنوني. وأحل بك وأوت بركانك، ما أجمل أن أقرأ وجهك في لبس. يتها الحكمة أين طريقي؟ أعمتني طحالب غوري وامتدت كظلال الأمس. مشتبك بالورد وضياء الليل، أخليت سبل الدفقة مهملة، أغويت الدهشة بالأقفال وطمست ضياء النفس. ما أجمل ليلك روحي، ما أكفر أن أخرج عمرك من رمس. سادرة في غبش الخلق الأولي طفرت أحلامي. يتها الحكمة يتها الوردة، ما أجدل أن يزهو الدهر بأيامي. مفترس بالعشق حين شربت والعشق مدامي، مغتصب باللذة تغمرني. أو من شبق قد غادر خلفي يمسك في الخلف أمامي. يتها الحكمة، ما أسوأ أن أركب فيك إغلاقي. يتها الوردة، هل أجمل أن أطمس فيك إشراقي. يتها الحكمة، هل أجمل أن أغلق نور العشق بأحداقي. هل ليل العشق يجردني من ليل العشق وأشواقي. أطفأت فوانيس الدهر لتشتعل من جذوة روحي بإحراقي. أقباس النور ستغمرني. آه لو أن الحكمة تشراقي، لو أن البحر سيشربني لشربت البحر بإهراقي. لو أن الريح تدغدغني أضمأت الريح بأشرعتي، أفنيت الدهر بأشواقي. ما أجزل قلب عطاياك، لو أن الوردة تطفو لرأيت الحكمة شاذية أو ذل العسف وإطلاقي. من قال البحر سينساق ويهجرني لو أني اللج غمرت بأنساقي. يا كأس العشق بلا شفة، يا دن الحكمة يتدرج مبتعدا، فلما لا أمد يدا ليكون الشارب والساقي، لما لا أمد يدا. شكرا.
1: كل الشكر الشاعر الكبير أبو بكر العموري. نستمع إلى الإعلامية سامية حسين وديوان عناق وصدم، ماذا اخترت لنا سامية؟
4: مرحبا مجددا. اخترت 5 أمضات صغيرة.
1: نعم.
4: أبدأ بأولاها. والعين يفضحها رف من الجسم، طرحت من جبله عينيك يا عيني. إني المحب وما من حيلة ترجى، لعاشق خاض في الحب لجين. الغمضة الثانية: وتلك أشرعتي تقودها ريحك، وبعض أمتعتي وهن من السفر، فكيف أطلقت في وهنها شغفا فباتت الرحلة أنسا بلا خطر. لليلتها ونرجسها حقول العطر تنساب، وحين يشرع الفجر ضياه لي بها باب، وعاذلها وعاشقها وبعض الحب مركونا بأولها، مدائنها معبأة بغرقاها وما تاب. النص الرابع: حقول المسك والعنبر وأرض الثلج والمرمر، أكنا نعاقر

0: والجفن مكتحل بشوقه للحاضك، ذبلت جفونه كالغصون مع النسيم. وثم ومضى أو شذر كما يحلو لصديقي وأبي أبو بكر أن نسميها.
1: نعم.
0: ما نجمش يكون وفية لسامية وللعناق صدم، ولا وفية المبادئ والقيم اللي
1: تربى عليها الإنسان.
0: الحمد لله تربيت عليها، وهي اللي صنعت اسم سامية حسين كصحفية وكمقدمة أخبار وبرامج وكمحاورة سياسية وصحفية. وهي اللي اختارت أنها تكون في آخر صفحة من الديوان، وهي كلمة أو عبارة قلتها وأنا طفلة صغيرة، لأني كنت كل ما أكتبه كان حكرا على القضية الفلسطينية وعلى اعتناقي لمحبة فلسطين وأهل فلسطين واعتناقي للحق الفلسطيني. يا أقصايا ولا أدنى لك، لا وسط فيك ألتزمه فأموت معتدلا. شكرا.
1: جميل جدا من الإعلامية القديرة سامية حسين. نحب نعاود نشكر كل المستمعين الكرام اللي تابعوا فينا الآن عبر الإنترنت عبر أمواج إذاعة صفاقس FM. أذكر خصوص الدكتور أرسلان بفرحات، الكاتب سلاح الحضري، الكاتب الروائي محمد دمق، كذلك الناقد المتميز حمادي الحلاوي، كذلك الناقد المتميز والكاتب الروائي معاوية الفرجاني، زميل الإعلامي والصحفي عمر بالحاج علي، كذلك الناقد المتميز خطوي اليزيدي، الخبير في مجال الفلاحة فوزي الزياني، تحية ليك، الأستاذ هادي مكديش، كذلك الدكتور نور الدين مزريق، كذلك الدكتور توفيق علوي الكاتب والروائي المعروف والباحث، كذلك الروائي والأستاذ حميد الشيب، كذلك زميلنا وصديقنا علي العامري تحية ليك، المؤرخ والكاتب حبيب الحمزة، كذلك المستمع الوفي لإذاعة صفاقس فكرية، كذلك الأستاذة نهرة دحمان، كذلك منير جبري كاتب، كذلك الأستاذ منير جبري، كذلك الإعلامية القديرة فتحية جلاد، الدكتور عبد الوهاب شتوي تحية ليك، دنياز عليلة، كذلك ابتسام شريف عبد المولى، كذلك عبد الله سليم بن عبد الله سليم، كذلك شفيقة بن سعيد، نجاح المنصر، كذلك حبيب مبروك وأحمد بن إبراهيم، كذلك أتمنى الشفاء كما ذكرت للدكتورة والشاعرة والباحثة والناقدة المتميزة علي غربال اللي الآن في العناية المركزة، نتمنى لها الشفاء العاجل. نعود للحديث عن نساء الكرمة، لكن برأي الأستاذ أبو بكر العموري، ماذا تعليقك عن هذا العمل الصادر الجديد لسلوى البحري القاصة والشاعرة، والآن أصبحت روائية بهذا العمل نساء الكرمة؟
2: هو أولا الساعة نشكرك أنت ونشكر كل الصحفيين اللي هم الجسر الحقيقي بين الكتاب وبين المثقفين، لأني أنا في هذا من خلال هذا تعرفت على الأستاذة سلوى. الحقيقة لم أقرأ أنا الرواية وبحثت عنها موجودتاش، لكن الأستاذة سلوى مكنتني من نص
1: من بعض الصفحات نعم
2: من داخل الرواية، ونص فيه موضوعان، فيه موضوعان مهمان جدا. أنا رأيت أن النص ينتج النص الذي أرسلته فقط ليست الرواية،
1: كذلك ما قدمته الدكتورة هالة مهدي مهم جدا مع أن تحاول هذا العمل الروائي. نعم
2: نعم استفدت من ذلك طبعا الآن، ولكن أنا النص الذي أرسلته لي الأستاذ سلوى وهو نص يدخل في حيز الأدب التسجيلي والسياسي في نفس الوقت.
1: نعم.
2: ولأن النص الذي أرسلته يتناول مسألتين، أولا مسألة مهمة بتاريخ تونس عندما اعتلت مجموعة معينة السلطة في البلاد وتصرفها تجاه المجتمع والمرأة

0: أو غير ذلك، وأفاضت في ذلك وأعطت موقفا مهما من عديد القضايا المركزية في تاريخ تونس، لأنه الأدب كما قال ومن الرواية عموما كما قال عبد الرحمن الميت هي التاريخ ومن لا تاريخ له.
1: فعلا نعم
0: نعم، فهي استطاعت في هذا النص الذي أرسلت أن تلامس بعض القضايا الدقيقة والشائكة والتفصيلية في الحياة اليومية للمرأة التونسية وللمجتمع التونسي عموما. فأنا إن شاء الله نقرأ الرواية مستقبلا، سأتفاعل معها بأكثر بشكل عملي وبشكل مكتوب، وإن شاء الله نقدمها في فضاءات هنا في تونس ولا في أي مكان، في صفاقس في أي مكان مرحبا. فقط حبيت نوجه لها تحية.
1: نعم، هو الهدف من هذه الحصة دائما في كل حصص بتاعنا نقدمه ونعرفه بهذه الأعمال الجديدة الصادرة حديثا، صادرة خلال أيام على غرار عمل سلوى البحري وكذلك العمل الشعري الديوان سامي حسين الإعلامية والصحفية والإعلامية المعروفة جدا، وصدور هذا الديوان المختلف عن الدواوين الأخرى مهم جدا في المكتبة الشعرية والأدبية في تونس. نعم، أعود لنتعرف أكثر على تحليل أكثر وأكثر دقة مع دكتورة هالة مهدي حول نساء الكرمة لسلوى البحري.
2: إذن كنت توقفت منذ حين عند الفصل الأول، أواصل الآن مع الفصل الثاني في الرواية، وضعت له عنوان ليالي الكرمة. فيه تصدير حول التمني المستحيل، تقول: الحروف تولد كلما نطقناها ولا تموت بنطقها. هذا موجود في الصفحة 37. إذن قلت هو مجموعة من الليالي، يعني تسردها مجموعة من الشخصيات. الليلة الأولى شخصية سعيدة وهو اسم على غير مسمى، والحكاية تصلنا على لسانها، فنتعرف على شخصية سعيدة أو شجن، وهي امرأة أربعينية قبيحة الصوت والصورة كما تصفها، ينعتها أخوتها حشاكم وحشا سمعين بالبهمة. تظهر سعيدة هذه وهي تتحدث عبر شاشة الهاتف مع شخصية صابر، الشخص الوحيد الذي رد لها اعتبارها كامرأة، وسمع قصتها دون أن ينعتها لا بالبهيمة ودون أن يقلل من شأنها، وأنما أعطاها قيمة جعلتها تنساق مع شخصية صابر رغم كونه يعني شخصية مخادعة نوعا ما. ثم في الليلة الثانية تتوسع أكثر الكاتبة في شخصية سعيدة، وتقول صراحة هي سعيدة أو شجن، وشتينا بين السعادة وبين الشجن وهو الحزن الكبير، اسماني للشخص ذاته سموها وصيفة كما تقول. تتحدث عن معاناتها داخل أسرتها وعن ضعفها تجاه العنف الذي تتعرض له يوميا، إلى أن تتعرف على صابر فأطلق عليها اسم شجن قائلا: سعيدة اسم لا يناسب ما عشته في حياتك، سأسميك من اليوم شجن. هذا موجود في الصفحة 47. والشجن هو الحزن وهو البكاء الصامت وهو الضعف وهو الانكسار. ثم تأتي الليلة الثالثة، يتغير الصوت الروائي من شجن سعيدة إلى شخصية صابر، وصابر هنا سيتحدث عن نفسه وعن علاقته بالكارما وعن كيفية تعرفه على شجن أي سعيدة. وفي هذه الرسالة يتداخل الروائي بالشعري عند استعراض بعض الأبيات الشعرية لدرويش فيما أظن في الصفحات 49، أبيات قرأها صابر لشجن رغم علمه بأنها لن تفهمها ولكنه مع ذلك قرأها. ثم يتحدث صابر عن فقداني أثر الكارما، ونمر إلى الليلة الرابعة، عودة إلى شخصية شجن مرة أخرى، وفيه التقاء فعلي هذه المرة وليس من وراء الشاشات بين شجن وصابر. وجدت شجن في صابر ما تبحث عنه: الحب، الاهتمام، الاستمتاع، الاستماع لحديثها والاستمتاع أيضا بالحياة. كلامه الجميل لها حتى ولو كان كذبا، تقول: كل ما أعرفه أني أمسيت أسعد حبيبة حتى التقينا تلك الليلة. ثم في الليلة الخامسة شخصية كارما تخاطب شجن، فيها لوم لشجن على تصديقها لصابر، وكأن الكاتبة تنصب محكمة لشخصيتها فتحكم على هذا وتحكم على تلك. فشخصية شجن هي شخصية مخدوعة، شخصية صابر هي شخصية المخادع، شخصية كارما هي شخصية القوية، حتى أن لها اسم آخر ذكوري هو شخصية المختار كما سموها يعني في أيام الجامعة. في هذه الليلة بدأت خيوط الكتاب تتضح وبدأت الشخصيات تظهر وتظهر العلاقات المتشعبة بينها. وهنا نعود لصورة الغلاف الموجودة على أول صفحة، صورة الكرمة القوية، صورة نساء أخريات عرفهن صابر، ثم صورة صابر وهو يلتفت ووراءه جميع النساء التي عرفناه وعرفهن، بدءا من كارما مرورا بشجن ثم لينا ثم بقية النساء. إذا تتواصل يعني الرسائل لتصل إلى الفصل الثالث، وفيه مجموعة من الرسائل، رسائل الكارما. وهنا أريد أن أسأل الكاتبة لماذا
1: سنتحدث عن الرسائل بعد قليل أستاذة هالة، لكن أنت تحدثت عن علاقة الرجل بالمرأة وهي أعطت وصف جميل جدا في هذا العمل الروائي، خاصة من خلال مسلسل تلفزيوني شهير جدا ليالي حلمية، وأعطت لها شخصية العمدة سليمان الغانم وهو دور مثله صلاح السعدني مع شخصية صفية وإنعام سلوسة. يعني هناك صورة للمرأة وعلاقتها بالرجل المتغطرس العمد عندما يسيطر على المرأة بكيفية غريبة وعجيبة، وذلك شاهدنا مشهد من مسلسل ليالي الحلمية، وأنت تشيرين إلى هذه الشخصيات قريبة من هذه الشخصيات الموجودة في التي كتبها أسامة أنور عكاشة في ليالي الحلمية.
3: نعم أستحضر تلك الشخصية، شخصية وصيفة. نعم. مع الفارق في المعنى بين
1: في كل شيء معك.
3: نعم. بين
1: يعني هناك نموذج لأنه العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة غير متوازنة، ونحن في القرن 21 وسنة 2026 و2023 والكتاب كتب خلال هذه السنوات. نعم
3: فعلا قلت لك صدمني أنا المشهد، أنا مثلك كنت أعيش بأمان، وأعتقد
1: أن رغم المشهد أنه قديم في الثمانينات من القرن العشرين. نعم.
3: هي استحضرت هذا الاسم ورمزيته، قلت مع الفارق في المعنى وصفة في المعامية التونسية. نعم. ولكن من حيث الواقع كلاهما تعاني، كلاهما تقريبا تعيش نفس الواقع مأسد. يعني نفس المأساة، هذه الريفية في مجتمع
1: في ذكوري
3: ذكوري،
1: لكن في الأربعينات من القرن الماضي للأسف، ونحن الآن في القرن 21
3: للأسف. نعم قلت كلمة للأسف جذبتني. للأسف أقول لك بعد الثورة فعلا أنا صدم. هلا تعرف نحن ندرس محور المرأة، مرات كثيرة كنت أقول لتلاميذي أنا الأوان أن يعني نخرج من هذا المحور المحاور أخرى أشد حرقة، حتى جاءت الثورة والله العظيم
1: الثورة ممكن فيصل تجم سامح
3: عرت الموجود، عرت ربما هذه الأفكار كانت موجودة. أنا أستعين دوما بالأفلام، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، إذا كنت تذكر هذا العنوان أحمد زكي قام بمتلة هذا الفيلم.
1: نعم
3: أي واقعنا كأنه كان يتجمل.
1: هي قصة شهيرة لحسين عبد الخدوس. إني لا أكذب ولكني أتجمل.
3: نعم. أنا تحدثت عن شاهدت الفيلم. نعم. تذكر جيدا الجملة قالها. نعم. أحمد زكي في آخر الفيلم.
1: نعم هو عن قصة مشهورة جدا.
3: أنا فقط أردت أن أقول لك على الشخصيات. قلت كنت موجودة أعتقد في الرواية مرة من المرات بعد الثورة، كنت مرة أمام يعني قريبة من جامع اللخمي إلى آخره، وكانت هناك تلك المشاهد القاسية جدا، وأولئك أعرف ما يسمونهم شيوخ الدين الذين أتوا. نعم. بهم، الموضوع الذي كان يتحدث فيه أحدهم بصوت عن المرأة والمرأة التونسية بالذات، وفيه سب وشتم وفيه حط من قيمة المرأة، فيه اتهامات لنا بأشياء ليست فينا. المرأة التونسية هي أمي، المرأة التونسية هي أختي، هي أنا، هي صديقتي هالة، هي نحن تونسيات.
1: نعم.
3: نعرف معنى الحقيقي للحرية. نحن مثقفات ونعرف الحرية على أساس أنها خطوط نحن نضعها لأنفسنا. نحن لسنا متبرجات بالمفهوم الشرقي للكلمة. نحن مفكرات، نحن مسؤولات، نحن لا أعرف. فعندما سمعت ذلك الخطاب، والله العظيم أستاذ فيصل، والله العظيم يعني سقطت دموعي مني. أنا المرأة التونسية التي كنت أعيش بأمان وأفهم المعنى الحقيقي للحرية، وجدت أني الأرض تحت قدمي تهتز.
1: نعم، نأخذ تعليق من سامية حسين اللي غطت تلك الفترة، المرحلة من تاريخ تونس بعد الثورة. أنت كعالمية كصحفية وكنت شاهدة على العصر.
4: نعم فيصل، إني نحب ربما نرجع بكم شوية.
1: تعليق عما قالته سلوى والدكتورة هيدا. نعم
4: صدقا، يعني شخصيا كإنسانة وكمرأة وكمواطنة وكصحفية وكشاعرة وكباحثة في عديد الاختصاصات العلوم الإنسانية، إني في شخصي كنت واحدة من اللي قدنا الشباب اللي قدنا الثورة في 2010 و2011 في أخطر ولاية في تونس، اللي هي ولاية سوسة، ولاية مدينتي أنا من ساكن. وعشت في سوسة وكبرت في سوسة وقيت في سوسة. فنتذكر وتصديقا لقول سلوى أنه الرسائل اللي كنا نحملوها أمانة ونحملوها مبدأ في فترة الثورة وما بعد الثورة، وأن المرأة في تونس أو في مجتمعنا، خليني نكون أكثر محايفة للجانب الاجتماعي للمسألة، هي دائما ما كانت هي اللي تقود كل أنواع الحراك الثوري، الرافض للأشكال الهيمنة سواء الذكورية أو الباترياركية الأبوية أو السياسية أو كل أنواع الهيمنات يعني. فترة هيك كنا نحن مجموعة من الفتيات يعني نقود في الحراك في سوسة، وكنا نحن أول من تضربنا وتضرب علينا الكرتوش، وأول من الشرطة ضربتنا، ورغم ذلك ما توقفناش. ثم بعد في السنوات الأولى ما بعد الثورة الخطاب، أنا لا أرى أنه تغير الخطاب صدقا، هو جزء منا كان كاملا فينا ثم تعرى، يعني كما برشا مسائل أخرى تعرت، يعني لأنه فترات الحراك ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وإنسانيا ديما تكون فيها كالتململ، تكون فيها كالدينامة أو دينامية تعري أو تخرج أو تحمل إلى السطح ما كنا ننفيه أو نحاول أن نغطيه أو نحاول أن ننفي وجوده. فهذا جزء من واقعنا ومن حقيقتنا ومن واقع المجتمع التونسي. فما أراهن عليه دائما أنه تبقى الأنثى وتبقى المرأة هي السيدة، لأنها الفكرة الأصلية اللي إحنا تربينا عليها، وحتى لما كبرنا وأصبحنا نفكر
1: خارج نظر من أجلها طاهر حداد وكل المصلحين في تاريخ تونس. نعم،
4: حتى لما نكبر ونطور أدوات التفكير ويصبح عن آلياتنا ذاتية يقعد المبدأ ذاك، المرأة والأنثى هي تلد نصف المجتمع وتربيه، يعني في النهاية هي المجتمع كله إذا قاربنا الطرح مقاربة قلبية فلسفية ثقافية مجتمعية. فنراهن دائما على أنه تقعد المرأة أو الأنثى هي السيدة، يعني هي التي تسود بحكمتها ورجحتها ومحبتها وقلبها هذا المجتمع وتحمله إلى ضفاف اللي نحبوها لكلنا، ضفاف الخير والسلام والازدهار للمجتمع بمكونيه الذكر والأنثى، أي الرجل والمرأة.
1: نعم، الوقت مر بسرعة، نعمل استراحة غنائية قصيرة جدا مع أمينة فاخت تغني ملح بركات كل بيشوفك يحبك، ونعود لنختم هذه السهرة من مسارات إبداعية وتقديم نساء الكرمة لسلوى البحري وعناق الصدوم لسامي حسين.

0: لم يكن الموت حدثا استثنائيا في بيتنا، مجرد كائن هش يختبئ وراء صورة تجمعنا. كلما وقف على رؤوس أصابعه يخيفه كبرياء أمي. حين ذبل في حديقتنا لون وردة، أينعت خيبة بين شقوق الطين، حتى سقف بيتنا الذي قد من قش فشلت كل محاولاته في حمايتنا من البلل. لكنه كان بارعا في البكاء معنا إذا سقط أحد منا من صورة العائلة. قالت أمي مازحة: هل تجيد لعبة الغميضة؟ عد من خيبة إلى ألف ولا تفتح عينيك حتى أعود. منذ تلك اللحظة وأنا أعد الخيبات خيبة خيبة، صارت عيناي ملاذا للعتمة، وأمي لم تعد بعد. تركت لنا وجهها في المرآة وغادرت. كل ما أذكره بعد ذلك أن أعواد قش سقف البيت، معطف أبي، إطار الصورة التي على الجدار، وأنا، كلنا كنا نطير حولها ونتبعها مثل فراخ البط إلى المقبرة. شكرا.
1: كل الشكر علي بن بديل. نستمع إلى سلوى. ديوان ماذا لو عاد معتذرا.
2: درس في الكتابة: بي نص معلق بين فاصلتين وجرح، ربما بعد عام من الحضور لم نلتقي، ربما بعد عام من الغياب لا نلتقي. الفاصلة فراغ أعبر منه لصمتنا الثرثار. لست أخاف الموت غير أنني أخاف الجمل المعلقة إذ تمطر بي نص يتوق للانتحار. كنا متفقين أن نجرب النسيان، أنت لا تذكرني وأنا أنسى الاتفاق. كلما هممت بالكتابة تذكرت كل الأسماء، من يمحو من الحروف لون الخيانة لأكتب الشعر. لنعد الترتيب من جديد، أنت تخون في الحب وأنا أكتب القصيدة، أمدد المسافات ألون الرحيل. لست أخاف الموت غير أنني أرأت برأس الحافية لأراك تلبس اسمك الجديد آخر الليل. تسألك الأسماء كيف بعثرت حياتي في نهاية نص دافئ، كيف فككت أسرار صمتي. كانت حياتك بلا ملامح تتبرج ثملة في نص تأبيني. لست أخاف الموت غير أنني تمددت في تابوت بارد أقيس مساحة جرحي، كانت أوسع من قبري، من فكرتي، من حيرتي، من غدر الأسماء في حياتي.
1: جميل جدا الأستاذة والكاتبة والقاصة والروائية سلوى البحري. نستمع الآن إلى الباحثة الأكاديمية دكتورة هالة مهدي.
3: محاولة شعرية
1: ليست محاولة، فهي شاعرة وكاتبة وقاصة وروائية ولها أعمالها في ذلك. نعم تفضلي أستاذة هالة.
3: سأكرهك يوما وسأضحك طويلا من وجع العتيق، من تلك الليالي التي نزفت فيها بصمت كجرح يخجل من سراخه، ومن العمر الذي تبعثر بين يدي كأوراق خريف تطاردها ريح لا تعرف الرحمة. سأكرهك يوما، فقد كنت دوما غريبا، ركضت خلفك كأعمى يتبع ظله نحو الهاوية. أنام على وخز الذكريات وأصحو على سياط الغربة، تعزف فوق أعصابي لحنا مالحا يشبه بكاء البحر عند الفقد. سأكرهك يوما، فأنا المسجون بين دفاتري، أرتل اسمك في أذني رغم ثقل النشيد، وأرتدي صورك الكفن، ألف بها جسدي جسد المرتجف، وأنت حبك حتى آخر شمعة في روحي. سأكرهك يوما، وسأستدعي جلادي ليعيد سلخي ألف مرة، ثم أقسم أمام عينيه ألا أعود إليك، ألا أخط حبك فوق الورق، وألا أتهجد باسمك في ليالي الوحدة الباردة. سأقتلع اسمك من خاصرتي، ذلك الاسم الذي نقشته بدموعي وبسذاجة المقدسة. سأكرهك يوما، وأرقص على أنقاض الوداع كأنني خلقت لأتقن الفقد. سأفتح بابا تجذر في الأرض وامتد حتى السماء، ثم أغني كبلبل أنهكه الحنين إلى صمت كثيف يلف الكون، كما يلف الليل نجوما خافتة تحت جناحه الأسود. سأصغي إلى قلبي المكدود، أربت على نبضه المرتعش، وأكفكف دمعه بكؤوس الندم المرة، ثم أرقص فرحا فوق ملامحك المبتورة من ذاكرتي. سأكرهك يوما، وأعيد رسم أيام المنسية بحبر جديد، وأحرق دفاتر القديمة كي لا ينجو منها طيفك، وأكوي أناملي بالنار حتى لا تشتاق إلى ظلك العالق فيها. وسأحمل نعشي على كتفي كقديس أنهكه الغفران، وعند موتي سأهتف من قاع التراب تعالى لنعيد الحكاية بين ضلوع اللحد، حيث لا ظلم ولا حب ولا أكفان ولا قلوب تذبح باسم العشق.
1: كل الشكر دكتورة هلا مهدي. نستمع إلى الشاعر الكبير أبو بكر العموري، ماذا اخترت لنا؟
4: معناها إذا كان هذه
1: ونحن اقتربنا من نهاية المشوار. نعم،
4: إذا كان اقتربنا من نهاية المشوار لابد نوجه لك تحية، ونوجه للأستاذ معك تحية لهم، وتحية لهذه الحصة المزيانة، وتحية لكل مستمعيك ومستمعي جهة صفاقس، وتحية لأصدقائي برشا من صفاقس دخلوا لي في صفحات أخرى توا نقول لهم راني مش من صفاقس، أنا على الهواء عبر الهاتف، تحية لهم. إذن في مدخل المدينة الجديدة امرأة وشارع كبير، أجراسه كثيرة، أغلاقه كثيرة، وطفلة صغيرة تغني للشفق. في مدخل المدينة الجديدة امرأة وشارع كثير، وقصص مثيرة أسالها العرق. في مدخل المدينة الجديدة امرأة، كنيسة عتيقة وألف عش، امرأة فقيرة وطفل في دموعه السوداء، فرقرقت عيوني وانحبس البكاء. يا مدخل المدينة الجديدة، كم لعبة لديه حين نام، كم فرخ في حلمه الحمام، لا أحد يعرفه سواي، لا أحد يذكره سواي. بين شفاهه وبسمتي أغنية شقاي، وابتسامتي التي اختفت على شفاهه، على شفاهه النيلية الزرقاء، أذكره أذكره كلما مررت في مدخل المدينة الكبير في الليل في أول النهار. لا أحد رأى سواي ما رأيت، لا أحد حكى لي قصة عن فقرنا القديم، لا كبرياء أهلنا، لا جدتي، لا أحد قصني طفولة الشقية، إلاك يا شارع المدينة المضاء يا شكل بندقية. شكرا.
1: كل الشكر الشاعر الكبير والنشط المعروف والنشط المعروف مبكر العموري عفوا لاني باش نعطي الكلمه لسامي حسين التقيتها يوم غرد ماي 2025 و2026 لتوقيع هذا الكتاب عناق صدم، والان نلتقي عبر اثير اذاعه صفاقس 31 ماي ممكن يقابل ذكرى 60 لتاسيس التلفزه التونسيه، يعني ارقام مهمه. لو نلخص كلمه اخيره لهذا اللقاء سامي حسين، وكلمه عن ذكرى 60 لتاسيس التلفزه التونسيه.
5: شكرا فيصل. بالنسبة للقائنا الليلة أم لقائنا في المعرض؟
1: الاثنين مع بعض، مع لأن الوقت انتهى تقريبا. نعم.
5: لا أجيد تكثيف الحالات
1: نعم
5: القلبية في كلام كثير يعني.
1: نعم، وخاصة هذا الديوان أعتقد أنه سيكون له تأثير مهم جدا في مسيرتك الإبداعية، وخطوة به لإضافة جديدة للمكتبة الشعرية في تونس. نعم،
5: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله القراءات والتمثلات اللي بشي يفرزها أو سيحركها هذا الديوان الأول في قلوب وأنفس،
1: خاصة مع قراء جيدين على غرار الشاعر الكبير ببكر عموري الذي قرأ قدم قراءة أكثر من مداخلة هامة حول هذا الديوان. نعم
5: نعم. إذن أنت كنت حاضر في معرض الكتاب والصدفة جمعتنا.
1: نعم،
5: أنا سعيدة لصدف وما فهم حتى شيء في الكون صدفة.
1: هو ليس بالصدفة لأني نعم. على علم بصدور كتابك وكنت متابعة لآخر الإصدارات، وكان عنوانك موجود في دار النشر منذ نعم. أيام قبل المعرض معناتها.
5: نعم، وأنا نحب نشكر بالمناسبة صديقتي وأختي أمينة،
1: تحية للنشرة الأستاذة والكاتبة أمينة زريك. نعم،
5: اللي هي فازت بجائزة أفضل رواية في
1: نعم جائزة معرض الكتاب 2026.
5: وصديقتي ومحبة بيني وبين أمينة قديمة وعميقة وعتيقة ومعتقة أيضا. فإن شاء الله ما أكتبه يترك أثره وبصمته في القلوب وفي الأنفس. بالنسبة لستينية التلفزة التونسية، كنت أرجو وليس أتمني، لأني لا أتمنى
1: نعم.
5: أنه في ستينيتها مؤسستي اللي نعتز بالانتماء لها واللي كانت،
1: وقلنا التونسيين نعتزوا بهذه المؤسسة. نعم.
5: وكانت حلمتي وإني مزيت ما دخلت المدرسة أني نقدم الأخبار في التلفزة التونسية والبرامج، والحمد لله حققت حلمتي، ولو أنه مازال العمق الآخر للمسألة اللي إني نفضل ما نحكيش فيه.
1: نعم.
5: في فضاء فكري
1: مباشر الآن. نعم،
5: آخر الليلة
1: آخر الليل. نعم،
5: فإن شاء الله كل سنة والتلفزة التونسية بيت التونسيين بألف خير، وإن شاء الله يا ربي.
1: هل هناك برنامج قادم يكون برنامج حواري متميز مختلف لسامية؟
5: والله اقترحت برشا مرات برامج حوارية من الحجم الدسم، إنما دائما إدارة التلفزة كان
1: نبقى في الانتظار. نعم،
5: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله
1: إن شاء الله. أستاذة سامية تحية ليك، شكرا لك. نحب نأخذ كلمة من سلوى البحري، كيف نختم هذا اللقاء سلوى؟
2: نختم هذا اللقاء على ود، على حب. شكرا كبيرا أستاذ فيصل على هذه الدعوة، وهذا ليس غريب عنك،
1: هذا البرنامج لكل المبدعين
2: صراحة. شكرا دكتورة هالة على ضيق الوقت، مع ذلك كان عندها من رحابة الصدر أن تقرأ الرواية
1: رغم التزامات مهنية،
2: رغم نعم في التعليم
1: كثيرة جدا خاصة مع امتحانات آخر سنة. نعم،
2: نعم. شكرا سي علي بن فضيلة على هذا الحضور وعلى هذه القصائد الممتعة. شكرا لضيوفنا كلهم الليلة، حقيقة استمتعنا بالشعر، استمتعنا بالحديث بالنقد. رواية نساء الكارما كانت رسالة يعني في عيد الحب، خطأ اتصال يعني خطأ في كتابة الاسم، فكانت روائيا دافعا لهذه الرواية. ما حصل في تونس واقعيا كان يعني الدفعة لهذه الرواية. إن شاء الله تلقى حظها. وأشكرك فعلا وأشكر كل المستمعين وأشكر إذاعة
1: سفاقس. هل هناك حفل توقيع قريب في سفاقس؟
2: إن شاء الله لو أنا في إصلاح الفروض بعد ذلك طبعا أشكر لك
1: في الموسم الثقافي.
2: دعوات لم أستجب لها لي بسبب العمل.
1: إن شاء الله في الموسم الثقافي القادم بداية الموسم يكون هناك ندوة خاصة بحفل توقيع هذا العمل الروائي. دكتورة هالة مهتي،
3: إذن سأختم وأقول لابد أن نتعلم قراءة الكتب بطريقة أخرى، يعني ليس بالطريقة الكلاسيكية أن نبدأ الكتاب من صفحته الأولى ونقرأ إلى أن نصل
1: دائما لآخر. أجمل القراءات هي الورقية وأفضل القراءات.
3: فقط قراءة جديدة، قراءة جديدة، لأني أنا بعد أن أكملت القراءة يعني الكلاسيكية يعني من أول الكتاب لآخره اكتشفت لو أني قرأت الكتاب من آخره لكان أفضل.
1: نعم،
3: لو قرأت الكتاب من فصله الرابع والأخير لكان الفهم أيسر وأمتع. يعني لابد أن نتقلد تقاليد جديدة في قراءة الأعمال، يعني ليس الأعمال الروائية،
1: وتتعدد القراءات قراءة أولى والثانية والثالثة.
3: يعني بعد أن أنهيت عرفت أنه يعني قراءة الكتاب لو بدأت قراءة الكتاب من آخره لا لا لقصر علي عديد، يعني لا اختزلت يعني مسافات طويلة جدا في عملية الفهم، خاصة في الفصل الأول المربك الذي قرأته مرة ومرتين حتى بدأت أفهم يعني عما يتحدث. يعني أقرأ شخصية ثم أجد شخصية أخرى، نفس الشخص له اسم وله اسمان وله ثلاثة، يعني حالة إرباك عجيبة جدا. ومع ذلك هي قراءة، يعني الرواية هي ممتعة، أنا أنصح يعني الجميع بقراءتها، يعني ففيها الكثير مما يقال، وأكيد فيها قراءات نقدية. هذه قراءة أولى، يعني ما زالت يعني خربشات ورقية كما نقول.
1: علي بن فيلا لا يتحدث كثيرا لكنه يقرأ الشعر كثيرا. كلمة الختام علي بن فيلا الشعر المبدأ.
6: كلمة الختام، نحب نجدد تهنية للشعر البحري بالرواية، ونهني صديقة سامية حسين، وتحية سيو بكر متابع جيد لكل ما يكتب سيو بكر
1: العمودي، وفرصة عبر الأثير إذا تسفقس لي أول مرة أعتقد.
4: تحية ليك يا عيش.
1: في كلمة في جملة أستاذ أبو بكر،
4: أنا والله نحييك نحيي الحصة، نحيي ضيوفك كل، أنا سعيد جدا بتعرف ليهم
1: ونحن كنا سعداء كذلك معك.
4: تحية لمستمعيكم وكل محبتي لكم جميعا.
1: نحب نشكر مهندس ومخرج الحصة حمدي الأحول، علي بن بذيلة، الأستاذة سلوى البحري، الدكتورة هالة مهدي. كذلك أترك جملة الختام لسامي حسين، قبل ذلك ألتقيكم الأسبوع القادم مع بحث وكتاب مهم جدا للدكتور خليل القويع، مع تفاصيل مهمة جدا حول هذا العمل، مع نخبة من الأكاديميين للحديث عن هذا العمل الجديد للدكتور خليل القويع. لك الكلمة سامي حسين قبل أن نستمع إلى مقطع من أجمل ما كتب مرسي جميل عزيز ولحن بليغ حمدي لأم كثوم، سيرة الحب. تفضلي سامي.
5: يعطيك صحة يا فيصل، شكرا لك الاستضافة، وشكرا للصحبة الراقية والجميلة اللي صاحبني بها مع سلسلة وبقية الأخيين والأخوات.
1: نعم، الدكتورة هالة وعلي بن مذيلة وأبو بكر عموري. نعم،
5: ونحيي صديقي العزيز والدي أبو بكر. نحب لو سمحت عندي بيتين نحب نقولهم.
1: نعم،
5: الختام يتماشوا مع الجو متاع الليل
1: ومع سيرة الحب لأم كثوم. تفضلي.
5: مع سيرة الحب. يا للمساء متى سكنت وأدرت كفك في حروفه يمضي وضوء الصبح خلفه والشوق موال صفوفه. نخليكم على برسة محبة، وإن شاء الله الشوق يحملنا إلى لقاءات أخرى سواء إذاعية أو حديث.

0: مسارات إبداعية. منتصف الليل إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يكون الطقس اليوم مغيما جسيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية فالشرقية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. من المنتظر أن تصل اليوم في الساعة 6:10 صباحا أول رحلة عودة للحجيج من جدة إلى مطار صفاقس سينا الدولي، وعلى متنها حجاج ولاية صفاقس. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماعا إلى منظمة كونكت لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة. في العالم، جرت مشاورات عربية فرنسية أمس بشأن مسار مفاوضات الولايات المتحدة وإيران وضرورة فتح مضيق هرمز، وجاء ذلك خلال اتصالات هاتفية جرت بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وكل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، كل على حدة وفق مصادر عربية رسمية. ويأتي ذلك وسط تواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن أزمة مضيق هرمز ووقف الحرب. في الأثناء، دعا الرئيس الإيراني أمس إلى تغيير جوهري في أسلوب القيادة في البلاد، بينما نفى مكتبه شائعات حول تخطيطه للاستقالة، وقال أن القيادة في إيران لا يجب أن تقتصر على مجموعة محددة من القادة والمسؤولين، داعيا إلى إشراك جميع الفئات الاجتماعية والشركاء الاقتصاديين والعلماء فضلا عن عامة الشعب في عمليات صنع القرار في إيران. في علاقة بشأن اللبناني، قالت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب فرنسي. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.